0: التاريخ، وثم عنا كتابات كيف في ذلك ونجم نوظف هنا الفلسفة أو خارج من السياق هذايا فوكوياما يكتب نهاية التاريخ واعترف أن المسلمين والعرب على هامش الوجود التاريخي. هذا سؤال حضاري جميل جميل ياسر وباهي، لكن بشرط أنه التلميذ مش يبذل فيه جهد. نمشي بعد ما يبدي الرأي هذايا وهو مطلوب، يجي في الخاتمة يعمل استنتاج عام أنه الكونية الإسلامية هذه مبنية على قيم، مبنية على أخلاقية عالية، تعترف بوجود الآخر وإن كان مختلف عني، بل أن الآخر هو أنا يزمني نكرمه ويزمني نجله ونحترمه ما لم يستهدفني ولم كذا كذا كذا، ومعروف الكلام هذا. ثم فتح أفاق على هل أن النظرة هذه هي مثالية إلى حد ما قادرة للتطبيق في ظل هذايا مش صراع بل هو ضد إلغاء، يعني ناس هذه تمارس الحضارة الأخرى اللي هي سمحوني تو حضارة المادة، حضارة إبستين هذه تمارس الإلغاء للآخر. ونقف
1: قديك وسامحوني
0: على
1: الإطالة. لا يعطيك الصحة، مشكور جدا سي عادل القماتي على كل هالإيضاحات هذية وعلى التحليل المفصل لهذا الموضوع اللي بالحق يعني موضوع يحتاج البرشة تدقيق، والتلميذ يتمكن كيفاش يعرف يحلل مختلف عناصره ومختلف إشكالياته. بما أنه احنا توا في مجال أو محور الملاحظات المنهجية في مستوى التعامل مع النص، أستاذة فاطمة بلوم، الملاحظات المنهجية في التعامل مع النص، شنو أهم من نجم نقوله؟ الأخطاء، أكثر الأخطاء شيوعا عند التلامذة باش يتجنبوهم، ثم الملاحظات الأساسية فيما تبقى من عنا من وقت باش نعرفوا كيفاش يتعامل التلميذ مع النص، يتفادى بعض الأخطاء، يعمق بعض النقاط، ما يتعاملش مع الأمور الكل بنفس النسق والمستوى.
2: طيب فيما يخص النص، ما في تحليل النص، هو عنده خصوصية كما المقال بطبيعة الحال عنده خصوصية، لكن الحاجة اللي ربما تساعد التلميذ في النص أكثر من المقال إنه معناتها عنده الأسئلة واضحة، معناتها يعطيك الترتيب بتاع الأسئلة والمطلوب منك يعني يكون واضح. ففي التعامل من كثرة الأخطاء اللي معناتها يقعوا فيها التلامذة إنهم معناتها يتعاملوا النص ياخذوه بسهولة، معناتها هوكا باش يمنع من المقال، خاطر المقال ربما لقى روحه مش فاهم، كما مثلا المقال اللي كان يحكي فيه زميلي، معناتها بعض المصطلحات الملغزة اللي تبدا معناتها صعيبة ما يفهمهاش، عنده ربما وجه آخر في الفلسفة أو كذا، معناتها هو خاصة مش يحطها من جانب إسلامي، معناتها من جانب ديني، من جانب الكونية، خاطر مسألة الكونية معناتها كذا مش سهل
1: بالنسبة للمش متمكن، مش تصعب متمكن علي.
2: صحيح تصعب عليه، فيمشي للنص يقول لك النص على الأقل موجود عندي،
1: الأفكار موجودة هنا باش نستخرج
2: كذا. يا أما يقعوا في السرد معناتها السلخ، عفوا سلخ النص، معناتها
1: يعاود أفكار النص
2: مسلوبها صحيح، يا أما يحلل بطريقة غلطة. فنحن التوصيات اللي نوجهها معناتها في تحليل النص إنه طالما هي فرصة إنه عندك أنت الأسئلة واضحة وكذا فتعامل معها بذكاء. مو احنا نقولوا احنا الماده نتاعنا هي راهي تتعدى في الدوره الرئيسيه فقط، ما تعديش معناتها في الكنترول، يعني فرصه تجيه مره واحده وهي سورس دو نوت، معناتها يعني مجال لكسب النقاط. فهو اللي هنا يتعامل معاه بذكاء من ناحيه انها تفيده اكثر من انها تضره، حتى كان لو كان نقولوا احنا مش متمكن برشا وكذا فيحاول معناتها يحط نفسه في الحاجات اللي تعاونه. فالمنهجيه نتاع النص هو اولا عنده ساعه في المقدمة يلزموا معناتها ثلاثة كيما في المقال، ثلاثة عناصر أساسية في المقدمة، نفس الشيء ثلاثة عناصر أساسية في المقدمة متاع النص، تمهيد معناتها التأطير للمسألة اللي مطروحة في النص، تمهيد هذيك عام، بعد تنزيل النص معناتها النص هذيك تنزيله بشي يعني تقديمه متاعه اللي هو احنا كنشوفوها في المقال، في المقال معناتها بشي ياخذ المقال هذيك ينزله في إطاره في إطار التمهيد، لكن لهنا النص بشي هو يقدمه معناتها تقديم النص موضوعه معناتها المصدر متاعه المأخوذ منه، فهمت؟ هذا في مرحلة ثانية. والمرحلة الثالثة اللي هي معناتها اللي تخص العناصر الأساسية متاع المقدمة اللي هي الإشكالية، لهنا عندنا الإشكاليات واضحة هو عطيك ثلاثة أسئلة
1: منهم أنت تستنتج الإشكاليات.
2: لا مش باش تستنتج أنت باش تهزهم هذوكم الثلاثة الإشكاليات باش تطرحهم في المقدمة نتاعك.
1: أيوة.
2: تنجم معناتها تجمع بيناتهم في

0: إشكالية رئيسية وبعد ذاك التفريع نتاعهم ثلاثة هما موجودين. هو عطاهم لك حاضرين أصلا ما أنت بالعكس عاونك معناها النص إنه عطاك الأسئلة موجهة مش كيما المقال أنت باش تحط الفكرة الأساسية وبعد تحط التفريعات وزعمة باش تكون أنت في الإطار الصحيح زعمة لا هذا هو ديريكت يعطيك الأسئلة. فهذا في الخطوة الأولى اللي خاصة بالمقدمة. الخطوة الثانية اللي
1: سمحني
2: سي عادل
1: يتفاعل سمحني يا أستاذة
0: أي تفضل.
1: هو عادة ببرشة هو في المقدمة ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى هو وضع الموضوع في إطار الحضاري والفكري أي الفكرة العامة التمهيل ثم تأثير النص اللي هو كثير من الكلام ده ينسوه معناه بعده هو مباشرة ما يسمى نحن نقول المشغل المركزي أو تسمى الإشكالية العامة التي يطرحها النص تكون موجودة بجانب التقديم نتاع النص بجانب تأثير النص وفي من يتنزل هذا النص لصاحبي كذا كذا المأخوذ من كذا ما بين كذا يكتبوها ما ذيك خطر يتصل عليها النقطة يطرحوا فيه كذا في شكل تساؤل ومن بعد كما قالت الأستاذة ثلاثة الأسئلة الموجودين تحت النص هو ما بيش يعاود يكتبوا بنفسهم أو بصياغة أخرى
2: ولكن يحافظ على الفكرة
1: ثم نقطة بسيطة السؤال الثالث الأخراني إذا كان أيه كلام ده قلكم إلى أي مدى أراه ثم عنصر نقاش أو إبداء
2: ضمنيا ثم عنصر نقاش واضح مشكور جدا سي عادل. ايوه دونك ثلاثه خطوات في المقدمه بدينا بالتمهيد الاشكاليه
0: تنزيل مع النص في الاطار نتاعو يعني وكذا الاشكاليه المركزيه وبطبيعه الاسئله هذوك من صاحبه نجو للجوهر الجوهر بطبيعه الحال يعني لهنا عندنا اسئله واضحه ومباشرة وعنا نص قدامنا وكذا في العادة هما الأسئلة متاع النص يكونوا مرتبين ديما الأولوية ديما للمفاهيم تقريبا كما احنا نشوفه في المقالة المفاهيم الأساسية والمصطلحات الأساسية لهنا نفس الشيء معناتها باش تلقى من الأغلبية ديما الأسئلة الأولى السؤال الأول تلقاها ديما على المصطلح المركزي اللي معناتها
2: يدور حوله النص
0: معناتها الفكرة الأساسية اللي حولها النص فتلقاها السؤال الأول في الجانب المفاهيمي. السؤال الثاني في العادة معناتها باش يكون فيه تحليلي بالأساس تحليلي بما لا يدعو مجال للشك كما المقال فيه جزء تحليلي فهو فيه جزء تحليلي والثالث كما معناتها قال الزميل ديما إلى أي مدى وكذا تفتح له الباب للنقاش معناتها للإبداء الرأي والكذا فهو كي باش يلقى روحه الأسئلة واضحة ويلقى روحه في الترتيب هذا كيفاش باش يتعامل فما الخصوصية إنه التحليل من داخل النص هذه الإشكال الكبير اللي معناتها يقعوا فيه التلامذة إنهم يا إما يبدأ حافظ هو معلومات وكذا يسلطها على النص
2: من خارج النص
0: من خارج النص من الأول معناتها يبدأ يعطي ويستشهد بالنص يا أما يخلي النص على شيرة ويبدأ ما تيجيب
2: يسرد في معلومات
0: فهو
2: سهر اللي يحفظ
0: صحيح فهو كيفاش باش يوفق بين هذا وهذا عنده جزء الأول اللي هو التحليل من داخل النص فهذاك يحلل الفكرة متاع الكاتب يتوسع فيها حسب معناتها رأي الكاتب وكذا كذا هذا الجزء الأول
2: واضح
0: والجزء الثاني من التحليل كل سؤال راهو عنده هذه الخصوصية فالجزء الثاني هو التحليل من خارج النص وقتها أكل المهارات اللي عنده والمعارف اللي عنده وكذا اللي تخدم بطبيعة الحق مش تعسفا على النص وإنما اللي تخدم اللي تطور من الفكرة اللي موجودة في النص هي هذيك يعني المجال
2: متاعها يمكن إدراجها
0: هناك وهذه الخطوة معناتها يتعامل معها في ثلاثة الأسئلة معناتها ديما من داخل النص ومن خارج النص هذا هو تقريبا
2: النقطة المهمة
0: للنص
2: لكن النقاش لا يلغي الخاتمة
0: بطبيعة الحال الخاتمة لا
2: عنصر مستقل
0: لا مستقل لذلك الخاتمة والمقدمة المخاتمة كيما المقدمة عنصر مستقل
2: عنصر
0: الجوهر هو عنده أساسياته نقاش
2: وخصوصياته
0: فما عنده بخلاف التحليل معناتها نقاش وقالي نجم يكون فما تأليف زادة معناتها التأليف بين الفكرة والفكرة معناتها باش يجمع بين كذا هذا الكل ما يلغيش الخاتمة واحدة
2: المرور من فكرة الفكرة جاني سؤال توا المرور من عنصر العنصر ولا من إشكالية الإشكالية الأحسن كيفاش يكون
0: بطبيعة الحال يلزم هو توا كان يحلل في فكرة مش ديريكت يتعدى للسؤال اللي من بعده من غير حتى ما يكون فما تهيئة ولا ربط ولا كذا فهو لهنا يحسن الانتقال معناتها يحسن حتى في معناتها فتح الفكره اللي باش يحكي فيها يحسن الرابط بيناتهم. وهذا بطبيعه معناتها الدروب المنهجيه هو كان يراجع يشوف المقالات
2: أيوة.
0: معناتها مصلحين والمواضيع والنصوص اللي مصلحين تلقى معناتها فيهم حتى في التدريبات يعملوهم معناتها الاساتذه معاهم في القسم كيفاش ينتقل معناتها من الفكره يربط بيناتها منهجيا. هذيك بطبيعه هي اللي تحدث معناتها الاضافه خاطرك المش السؤال الاول معناتها تخلصت منه نتعدى للسؤال الثاني وكون نجاوب وانتهى ومشي للثالث. لا يلزم فمك الربط المحكم بين السؤال والسؤال باش يكون معناتها خاطر هي منهجيه
2: متكامله يكون التحليل متكامل ومتناسق والافكار متساوقه
0: معناتها وفما ربط فكره تهز الفكره يعني مش فكره كفي واد وفكرة في واد وإنما فما ربط بيناتهم فما تدرج في المعلومة. هذا هو إن شاء الله
2: واضح. مشكورة جدا أستاذ فاطمة بلوم. عندك ملاحظات سعاد لأني باش نسألك فيما يخص منهجية الموضوع تفضل.
1: بالنسبة أنا عندي ملاحظات حول تحليل النص. هو كثير صحيح كثير من الكلام ذا وحتى بعض الأساتذة ومش عارف معظمهم ينصحوا يقول لك التلميذ يمشي ياخذ خذ نص لأنه النص هذاك باش يمنعك ويخليك موجه معناها خير ما تطيح في مقال ترشي لك تبحث على العناصر وتبذل في جهد. أنا شو نقول بالنسبة لتحليل النص يعني مش بالسهولة التي معناها يتخيل البعض. هو ليست إجابة آلية للأسئلة المطروحة. رد بنا دي نحط راي مش إجابة آلية. راك أنت مستوى بكالوريا أنت راك مؤهل أنك باش تحلل وتفجر المعاني والكاتب عنده مفهوم لمفهوم معين لك الفكرة هذيك ولا لك الحالة هذيك أنت كيفاش مش تبينها ومش تفصح عليها. ثانيا أخرى وليس عملية سلخ للنص بل أن تحليل النص هو إعادة إنتاج النص بلغتك أنت أيها التلميذ. تعاود تكتب النص بلغته وهذا راه فيه جهد لأن الكتابة بين قوسين هي عملية فيها جهد فيها بذل جهد. بالتالي مثلا ما نأخذ أي موضوع هو مش يعطي فيها الكاتب هو يحكي على روحه يحكي على رأيه هو دونك أنت مش تبين تحلل موقفه هو انطلاق من داخل النص وأنت سوف تستثمر المعارف نتاعك اللي تلقيتها تلت سنة كاملة ولا تلت المشوار التعليمي نتاعك خاصة في ذلك الموضوع وتقحمها في ذلك. اثنين إذا كان مثلا تم جانب استشهاد سواء كان من داخل النص تحب تدل على وجاهة تلك الفكرة وعلى القوة نتاعها وعلى أن هي فكرة معناتها تقارب الحقيقة تستشهد من داخل النص بجزئية معناتها مشتر جملة ولا كلمتين يعني يكونوا في السياق يعني متناسقين مع بعضهم مش كونش يعني مسقطة أو تستشهد من خارج النص بطبيعة الحال دي معانا نحن السندات نتاعنا هي الآية القرآنية هي الحديث وكذلك الأقوال يعني بعض الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا بعض الفلاسفة المسلمين وغيرهم اللي تخدم الفكرة هذيك. كيف أما أنت مش تتنقل من عنصر إلى عنصر بشكل تحليلي لأنك قاعدة تحلل قاعدة تفجر في المعارف والمعاني والكلمات اللي يطرحها هذه وتبين رأي الكاتب فيها وبتبيع يلزم حتى على مستوى الكم زادة تكون الإجابات متقاربة مش أنت تجاوب على السؤال الأولاني 15 نصر
2: باستفاضة
1: ولا حتى على مستوى المنهجية يولي خلال منهجي دونك تحاول تقارب كمية نجي للسؤال الأخرين إلى أي مدى أو إلى أي حد هو لهنا يطرح عليك ابداء راي او نقاش تلك الفكره فانك تناقشها من وجهه نظر اخرى او تناقشها من معارفك انت وتدلل على ذلك فما باش لابد الانسان يقدم دي ارجيمون تكون فكرته ارجيمونتي معناها ثم علاش انا مشيت الفكره هذيك خاصه في مواضيع اللي عندها صبغه حضاريه سواء كانت بايه قرانيه او معناها فهم معين لك الحاله هذيك تقدمها وتستشهد عليها تنتقل بعد ذلك الى الخاتمه اللي هو نفس الخاتمه نتاع المقال استنتاج عام او كبر النتائج المتحصل عليها تحطها يعني كان قراءه يعني سريعه الموضوع التحليل نتاعك في ثلاثه ولا جملتين ولا جملتين ونص ثم فتح افاق على موضوع اخر او يعني قضيه اخرى حضاريه
2: في علاقه
1: بالكلام اللي كنت تقول فيه ما تكونش مسقطه. والنقطه الاخيره واختم يعني سؤال التلميذ هو التنقل من عنصر لعنصر اخر ما يكونش آليا معناه كأنك تجاوب في دراسه نفس لا ما ثم هناك التنقل للطريف أو
2: أفكار متساوقة، يعني فكرة تجيب فكرة، توصل الفكرة
1: صح، تكونوا متناسقين متجاوبين مع بعضهم، حتى القارئ اللي يصلح لك يحس ما تناسق ويحس ما تراتبية والأفكار تصب في بعضها. وماذا بينا إذا كان أنت سجدت في السؤال الأولاني بشاهد واحد ولا اثنين، فما بالك حتى أيضا يلزم في السؤال الثاني كيف بشاهد واحد ولا اثنين، وحتى الأخير مش تكون الموضوع على مستوى المنهجي يعيش التكامل هذا.
2: واضح. في مستوى الموضوع أستاذ عادل القماتي، قلنا أنه في مواضيع كما احنا طرقنا لزوز مواضيع معك أنت ومع الأستاذة فاطمة بلوم، أنه في عناصر متوازنة، أنه الصيغة، وجاني هنا سؤال من عند وليا، أنه الصيغة اللي ما تطرحش توازن في تحليل العناصر في صيغة الموضوع
1: في المقال
2: في المقال ايوا في المقال مع سيادتك،
1: يعني ما ثمش توازن
2: اي بين العناصر مثلا، شنو الفورمول ولا الصيغه نتاع الموضوع اللي نفهموا منها انه راهم هذوما مش زوج عناصر متوازنين؟
1: صحيح صحيح، موجود لا موجود. مثلا اول حاجه انا تو ديما توجيهات عامه كم تسمح لي، انه مثلا كي تقرا ايها التلميذ الموضوع، اول حاجه تمشي قلم رصاص ولا سيل وتصفر على الكلمات اللي يسموهم الموكليه او المفاتيح هذوكم، وتحاول انك تفهمهم وتفهم كيفاش تحكي في اي موضوع، في مقدر مو انت موجود صحيح الافكار حصلت عندك، ماذا بينا من بعد جي للمطلوب، هل هو هاو باش نجاوبك تو لهنا، هل هو من قبيل مثلا حلل فقط؟ اذا كان حلل ما فيها باس، مش تعطي جزء كبير تحليل مش فيها باس، مطلوب منك وضروري انك تعطي حيز كبير للتحليل. وفي الاخير خاطر هو التلميذ مش باش يسمع من التفكير الاسلامي، ومقال هو شيء جهد مش يبذل، ما فيها باس في الاخير يخفف اربع اسر خمسه اسر لابداء الراي، وهذا ما يقولوه حتى المتفقدين وهو مطلوب ايضا، لانه التلميذ هو عنده هويه زاده، التلميذ عنده فكرته عنده حضوره في الموضوع هذا، مش باش يعمل كوبي كولي هو. هذا يعني حبيت نقول لك اجابه على السؤال نتاعك، اما اذا كان حل وناقش لابد يكونوا متوازنين وكيف كيف. اذا كان سمك الاطروحه ونقيض الاطروحه والتاليف لابد يكون التمشيات الثلاثه امامه مع المحافظة، ونأكرر ونعاود راهو يلزم يتعامل مع مصطلحات ومع مرادة بكلمات عندها علاقة بك الموضوع ذاك، مش بتكونش خارج السياق وما نسقوش به، أنا باهي في الفلسفة وشبت الموضوع عجبني حلو وتسيب يدي، لا لا تتفاعل إذا كان عندك شاهد فلسفي أو صياغة فلسفية تحب تقولها فما مش مشكل، ولكن ديما حافظ على الهوية وعلى العنوان نتاع الموضوع اللي أنت قاعد
2: بطريقة تخدم الموضوع مش تضر به. نخلي كلمة الختام سي عادل، كلمة الختام سي عادل، الوقت يحسرنا، كلمة الختام اللي تلامذتنا إن شاء الله موافقين.
1: والله كلمه الختام تلمذتنا ان شاء الله، نتمنى لهم التوفيق. تو هما كما نقولوا في الساعات الاخيره التلميذ ماذا به ساعتين ما يستهلش بهم، ما يقولش موضوع يعمل هنسه للوقت نتاعه، يعمل ربع ساعه لقراءه الموضوع والنص، يركز فيه يلقى روحه، من بعد يبدا يشرع في العمل نتاعه، يحدد فانا موضوع فانا اطار باش يحكي. ثالثا بالتجربة أنا يخدم المقدمة نتاعه، يرتاح منها يحطها في المسودة اللي يرتاح منها، بعد يشد في كل ورقة مسودة وإلا يقسمها يكتب مثلا العنصر الأولاني إيش باش نقول فيه أفكار عامة، نصور الكلام ذاتنا تبركلم أنا عندهم قدرة على الصياغة نحكي على التلميذ المتوسط، ثلاثة أربع أفكار مع استشهادات في يخدمهم في في العناصر هذه الكليكة نتاع المقال نتاعه، صحيح حضرهم الخاتمة كيف يخدمها، ومن بعد يمشي يبدا يشرع، مثلا يقول انا مش نخصص تبقى لي حيز الزمن هذه ساعه غير درجين ولا ساعه غير ربع للكتابه وللتاليف، وباذن الله تكون الامور موفقه
2: ان شاء الله.
1: ما يصدمش هكاك يقول انا معناها ما لقاش الموضوع خاطر ثم بالكلام يقول لك انا نحب نلقى روحي
2: في موضوع معين،
1: لا ما الموضوع ما كانش مفهوم بالنسبه لكم باش يحطك في محاضير، نمشي نخدم النص كما تخدم.
2: شكرا جزيلا.
1: وديما نركزوا عايشكم نقول الكلام ده، يركزوا على الجانب المنهجي وما يستهينوش، يكتبوا كلام واضح خط واضح استشهادات مطلوبة جدا يعني خاصة سواء آيات قرآنية وأحاديث فك المواضيع ذاك وراهي معناها كل تلميذ راه مؤهل في التفكير الإسلامي عن تجربة أنه شيخه عدد متميز.
2: شكرا
1: خاصة لي. خاصة أنا أقول المنهجية وما أدرك ما المنهجية وإن شاء الله حظ موفق
2: في الكلام ده
1: وراه كذلك التحليل متاع النص مش سلخ مش إعادة كتابته هو لا أنك أنت ستعيد كتابته بلغتك أنت من خلال التحليل ومن خلال
2: شكرا جزيلا
1: ومن خلال تبجير المعاني.
2: يعطيك الصحة وافر الشكر والامتنان لك الأستاذ عادل القماطي. يعطيك ألف شكر الأستاذة فاطمة بلوم.
1: سمحني أقل ونشكرك أنت شكرا جزيلا
2: يعيشك العفو مرحبا بك
1: ونطلب منك أنك سامحني
2: كل الشكر لك أنت كل الشكر لك على وقت اللي خصصته للبرنامج على المجهود هذا المبذول تطوعا رغبة في أن تلمذتنا ينجحوا. أنت بارك الله فيك وربي يجزيك كل خير. أستاذة فاطمة بلوم كلمة الختام.
0: تقريبا معناتها احنا عطينا أهم الإشارات كما قال زميل المنهجية ثم المنهجية ثم المنهجية والأهم ملاحظة هي احنا عنا في التفكير الإسلامي يلزم الفهم والتحليل والمناقشة أهم يعني الفهم القضايا والربط بين المفاهيم أهم من الحفظ.
2: أيوة.
0: أهم من الحفظ خاطر كيفهم القضية ويربط بين المفاهيم ينجم معناتها يحلل المقال ولا يحلل النص ويهتم كما قلت خاصة بالجانب الشكلي الورقة معناتها بالألوان الخط واضح يفصل بين معناتها يخلي أسطر بين الفقرات
2: كذا أو يدخل مربع هكا باش تظهر
0: الفقرات تكون واضحة والربط الربط المحكم معناتها بين العنصر والعنصر هذا هو تقريبا اللي عاون
2: جزيل الشكر ليك الأستاذة فاطمة
0: ليهم
2: يا ربي ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. استاذه فاطمه بلوم ومتحصله على الدكتوراه في علوم القران والحديث استاذه بمعهد ابن ابي الضيف بمنوبه. شكرا للي تواصلوا معنا الكل. ام تيسير عزيز ريان منتصر سي محمد الفاضل شكرا على الدعاء ام تيسير ان شاء الله ربي يوفق الناس الكل. شكرا نجم الدين بن سالم في الهندسه الصوتيه للي قاولي الدريفي. شكرا الألفة بن سيب في الديجيتال الاخراج الرقمي. سالة السلطاني تقول لكم في امان الله دمتم نخليكم مع الاخبار 7:30 وموعدي معكم نهار الاحد 9 النص الليل في مؤنسة خاصة جدا في انتظار أني نلتقي بكم في راديو باك الجمعة الجاية في الاستعداد لحصة الفلسفة ومادة الفلسفة. ربي وفق الناس الكل. متابعة طيبة لبرامجنا إلى اللقاء.
3: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب.
5: Stop.

نوستالجيا. مساء الخير، مساء النور، مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعات الشباب. سهره جديده، نوستالجيا جديده معكم من توا حتى النص الليل، توقيتنا التسعه بالضبط. هذه إذاعة الشباب للناس اللي توا مازلت كيف حاطة الراديو، مرحبا باللي يسمعوا فينا على لي فريكونس نتاعنا في كامل تراب الجمهورية، اللي يسمعوا فينا ويشوفوا فينا على سيت انترنت على www.radiojeune.tn ولا على ابليكاسيون راديو جون. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سهرة نوستالجيا هي سهرة باش نتبادلوا فيها هكا الأفكار، التجارب، هي من عصارة التجارب نتاعنا ومتاعكم انتوما اللي تحبوا تشاركونا وتتقسموها مع المستمعين اللي اكيد اللي متعودين بالسهره هذه واللي اول مره يسمعونا، نرحبوا بهم ديما ترحاب خاص. نعطيو معناتها من تجاربنا، من افكارنا، وجهه النظر نتاعنا في مواضيع نطرحوها في كل مره. كيف كيف زاد عندنا فقره اغنيه وحكايه، اللي عنده ذكرى يسترجعها، يتفكرها، يتفكر تفاصيلها ديما باغنيه معينه كانت نجم تكون شاهده، الاغنيه شاهده عين على مراحل، على بدايه تجربه عاطفية، على فترة من فترات الحياة، وخاصة فترة المراهقة والشباب اللي ديما نذكروها، وتكون ديما الأغنيات الموسيقى هي هكا القسم المشترك عند الأغلبية متاعنا بصفة عامة. الشباب المراهقين اللي يسمعوا أغنية تأثروا بها، لو كان عندكم ذكرى مع أغنية مرحبا، زادة بالتليفون 71 844 400 11. سينو عنا فقرة فلاش باك في آخر سهرية، في كل مرة نقترح عليكم صوت من الأصوات الزمن الجميل ولا حتى من الفنانين المعاصرين، ما نرجعوا ديما لبدايتهم، الأغاني القديمة متاعهم، مش نعديوا الهيت ولا أغاني جديدة جديدة. هذيك علاش اليوم اخترنا موسيقار، مش موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ما الموسيقار اللبناني ملحم بركات اللي عنده رصيد فني كبير برشا، ممكن برشا يعرفوه بعلى بيبي واقف أمارين وارجع إلي، ما عنده أغاني أخرى، جيت بوقتك العذاب يا حبيبي، ولا مرة ارجع إلي، زادة على بيبي واقف أمرين، هذوما اللي تعرفوا أكثر وسمعناهم دي ريبريز مختلفين وبأصوات أخرى كما غنيت ولا مرة اللي غنيتها أمينة فاخد، غنيها وائل الكفوري زادة في بدايته. على كل انتم راهو تنجموا تختاروا تشاركوا معنا في نصيف ساعة الأخرى كان عندكم مقترحات على غدو جون تونيزي باج أوفيسيال، سينو تليفون على ذمتكم تشاركوا معنا في موضوع السهرة. واللي لا اخترت نحكي على البدايات، علاش احنا كبشر الافراد الاشخاص بصفه عامه في بدايه العلاقات الكل، العلاقات الانسانيه، الصديقه، الحب، الزميله، ديما البدايات تكون الاجمل، لانه من بعد بشويه بشويه ساعات نكتشفوا عيوب بعضنا، مش كان في العلاقات العاطفيه بصفه عامه. علاش الاشخاص في البدايات يكونوا اجمل ويوريوا احسن نسخه فيهم، وهل بتطور العلاقه واستمرارها تظهر العيوب او هي موجوده ونشوفوها من الاولى ما نتغذوا عليها؟ البدايه او بدايه العلاقات اللي هي غالبا ما تكون الاجمل والاكثر اثاره معناتها في العلاقه، وهذا يرجع لعديد الاسباب، منها عوامل نفسيه، منها اجتماعيه وغيرها. انتم في حياتكم من تجاربكم شنو الاسباب اللي تراوها اكثر معناتها موضوعيه، اللي تراوها الاقرب في تفسير المساله هذه، بدايه العلاقات لما دائما تكون الاجمل والاكثر اثاره؟ معكم أميرة زيدي في الأعداد والتقديم، وليد الريفي رافقني في الجنب التقني، وانتوما تنجموا تتواصلوا معنا على التليفون 71 844 411. في كل مواضيع دي ما عنا أغاني راهو متلائمة مع الموضوع، محمد حميقي غنى من البداية، عمرو ذياب حلوة البدايات، وبرشا برشا أغنيات استنوها معنا من توا حتى النص الليل في نوستالجيا على إذاعة الشباب. مرحبا.

0: سيدنا عبد الوهاب الحب نشوك. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. نوستالجيا معكم حتى النص الليل. اليوم كما حكينا في بدايه الحصه باش نحكيوا على البدايات في العلاقات الانسانيه ككل. علاش الاشخاص ديما في البدايه يكونوا اجمل؟ ديما نشوفوا معناتها العلاقات نتاعنا كان الصديقه الزميله العلاقات العاطفيه الكوبل كل زوز هكا يتعرفوا في بدايتهم يبداو محليهم الكل ونشوفوا كان حاجات الباهيه وكانه نغمضوا عينينا ولا ما نفتنوا بالخايب كان بعد فتره. الاشخاص اللي تربطنا بهم ديما علاقات عاطفيه اسريه مهنيه يكونوا اجمل في البدايات نتاعهم. وكيفاش معناتها تصير هكا النقله وقتاش ساعه شنو الاسباب اللي تخلينا ديما في البدايات اجمل واحسن وعلاش او وقتاش نجمو نفطنوا بالاختلاف معناتها احنا نغيروا نظرتنا والا هي وحدها بطبيعتها ديفويت تبين وقتها او بعد فتره. كل انسان باش يحكي من تجربته من قناعته. كذلك معنا كمال من جندوبه. مساء النور كمال. مرحبا.
1: السلام اختي اميره.
0: مرحبا بيك كمال.
1: لاباس
0: الحمد لله. شنو حوالك انت؟
1: سارة راقية.
0: مرحبا راقية اكيد بتدخلاتكم الراقية والرشيقة يا كمال.
1: الحمد لله عايشك ربي يبارك لك.
0: عايش هاي كمال انت من الناس اللي في البداية تكون محليك
1: صحيح
0: وتقعد هكيكة ولا تتبدل فما فيرسيون نسخة أخرى منك؟
1: فما حاجات تتبدل وفما حاجات ما تتبدلش حسب الأشخاص. أنت احنا ما نحكوش على التعارف العاطفية برك. نحكيه مثلا في جميع المجالات هكا ولا لا؟
0: أي أنا قلت أنه في العلاقات الإنسانية ككل في الأسرة العلاقات العاطفية المهنية الأصحاب في حد ذاتهم. أنت في حياتنا عنا برشا أصحاب اللي بطويل نتقبلهم بعيوبهم.
1: أختي أميرة الأصحاب فيهم وعليهم فما ناس كيما تعرفوا كيما يكمل معاك فما ناس ما بالضبط تعرفوا نوع بعد يولي لك نوع آخر وتندم اللي انت عرفته. وفما ناس تلقاه يرحم والديك ووالديهم كيما تعرفوا من الاول. انا عندي صحابي بس نعرفهم عندي 30 سنه كيما عرفتهم كيما كيما كيما النهار الاول كيما كيما تويكا.
0: ما يكونش مثلا العشرة ساعات ساعات حتى بين أصحاب ساعات بعد فترة نكتشفوا فما عيوب أما فما حسنات زادة فما حاجات باهية في الأشخاص معدنهم باهي أما نوليو نتقبلوا أكثر احنا نتبدلوا نوليو نتقبلوا الاختلاف حتى في بين الأصحاب.
1: شوف أختي أميرة أنا عندي زوز أصحابي من وقت مديت سليمان ولاية نابل. تعرف الصحبة دي قداش عمرها؟
0: قداش قولي؟
1: 36 سنة
0: ما شاء الله.
1: كيما النهار الاول كيما كيما اليوم كيما غدوه.
0: ايه يعني مش بالضروره معناتها في البدايه معناتها نكونوا خير. فما ناس اللي يتبدلوا كيما فما ناس اللي ما يتبدلوش وساعات مش هما يتبدلوا هما ما تبدلوش هما هكيكا من الاول اما احنا او هما ينجموا يخبيوا اكثر عيوبهم من الاول.
1: ايه من الاول يخبيوا المشكل فما ناس اخرين تعرفت على عباد اخرين من الاول يبدا معاك نوع وما يكملش معاك كيما بدا. فهمت شنو نقصد؟
0: شنو اللي يخلينا نبينوا رواحنا خير من الاول حسب رايك؟
1: ما عرفتش فما حاجات يخبوها اختي امينة ما تنجمش تحللها ما تنجمش تحللها انت في مخك كيفاش السيد هذاك عرفته بطريقه وتكتشف فيه بعد حاجات اخرين اللي انت واحد من الناس ما كنتش تصورهم اللي هو السيد هذاك موجودين. علاش خبى المشكل وين؟ علاش خبى؟
0: اي الاسباب
1: المشكل وين؟ علاش الخايب خبى؟
0: وكيفاش نجم زيدا خاطر مش الناس الكل راهو تنجم تخبي ديفويتها وتخبي العيوب اللي فيها هذول اللي لازمها زيدا هذيا كاركتير معين اللي بالحق ينجم يخبي عيوبه وينجم يجملها لفتره.
1: شوف اختي اميره انا خلطت برشا عباد فما ناس معناتها كي تراه من الاول تقول سبحان الله البشر رضايا خايب كي تراه يحكي انا يقابلك اللي هو صريح واللي سمسم ويطلع اعز الناس.
0: اي
1: انت كي تراه تخاف منه فهمت من الاول ترى معناتها شوكيه كايا وكذا ما تنجمش تقرب له.
0: أيه.
1: طول المده كي تتعرف عليه يطلع لك طيب
0: لانه ما بدلش من روحه هو هكيكا.
1: هو ما تبدل صحيت معناتها رام العبيد اللي ما يتبدلوش لهري. أما كي تكتشف فيهم حاجات تلقى الأغلبية في حاجات فيهم باهية برشا، مش كله خايب على بعضه خايب، أما تكتشف فيه حاجات باهية. مثلا يبدا حقائقي،
0: يعني الانسان اللي تشوفه من الاول هكا كيما نقولوا احنا توقف قلبك من ناحيته، لانه تراه صعيب، ترى معناتها طبيعته صعيبه شويه، مش بالضروره يكون معناتها هو هكيكا، ينجم هذيك حقيقته، هذيك واقع، هو ما جملش، ما غيرش، ما بدلش من روحه. وصلت الفكره كمال، يعطيك صحة، شكرا
1: لك. الناس يظهروا لك من الاول ملايكات بعد يا لطيف يا ربي.
0: ربي يبارك لك وربي يوفقك. مرحبا يا كمال، بفضلك،
1: وليلتك زينه.
0: شكرا. تقعد معنا في الاستماع كمال، سهرتنا حتى النص الليل. نسمو احمد الشريف، اكمل البدايات وحلوه البدايات، العمر دياب من البدايه، محمد حميقي، طب شو النهايه؟ وقت اللي يتبدلوا علينا هو تودعنا احمد الشريف، يظل يكون احسن مساج. مرحبا، اهلا وسهلا بكم بالناس الكل. 71 844 411.

0: ريبريز لغنية أنغام يا ريتك فهمني اسمعنيها بصوت نادي نتايسي. رجعنا في توقيت 9:45 دقيقة. مرحبا مجددا بكم الناس الكل وين ما كنتوا في نوستالجيا حتى النص اللي اليوم نحكيه على البدايات وحلاوة البدايات. قداش ديما البدايات تكون مزيانة تكون هكا فيها حاجات إيجابية تكون أكثر إثارة أكثر جاذبية زادة ننجذب أكثر للأشخاص في بداية العلاقات. بعد فترة يدخل شوية الملل أو اكتشاف العيوب فما اللي نكملوا معهم فما اللي عيوبهم تغلب. نحكي على العلاقات بصفة عامة مش فقط العلاقات العاطفية ومعناتها بين الكوبل بين زوز يتعرفوا على بعضهم ويحبوا بعضهم ليه نحكي بصفة عامة حتى في الصداقات حتى في الجيران حتى في الأصحاب معناتها أو الزمالة اللي فما برشا ناس بالحقد من الأول نشوفهم ديما بعين كبيرة وأحنا نحب نشوفهم هكا بانبهار لكن بالطول المدة وبطول المعاشرة نشوفوا عيوب أخرى كما فما بعض ناس راهو فما استثناءات الحقيقة في الحياة ما فماش حاجة مطلقة ديما الأمور تكون نسبية كما فما ناس اللي تتبدل أو ما نشوفوش عيوبهم الأول أو هما عندهم قدرة عجيبة على أنهم يخبيوا الديفوات نتاعهم وعيوبهم من البدايات أما زادة فما استثناءات فما ناس كما نشوفوهم اليوم كما نشوفوهم بعد 10 و20 سنة أو أحيانا ينجم يكون درجة تقبلنا أحنا للعيوب هذيك يولي معناتها عادي بما أنه فما لحظات حلوة وفما 10 ساعات تكون أمتن من أنه نقفوا على إشكال أو على معناتها كاركتير ما يعجبناش برشا في زميل ولا في صديق ولا في حبيب نتغذاو على بعض العيوب. لكن كما قلنا كمان بكري مثلا من جندوبة قال عنده أصدقاء أكثر حتى من 30 سنة اللي هما متبدلوش كما فما أشخاص من الأول محليهم على الأخر ومن بعد شفنا أخي بنسخة منهم للأسف. انتوما كيفاش تراو البدايات وباش تفسروا الساعة هالحلاوة هذه متاع البدايات انه ديما راو الشخص بشكل معناتها جميل هل منهم هما من الطرف الآخر المقابل معناتها هو عنده القدرة على انه بالحق يظهر أفضل ما لديه وإلا احنا ما نحبوش نشوفوا الحاجات الخايبة والراو ديما بالعين الكبيرة. باش نرجع للتليفون معنا سعدي من دوز. مساء النور، أهلا وسهلا بك سعدي.
1: مرحبا، أهلا بك وأهلا بكل المستمعين.

0: بإذاعة الشباب.
1: مرحبا.
0: نحييك أخت أميرة.
1: مرحبا.
0: ونحيي كل المستمعين إذاعة الشباب. شكرا على هذا البرنامج الباهي.
1: عيشك.
0: هي عادة دائما النظرة الأولى كلي متاع الواحد الاستقبال كان في الصبح، كان في حاجة، أي حاجة البداية دي ما تكون أحلى. علاش؟ على خاطر احنا ننظروا لها بعين ترحيبية. فهمتي؟ ثم عين ترحيبية وثم معناها استقبال، معناها وتشوف حاجة باهية، معناها انت تشوف كان الحاجة الباهية. مثلا انت باش تعمل علاقات مع صديق ولا ولا ولا ولا تشوف في اللي حاجتك به نهارها ولا حاجة ولا ولا الحاجة اللي عجبتك نهارها. بعد تبقى اذا كانك انت معناها ودخل قلبك ودخل حياتك ودخل كذا تبقى تشوف فيه بمعنى الجمال الاولاني. ما عادش تشوف العيوب او كذا، تشوفها بالعين الجميلة كما تقولي انت. معناها وكان معناها بعد شوية معناها
1: يعني احنا نحدو مكانة الشخص بنظرتنا،
0: احنا نحددو لان في الموقع الاعجاب مثلا واحد يعجبك لونه، واحد يعجبك عمل به قام به، واحد يعجبك بطولة قام بها. فهمتي؟ او كل حدك الاثارة هذيك. والإثارة هذيك وقت اللي تدخل منطق الإعجاب الداخل في الشخص نحن هنا كي تدخل لك البلاصة بتاع الإعجاب تقعد تسميك. احنا نبقى ننظروا لبقى الحاجة هذيك كما في الوليد الصغير تو كل ما في جميل سواء كان نظيف ولا مش نظيف ولا كبير ولا خسين ولا رقيق لابد باش ننظروا له بالناحية
1: بك العين المزيانة. اي من الأول
0: لأن عليه القبول. معك ولا
1: اي
0: به بعد شوية حميك في اللي يكبر شوي هون يبدا بشوي كل مره يرد كلمه وبرا يبدا كذا كذا يزيد معناها يبدا يبعد شوي.
1: أي.
0: حتى في الوالدين حتى في كل شيء. لكن هني بالنسبه للعلاقات كما تحكي انت معناها على الاستدامه معناها علاش الاستدامه ثم اللي حافظ عليه انا واللي حافظ عليه اكل اللي ما عملش المكياج
1: اللي ما جملش من روحه اللي قعد على طبيعته من البدايه
0: بالضبط وقعد على طبيعته
1: بالبيه وبالخايب ما جملش روحه
0: ما جمليش ما عملش مكياج ما عملش وما عملكش زادة حاجة تصير اشمئزازك انت على خطر اذا كانت تقع نقطة الاختلاف ما بينك وما بينك الشخص المرغوب فيه حتى هذيك تيسر شوي المرة الاولى تيسر المرة الثانية تيسر بنادم يا ذريت عينيه تعرف معاني مجيبة وكان حبيبك تشكيه وكان عدوك تهيبه. معناها شو كيفاش نذكر بيت في البردة للشيخ البصيري رحمه الله يقول والضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فهمت؟ يعني لسانها مهما كانت يخلي روحها حتى مش ملاقي لكن تلقاه سمح ومش منظم تلقاه سمح وتلقاه اخلاقها باهية. جمال الاخلاق وجمال المنطق وجمال العمل الاجتماعي وجمال نقولوا فيها كيما الوردة تو الوردة ناكلها احنا ولا نشربها ما على جمال منظرها وطيب ريحتها.
1: صحيح.
0: وهكذا اذا كان انت تعرف كيفاش تجمل روحك وتعرف كيفاش تحافظ على الناس من غير ما تخدشهم تقعد ديما محبوب عندهم.
1: اي محلي المثل اي
0: ديما تحب تبقى محافظ على حبيبك ما تختلفش انت وياه او حاول تغطي نقاط الاختلاف اللي بينك وبينك بعدهم على بعض.
1: يعني مهم زادة في العلاقات العاطفية خاصة انه نحاولوا نتقبلوا عيوب بعضنا كيف ما هي.
0: الحياة العاطفية يلزمها مبنية على الصدق ونحاول ان وقت اللي نوصف لك حاجة خايبة في عيني نجيبها بمعنى طبيعيتها بصدقها ونجيبها ونشوفها بحاجة اخرى مثلا. ماهوش ان نغطي ديما باهي والباهي والباهي والباهي هي لكن ثم نهار باش تولي الخيار هي حتى الدار وقت اللي يقوها وقداه ندهنها تلقى لهم صلي على النبي بعد ويمين ثلاثة
1: تلقى نحافظوا عليها ونحافظوا عليها زاد نبدا نرعشوا عليها
0: هذا عايز قلت لك يعني هو المحافظة يلزم تكون ما بين الطرفين باش الاستدامة العلاقة سواء كانت عاطفية او صداقية او مقربانية يسمى كيك على خطر وما يلزمش نكثر منها. مثلا يقول لك كثرة الزيارة تورث الملل مثلا يقول لك من عد سيئات الحبيب جفاه.
1: ايه اللي عد سيئات الحبيب انت اللي قعد مركز مع العيوب سيئات.
0: ايه ما يلزم ان نحاول معناها العيوب نتاعي نبعدها على غيري وما نخليهاش في مرمى باش يطلوها سهام غيري وما نخليش يعني باش نرمي غيري بالحاجات باش هو يرميني. تبقينا ثم حاجات اخرى يفرضها الزمان.
1: كيما
0: يفرضها الزمان الانسان تختلف انت وياه من ناحيه اخرى او من مرض او من بعد او من كذا ومن كذا، هذيك ثم اختلافات او ديون او كذا. ماذا بك المعامله الماديه
1: تبعد عليها
0: ما بين الاحبه؟ علاش؟ خاطر اللي كان دخلنا ما بيناتنا الماده لابد راكي السيف لابد باش تجرح.
1: اي صحيح.
0: به يقول لك اللسان سيف مسلط. يلزم انت وقت
1: صباح
0: الخير نخليك مثال صباح الخير صباح بكري نجي متعدي نهارك مبروك نهارك سعيد صباح الورد صباح الفل
1: الكلمه الطيبه
0: ربي يعينك شويه اخلاق طيبه الناس كل تحبك وين كانت تصبح تنفخ شنو هذا ها وحتى تجي شويه مطر الحاجه خايبه دي والريح واش لا
1: اي برشا منهم الاشخاص هذوما موجودين في الامثله معناتها في حياتنا
0: كن جميلا
1: واللي تحاول معناتها تتجنبهم قدر المستطاع احيانا رغم اللي تكون معناتها صله قرابه صديقه متينه لكن كي توصل تخرج الفيرسيون هذيك بالحق معناتها تلقى انه تتجنبهم احسن.
0: معناها الكلام هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل يجوز معناها الفتنه معناها الغرام هذاك حد متغرمين نقول احنا قال لهم في بعض الاحيان تجوز على خاطر اذا كان انت معناها المره الاولى غفرت لو زدت عودت غفرت بعد لا ترجع من صداقته خير قلت خير باش ما تتركبش مع حماقه ولا تضرب ولا تقتل ولا كذا. ليش اخويا نهذيك كل ما نجبدش نحاول ان نكون طيب ويكون لسان باهي ويكون لسان عاقل ويكون لسان يحسبها يحسبها واللي الكسوه اللي ما تعجبكش انت ما تلبسش بها غيرك.
1: صحيح ديما قيس على روحك تقبل ترضى بموقف ولا بكلمه معينه والا اللي ترضاها على روحك. اذا تقبلها على روحك وقتها ما يصيرش نجم تقولها ما الحاجه اللي ما تقولهاش على روحك ما تفرضهاش على غيرك وهكا ممكن العلاقات تتواصل خير.
0: ايوا وهذه الاستمراريه هي الحياه يلزمها استمراريه. واذا كان انا كل يوم نعمل علاقات جديده ونعمل علاقات ونعمل علاقات يوم بعد ما عادش نلقى من علقني.
1: اي صحيح.
0: يلزم نشوفوا حل في هذه نشوف حل ونشوفوا الاقرب ونشوف الازين ونشوف الاجمل ونحاول انني قد ما نجمل نحاول ان الاخر نتغضل على عيوبه ما يسالش راه ما يسالش اللسان يغلط مره ويضيع مره و ها؟ علاش ليه؟ علاش لا يعثر لكل جواد كبوه؟ ما فيش طاير ما ناش ركب فوق الطاير.
1: يعطيك الصحة يا علي. يعطيك الصحة يا علي وشكرا على معناتها التدخل وعلى الأفكار اللي طرحتها والتشبيهات خاصة أنه بالحق معناتها الإنسان هو كيف الوردة والعلاقات هي كيما الوردة كيما نحبوا احنا نشموها ونستفادوا منها بالباهي نتاعها بيطيب العطر نتاعها كيما زادا نخليوا علاقاتنا طيبة مع الناس الكل بالكلمة الطيبة بالمعاملة الحسنة ونحاولوا نكونوا كيف ما احنا ما نبدلوش أو ما نجملوش روايات احنا في البدايات قد ما يكون فما صدق خاصة في العلاقات العاطفية قد ما تكون صادق قد ما العلاقة نجم تدوم لفترة. على كل هذه وجهات نظر في مواضيع هكا متشعبة. مشكور علي من دوز وانتوما اللي تسمعوا فينا 71-844-411 نحكيوا على البدايات وحلاوة البدايات اللي معناتها في كل علاقات الإنسانية من الأول تكون أجمل تكون أحسن تكون أكثر معناتها إثارة جاذبية. شنو العوامل النفسية أو الكيميائية أو الاجتماعية اللي تخلي الفترة الأولى ديما مميزة مختلفة رغم أنها تنجم تكون حتى فترة مؤقتة علاش الديفوات العيوب نكتشفوها ديما بطويل المدة. كان فما هكا بعض النصائح اللي عاش تجارب هكا يمن مثلا أنه في علاقات عاطفية أو في الصداقات خاصة معناتها تعرف على الناس كيما كانوا في بدايتهم كيما في بعد فترة مطولة شنو اللي يلزم معناتها يتوفر في العلاقة باش ما تنتهيش العلاقة باش ما نوصلوش لمرحلة معناتها التصادم أو اكتشاف العيوب بشكل معناتها اللي قلقنا واللي أثر على طبيعة العلاقة. 71-844-411 على غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال زادة نجمو تخليو رايكم في شكل كومنتير. مرحبا أهلا وسهلا بكم وين ما كنتو هذه نوستالجيا. ما هفتوني أول حب بعد شوية باش نسمو براين أدامز everything I do.

0: طب ما تهجر من سكيت، احيانا الهجر يكون اجمل في بعض العلاقات السامه. لو نويت سلطان الطرب جورج وصوفي، وصلنا العشرة 12 دقيقه. اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات الشباب اللي طلبتونا. تحبوا تتواصلوا معنا، تحبوا بالطبيعه تحكيوا وتتفاعلوا مع موضوع سهرتنا، مرحبا بكم. 71 844 411 على ذمتكم. راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، نسلم على كل قاعدين يتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك. محمد حمودة، سالم بالجسم، يقين، أسمى، كل الأوفياء تحية لكم وين ما كنتوا. باش نمشيوا للتليفونات مرة أخرى، وإحنا نحكيوا على البدايات الجميلة، البدايات في كل علاقة معناتها إنسانية تكون البداية محلها. وأحيانا نقولوا ما صابنا قعدنا كما بدينا، لأنه في البداية وكأنه معناتها الإنسان يكون متصنع نوعا ما، ما يبانش على حقيقته كيف ما يلزم، يحاول يخفي العيوب متاعه ويتجمل يبان في أجمل صورة، وهذايا اللي يخلي ممكن البداية ديما مزيانة. لكن بطويل المعاشرة، وخاصة الإنسان الغير صادق، الإنسان اللي هكا يفتعل في تصرفاته، في حركاته، في أقواله، يفتعل في الطيبة وفي المثالية، بعد فترة بالحق تكون مفاجأة ديما غير سارة. هذا علاش اليوم حابين نحكيه ونتسألوا شنو اللي خلينا في البدايات أجمل وأكثر إثارة وخير، ومن بعد نتبدلوا. لو كي نقول نتبدلوا أو نتبنى معناتها الموقف، لأنه بصفة عامة كلنا نكتشف أشخاص في حياتنا أنه ما همش نفسهم بعد فترة. كيما زادت نجم تتواصل معناتها بالعشرة، تتواصل العشرة الطيبة ونوليو نتقبلوا عيوب بعضنا زادة. رمسيس، مساء النور، مرحبا. مرحبا، أهلا وسهلا.
1: الياسمين، الفل،
0: مساء كل شيء به. من عندك مقبول رمسيس.
1: لا ديما مقبول عندي نفس الكل.
0: مرحبا بالقوة.
1: مقبول عندي نفس الكل. اما على فكرة
0: تهزك مقبول. قل لي.
1: نحب الجمال برشا، نحب نبدل الديكور ياسر، نبقاش في بلاصة واحدة، نحب لازمني كل يوم الصباح كنقوم نعمل ديكور جديد. كل مره نعمل احجام، مره كوب شوفال، مره ديكراد، مره
0: نيو لوك.
1: يعجبوني برشا كما انت مثلا اميره. كل مره تدير لوك جديد، نتبع فيك وقول نشوف فيك تبدل لوك جديد. شنو انت تدير لوك جديد؟ مره تعمل
0: تحكي بجد،
1: مره تعمل صفقه صفراء، مره تعمل صفقه زرقاء، مره تعمل صفقه، مره كيفاش
0: انا غلط فيا؟ غلط فيا؟
1: لا بالحق، انا وساعات انا نستعمل فيك الصبغه الكحله هذيك يبغى
0: رمسيس. رمسيس رمسيس، قاعدين نخرجوا على الموضوع. نرجو الموضوع.
1: أول شيء ساعة نحب الدخلة، دخلة لأن ثم برشا من الناس مش فاهمين، لأن الترجي عنده 34 بطولة.
0: رمسيس رمسيس رمسيس، لا لا لا لا، عندنا موضوع نحكي فيه وانت قلت باش نحكي على الموضوع. اذا باش نحكي في مواضيع اخرى نخليها في فيراج ان شاء الله نهار الاثنين مع كريم الزغبي. شكرا لك رمسيس، يعطيك صحه. انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا مرحبا، نحكيوا على البدايات، وكل البدايات تكون جميله. علاش البدايات دائما تكون الاجمل؟ وشنو اللي خلينا نكتشفوا العيوب دائما معناتها بعد مدة بعد فترة؟ رايكم يهمنا. 71 844 411. نرجع شوية للموسيقى لطن اللي يحضر معنا تليفونات أخرى إن شاء الله في المباشر. وليد حبيبة من تونس اتصلنا بها، وبرشا قاعدين نتصلوا بها وتواصلوا معهم من اللي سجلوا أرقامهم، إن شاء الله تكونوا معنا تباعا في نوستالجيا.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: هي إليسا، مرحبا مجددا. قبل نشرة أخبار العشر نص نستقبل معنا حبيبة من تونس. مساء النور يا حبيبة.
1: مع السلامة ميرا،
0: شنو أحوالك؟
1: صباح بيسي.
0: والله الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟
1: الحمد لله.
0: الموضوع اليوم نحكيه على البدايات. أنت من الناس اللي هكا تتجمل في البدايات وإلا تتغر زي بعض الأشخاص في بدايات العلاقات؟
1: قبل ما نعطي رأيي في الموضوع نحب نهني جمعيتي النادي الإفريقي.
0: يا حبيبة توا باش نوليو
1: النادي الإفريقي
0: باهي
1: إن شاء الله ربي يفرحنا، ونهني جمهور النادي الإفريقي في تونس وخارج تونس يا رب. خاطرني أنا بالحق فرحانة على الآخر يا أميرة.
0: باهي يا حبيبة إن شاء الله ديما فرحانة. نرجعوا نمشيو للموضوع وكلمة هكا للي يسمعوا فينا الكل. راهو وقت اللي باش نحكيو على الكورة نحكيو في فيراج وفي برامج أخرى في حصتنا في نوستالجيا، نخليو طبيعة البرنامج اللي هي موضوع ونتفاعلوا فيه. وأكيد معناتها لنا متعصبين لا للترجي ولا للنادي الإفريقي. مبروك للي ربح. نرجع للموضوع.
1: الموضوع محليه، يعطيك الصحة، دمتي متألقة.
0: مرحبا.
1: بالنسبة لي أنا أميرة، كل واحد وتفكيره، كل واحد ومخه، كل واحد وكيفاش يحب يعيش. أنا بالحق ساعات نكتشف عديد أميرة حلول في جانب عملول، فهمتني؟ ما تكتشفش شكل طبيعتهم اللي تقعد فيهم مزروعة. فما عديد ملول تنبهر بيهم، تقول محلين
0: تنبهر جوش نمع هذه الكلمة ماني
1: اكزاكتومو تنبهر بأفعالهم بكليبهم بتصرفاتهم كي تتعمق معاهم وتعاشرهم وتطويلك مدة العشرة تكتشفهم عكس نوعيتهم من البداية، فهمتني؟ فما عبيد بالحق كي تقرب لهم وتعاشرهم وتاكل معاهم الماء والملح وكل شيء بحكم معناها الظروف وكل شيء
0: بالمعاشرة
1: اكزاكتومو بالمعاشرة. اني فما عبيد يقعدوا على نفس طبيعتهم
0: ومحليهم حتى وكان فما عيوب فما تناقضات فما
1: بأي حاجة يا أميرة. بالحق أنا من نوعيتي أنا أميرة، دينا نحكي على روحي، أنا نوعيتي عمري ما نتبدل. حبيبة هي حبيبة سواء نبدأشي أنا متغلشة، نبدأشي أنا قلقة، نبدأشي أنا سيدة، لا نعطيك الحاجات المزيانة. عمري ما نتبدل على عبيد وإلا نتقلب عليهم وإلا معناها نشري لهم المشاكل، لي ديما أكنعتي النظرية مزيانة للعبيد، ديما كالوجه البشوش، ديما كالضحكة الحلوة مني، ديما كالطاقة الإيجابية ديما نعطيها، سواء أنا في حالتي العادية وإلا نبدأ مريضة وإلا نبدأ متغشة. مستحيل أنا مش تلقاني معناها كي نبدأ متغشة مستحيل نطبق غشي على غيري. فما عبيد لي أميرة، فما عبيد توصل تحبهم، توصل تتعمق معهم، توصل تحسهم قطعة من روح وكيتبدلوا. يقول لك انا ذيك طبيعتي، تقبلني ما تقبلنيش.
0: اي هو كان من البدايه هكا تولي بالحق وقتها هذيك طبيعتك وتقبلني او لا. اما بالنسبه للاشخاص اللي يكونوا نوع ويوليوا نوع، هوني هوني الصعوبه. علي شنو الاسباب حسب رايك اللي خلينا نلقاو انت بعض تفسيرات ما يسالش؟
1: اكيد هي الضغوطات، راهي ضغوطات. فما عبيد تكسر عليها المشاكل، تكسر عليها ضغوطات في الخدم، في حياتهم الطبيعيه، اكل يقبل معناه تجيه مشاكل برشا لين يترشق. يعني يقول لك انا فديت، انا ما عادش نحب نكونتاكتي العبيد، ماذا بيا نقعد وحدي، ماذا بيا ما عادش نحكي مع العبيد، ماذا بيا ما عادش نخرج. ليه؟ بالحق كاين الانسان اللي كان ينعزل يقعد وحده وتتراكم المشاكل على كتاف وعلى مخ، راهي بالحق المشاكل يا اميره راهي تحطم الانسان
0: طبعا.
1: راهي صدقني تحطم الانسان من نواحي الكل. الانسان حتى تكون عنده مشكله صغيره يلزم يخرج منها، يخرج يمشي يتفرهد، يمشي للبحر، يمشي للبلاصه اللي هو يحبها، يمشي يبدل المزاج نتاعو. اما باش يقعد هو في الغش نتاعو في المشاكل يقعد في نفس البوان يقول انا فديت انا ما حبيش تتحل قدامي انا باش معناه اللي الانسان القريب لي باش نبعدو لا نقول راك غلط راك غلط راه مش اي انسان راه باش يقبل كيفاش انت كنت كيفاش انت وليت
0: راه يعطيك صحه يا حبيبه شكرا ليك حبيبه على التدخل بعد شويه الموعد باش يكون مع نشره اخبار العاشره والنصف مع محمد السوي رجينا معكم في نوستالجيا حتى النص الليل نذكر بالتليفون 71 844 411 على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل زاد مرحبا بكم الناس الكل

مرحبا بكم الناس الكل من جديد. إيروس رامازوتي في توقيت 10:50 مساء النور مجددا كل اللي قاعدين يسمعوا فينا التحقوا بنا توا. هذه سهرة نوستالجيا نحكي والليلة على البدايات وحلاوة البدايات. هو الحقيقة موضوع للنقاش ويستحق باش نحكي فيه، لأنه كلنا عنا في حياتنا أشخاص اللي عرفناهم في ظروف معينة، نجم نكونوا تعلقنا بهم، فما صار هكا ارتباط روحي أحيانا حتى في الصداقات، لأنه ديما البدايات تكون جميلة وأجمل يظهر لي الأوقات، وما أجمل ما في العلاقات هي البدايات. بداية الزواج تكون أجمل، بداية الصداقة تكون أجمل، الحب، الدراسة، بداية العمل زاد أجمل من بعد. وأحيانا نحكم على الشخص بأنه إنسان رائع، لكن بعد فترة قصيرة يتبين العكس، وأحيانا ناخذ فكرة معناتها سلبية على شخص معين، ومن بعد نبدلوا فكرتنا تماما وتكون أكثر إيجابية. وهذه نقطة من النقاط اللي ذكرها كمال من جندوبة، لأنه في تغير معناتها العلاقات أو شكل العلاقات، فما حاجة تتبدل وحاجة لا حسب معناتها الأشخاص. وذكر أنه فما أصدقاء عنده معهم سنوات طويل، ما انت اكثر حتى من 30 سنه وهما ما تبدلوش والحمد لله. كيما فما ناس النظره الاولى دائما تكون بها معاهم، لكن من بعد اكيد نكتشفوا العكس. علي مندوز قال النظره الاولى او في البدايات دائما تكون احلى واجمل، خاطرنا احنا ننظروا لها بعين ترحيبيه، ناخذوها بعين كبيره، هذا علاش من بعد تصير المفارقه وقت اللي نكتشفوا البدايات هي

ما بيحس النية بالعين الكبيرة، بالعين الترحيبية اللي حكي عليها سالي من الدوز. باش نرجع للتليفونات، قول مرحبا لمروة من المهدية. مساء النور يا مروة. مروة مع السلامة يا مروة. هو المفروض مروة معنا وتعدى التليفون، قلنا لها باش تعلي صوتها شوية، حاشمة شوية هي مروة. إن شاء الله بعد شوية نعود ونجد الاتصال بها. وانتم اللي قاعدين تتفاعلوا معنا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، زادة مرحبا بكم. الآراء تختلف وبرشا قاعدين يختاروا معنا، قاعدين يحدوا معنا وليدة في الاختيارات الخاصة بنصيصة الأخرانية للموسيقار الراحل ملحم بركات، الفنان اللبناني الراحل ملحم بركات، اللي اليوم اخترنا باش نسمعوا في نصيصة كاملة من النوستالجيا بين الغنيات اللي طبها محمد قال بدك مليون سنة وغنية ارجع ايدي. ان شاء الله باش نبرمجوهم في نصيف ساعة الأخرانية. على بيبي واقف أمارين ولا مرة سلم عليها يا هواي حمامة بيضة، يا حبيبي حبك حيرني. اقعدوا معنا حتى النص الليل في نوستالجيا.

0: بيرفكت اد شيران. توصلنا الاغنيه لل 11 ودقيقتين واحنا مكملين معكم في نوستالجيا. كل العلاقات البيرفكت معناتها تبدا بيا تبدا مومي مع انه ما يزمش نفركسوا بالحق احنا على البيرفكسيون فمش حتى حد معناتها كامل في الدنيا هذية. وفي العلاقات كيف كيف ما يلزمش تكون انتظاراتنا كبيرة برشا من الناس خاصة ما بين الأحبة ما بين لازم تكون فما برشا صدق باش تنجح العلاقة. وهذه حاجة تقالت كمصطلح تقال من بداية الحصة والحقيقة هي صحيحة لأنه الصدق يخليك تقبل الشخص تحبه بعيوبه إلا معناتها بمميزاته كيف ما هو وبعمرك بيكون عندك انتظارات أنك تبدل وتغير وتخلي شخص مثلا مثالي لي ولا أنت تكون مثالي لأنه فما حتى حد مثالي في الدنيا هذه ومهما يكون باش تبين معناتها الطباع الحقيقية. نحكيه على البدايات نرجع لموضوعنا الأساسي وحلاوة البدايات. البدايات على الجيمة مزيانة على الجيمة محلها على الجيمة أكثر إثارة وجاذبية. شنو هو الأسباب اللي تراوها انتوما؟ هل فما عوامل نفسية واجتماعية اللي تخلينا نخدمه على النقطة هذه في البداية؟ مش التليفونات معنا هدى من المنستير. مساء النور هدى.
1: نعم يا أميرة تحياتي. صدقني أني نحب نولي صديقتك أن تقبلنيش في برنامجك اللي أنا
0: مرحبا
1: كل مرة كل جمعة نبدأ نستنى فيك ونحب نسمع.
0: يشرفني يا هدي.
1: صدقني أنت منورة الإذاعة ونتمنى عندك برنامج نهار ثلاثة في الليل باش نشارك معك بدا.
0: علاش نهار ثلاثة؟
1: ثلاثة ولا أربعة إلا هو
0: علاش نهار ثلاثة يا هدي عندك حاجة؟
1: معناتها نحب نسمعك ديما فهمت.
0: خطر
1: بالحق معناها مكش عادية والله.
0: محليك
1: ليه منورة نذاعة منورتها وإن شاء الله ديما منورة والله محليك.
0: شكرا.
1: نحبك بارشة ومحليك ومحلى صوتك ومحلى كلامك ومحلى مواضيعك. البدايات أني نحكي على البدايات. تعرف شنو أني بالنسبة لي بدايات وقت دخلت للمدرسة أول نهار محليه هيك النهار أول نهار وقت هزني بابا وخلاني نبكي أول نهار مشيت للمعهد.
0: ومع هذيك ما انت قعدت تذكرها انت رغم اللي قعدت
1: خليك واحد وكيفاش زاد هزني للمعهد زاد أول نهار وخلاني زاد نبكي معناتها بكيت في المعهد وكيت في الابتدائي وفي الثانوي على خطر بياتها فهمت.
0: اوكي
1: شوف دارنا كان في العطل عادي يخليني ويمشي نقعد نبكي شويه وبعد يهزوني اصدقائي ونتعرف هيك وندخل في وسط ما عرفتش ندخل في وسط هيك محلاها يعني محلاهم بك البدايات. وبعد زاد بدايتي دخلت للخدمه محلاها زاد اصحابي الكل هيك يغريو فيها في الجو وهيك خايف وهيك وهذاك تامر علي وفهمت كيفاش محلاهم البدايات الاصدقاء زاد هيك معناها وحده تجي تقدم في روحها تقول لك يعني خليني صديق تقول لك رد بالك منها معناتها محليهم البدايات. اني بالنسبه لي الاصدقاء يعني ما ننظر لهمش يعني مثلا اميره ناخذها بكلها تعرف معناها نتوابع بكلها بسلبياتها بايجابياتها. ومن بعد اذا كان اني بشرى من معناها من صاحبتي مثلا رشيده اني يعني ما نعرفهاش وقابلتها وحبيتها وبرشا اصدقاء قابلتهم بالقطعه وقعدنا حتى لليوم اصدقاء يعني حتى المعهد الكفيف والله وحتى خرجنا وحتى خدمنا وقعدنا باقي نتواصلوا مع بعضنا معناتها واحنا صغار واحنا كبار ونتذكروا كل فاتات اللي عملناهم البعض وندوا نضحكوا كانت راهي أميرة وحتى توا في الدار اخواتي يعني قبل ما عرسوا وكيف عرسوا كل قعدات كل لمات كل الدار كي تبدا محلاها كي تبدا الدار ملمومة فيها اخواتك الكل حبيبك الكل امك وابوك واخواتك وبعد بالواحد يبدا ينقص معناتها محلاهم كل البدايات وتكبر معاهم وعندك ذكريات محلاهم معاهم معناتها والله تصدقني يا اميره اني نحكي معك توا انت اسرع خاطر ما عادش
0: استرجعت ذكريات حلوه
1: ما عادش موجودين الاشياء ما اختفوا مع ماليهم يا ماما
0: لكن الحياه ما انت تتطور وتتبدل
1: حتى الاصدقاء الباهين يعني تتفاجئ بهم كل مره شنو هو يعني معناتها يقولوا الباهي ما يقعدش
0: اي سي
1: تعرف يا اميره انا صديقتك الباهيه اللي تحبك ولا تحذيك ولا تسمعها وتسمعك ما تقعدش معاك ديما هاي عرفت، هاي عملت حياتها، هاي ولد عندها صغار، فيني ما عادش استوعبك تقول لي كاني عندي حياتي توا، رغم اني اني من
0: بدل لانه مو نلقاو اعذار، نلقاو اعذار. الحياه بالحق هي تلهي، الحياه فيها برشا مشاغل.
1: يا ماما
0: لا لا، لازمنا احنا نلقاو اعذار زاد لاصحابنا بالحق، معناتها انه يتبدل الوضع الاجتماعي، تتبدل تولي فما التزامات.
1: اني نتفهمهم يا اميره كيف عرفتوا يعملوا حياتهم، اما يتبدلوا والله يا اميره يتبدلوا. بعد كي تكلمها بعد عامين ولا ثلاثه تقول لك لا اني عندي حياتي وكذا، تتصدم تقول علاش اني تحس انك اعطيتها من وقتك. بعد هي تبدلت عليك، رغم اني اني والله حتى اني كيف هو عندي زاده مشاغلي وعندي همومي وعندي كذا، وما نتبدلش ما نعرفش علاش. نقعد ديما بريئه، نقعد ديما على نيتي، نقعد ديما مستوعب العباد الكل، وديما يا اختي عندي ثقه في الناس الكل، وديما نحب الناس الكل.
0: هذه ديفو، هذه غلطة، غلطة تعملها وبرشا يعملوها، انك تكون من اي هو به انه تكون معناتها عندك ثقة في الناس، اما ما تكونش ثقة مطلقة، ومش الناس الكل مش الناس الكل، على خاطر الحياة هذه تعلمك برشا باش ما تتعبش. لا تشعل عليك
1: متعب حتى في الخدمة توا يا أميرة، والله حتى في الخدمة حاب يقولوا لي علاش أنت بريئة، يودي تخبص شوية في الكلمة معناها.
0: ليه مش لدرجة أنه لخبيثة،
1: ما تشطن شوية كيفاش معناتها هيك أعمل
0: فيق شوية.
1: ياتر عندك ثقة في العباد، يقولوا لي يا أميرة مثلا نعطيها تقضيلي ما عادش علاه ترجع لي بالفلوس، ما يهمنيش، هانا نعطيها تقضيل وما يهمنيش، جات ولا ما جاتش هاني نستناها. مثلا معناتها كل واحد راح قدامي ننظر له بعين كبيرة، وعمري ما ننظر للناس بعين كلها معناتها ديما
0: هو يا حبذا ماذا بينا احنا كالعين الكبيرة والعين الترحيبية كما قال علي مندوز البكري. معناتها تكون صادقة، لكن الحقيقة في الحياة مش كل ناس معناتها شفنيهم بعين كبيرة وبعين ترحيبية يقعدوا كيف ما هما، لأنه عديد الأسباب هي الحقيقة. وباش نرجع حتى شوية على الكومنتير، فما اللي يعتبروا أنه السلبيات ما تبينش من الأول، على خاطر نجموا نخبيه السلبيات متاعنا، هذيك علاش يبين كان الجانب الباهي. نستمعوا شخصية الملائكة وبطويل المدة نفدوا من التمثيل وتنكشف الحقائق، فما شكون يعتبروا أنه البدايات ديما بالأقنعة، وقت اللي تسقط الأقنعة تبين الحقائق وتغير كل شيء. فما شكون يعتبروا أنه الأشخاص في بداية كل علاقة كل واحد مازال ما يعرف حتى شيء على الآخر، يرى في كل شيء وردي وصافي.
1: تقول لي أنت يا هدى فيق شوية ويدي يعني ما تنظرش ما تخدش العباد الكل تيب تقلب، معناها يدمك تكون معناها يعني ذكية شوية.
0: أنا اللي نقوله أنه ما نعملوش انتظارات كبيرة من الناس، ما تكونش انت ذا ليه ليه ما
1: حبك تقول لي كيفاش نتعامل معهم.
0: ليه ليه انا ما نجمش، مانيش مؤهله الحقيقه باش ننصح، فقط انا ككلمه هكا ناخذوها استنتاج من عديد المداخلات اللي تعدت معنا، انه ما لازمش تكون انتظاراتنا كبيره من الاشخاص، ديما نخليه عامل مفاجاه او عامل الصدمه اللي باش ما انت او انك
1: يعني كلمه مسافه بيناتنا تقول انت
0: اي باش من بعد ما تجيش صدمه كبيره راي باش الانسان ما
1: يتعبش. اي اني هك علاش تعبه في حياتي.
0: لا تعليك،
1: نختار لك على بيبي امارين هذيك انت باش تحطها نهدي
0: ان شاء الله بي
1: قبلة، وبربي
0: شكرا
1: صديقتك.
0: مرحبا مرحبا يا هدى، شرفني انك صديقه جديده النوستالجيا. مرحبا بك هدى. انتم اللي تسمعوا فينا كما قلت القراءات تختلف حسب اكثر من تالي كومنتير اللي قاعدين يوصلونا، ولا التفاعلات ولا التليفونات. ديما البدايات تكون اجمل لانه ما نعرفوا حتى شيء على بعضنا، وديما نكونوا هكا نشوفوا كل شيء مزين، وبعد وقت نتوغلوا في العلاقه او نتعمقوا في العلاقه يبين تبين الحقائق. فما شكون يعتبروا انه ما فماش مشكل انه تكون فما سلبيات ولا ايجابيات، لانه احنا بشر في النهايه، والبشر فيه الباهي وفيه الخايب، لكن اذا تكون فما مصداقيه راه حتى بديفواتك كون واضح كون صادق، العلاقات تكمل وتتواصل، لانه انت وقتها من الاول تكون عندك القدره، او يتقبل يا ما تقبلش، يتقبل الشخص هذيك بعيوبه يا ما تقبلوش، وقتها تقرر انه الشخص هذا باش يكون في دائره علاقاتي او لا. من البدايه ما تخليش معناتها مارج نتاع انه تتفاجئ كما قلنا في اشخاص. اي حاجه في البدايه تكون جميله، مش كان العلاقات اول مره او نهار في القرايه او نهار في الجامعه في في في مراحل مختلفه في حياتنا ديما البدايه تكون جميله. قبل ما نرجعوا للموسيقى برمجين رغب علي ما بعد شوية نمشي مع تليفون آخر. سي جمال مساء النور.
2: مساء النور يا أميرة.
0: مرحبا أهلا وسهلا.
2: مرحبا والله بكل تواضع نقول الكلام الهدى محلها محلها نسمعها في إذاعات أخرين. إنسان بريئة إنسان تلقائية و
0: هدى صديقة صديقة جديدة للبرنامج هدى.
2: نعرفها من إذاعات أخرين رغم احنا فرد ولاء نبعد لبعضنا 6 كيلومتر من قصر هلال وهي من مسير، انما يعطيها الصحة. وانت يبارك لك. اما حوايج حبيت نقولها ان صديقة صديق لليوم، انا تمسكنا مع بعضنا لليوم 50 عام من عام 96
0: ما شاء الله،
2: ودكتور ومحلاه ومعناته ما عمره ما تبدل ولا وقرينا مع بعضنا، كنا زملاء ثم اصبحنا اصدقاء. والله قال لي كلمة هو بشعرية يقول لي يا جمال صادق صديقك هونا ما عسى أن يصير عدوك يوما ما، وعادي عدوك هونا ما عسى أن يصير صديقك يوما ما. يعني مش ما هو قال إنما بيت هي حكمة. وقال لي ثم مرة أنا نتغشش شوية ما نكذبش عليك نربوز شوية
0: كما كل إنسان.
2: قال لي المراجعة المستمرة أفضل من التراجع المكرر. راجع نفسك بل ومترجعش قول سامحني غدوة سامحني ولي تدني، إنما مشي معايا بالباي وتعرفنا على بعضنا في الدراسة وقرينا مع بعضنا ومشينا حتى لفين وصلنا للبكالوريا. كل حد خذي الوجهة نتاعه هو رغم من الآداب مش من السيونس مش من العلوم ومشي طبيب ودكتور طاول طبيب وتبارك الله ما يتاي
0: إنما صديقة
2: هو اسمه عصام معلال بعد اذنك يخدم على الحاكم باش ما نعملوش الاشارات شيء ان معناتها يخدم في الايتاتيك
0: الصحه العموميه
2: يعطيك الصحه سلامو. ولكن الراجل تبارك الله عصام اسمه عصام وعصام وشوف فيه برشا حاجات عمل بروغراماسيون نتاع ولايه مستير في المندوبيه الجهويه لولايه مستير نتاع الصحه
0: تحياتنا الدكتور عيسى. في ما انت نرجع للموضوع انه الصديقة كي تكون شنو الركائز متاعها والاسس متاعها حتى تكون كيما في البداية كيما بعد سنوات وانت ما شاء الله 50 سنة.
2: هو تثبت مش في اللول كيما قال في فاصل لونسيمي زمزر تميه بكل التثبت وثبت وتبدأ الانسان تشوف دي كاركترستيك فيك وفيه وتبدأ تقارب. وعلاش يقول لك ان الاشياء اذا تآلفت تقاربت واذا تنافرت تباعدت. انت تلقيت حاجات اللي هما فيك موجودين عنده هو
0: صفات اللي نحبوهم احنا في الصداقات او في نوع من انواع العلاقه.
2: نقول لك مثال والله بصراحه واكثر مني نقول
0: لك تحيا ليه وان شاء الله صاحبتكم هكا تتواصل وربي فضلك سي جمال. شكرا ليك يعطيك الصحه.
2: الحاجه الباهيه انه الانسان بالاحترام والقدر وكل انسان يسعى باش يوصل الحاجه الباهيه صح
0: ويكون صادق من البداية ويكون صادق بعيوب وبإيجابيات ويكون صادق. شكرا. بعد شوية موعد باش يكون مع موجز أخبار 11:30 ومن بعد راجعين مع صوت الموسيقار اللبناني الفنان اللي هو يعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب واللي تأثر بفن الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نحكي على الموسيقار اللبناني ملحم بركة.

ولا مرة الموسيقار ملحم بركات، الفنان المغني الملحن اللبناني اللي يعتبر من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، اللي كان عنده تأثر كبير في فنه في بدايته بفن الموسيقار، موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. الموهبة متاعه بدأت منذ الصغر كما برشا فنانين وكبار الفنانين يظهروا في صغرتهم في المدرسة وفي أحد الاحتفالات المدرسية. قام بتلحين بعض الكلمات من جايدة يومية وقتها لبنانية وقام بغنائها، والتحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة وبعد بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك الانطلاقة متاعه. لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبة بعنوان يا حلوة شعرك داري، لحن أغنية شهيرة للفنان الراحل ناصري شمس الدين وغيرهم. وتوفى في سنة 2016 الفنان ملحم بركات بعد صراع مع المرض. هو من مواليد عام 1942. كما قلنا موهبته الموسيقية بدأت وقت اللي كان تلميذ في المدرسة، وكان الموسيقي حليم الرومي هو والد ماجد الرومي اللي انتبه له وقت اللي كان صغير وأثنى على الموهبة متاعه وشجعوه. بعد التحق بالمعهد الوطني للموسيقى في لبنان ودرس النظريات الموسيقية سولفيج الغناء الشرقي العزف على آلة العود لسنوات في المعهد الوطني للموسيقى في لبنان، مرحلة الرحابنة ثم الانطلاقة من بعد وثم الانطلاقة الرسمية بغناء الله كريم. غنى عديد الأغاني الناجحة واللي معناتها تغنيت بعديد الأصوات كما ولا مرة. فكروا الغنية هذية غنيها وائل كفوري في بدايته في مرحلة التسعينات، غنيتها الفنانة التونسية أمينة فاخت زادة ولا مرة، وهي في الأصل اللي ملحم بركات اللي عمل الغنية ما تفرقش برشا في اللحن عليها. كل أغنية حمامة بيضة وطبعا نسمع وسلم عليها يا هواء.

نسلم عليها يا هواي بصوت الفنان ملحم بركات. نسلم عليكم احنا برشا ونعطيكم موعد ان شاء الله باش نتلقاو في مواعيد اذاعيه قادمه نهار الاحد في الماتينال الويكاند معي انا اميره الزايدي وليد الريفي جميل في الجانب التقني. غدوه وقتاش تكون موجود؟ غدوه العشيه العشيه ابارتير من الثلاثه وليد الريفي زاد يكون حاضر. باش نخليكم مع ملحم بركات المسك الختام بحمامه بإذا ان شاء الله تكونوا عندي تقي تحلو معنا في سهريتنا الليله من نوستالجيا. تصبح على خير.

نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نونستوب. إذاعة الشباب نونستوب. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نونستوب. إذاعة الشباب نونستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه الشباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا السمح، من الاربعه للخمسه بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا نسكل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا السمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانام الذهبيه محمد عنتولا كي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون تي ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم اذا كان عندكم بعض الملاحظات او الاسئله. الحقيقه الموضوع اللي باش نحكيوا فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أنه ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا، فهمت؟ نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا؟ هذوما كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهي مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. راوك تطهر قلبك راهي تولي الاماكن كلها طاهره، صلي وين تحب. ما هذه ربما صوره من الصور اللي بطبيعه الحال، ولكن طهاره القلب مهمه،
1: جعلت الارض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. اذا قلنا مش نحكيه على النظافه من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية.
0: أمين.
1: وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد.

0: مش ما نقولش حاجه
1: اخرى، عطله حتى من النظافه
0: يعني. سبحان الله، حسنا في عطله يعني
1: لما عطله من النظافه
0: يعني سبحان الله.
1: خليتو كي نرجعوا نقراوا،
0: مانيش عارف خاطر نخرجوا للشارع اكثر يعني. ممكن نستعملوا الشارع اكثر، نستعملوا الفضاءات العموميه اكثر، فتظهر ربما مع السخانه تظهر اكثر الاوساخ. مانيش عارف شنو اللي
1: شنو الاسباب،
0: اسباب كثيره على كل حال. راهو خاصه الشارع يعني، الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى افراحها ومناسباتها يعني. وحنا شفنا عروسات تعمل في الـ في, الـ في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
1: امتداد
0: امتداد المنزل نتاعها.
1: وخاصه كي يبداو عائلات معناها فما ألفة وود ما بيناتهم، نهج كامل يتسكر ويتعمل
0: يعني، لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
1: جزء من امتداد لدارنا
0: يعني. احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه هو مش في نت الامر، مش الماده نتاعك ولا لكن تتقدم شكون وهذاك، وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه توقف قدام دارك يعني، من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك. فعلى الاقل نحافظوا على هذا،
1: وهو جزء مما نملك. نعم. في الجانب الايجابي.
0: نعم في الجانب الايجابي اكيد،
1: اذا كانت تعطينا معاه في الجانب الايجابي، ما دام جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري، يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه، لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي، وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه، احنا ملاكه فيها نتاعنا، معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملكه الديار، لا لا لا
0: بلادنا
1: بلادنا نتاعنا. لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب، كما جسمي بالضبط، كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه، كيف كيف حتى الشارع هذاك. ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل، ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا، وما نشوفوش أصلا الأوساخ.
0: وهو كذلك ممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك. فما نقولوا احنا رزق البيليك، ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك، الحاجة يعني عمومية، وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
1: مستباحة بالضبط.
0: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط، والعياذ بالله يعني. وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان
1: هذا
0: هو. فممكن
1: قالوا له داركم تحرقت، قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
0: اختار راسي هذا. يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والانسان، هذا هو مفهوم المواطنه، مهم جدا يعني على مستوى مدني. احنا صحيح نتحدث ان نقولوا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه، ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه، وهذا نبينوه. ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى، ثم مفهوم كوني للنظافة أولا. يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط، وإنما هو كوني، لكن من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم، والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم، فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار، شوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي، رغم اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة. ما يعرف الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء، يعني فما خلينا في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام، لا يقول الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه ونغتسل فيه. فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجه جديده عندهم. كانت فرنسا وغيرها يعني يعني، واذا نقراوا في الكتب نتاعهم يعني نسمع بعض نقرا لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخه
1: طبعا، وكان يعني فيها الامراض والاوبئه،
0: نعم حتى العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة.
1: اي كانت المرأة الفرنسية تهز بوكيد تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد، لأنهم ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا.
0: كان يدخل في الطقوس نتاعهم يعني، كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم، أنه عدم لمس الجسد للماء. يعني الـ الـ الـ الشوارع الـ الـ يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر

0: يعني من تحصيل الحاصر
1: طبعا.
0: يعني يلزم يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله. يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك. ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
1: في يعني ما فيش المياه.
0: نعم نعم
1: ما فيش ماء
0: إلى غير يعني سبحان الله. فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم أول أو من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم وثيابك فطهر
1: والرجس فاجر
0: وثيابك فطهر. إذن الدعوة إلى الطهارة. ونجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. فالطهور شطر الإيمان. ولذلك تجد أن العبادات
1: الصلوات خمسة صلوات نعم مرتبطة بالوضوء
0: بالطهارة
1: شرط
0: يعني
1: أساس.
0: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
1: أو الصغرى
0: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
1: الوضوء.
0: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يعني
1: واجب
0: يعني طبعا المالكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة. ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين
1: فرض
0: فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال. ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره. نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
1: بالضبط.
0: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
1: على ما يمحو الله به الخطايا
0: ويرفع به درجات. قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أي أن
1: يعني
0: الاستمساك
1: على
0: ذلك
1: بالضبط.
0: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني قارن ذلك بالصلاة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل؟ قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء. فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة. يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة. نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل يسمى الوضوء من الوضاءة. أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
1: ينور وجه ينور.
0: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية
1: الله.
0: يدخل من أيها شاء بفعل ماذا؟ بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة. ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين. أهل قباء هذم ربي قال فيهم الرجال هذم هم أهل قباء. علاش ربي قال فيهم هكا؟ لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة. ما شوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة,
1: أو بالحجارة.
0: واضح والماء أولى لكن أهل قباء
1: يستعملوا الماء
0: ما فماش
1: فقط
0: يستعملوا الماء. فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
1: سبحان الله
0: استعمالهم الماء
1: في القرآن
0: الكريم. يعني سبب النزول هنا مش مذكور صريح يعني في الآية
1: ولكن واضح
0: ولكن في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب النزول
1: نزلت
0: في أهل قباء لأنهم يحبون الطهارة. يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما رغم أنه
1: رائحة
0: فيها رائحة يعني ممكن
1: مؤذية
0: تؤذي الناس سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
1: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب.
0: نعم نعم يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا
1: يحب
0: الطيب. نعم وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
1: يعني الدهن,
0: الدهن, الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب. الطيب يسمى الدهن فكان يرد الدهن. ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزدي يعطيهم اللي
1: الدهن يستعمل
0: هم يقولوا لا يقولهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا. جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل ليش ما نقرها الدم
1: طبعا
0: فهمني مشاو يعني شيخ الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولوا نحن فيسمى بالدهن كذلك
1: يعني لا مستعمل عند شبابنا انا بدي استعملته احنا ما كلنا استعملنا
0: عجال انت تقصد عجال انت تو
1: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده اسم اخر وكان
0: نعم مش اللي طيح الشعر
1: كان نوع واحد طيح مش خليني
0: الله المستعان
1: حتى مفعوله بسرعه
0: حتى مفعوله ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغوه كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: سبحان
0: الأجر الله. من الحديث هذا
1: من ضمن شروطه
0: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك كل خطوة كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام.
1: سبحان الله.
0: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات النعام أجر صيام وقيام.
1: قيام سبحان
0: يعني
1: الله.
0: شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وإحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظر والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
1: ومس بالاحتفال أسبوعي
0: طبعا ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانة ويعمل عطر باهي نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغوا ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه يعني وفي حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك
1: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
0: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفيما حرم الله عز وجل كتبت المحكمة متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة أعوذ بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا ياكلوها
1: تتسمم تولي فيها تسمم
0: وحين دورة وإحنا نفهم حاجة يرحم والديكم أحيانا كي نسمع يقولوا أخي توما كانوا ياكلوا عم كانوا ياكلوا يعني يذكروا الصحابة مثلا يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رمكي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
1: عياذ بالله
0: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم اي نعم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
1: يعني والعلم اثبت والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انو احنا نعفوه ونتقزوا منه لا لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سموه
0: نعم حتى أنه يعني تيكو مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وأحكي لهم وقول لهم عن الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وباش يجيبونا الضيف باش يكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعه من دم فاجتمعوا عليها وياكلونها وقالوا هلم
1: هيا تفضل
0: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فقال وما ذاك قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات نعم فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس يعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد لكن تسقط عند العجز وعند النسيان
1: أو الاذكرار
0: يكون يعني ناسي ذلك موضوع آخر
1: باهي باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل ذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال نجموا تكتبوا ملاحظاتكم

0: أنت مجيري.
1: ديننا السمح.

0: ياسمين الخيام، وكا مش انا وفضيلة الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس ما نجمش واحد يبدل على الاغنية هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه أغنية يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك صوت رائع وكلمات زادة ما معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه النظافة في الإسلام واللي تبعنا من أول الحصة. طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط باش نكملوا نحكيوا احنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام. حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوي اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد. يعني زاد وقت اللي نقول راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه يعني راو أحيانا ثم فهم خاطئ لي الأحاديث النبوية. هي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتا ولي سايب يدي في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك، فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق يعني فأخره فلحاه أزاحه فشكر الله له فغفر له. يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن يعني شنو باش يجي الغصن هذا المضره نتاع غصن امام اشياء اخرى
0: بالضبط.
1: يعني انسان يستحي باش انه حتى يذكرها او انه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعه الطريق من الاذى ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني شنو ممكن الاذى اللي باش يقوم به غصن نتاع شجره مقارنه باشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله يعني اقدام تنكسر وكوارث تصير
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات
1: حوادث
0: نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وانا نشوفوه في الطريق، معناها يبدا بالسياره وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى هو راها وتعدى. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف اخي الغريب في الامر انه يعني قضيه اخلاقيه في الحقيقه. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل
0: تقوم لقيامه.
1: جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه نتاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك. جرب انت اكتب على الطاوله نتاعك ولا خربش شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح
1: لكن لما تكون خارج
0: في الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت بشي خليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا في المحطة ولا غيره،
0: المترو ولا
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرح موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاع ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعة الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى احنا حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله هذيك، تقعد ما تخدمش، تمشي للدب وباش تصلح، وتمشي جمعه وشهر وباش تصلح
0: طبعا، وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. ف يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نقولها الحقيقه ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. واش نعطيك انا حاجه بي. انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا سبحان الله،
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: وزاره الاعلام العمومي خاصه
1: ووزاره الثقافه
0: الاعلام
1: دور وزاره شكون البيئه شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل
1: كلها
0: من الداخل كلها مع بعض،
1: شنو هو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي،
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينغ على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بالضبط. يكون في الاذاعات يكون
0: لا
1: في ومضات،
0: وهذا خاصه
1: ومضات هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي، انا الراي الاعلام العمومي
1: ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه،
1: كيفاش سلوكك يعني تفكر وقت نتفرج
0: تونسيه ولا
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركه ولا كذا ولا هكا سكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا، والسخرية الذاتية على النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا،
0: لكن فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهم مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة
1: في وسائل الإعلام، السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور،
0: هو موجودين الحقيقه معناها مازال موجود اما مش بالكثافه
1: ولا، وحتى الصوره تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير،
1: طريقه الاداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرطه باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل ديباج سبونسورينغ مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الاذاعه وكان في التلفزه، لانه اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثرة أكثر من
1: بالضبط
0: نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود
0: بالضبط.
1: لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبة بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في لبستنا،
1: شعب لباس، شعب يحب يلبس، يحب التزويق، شعب مذواق، يعني كيما قلنا احنا في جانب فني مزيان، يحب الجمال، يحب الزين، يحب الحاجه المزيانه،
0: ولكن
1: شوارعه ما تكونش مزيانه، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج
0: ويحصل عليها وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظيفه،
1: هو نفسه يخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب، هذا كان
0: مش
1: قشور
0: بتاع بروكلير
1: ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث، دبوزه طيشها تعمل كارثه بواحد على تروتينات، ما نقولش بسكليت، تروتينات تعمل كارثه،
0: قشره نتاع موز تنجم تهز واحد للقصار
1: يعني بالله سامحني، اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفه والكرافات اللي انت لابسها وقت اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر سامحني طحت من عيني
0: طبعا،
1: ما ويني مواطنه نتاعك
0: يخيك البونتا بتاع السيجار، وخلينا حتى من النظافه انت تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار، واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشات
1: احيانا هي قطعه زجاج زجاج
0: أي
1: يعني بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
0: فضيلة الشيخ العشرة دقائق الاخرانين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لانه راهو ما يقلوش اهمية.
1: اكيد اكيد
0: كما قلنا الحقيقة تنجم تكون نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاهم وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك
1: يا غزر أنت هوا حكيوا عن الإيمان الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاء ونقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني
0: ما يكون
1: لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وب البغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي يعني ونقص 50 جرام من هنا وأنا معناها قايم بحقي أمام الله وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
1: شوف المغفرة مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم ما معنى لمم الذنوب يعني صغائر الذنوب طيب قولي شنية كيفاش تفرق بين الصغائر شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: فيه آية
1: هي تطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل يعني لا
1: وقيل هو سؤال. واد في جهنم والعياذ بالله
0: العياذ بالله
1: بمعنى أن هذه كبيرة هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع لكن فما حاجة أخرى هل من الحاجة هذيك اللي انت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق
1: الآخرين هل ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط
1: إذا كان واحد مثلا تو شوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت وتوب شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك سمحني اني غزرت لك
0: لا هاك انت بينك وبين روحك
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: باه والله غفور رحيم
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تعغير
1: بالسرقة
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش الجمله.
1: لا برا عم تحكيش عاد ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت لك اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت اغمطته
0: ومطلته اعطي الاجيره اجره وقبل ان يجف عرق.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
0: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، واذا كانش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق.
1: يده نظيفه شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف، فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطش وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي ما
0: اللي
1: تمشيش الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا
0: اللي
1: ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو كريمه لا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا
1: وبالبهتان وبالكذب
0: كذب
1: هذا اللسان
0: غيب
1: الاصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانه باها وعليه فلانه رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: يتقي الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلده يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيره
0: بالك عند الله
1: كما قال عليه الصلاه والسلام اجتنبوا سبع المبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون القذف هذا يكون باللسان نعم او بالاشاره باليد. فلذلك النظافه الحقيقيه هي التي تكون نظافه عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل
1: اما كي باش تكون كما قلنا انت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوئ
0: ومحلاه
1: بظوافرك نظاف ولاهي بنعرفش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه والعياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: مهمة جدا
1: مهمة جدا. تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش
0: ما تدخلش
1: من اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا يا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا ايه لان
1: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو مشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإذا إزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى.
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نظروش الناس الأخرين
1: ما نظافه السمع ونظافه اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات
0: الأصوات
1: الريحة يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة نتاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا
1: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجرم
1: لأنه الحقيقة
0: لا لا لا
1: وقت اللي ناس تغلط وما تتحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا أبو محمد رمزية، واحد طالب ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية من غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من المكان اللي طيشوا فيه،
1: أرغموا على أنه يرجع بخلاف العقوبة
0: بطبيعة المادية. الحال بالضبط هذا هو الردع. إذا إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو شوف لأنه
0: كيف تتجول توفي فيه
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط لا وساعات ما يدفعهمش
1: وهو مطيش حصالة
0: لا لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي شوف توا على سكة المترو، سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جور، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، تذكروا وفقكم الله تعالى أن الأضحية مشروعة باتفاق الأمة وجمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية ورجحه بعض العلماء إلى وجوبها على كل مستطيع لها. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النحر النسك والذبح يوم الأضحى. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. وأخرج أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. فإذا عقدت العزم على أن تضحي فاحرص على أن لا تأخذ من شعرك أو ظفرك ابتداء من غياب الشمس ليلة الأول من ذي الحجة، فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق من أراد، وهو خاص بولي الأمر في العائلة. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل أن ذلك فيه تشبه بالحاج، ومن المالكية من علمائنا الأفاضل من ذهب إلى عدم استحباب ذلك، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جون. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جامعة تونس المنار وإصفاقس والقيروان تشارك بجامعة باليرمو بإيطاليا في افتتاح أيام تحالف البحر الأبيض المتوسط للبحث والتعليم، والتي ستتواصل إلى يوم 22 من مايو الجاري، وذلك بحضور أعضاء الاتحاد المتوسط وعدد من ممثلي الدبلوماسية التونسية والجزائرية والمغربية. كما تهدف للعمل على هيكلة الفضاء الجامعي الأورو متوسطي من خلال اعتماد برامج إشهاد مزدوج وشهادة ماجستير مشتركة وتيسير الحركية الدولية والتبادل الطلابي. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يؤكد على أهمية الإطارات الشابة لإعطاء دفع لتطوير أساليب العمل، وذلك خلال استقباله لعدد من الإطارات الشابة التي تم تسميتها بصفة مديرين عامين في عدد من الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة. وزارة البيئة تضع على ذمة الباعثين الشبان والمؤسسات خط تمويل جديد لقروض بقيمة 20 مليون دينار للاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري، تقدمها 10 بنوك معنية بالاتفاقيات الممتضات في الغرض. في الرياضة، الجامعة التونسية لكرة الطاولة تعلن أنه تم اختيار تونس احتضان البطولة العربية للأندية البطلة لكرة الطاولة لسنة 2027. في أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من القلب للقلب. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل. صباح رباح
2: صباح رباح
3: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
4: الستة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة شباب 3/9/2026. يا ربي العمل عليك وشد فيك. صباح الخيرات صباح المسارات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب في المتينة الجون، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. قبل ذي الكل حبيت أقول لكم إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة شباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصباحية معنا في المتينة الجون. وتعرفوا اللي في المتينة الجون تكون فما موسيقى بنينة اللي تستنى فيكم، والبلاي ليست من التونسي للشرقي للغربي للترابيات الاستضافات اللي تهم طبعا المواطن واللي تهم المستمعين. اقعدوا معنا في الاستماع حتى للعشرة متاع الصباح، مرحبا بكم وين ما كنتوا. ان شاء الله بداية يوم موفق للجميع معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: واللي قام يجري وراح الماء
1: الله يعينه،
0: واللي معزان وفي جباله
1: الله يعينه،
0: واللي في الصحراء مواله.

0: لطفي بوشناق، أحلى صباح اللي وصلنا ل 46 دقيقة على موجات إذاعة شباب والرزق يدبر، وإن شاء الله ربي يرزقكم وين ما كنتم. مرحبا بكم إذا كنكم زادوكي خلطوا علينا في الاستماع، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، نهار اللي ما تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة تعيشوا فيه الموجات الإيجابية. وفي كل مرة طبعا نقول لكم أقعدوا معنا في الاستماع حتى للعشرة متاع الصباح. البداية تكون بأخبار الطقس وحالة الطقس اليوم اللي باش يكون فيه ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة، لأنه باش تتراوح القصوى ما بين 23 و 26 درجة بمناطق الشمال، وتوصل حتى إلى حدود 30 درجة ببقية الجهات. عموما باش يكون فما بعض السحب العابرة على كامل أنحاء البلاد، والريح اللي باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة. بعد نشرة أخبار 7:30 كالعادة كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي سينا، رمزي المنصوري يطل علينا بالفقرة المعتاد عليها يوميا معنا في الماتينا الجون، فقرة كيما اليوم وتفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 19 مايو.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم 3/19 ماي 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1914 تتقدم أول أطروحة الدكتوراه في الفلسفة من قبل امرأة، وهي الباحثة الفرنسية ليونتين زانتا اللي دافعت على أطروحتها باستماتة ونالت الشهادة. اليوم الأطروحات بأقلام نسائية ولات تتعد بالآلاف كان مش أكثر، ومضامينها تضاهي وتنافس اللي يقدموه الرجال، وهذا المطلوب، الإيمان بقدرات الجنسين والمنافسة النزيهة اللي هي تحقق التطور والنجاح. 1935 لورنس العرب اللي هو ضابط القسم العربي لوزارة الخارجية البريطانية توماس إدوارد لورنس يتوفى اليوم بحادث اصطدام دراجة نارية موتور. المهم اللي لورنس العرب دار بلدان المشرق العربي على ساقيه وعاش مع العرب وتعرف على شؤونهم وتعلم لغتهم ولا صديقهم وعزم على مساعدتهم على الاستقلال على العثمانيين ولا أصحاب هو والأمير فيصل ولد الشريف مكة، وأطلق أول رصاصة في سبيل التحرر الوطني وحارب معاه، وكانت بريطانيا تشجع في لورنس على خاطر يساعدها خلق مشاكل للسلطان العثماني. عدى 4 سنين يحارب ووصل فيصل ملك سوريا باش يولي ملك العراق زادة. أما صديق العرب خدم مصالح بلاد بريطانيا بحسن نية وإلا بسوء نية الله أعلم. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري

56 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد أون فورم إن شاء الله لبداية نهار جديد. إن شاء الله موافقين وين ما كنتوا إن شاء الله بالنجاح والحظ السعيد لكل التلامذة اللي قاعدين يعديوا في الامتحانات زادة كيف الطلبة. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. حتى ديجا امتحانات الدورة الرئيسية للبكالوريا شمزة لها جمعة جاية اللي من بعدها باش تبدا نهار 3 جوان وتتواصل 4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، والنتائج إن شاء الله تكون نهار 23 جوان 2026 طبعا حسب رزنامة وزارة التربية. هذه بالنسبة للباك اللي يبدأوا نهار 3 جوان، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. كيف بالنسبة لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني باش تبدأ من نهار 18 وتتواصل على امتداد 3 أيام 18-19-20 جوان 2026، ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية باش تنطلق نهار 22 وتتواصل زادة كيف على امتداد 3 أيام 22-23-24 جوان 2026. إن شاء الله يا ربي المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. كهو معروفين معناها يعني ماي وجوان شهر الريفيزيون، شهر الامتحانات، وآخر جوان إن شاء الله يا ربي يكون شهر الأفراح. إن شاء الله اللي عنده تلميذ يقرأ خاصة على مستوى الامتحانات الوطنية، لأنه نعرفه أهمية الامتحانات الوطنية. إن شاء الله يا ربي يوفقوا، إن شاء الله ربي ينجحوا، وإن شاء الله ربي معاكم أنتما وين ما كنتوا. السبعة على موجة إذاعة الشباب اليوم 19 ماي، وفي الحقيقة حبيت ديديكاس سبيسيال الألمة الملولو المريفي بنت زميلة بنت زميلنا وليد الريفي اللي نقدموا لها تحية كبيرة، قولها إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وتحية تكون من عند بوها وليد. وليدها وجاي معنا الصباح اليوم في الماتينال من 6 متاع الصباح. وليد قد عمرها ألمة قدش باش تعمل عمرها عامين، إن شاء الله ربي يفضلها لك أنت وأمها زينة الفرشيشي، إن شاء الله يا ربي تتربى في عزكم، وخوها الدومة زادة كيف دونك ديديكاس العائلة كلها عاملة جو بعيد ميلاد ألمة كل عام وهي بخير.

ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير المهم زاد اذا كان مولودين في نهار كيما اليوم النهار 19 مايو نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وقعدوا معنا في الاستماع بعد شويه 7:15 كما تعودتوا ديما على موجات اذاعه الشباب خلال المستجدات الرياضيه على الصعيد الوطني والعالمي وكل التفاصيل بعد شويه 7:15 في توب سبور على موجات اذاعه الشباب

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
2: 7:13 على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا. 7:40 اليوم الموعد اليومي لتوب سبور اليوم مع زياد الخياري. زياد صباح النور.
3: شو أحوالك؟ صباح النور سامي.
2: مرحبا بك. اخترت لك زاز جو فو دو لامور دو لابون هيمور.
3: هي
2: اللي تعطي لابون هيمور معناها. ما نحكيلكش عن كميه الموجات الايجابيه اللي موجوده في الغنيه هذه.
3: غيرنا عمل جري الصباح وتمريشه ونشاط وحركه ومرشي وطقس مزيان وخدمه وناس تحرك حركه. ربي جري على صلاح سامي. بلادنا ما تستحقش هالكلمات نتاع زوز ملايين ونص وثلاثة ملايين. بلاد خيرات معناتها لو
2: الحمد لله.
3: كل واحد في جهته وفي شيرته بلاد خيرات. فقط الناس اللي ما دخلتش في الحركة يخليوا التوانسة شيخين. لا بالحق خاطر بلاد خير وطقس خير وما شاء الله ربي كما قلنا جرى على السلاح
2: إن شاء الله يا ربي.

0: تحية تونس، الله يخليك
1: إن شاء الله. وريقتك حاضرين دونك برشا أخبار،
0: برشا كورة وبرشا
1: سبور وبرشا كورة، تفاصيل كل حفلة مع زياد الخياري في توب سبور.
2: توب سبور،
0: صباح الرياضة والنشاط والصحة وطريق السلامة للجميع. الكرة في تونس وأكيد نتابع باهتمام كبير اجتماعات تهم أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. البارح زميلي هادي جبناني كان حاضر أكيد بعد اجتماع صار بين ممثلي أندية البراج والسيد وزير الرياضة. أكيد باش نعرفوا شو باش يصير في البراج في النصف النهائي، مواعيد الملعب الجابسي في جابس أمام اتحاد تطاوين ونادي حمام لنف أمام القصرين، هذه مواعيد النصف النهائي بالفار بتنظيم محكم أمنيا، الأمور منظمة بحضور الجماهير الفريق المحلي أكيد بدعوات للفريق الضيف بتحكيم دولي محلي. وأكيد نقترح عليكم نسمعوا رئيس الرابطة المحترفة وليد بن محمد شو قال بارح في ميكروفون إذاعة شباب لزميلي هديج بنياني.
3: اليوم الجلسة انعقدت في وزارة الرياضة تحت إشراف السيد الوزير وكل الإطارات الأمنية وهيكل الوزارة والجمعيات. إن شاء الله احنا عملنا مع بعضنا برنامج نتاع معناها تواريخ نتاع البراج باش تكون يا إما أيام 25 و 30، خاطر تعرف اليوم فما جمعيات معناها كيما الملعب الجابسي تشارك في الكاس تونس. إن شاء الله في صورة الترشح باش تتغير إلى بعد ما توفى الفينال اللي باش تكون في شهر جوان، والا باش تكون في اواخر شهر ماي، معناها 25 و 29 المباراه النهائيه او بعد جوان. معناها هذا اللي اليوم اللي تفهمنا فيه
4: بعد جوان في صوره ترشح السيده يعني تبقى في الكاس،
3: تبقى اذا بقت الملعب الجابسي في الكاس يتغير كل البراج الى شهر جوان، معناها اوائل شهر جوان ان شاء الله.
4: سي وليد، فما نقطه حول الجماهير الضيفه ونقطه حول الفار اليوم مثلا طرحتوها في هذا الاجتماع؟
3: والاكيد الفار هي مقابلات البراج باش تكون كلها بتقنية الفار في الملاعب الثلاثة، معناها كسواء الملعب الأول اللي هو ملعب حمام لنف ولا الملعب الجابسي باش تكون فيهم فار، كيف المباراة النهائية باش تكون بتقنية الفار. وإن شاء الله زاد هما زاد الجمعيات كانوا توا مع السيد وزير حارس كل حرص إن تتعدى المقابلات هذه في كنف الروح الرياضية كلوميور غاني، إن شاء الله معناها تتعدى في أجواء طيبة وإحنا باش نوفرهم كل متطلبات النجاح إن شاء الله.
0: ربي نجحهم محليهم في القاعدة، بوسوا تعنيق وتقابلوا قبل ما يدخلوا لمقر الوزارة. نحكي على ممثلي أندية الملعب الجابسي اتحاد تطاوين نادي حمام لنف ومستقبل القصرين، الأربعة ذوما باش نخرجوا منهم أكيد ماتش فينال باش يتلعب في ملعب محايد. في البداية نبدأ بملاعب جابس وحمام لنف، الملعب الجابسي يستضيف اتحاد تطاوين ونادي حمام لنف يستضيف مستقبل القصرين، وبعد نمشيو في النهائي ملعب محايد والأجدر يلتحق بسقيط الدير وأمل حمام سوسة اللي صعدوا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد باش نتبعوا كل أخبار أندية الرابطة المحترفة الثانية اللي زاد يهمها موعد الكأس، باش نعطيكم المواعيد. نحكي على كأس تونس لكرة القدم وزحمة كبيرة في الرزنامة في شهر ماي مع بداية تربص المونديال لمنتخبنا الوطني في تبرقة، مواعيد الكأس، الفار في الكار يعني موجود في الربع النهائي موجود، غدوة إن شاء الله 20 ماي سي اس اس الملعب الجابسي ماتش مهم جدا، سي اس اس يعرفوا انه الملعب الجابسي ازاح النجم الساحلي ومعني بالصعود للرابطة الاولى، هذا الماتش في المهيري ان شاء الله غدوه مع 3:30. ولقاء الشوك في الكاس، رابطة اولى في بعضهم يلعبوا في جرجيس ترجي الجنوب امام النادي البنزرتي نهار الخميس 21 ماي، مواعيد تاريخيه كما فرصه تاريخيه للملعب الجبسي يلعب فينال قبل في الكاس. نحكي على تقدم سقيط الدير منافس الملعب الجبسي كان هذا الموسم في رابطة ثانيه، التقدم يستضيف الملعب نتاعو رسميا شبيبه العمران، فرصه تاريخيه حتى يكمل الفرحه نتاعو ويصعد للفاينل على شلاء المربع الذهبي فريق تقدم ساقية الدير، وفرصة تاريخية لبعث بوحجلة في ولاية القيروان فريق من الرتبة الثانية ضمن البقاء في الرتبة الثانية، سيواجه الترجي رسميا في بوحجلة. فما 400 تذكرة بين دعوات وتذاكر، 320 تذكرة لجمهور بوحجلة و80 دعوة، وجمهور بوحجلة والناس بوحجلة يحبوا يزيدوا التذاكر على شلاء مع فرحة الفريق بملاقاة الترجي في كأس تونس. كل المواعيد في كأس تونس بين الأربعاء والخميس 20-21 ماي يبدأوا إن شاء الله ما 3:30، إذا فما تعادل يمشيوا حصص إضافية ثم ركلات الجزاء الترجيحية للتأهل للمربع الذهبي. حظ موفق لكل الأندية. نحكيوا على كان في المغرب كأس إفريقيا الأصغر لكرة القدم، منتخبنا بداية متعثرة بعد تعادل إيجابي هدف كل شبكة أمام المنظم المغرب، خسرنا أمام مصر 2-1. اليوم ماتش مهم جدا أمام أثيوبيا 8 متاع الليل في المجموعة الأولى، في نفس التوقيت ماتش شوك آخر ديربي بين المغرب ومصر. نذكركم وأنه المغرب ربحت أثيوبيا 2-1، حظ موفق لمنتخبنا من أجل التأهل للمونديال والتأهل للمرحلة القادمة في كان المغرب. كرة اليد مواعيد مقولة على موجاتنا إن شاء الله في الويكاند. كأس تونس المربع الذهبي نهار الجمعة، نهار الجمعة 22 ماي 5 متاع العشية في قاعة رادس الكبرى متعددة الاختصاصات، الإفريقي أمام الترجي. الإفريقي يستضيف الترجي في كأس تونس لكرة اليد نصف نهائي، ونصف نهائي الثاني سيقام في قاعة ساقية الزيت مرة 3 نهار السبت، نادي ساقية الزيت أمام جمعية الحمامات. قبل ما نعطيكم أخبار الكرة في العالم، الكرة الحقيقية البارح شو صار مع ليفان في لندن مع أرسنال وفوزه الصعب أمام بيرني حنا بعل، وحكاية نيمار مع سيريساو في البرازيل. أستضيف بكل حب زميلي من التلفزة التونسية نائب رئيس جمعية مؤسسة التلفزة التونسية نحكي على الكرة أنيس الحمروني. أنيس صباح النور.
5: صباح النور زياد، ومرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
0: ليك وحشة أخوي، أنت ولد الدار ولد الإذاعة والتلفزة التونسية. قلت لي ماشي لله وحافلة لميت الشمل متاع الإعلام الرياضي العمومي والخاص في تونس، دورة ناجحة على كل المستويات بين الجنوب الوسط والشمال، واليوم يظهر لي فما ماتش ديربي.
5: اليوم ماتش ديربي ما بين التلفزة والإذاعة، هما أنفات كانوا نفس الجمعية ولا غالب تقسموا ولا وزوز جمعيات. اليوم ديربي شاءت الأقدار في لما في ستينية متاع التلفزة التونسية.
0: حلو.
5: لما فيها 13 جمعية مقسمة على زوز مجموعات، المجموعة الأولى كما تعرف في مدينة المستير وصفاقس واللي تضم الإذاعات الجهوية الخاصة منها والعمومية كما تتوين وقفصة الجوهرة وغيرها
0: صفاقس
5: والبول الأخرى اللي في تونس اللي فيها معناها براتيك ما الإذاعات والتلفزة اللي في التلفزة المؤسسات العالمية الكل اللي في
0: ما شاء الله نعرفوهم
5: زملاء احنا مقسم على دو بول. واليوم كما قلت انت فما الأدوار معناها الترشيحية، معناها اللي باش يربح اليوم باش يترشح للنصف النهائي.
0: حاجة حلوة وجاي مع ماتش ديربي الإذاعة والتلفزة، لما حلوة
5: لما حلوة خاطر ما تعرف زياد وانت شاهد قبل على
0: العصر
5: اللي جربناها في 2016 في الخمسينية ونجحت برشا. هذاك
0: نتذكر، سمحني أنيس توا جاء الوقت ونتذكر لوماج اللي صار، معناتها البرشا غادرونا من التلفزة التونسية الله يرحمهم، مثل ما تقول كل أسطورة العبسي وتيسي عبد جبر البحوري ربي يرحمه،
5: وما ننساو الزادة محمد علي بالحارس الله يرحمه.
0: اي سي محمد علي الله يرحمه،
5: وهذه مناسبة الواحد باش يتذكرهم
0: ويلم الشمل. ربي نجحكم ربي عينكم. نخلي لك مسك الختام ميكرو ليبر أنيس، سلمني برشا على كريم القادي والملعبية الكل، أكيد فما برشا روح رياضية عالية في النهاية تقابلنا ولم الشمل، مش شكون باش يربح الكأس وباش يترشح للفاينل. وتحية لكل أبناء المؤسسة دار الكبيرة بكل إذاعاتها العمومية كامل تراب الجمهورية. تفضل أنيس.
5: والله هيك قلتها انت، معناها لم الشمل وهذاك اللي حاشتنا به، معناها البيوت متاع الدورة هذه هي لم الشمل. ونسيت ما قلت لكش زيادة، راهو معناها بارشا يحبوها تولي معناها دايمة
0: أكيد.
5: تولي كوتيديان معناها ان شاء الله، ان شاء الله نجي ونعمل نهار ويجي نهار ونعمل معناها بطولة للإذاعات.
0: حلوة الفكرة. هكا تبدا بتجربه وبعد تمشي اكيد في الرسميات واكيد بدعم من الاداره العامه سواء في الاذاعه التونسيه او في التلفزه التونسيه. ربي يعينكم ربي ينجحكم. هنيس ماتش ديربي وقتاش الماتش؟ التسعة في اللاك
5: التسعة ان شاء الله.
0: اوكي ان شاء الله مربوحه للاذاعه التونسيه. شكرا. باي باي انيس. اللقاء اخويا روح رضي علي 50-50. برافو. نتقابلوا ان شاء الله. نحكيوا على الكره الحقيقيه. شنو صار البارح في الدوري الانجليزي؟ اكيد الاثنين كان على مستوى عالي. برشا ستريس في لقاء لندن بين ارسنال بيرلي النازل الى الدرجه الثانيه مع حنبال. ارسنال ربح 1-0. كروس من ساكا، كره بالراس من الالماني كاي هافيرتس في ال 550. ماتش كان صعيب برشا على ارسنال على الدفاع نتاعه. في النهايه اكيد نحكيوا على حنبال في انتظار التحاقه بتربص المنتخب الوطني. لعب شوط ونصف تقريبا، ورقه صفراء نتاع العاده وزوز فرص اهداف، واحده في البوكس واحده تسديده خارج المرمى. حنبال مازال مش عارف مش عارف معناتها البوست نتاعه شو بالضبط. اسكو مهاجم، اسكو 9.5، اسكو 8، اسكو 6. على كل هنا باش نشوفوه في لوك الناخب الوطني الجديد الصبري اللموشي. ارسنال مع احتفالات جمهور، لانه اخر ماتش البارح كان في لندن قبل لقاء الفاينل في بودابشت امام البي جي في نهائي رابطه الابطال، وقبل الجوله الاخيره يوم الاحد 24 ماي في ملعب صاحب المرتبة 15. شو عنده؟ عنده 82 نقطة. سيتي مع بيب يغادر رسميا الفريق هذا العام. غوارديولا سيتي عنده 77 نقطة. السيتي عنده مباراة مهمة جدا، أكيد مازال عنده الحلم. ما تصعيب مع برموث صاحب المرتبة 6 ب 55 نقطة. اليوم الماتش في ملعب أكيد برموث 7:30 متاع العشية. وذكركم وأنه يوم الأحد 24 ماي بالاس يستضيف أرسنال جولة الأخيرة، وسيتي في الملعب متاعه يستضيف أستون فيلا صاحب المرتبة الرابعة. ملا ما تشوي جاوه مع السيتي في آخر الموسم يلعب مع بورنموث مرتبة سادسة وأستون فيلا مرتبة الرابعة. واليوم زاد فم ماتش مهم لتوتنهام في لندن، لقاء ديربي أمام تشيلسي. توتنهام تخيل المرتبة 17 ب 38 نقطة، وراه وستهام المرتبة 18 ب 36 نقطة. يعني أرسنال اليوم لو سيتي يتعثر في ملعب بورنموث، لاعبي الكل ستاف الجمهور اللي البارح بالدموع معناتها ودع الفريق مع اخر ماتش في العاصمه البريطانيه لندن، ينجم اليوم يهز الدوري ويركز على نهائي البي اس جي يوم 30 ماي الخمسة نتاع العشيه. البارح شعب كامل في القارة متاع الكورة في العالم، نحكي على الشعب البرازيلي، انتظر المدرب الإيطالي أنشيلوتي. وفي النهاية القائمة متاع سيريساو فيها الأسطورة نيمار سانتوس. ذكرني بولي معناتها الشعب البرازيلي كيفاش يسنى كل قصة من الأسطورة بولي. فرحة كبيرة للجمهور البرازيلي البارح بدعوة نيمار. نيمار قديش عمره؟ 34 سنة، باش يكون في سيريساو باش يعاون، عنده الريتم، عنده النسق، عنده التيمبو نتاع كأس العالم. احنا غير، احنا الناخب الوطني صبري لموشي حكينا برشا على اتصالين قوي جدا، والإعلام تفاعل مع القوة الاتصالية، وجينا في يوم القوة الاتصالية في الندوة الصحفية نكلموا في بو لؤي بن فرحات، ونكلموا في لؤي مهزش يلعب في الدرجة الثانية في البوندسليغا زفاي في كارشو. على كل إن شاء الله القائمة تكون في القمة، في التوب، في الانتنسيتي، في الريتم، حتى نعطيه تصويرة مزيانة برشا في مونديال كأس العالم أمريكا الكندا المكسيك. وما تكونش قائمة 26-26، ما نعرفش كان فهمتوني، قائمة فلوس 26-26، كل واحد يدخل كانيوتا ما كتب يعطينا تصويرة بها لمنتخبنا الوطني. واللي لقى بلاستو وعنده حظ يوري اللي هو عنده حظ ويكون جدير بتقمص زي المنتخب الوطني، خاطر القائمة فيها وعليها. تحياتي هذا الصباح لكل المستمعين لفريق البرنامج مع صديق الغالي سامي فرتونة. بعد قليل سامي عنا أكيد الأخبار، وعندك الفريق متاعك وينه؟
1: المؤكد وانه ان شاء الله بعد الاخبار نمشيو ساعه للميتيو ناخذ اكثر تفاصيل عن حاله الطقس اليوم والايام القليله القادمه شوي شوي، معناها والطقس العيد كيفاش باش يكون ان شاء الله. من بعد شوي والفنصيب زاد تلتحق بينا لانه رفيق دريدي صباح مكنج يا سيدي مع الجميع هذيا ان شاء الله يرجع ليله العيد. معناها ليله العيد يكون حاضر معنا. واحنا نذكركم وانه في الماتينه الجون حتى للعشره متاع الصباح ديما على موجات اذاعه الشباب.
0: سامي عندك تقطوقه وقتاش وشنو اليوم؟
1: بعد موجه 8:30 كالعاده.
0: شنو ورد
1: ميدلي مخلط ما بين ما بين وردة وعبد الحليم بصوت أمل ماهر بعد 8:30.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك الماتينال جون. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
3: أكثر من 300 مشارك في خمسة أو من 15 دولة يشاركون في المؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بجامعة منوبة. لجنة صحة بالبرلمان تناقش مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وتحت شعار علاج رحيم في عالم رقمي، تونس تحيي اليوم العالمي لطب العائلة. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية، تقدمها لكم رسينا العرفوي وهذه تفاصيلها. تستضيف جامعة منوبة بداية من اليوم إلى غاية 23 من مايو الجاري المؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية تحت شعار على مفترق طرق التحولات المحلية والعالمية، تحويل المؤسسات من أجل مستقبل إفريقيا. المؤتمر سيجمع ما يزيد عن 300 مشارك من أكثر من 15 دولة، من بينهم أكاديميون وقادة أعمال وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات مالية ومنظمات مهنية. وسيسلط المؤتمر الضوء على ديناميكية التحول المستدام في إفريقيا والتغيرات التنظيمية والاقتصادية والتعاون الإقليمي، ولتعزيز التعاون الأكاديمي وريادة الأعمال بين بلدان الجنوب في مجالات البحث والتدريس سيتم توقيع اتفاقية بين جامعة أبوجا نيجيريا وجامعة منوبة. ينطلق بالحمامات بداية من يوم غد وإلى غاية 23 من مايو الجاري المؤتمر 34 للجمعية الدولية لمناهج التدريس الجامع تحت عنوان التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. رئيس الجمعية نبيل الجملي أكد في تصريح سابق أن المؤتمر يعود تنظيمه في تونس بعد غياب دام 20 عاما، وسيشهد مشاركة 10 دول و170 مداخلة علمية.
4: الموضوع الرئيسي تعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. نشوفوا كيفية تمكن الجامعات وإطارات التدريس من مواجهة هذه التغيرات الاقتصادية التكنولوجية الثقافية الاجتماعية البيئية كذلك اللي شهدها العصر والعالم في هذه الفترة، وهذا يؤثر ويتطلب كذلك إدراج العديد من التعديلات في مناهج التدريس في أدوات التعلم وفي أنماط التقييم. البرنامج عنا أكثر من 170 مداخلة علمية، مداخلات فردية، سيمبوزيوم، دي وركشوب، إضافة إلى أربع محاضرات لأساتذة جامعيين وخبراء دوليين في ميدان البيداغوجيا الجامعية. ويحضر المؤتمر أكثر من 250 مشارك بين مختصين ومهتمين بالبيداغوجيا الجامعية من 10 دول.
3: تناقش لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان اليوم فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما سيتم ظهر اليوم الاستماع لجهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان استمعت أمس لعدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام من المجلة الجزائية وقانون المخدرات. الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور أفادت بأن قانون المخدرات الجديد يحاول مواكبة التطورات وينص على الجانب الوقائي، من ذلك تركيز كاميرات مراقبة في محيط المؤسسات التربوية.
5: قانون من سنة 1992 يعني تجاوزته الأحداث في عدة مسائل، وحاول هذا المشروع أنه يواكب تطورات فيما يتعلق بطرق التحري الخاصة للتصدي للجرائم، وحاول كذلك يواكب مرسوم 54 فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وهذه مسألة إيجابية. مسألة إيجابية أخرى فيما يتعلق بتوقي، لأنه ظاهرة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس، مشروع أشار المسألة هذه وكيف يقع التوقي منها عن طريق كاميرات مراقبة تكون موجودة في محيط المدارس، كذلك البرامج التوعوية التي يقع القيام بها للتنبيه من خلال لجنة مختصة داخل المدارس، وكذلك التنبه إلى جريمة جديدة وهي أخذ عينات وتغيير العينات للتحليل والتفطن إلى أنه الشخص مستهلك أو غير مستهلك، أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون، وهي مسألة إيجابية.
3: وضعت وزارة البيئة على ذمة الباعثين الشبان والمؤسسات خط تمويل جديد للقروض بقيمة 20 مليون دينار للاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري تقدمها 10 بنوك معنية بالاتفاقيات الممضاة في الغرض. عن وحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دلندا عز الدين.
6: المستهدف هنا هما الشبان الراغبين في إحداث مشاريع متجاوز العمر متاعهم 40 سنة، وكذلك المؤسسات بجميع أنواعها حسب التشريع الجاري به العمل. بالنسبة للراغبين في الحصول على القروض هذه يتجهوا للبنك يحطوا المطالب متاعهم، مطالب للحصول على قرض مع تعمير استمارة تمدوا بها البنك المعنية بالاتفاقيات التي قامت بها وزارة البيئة. عندنا 10 بنوك عملنا معهم اتفاقيات، بطبيعة هي البنكة عندها الإجراءات الخاصة بها لإسناد القروض. القرض هذية فيه خصوصيات، راهي تحفيزات، راهو تحفيز قامت به معناتها وزارة البيئة للتشجيع الشبان على الاستثمار. الحد الأقصى للقرض هو 500 ألف دينار بتسهيلات على مدى 10 سنوات، 3 سنوات الأولى هي فترة إمهال بدون فائدة بنكية، ولكن فما فائدة سوق نقدية تامة، وأكيد فما ضمانات مادية.
3: تحت شعار علاج رحيم في عالم رقمي، تحيط نسا اليوم العالمي لطب العائلة الموافق ل 19 من مايو من كل عام، ويهدف هذا الشعار إلى التأكيد على دمج بين التقنية والإنسانية من خلال استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء عن الأطباء، وأهمية أن تكون الرعاية الطبية عن بعد أو الرقمية آمنة وعادلة وتحفظ خصوصية المريض. وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم، تعمل وزارة الصحة على تنظيم فعاليات وملتقيات تهدف لتطوير كفاءة أطباء الأسرة وتسليط الضوء على دورهم الجوهري في استقرار المنظومة الصحية. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجيج التونسيين، وأوضح المسؤول ذاته أمس أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. وبين المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس لمزوغي أن الاستعدادات متواصلة اليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجئ هجوما عسكريا على إيران كان مقررا اليوم بعد طلب من قطر والسعودية والإمارات. في المقابل أكد أن مفاوضات جادة تجرى حاليا بشأن التوصل لاتفاق ينهي الحرب. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن دخول طهران المسار الدبلوماسي كان نابعا من رؤية مسؤولة رغم الشكوك تجاه الإدارة الأمريكية، مشيرا إلى أن تناقض المواقف الأمريكية ومطالبها المفرطة تشكل عقبة أمام المسار الدبلوماسي. جاء ذلك خلال استقبال عرقجيلي وزير الداخلية الباكستاني، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات الأمنية في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب المفروضة على إيران من قبل أمريكا وإسرائيل. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز. وفي لبنان يستمر القصف الإسرائيلي على بلدة في الجنوب، فيما يرد حزب الله باستهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآليته. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. أكثر من 300 مشارك من 15 دولة يشاركون في المؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بجامعة منوبة. لجنة الصحة بالبرلمان تناقش مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وتحت شعار علاج رحيم في عالم الرقمي، تونس تحيي اليوم العالمي لطب العائلة. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
0: عدل مشتك،
2: تسمع صوتك.

0: 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. حبيبي وانت جنبي وقعد معانا ديما على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.
1: طقس اليوم.
0: في طقس اليوم وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ويبدو أن هناك ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة. كل التفاصيل بتكون مع صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور يا صبحي ومرحبا بك.
2: يا سامي تحية ليك فريق العماك هذا الصباح وكل مستمعين بذات شباب.
0: أهلا وسهلا بك معك أنت. هيت خلينا ناخذ فكرة عن حالة الطقس اليوم والأيام القليلة القادمة.
2: نعم، هو يوم الأمس في العشية تشكلت خلايا رعدية بمناطق الغربية للوسط والشمال، كانت تقريبا أعلى كمية 5 مليمترات بولاية جندوبة، وكانت في حدود 4 بقلعة سنان من ولاية الكاف. كذلك أمطار ضعيفة بالقصرين سيدي بوزيد وقفصة. بالنسبة لليوم نجم نقوله ندخل في منطقة الاستقرار، ارتفاع في الضغط الجوي، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي على بلادنا، وبالتالي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، سحب عابرة على كامل البلاد اليوم، والرياح من قطاع الشمالي بالشمال والوسط من قطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل. إن شاء الله بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تتراوح ما بين 20 و 25 درجة قرب السواحل المرتفعات، بين 26 و 31 درجة ببقية المناطق. اليوم إن شاء الله نسجلوا 26 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. يبقى هذا الاستقرار إن شاء الله طيلة هذا الأسبوع مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ارتفاع إن شاء الله باش يتواصل طيلة هذا الأسبوع، كل يوم إن شاء الله تزيد درجة درجتين درجات الحرارة، وتكون تقريبا في حدود 30 على بعض مناطق البلاد وسط الأسبوع وحتى آخر هذا الأسبوع. غدوة إن شاء الله سجلوا 29 درجة حرارة قصوى بتونس العاصمة، وتتواصل معناتها هيمنة هذا المرتفع طيلة هذا الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: شكرا صبحي، يعطيك صحة. معناها كل يوم معناها باش نشهد ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة.
2: نعم، وقت تتجاوز تقريبا 30 درجة حتى نهاية هذا الأسبوع.
0: واضح. صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 7:51 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجن حتى للعشرة الصباح. مرحبا بكم.

0: الثمانية على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. استنوا من بعد شوية ألفا نصيب تكون حاضرة معكم في فقرة ستوري تيلينغ. نقول لها عودة ميمونة بعد عطلة الأسبوع الفارط. لكن قبل ذي حبيت نحكي عن الطب العام والعائلي. علاش؟ على خاطر اليوم 19 ماي واليوم هو اليوم العالمي للطب العام والعائلي تحت شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي. اليوم الطب الكل في تونس وسائر أنحاء العالم اللي يحتفلوا باليوم العالمي للطبيب العام والعائلي وتحت عنوان رعاية رحيمة في عالم رقمي. هنا نحكيه على أهمية التطور العلمي والرقمي اللي يكون في خدمة المرضى. لكن ما ننساوش هنا نحكيه على إنسانية الطبيب ونحكيه عن الإنسانية في الطب اللي هي جوهر المهنة. لأنه فينا الطبيب يتعامل مع مشاعر، يتعامل مع أرواح بشرية اللي ربما تتألم، يعني ما هيش مجرد أجساد باش يتم رقمنة الموضوع. هذاك علاش حبينا نستضيفه اليوم في هذا الصباح. معنا الدكتور منذر كراي عن الجمعية التونسية للطب العام والعائلي. صباح النور دكتور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير سامي وصباح الخير لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك دكتور منذر كراي عضو الجمعية التونسية للطب العام والعائلي. اليوم الجمعية التونسية للطب العام والعائلي اللي تحتفل باليوم العالمي للطب العام والعائلي، دونك شعار السنة هو رعاية رحيمة في عالم رقمي. هيت خلينا نوضحه أكثر طبعا للمستمعين مدى اختيار طبعا الشعار اللي هو رعاية رحيمة في عالم رقمي، معناه واللي اختارته المنظمة العالمية للصحة. تفضل.
1: بارك الله فيك. إذا هو يوم 19 ماي من كل سنة يحتفل طباء الخط الأول اليوم العالمي للطب العام والطب الأسرة والطب الأسرة أو مثل سمي طب العائلة وذلك برعاية المنظمة العالمية لطب العام وطب الأسرة اللي نسميها بالفرنسية الوانكا.
0: أي.
1: الشعار هذا هو شعار عصري ويتماشى مع الواقع اللي نعيشه، وهو يجمع ما بين الدور الإنساني للطبيب ودور التكنولوجيا في الرعاية بالمريض.
0: أي.
1: بالضبط العنوان نتاع السنة هذه الحفاظ على العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض مع احترام أخلاقية المهنة في ظل التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي. معناتها اللي نعيش فيه تو بالنسبة لواقعنا يتسم بالنمو السريع للذكاء الاصطناعي اللي حاجة إيجابية.
0: اي بربي دكتور لو تسمح لانه باش نجدوا الاتصال بك لاني حسيت نوعيه الصوت معناها يعني ماهيش واضحه ونحبوا المعلومه اللي توصل اكثر للساده المستمعين. لحظات ونجدوا بك الاتصال. الدكتور منذر كراي عن الجمعيه التونسيه للطب العام والعائلي اللي كما قلت وانه اليوم اللي يحتفلوا طبعا باليوم العالمي للطبيب العام والعائلي، دونك العنوان هو شعار رعاية رحيمة في عالم رقمي. دونك هنا نحكيه على أهمية التطور العلمي والتطور التكنولوجي اللي هو في خدمة المرضى، وهنا مهم برشا. لكن هذا ما يمنعش وأنه نداء عمل اللي يوجه لأطباء الطب العام والطب العائلي والمهنيين في الاختصاص للحفاظ طبعا على إنسانية الطبيب، لأنه هو في الحقيقة حتى كي نحكيه مع الطبيب معناها ويكون الديالوج فيفون ما بيني وما بين الطبيب، حتى نفسية العبد معناها ترتاح شوية، لأنه نصف العلاج هو الكلام وهو مدى ارتياح طبعا المريض للطبيب. نعود نرجع من جديد للدكتور كراي. دكتور مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك.
0: تفضل نكملوا معك.
1: كما قلنا بالنسبة للواقع الحالي يتسم بالنمو السريع للذكاء الاصطناعي وحاجة إيجابية، يتسم زادة بالطب عن بعد الميديسين وبتقنيات صحية رقمية اللي قاعدة تتطور. هذا الواقع الرقمي في الابتكارات والتكنولوجيا هو فرصة هائلة لتحسين والتشخيص ولمراقبة الأمراض المزمنة عن بعد وللرعاية. نعم
0: نعم نسمع فيك يا دكتور.
1: ولكن هذا التطور يلزم يبقى في إطار أنه الطبيب يلزم ديما يحافظ على العلاقة الإنسانية مع المريض وحماية البيانات الشخصية وحماية السر المهني.
0: أي
1: كما تعرف طبيب العائلة بار ديفينيسيون عنده خمسة يتمحور حول خمسة أبعاد.
0: أي
1: لولاني هو الدعم الشامل للمريض، معناتها ميدسان فامي يشوف ساتيون دون سا جلوباليتي. الخاصية الثانية هي استمرارية الرعاية، لا كونتينيتي دو سوان. الخاصية الثالثة هي الوقاية والتثقيف الصحي، اي لا بريفونسيون اي ليديكاسيون ثيرابيتي. الخاصية الرابعة هي التنسيق في مسارات الرعاية، لا كورديناسيون دي سوان. والخاصية الأخيرة هي معالجة الأبعاد النفسية والاجتماعية والأسرية للمريض.
0: ولا هو دكتور في الحقيقة حتى كي نقوله طبيب العائلة معناها وأنه فما أكل علاقة المتينة، العلاقة الجميلة ما بين المريض والطبيب، يعني وكأنه هو واحد من العائلة. وقت اللي نحكيه على طبيب العائلة معناها يعرف معناها الأسباب المرضية، يعرف كيفية العلاج والدواء اللي ياخذه معناها المريض. دونك فما كل علاقة الوطيدة معناها كي نقوله طبيب العائلة. لا ديفينيسيون والمصطلح في حد ذاته كيفي باش يبين مدى العلاقة المتينة ما بين المريض والطبيب.
1: فعلا هو المريض في سامي مهش في حاجة تنشي للأدوية، بل هو في حاجة للعلاقة مع الطبيب باش يحكي، باش يخرج هيك الوازع الداخلي اللي عنده، باش ينجم يمرض، باش ينجم يخرج من الأزمة النفسية اللي فيها أو من المرض اللي هو فيه. نجم يكون عنده مرض خطير وبعلاقته مع طبيبه يولي النجم يطلع له المورال باش يقبل هيك المرض ويولي يقبل بريزون شارج نتاعو. دونك هذا هو الشيء اللي نحبوا نحافظوا عليه. وهنا نحب نركز في سامي انه في تونس معناتها عندنا افونتاج كبيره، انه عندنا بروغري كبير في الميدسين، وعندنا كفاية في الأطباء الأسرة اللي موجودين في كامل تراب الجمهورية. ولو أنه مالوريزمون توقعدين نشوفوا في هجرة الأطباء صفة كبيرة برشا والأطباء الشبان، دونك اللي إن شاء الله نوصلوا باش نلقاو لها حل. اللي في بعض بلدان أوروبية وفي أغلب البلدان الأوروبية يعيشوا في أزمة كبيرة متاع نقص الأطباء وأطباء الأسرة في بلدانهم، وهذا اللي خلاهم يلتجئوا برشا للتليميديسين والخدمة عن بعد اللي هي فيها إيجابيات نعم، ولكن ينقصها هذيك الرولاسيون ميتساملات اللي احنا استنسنا انه هي جانب هام برشا باش نتفادوا برشا امراض.
0: هو في الحقيقة على مستوى تقريب الخدمات ربما وتسهيل التغطية الصحية معناها الشاملة، هو مهم الحوار الحقيقة ما بين الطبيب والمريض. دايوغ احنا نعرف ونقولوها حتى بدرجة، نقول لك والله كنت مريض مشيت للطبيب غيان كوي معناها حكيت معها شوية روحت نفرهد. دونك هنا البعد النفسي الهام للمريض. دكتور حبيت نكمل معاك معناها في فيما

0: أي.
1: دونك ما يلزمش أسرار المريض مثال تخرج كيفنا نجيو ماشي نبعثوا ان دوسي ميديكال يلزم نحافظوا على السرية المهنية نتاع هكا المريض حتى في إطار الأسرة نفسها المكبرة مثال في اللوس دي تريسيون دوميسيل كيف نجيو نشوفوا المريض ونطلعوا على المريض دونك ما يلزمش اطراف العائله الكل تبدا موجوده نجم يكون المريض معناتها ما يحبش سر السر الطبي نتاعو معناتها الاطراف الكل
0: يبدا في بالها واضح
1: هذا هو اش معناتها اخلاقيه المهنه معناتها سورتو السر المهني او السر الطبي ما يلزموش يخرج بخلاف المريض أو الأشخاص اللي يحب المريض يتعرفوا عليه.
0: واضح. دكتور يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، بارك الله فيك. الدكتور منذر كراي عن الجمعية التونسية للطب العام والعائلي، اللي كما قلت أنه تحتفل اليوم باليوم العالمي للطب العام والعائلي تحت شعار رعاية رحمة في عالم رقمي. وهنا كما قلت أنه نحكيه على إنسانية الطبيب والإنسانية في الطب اللي هي جوهر المهنة في الحقيقة، والطبيب اللي يتعامل مع مشاعر، يتعامل مع عبيد، يتعامل مع أرواح بشرية اللي تتألم. أي إنسان هو محتاج باش يمشي للطبيب سيكون من داخل معناها يعني متقلق، كيف سوى طبيب نفسي وإلا طبيب اللي يعالج الأمراض. دونك الإنسانية هذه ربما اللي تتجلى في عديد المحاور، وقت اللي الطبيب يحتويك، وقت اللي الطبيب يتواصل معك التواصل الفعال، وقت اللي الطبيب يكون عنده الضمير المهني والرحمة، وهذوما راهو مهمين برشا برشا في الشفاء، وإن شاء الله صحة دائمة للجميع. 8:11 دقيقة، ألفانسي بتحضر في روحها من بعد شوية، بتقدم لكم ستوري ترينكا.

0: ستوري تيلينج استضافة الأصحاب القصص الملهمة.
1: الفنسيب صباح النور.
2: صباح
1: مرحبا بيك
2: الورد.
1: عودة ميمونة
2: عايش.
1: إن شاء الله لاباس لطف عليك
2: عايشك
1: خليت بلاستك
2: عايبة
1: مرحبا بيك دونك ستوري تيلينج جيتنا بطيارة حربية طيارة حربية
2: عودة بقوة
1: مرحبا بيك تفضل نستناوك يلا نجيب لك كويس ما نستناوك تطفي عقلك معناها تفضل خذ راحتك المهم اعطينا شنو هي حكاية الطيارة الحربية
2: نبداو قصتنا اليوم ماهيش مجرد قصة نجاح عادية هذه حكاية طيارة حكاية تخلي الراس عالي والقلب يدمع بالفخر تخيل روحك قاعد مع بنية تونسية ملامحها سمحة ضحكتها هادية وصوتها رقيق ياسر وانتي تسمع فيها تحكي أول حاجة تجي لبالك إنك في حضرة طبيبة مهندسة وإلا فنانة مستحيل 90% من الناس يتخيلوا اللي الطفلة الفينو هذه هي بيدها اللي تلبس كاسك وتطلع للسماء وتتحكم في ترانت من الحديد ينعم هذه الملازم الأول يمنى الدليلي أول امرأة تونسية تسوق طيارة حربية مقاتلة في تاريخ الجيش التونسي يمنى ما هي جاية من كوكب آخر يمنى بنت المدرسة العمومية التونسية اللي مازال تتولد في العباقرة البداية كانت من معهد بورقيبة النموذجي بتونس البكالوريا شعب التقنية بمعدل 16.46 بملاحظة حسن جدا معدل يدخل أحسن كليات الطب والهندسة أما يمنى كان عندها عصفوري زقزق في راسها من اللي هي صغيرة حلمة الطيران في البلاصة هذيك قررت تمشي لمدرسة الطيران ببرج العامري التابعة لوزارة الدفاع الحلمة بدأت تخرج من التصاور والخيالات وباش تولي حقيقة ملموسة بالخدمة والعرق
3: وانا صغيرة عرفتك نحب نكون بيلوت من الأول كان الهدف متاعي طائرات المدنية خاطر هذوكم الأكثرية اللي يشوفوهم في سماء تونس معناها اللي هما معناها بصوتهم وكجاية تنجم تراهم بشوية بشوية بديت نعرف اللي أنا بوسيبل اللي نولي بيلوت كنت رفيع حلمة كوا ملي أنا صغيرة كهو دونك في الباك متاعي في الليسي متاعي جاتني الأوبورتونيتي اللي نحكي مع أصحابي فما شكون نصحني قال لي يمنى راه فما ليزاكاديمي دونك ومدرسة الطيران ببرج العامري معروفة هي باسمها كهم بعد ما نجحت في الباك كان ديريكت أبار التوجيه العادي اللي نعمله عملت انخرطت معناها وقيدت في السيت متاع وزارة الدفاع والحمد لله تقبلت فرحت على الاخر كي تقبلت كان بشوية بشوية معناها بالليزيتاب وكل تاب وكل زعمة ان شاء الله ان شاء الله دونك بشوية خطفت معناها والحمد لله
2: الثنية في العسكر ماهيش سهلة والطيار الحربي ما يولي الطيار إلا ما يتعدى بغربال كاسح ياسر عامين تحذير مكلين بالنجاح وبعد تعديت للانتقاء المسبق للطيارين قراية طيارة وساعات طيران فعلية على الطيارة تي بي فان جي تي 3 سنين كاملين خرجت منهم يمنى مهندس طيار ب60 ساعة طيران في رصيدها أما الطموح موقفش غاديكا مشيت لقاعدة صفاقس الجوية غاديكا ساقت الطيارة الإيطالية SF 30 260 ساعة طيران خلوها قدام خيار مصيري تحب تسوق هليكوبتر وإلا طيارة حربية نفاثة يمنى ما حبتش الساهل اختارت الطيارة الحربية وتوجهت للوحدة 13 مع الطيارة L59
3: كي دخلت للمدرسة طيران برج العامري بشوية بشوية زادة بديت نعرف شنو ما البيلوت أوكي ما فما برشا به أنا كقائد الطائرة حربية ما فهميش قبلي دونك انا من الاول مشي بلي نجم نعمل كان هليكوبتر قلت به والا ترانسبور به مشيت معناها ما انا وممتو حتى شيء في مخي قاعد يمنعني يقول لي ممنوع تعمل كذا ما فهميش حاجه معناها تخليك تمنعك هي فولونتي وعزم منك انت واصرار وتشجيع من لي انستركتور نتاعك وانا معناها برشا من لي انستركتور نتاعي كيسوريني شنو نحب نقول لهم اخي انا شنو نجم نعمل يقول لك نجم توصل وين تحب انت يمنى دونك تنجم راك نجم توصل كبش دونك وي كبشت يسالوني تحب تعمل هكا ولا هكا ديما شاس دونك خطفت في الاخر والحمد لله معناها
2: فئة تونسية ما عندهاش حدود يمنى طارت للأردن لكلية الملك حسين الجوية باش تكمل تكوين متقدم على الطيارة PC-21 غديكا وين فما راية تونس فما التيميز يمنى كملت قرايتها وجات في المرتبة الأولى روحت لتونس برصيد 240 ساعة طيران وبشهادة سياقة الطيارات العسكرية ودخلت مباشرة للوحدة الجوية 15 كأول مرأة تونسية تسوق طيارة نفاثة مقاتلة
3: كمشيت شاس يعني حتى كي مشيت بان برشا عباد يقول لي خي بالحق انت عامله بيلوت دو شاس نقول لهم اي راني بيلوت دو شاس فما برشا استغربوا فما برشا ما صدقوا فما هكا وهكا فما شكون يقولوا ما عندناش في تونس فهمت فما شكون يقول اه صرا ما عندناش في تونس معناها فما شكون يعرف فما شكون ما يعرفش وقتاش نحس اكثر بفخر كي يجيني التلامذة اللي اصغر مني، التلامذة ضباط وقت اللي هم اصغر مني يسالوني يقولوا لي كيفاش نجمت. هذه حاجه انا تردني ايموشنال شويه، اني حليت لهم الباب انهم هما يحققوا الحلم اللي هما يحبوا عليه.
2: اليوم كي تقف الملازم اول يوم الدلالي في قاعده العوينه العسكريه وتحكي بصوت مخلوط بالفرحه والتاثر والفخره وتقول انا اول مره تونسيه تقود طياره حربيه مقاتله، الرحله كانت كلها تحديات وصعوبات لكن الحلم تحقق. في اللحظه هذيك متنجم كان تتبسم وتترحم على الشاعر الصغيره ولد احمد وتصيح باعلى صوتك ايه نعم نساء بلادي نساء ونص. يومنا ما شرفتش المؤسسه العسكريه اكاهو، يومنا شرفت تونس تونسي وكل تونسي وتونسية، وورات للعالم اللي حراير تونس كي يحبوا يحلقوا الصحاب بيدو يحللهم إثنية.
1: شكرا ألفة، يعطيك صحة، بارك الله فيك على التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، وتمتعنا في كل مرة في الحقيقة بقصة من القصص الناجحة في فقرة ستوري تيلينغ. 8:27 دقيقة، بعد شوية موجز 8:30، بعد موجز 8:30 كالعادة اليوم شنقترح عليكم بدلي يعمل 66 كيف؟

0: الصوت صوت أمل ماهر في المدليلي، إن شاء الله باش تسمعوه من بعد شوية. أمل حياتي خليني جنبك، اقعدوا معنا حتى للعشاء متاع الصباح في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: المتينة الجون
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
3: المتينة الجون
1: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
3: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
1: مش كما كل يوم.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: أنتو مع نجحنا وين؟
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. أكثر من 300 مشارك من 15 دولة يشاركون في المؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بجامعة منوبة. لجنة صحة بالبرلمان تناقش مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، كما سيتم ظهر اليوم الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين. عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين يبلغ 22,377 مهاجرا غير نظامي وفق رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. تحت شعار علاج رحيم في عالم الرقمي، تونس تحيي اليوم العالمي لطب العائلة. وفي العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد. الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يناقش خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر مساء أمس إمكانية استئناف الحرب ضد إيران. ووكالة الأنباء الإيرانية أفادت بإعادة فتح سوق الأسهم في البلاد بعد 80 يوما من تعليقه جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على البلاد. لقاءنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالميدلي بصوت الفنانة أمل ماهر اللي قدمناه لكم بعد موجة 48 ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معانا في الماتينال جون راديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات. نهار الأحد اللي فات تمت المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتتاب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. شاركوا فيها تقريبا 66125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات، وتم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية 26، ووصل عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاص. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. مشكور على تدخل معنا سي لسعد الخدوجي متفقد عام للتربية اختصاص اقتصاد بوزارة التربية. صباح النور سي لسعد ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: مرحبا بإذاعة الشباب، مرحبا على الفرصة اللي وقعت نتاعها، ومرحبا بكم لتسليط الضوء على المناظرة هذه اللي هي ولات عندها تسمية جديدة، مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني كما كنت سيادتك تفضلت وحكيت بعنوان 26 اللي ترشحها 66125 مترشح موزعين على 67 مركز مفتوحين في 26 مندوبية جهوية.
0: أنا في بداية اللقاء سي لسعد حبيت نفهم الفرق ما بين المناظرة هذه، معناها اللي صارت المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم الفني والتعليم الفني، ما بينها ما بين المناظرة هذه وما بين الكابيس. مش هي الكابيس هكا ولا لا؟
1: مش هي الكابيس. هي دونك هو فما اختلاف.
0: أي
1: بالنسبة للمعاش فما ماهيش كابيس. حتى الكابيس كانت بكري بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي.
0: أي
1: لتمضي المناظرة هذه تمضي إلى تكوين ثم إلى تقييم.
0: بي
1: وينجم زاد الكونديدا معناها بعد التقييم ما يقعش انتداب. اللي توا الجديد أنه المناظرة هذه على مستوى وزارة التربية بالتعاون بين الإدارة العامة المناظرات وإدارة العامة الامتحانات دونك تقضي إلى انتداب مباشر إن شاء الله في العودة المدرسية تاع 2026. معناها المترشحين اللي باش يعديوا ديجا نهار الأحد الاختيار باش يقع اختيار منهم عدد معين وهذوما اللي باش يقع اختيار عليهم باش يعديوا ان اكزامان إكري امتحان كتابي وامتحان شفاهي، ومن غادي يصير المعدل ويقع كلاسمون حسب الحاجيات بالنسبه لوزاره التربيه. دونك الاختلاف انه ما عادش فما تكوين بعد، دونك ديريكت يصير انتداب، والتكوين باش يصير او في مزيور انه الاستاذ يخدم ويتكون كما الفورمول القديمه نتاع الانتدابات.
0: طال الانتدابات، لكن فما مرحله نتاع قبول والا لا؟ لانه معناه وقت اللي نقول له 66125 مترشح لعدي الكونكور مش كلهم اللي باش يخدم.
1: هو الكيستيام هذا هو دوره باش يكون انتقائي.
0: انتقائي.
1: أي. من حسب الحاجيات، دونك باش ياخذوا عدد معين يعديوا هذوما العدد اللي باش ياخذوه كل اختصاص حسب الحاجيات نتاعو، يعديوا دوز اكزامان، ان اكزامان اكري، ان اكزامان اوراج.
0: باهي. دونك هذا صار هلا
1: الامتحان الجملي يقع ترتيبهم. وياخذ حسب الحاجيات.
0: حسب الحاجيات ولا
1: دونك الكيستيام هو دور انتقائي من الاول.
0: اي
1: بلا
0: الدور انتقائي وفي مجموعه من الشروط بيان سيغ وابرزها اللي هو النجاح بالمناظره هذه. به تم
1: هو المناظره هذه زاد جات بعد دراسه. أي. على اساتيزم تم ضمانه للنزاهه، تم ضمان التكافؤ الفرص لكل المترشحين. أي. وهذا يبدا من عمليه ايداع المطالب، فرز المطالب، دونك ثم زاد معناها دور المتفقدين البيداغوجيين، ثم زاد دور الوزاره ووزاره الداخليه في تسليم الاختبارات وفي تسليم انتاج نتاع كل مترشح. دونك ثم زاد كل مترشح عنده كيو ار كود باش ما ثماش لا اسم لا حتى شيء. دونك هذوم الكل يدخلوا في الشفافيه وتضمن زادة تكافؤ الفرص. علاش؟ خاطر الامتحان هذا باش يكون الاكفا هو الاجدر وهو اللي باش يكون عنده الاولويه.
0: فوالا دونك المناظره هذه اللي باش تمكن الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم كما ذكرت لنا انت سيادتك مع العوده المدرسيه القادمه. دونك هي مناظره انتداب مباشر من غير كاباس، معناها هذه النقطه المهمه،
1: من غير باب التكوين ومن غير معناها تقييم، يصير توا كل شيء مع بعضه،
0: يعني تلبيه حاجيات المؤسسه التربويه في الاجل المطلوب
1: بالطبيعه حسب الحاجيات.
0: هو حسب الحاجيات،
1: هو حسب حاجيات كل اختصاص.
0: نهار لحد اللي فات تم اعتماد نفس البروتوكولات التنظيمية واللوجستية المعتمدة في الامتحانات الوطنية، ظلي هكا ولا لا؟
1: شيء كيما البكالوريا، تسليم الفروض، العملية كيفاش تصير، معناها تقريبا نفس البروتوكول ونفس الشروط نتاع الامتحانات الوطنية، مع أن وزارة الداخلية مشكورة كانت فيه معناها موجودة كما العادة باش تأمين التحارير نتاع الكيسيام ولا تحارير نتاع المترشحين، وكل واحد باش بالطريقة ذي نجم ياخذ حقه.
0: فوالا، مع هذا تم اعتماد آليات حديثة لحماية سرية الهوية أثناء التصحيح، معناها اللي تعتمد على تعويض أسماء المترشحين بمنظومة فوالا الكيو ار كود. فوالا
1: كل مترشح عنده كيو ار كود باش أكثر شفافية، ما تمش حتى تأثير، فهمتني؟ هذا في التقنيات الحديثة المستعملة حتى في عملية الإصلاح، ثم برمجية موجودة باش هي معناها لتصليح ولا تصحيح معناها اختبارات المترشحين.
0: فوالا البروتوكولات معناها يعني تمت كيما الباك، معناها تم تأمين نقل المواضيع إلى مراكز الاختبار في نفس التوقيت، تتحلوا في مختلف المندوبيات الكلها. دونك العملية كانت ناجحة نهار لحد اللي فات هكا ولا لا؟
1: الحمد لله يا رب.
0: ما ثماش معناها تجاوز، ما ثماش بعض الإشكاليات اللي صارت؟
1: ما فماش حتى ريكلاماسيون، كل شيء تعدى على احسن ما يرام، ثم في كل سنتر موجود معناها الاطار العمل اللي موجودين، اطار التفقد سواء بيداغوجي سواء اداري، ممثلين على الاداره المركزيه، ثم زاد المراقبه والمرافقه الامنيه في كما كنت تحكي سيادتك في تسليم سواء المواضيع والاعمال المترشحين، ثم زاد على مستوى إدارة مركزية كنا موجودين باش أي لبس أي حاجة معناها نكونوا موجودين ونوضحوا الرؤى. دونك الحق بروتوكول كما البكالوريا والوزارة أعطت نفس القيمة للمناظرة هذه كما امتحان البكالوريا. هذا خاطر عنده زاد شأن اجتماعي كبير، دونك هذا من شأنه زاد باش يخدم مجتمع كامل ويلزم يصير على أحسن وجه باش الناس الكل يمشي
0: لأنه هنا نحكيه على مبدأ الشفافية مهمة برشا. السي لسعد، تقريبا معناه اللي عداوا الكونكور هذي 66125 مترشح ومترشحة، معناه وقتاش يعرفوا رواحهم باش يخدموا عام الجاي ولا لا؟ فماش مواعيد مضبوطة اللي حددتها وزارة التربية؟
1: إن شاء الله في أقرب الأجال، خاطر زاد عندنا تحقيقات أخرى وطنية هي امتحان البكالوريا
0: والسيزيام والنوفيام.
1: دونك الأمور ماشية هم باراليل، الحق ما قدرة ربي عندنا أجال وباش يقع احترام الأجال هذه
0: إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لك سي لسعد.
1: نحب نأكد على حاجة بربي أمي سازة 30 متر على أساس أنه راهو إذا كان نسبه نحبوا النجاح راهو يلزم يكون فما عمل، ويلزم المدرسة نراجعوا لها الدور التربوي نتاعها اللي هو دور أساسي، وهذا باش يخلينا نجم وننجحوا. دونك لازم نعطيه زاد قيمه للعلم، العلم والعلم.
0: فوالا
1: وشكر كبير زاد انا كإطار بيداغوجي للإدارات اللي ساهمت في انجاح، وزاد بصفه معنا ربما خاصه الإطار البيداغوجي اللي زاد ساهر وموجود وتم ساكريفيس كبير من ناحيتنا.
0: فوالا والله سي لسعد، لا ثم اهم من البيداغوجيا في ايصال المعلومه للتلميذ في مختلف المستويات، كلك سواء الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي ولا التعليم العالي، معناها وانه الاستاذ كيفاش يوصل المعلومه وكيفاش يتلقاها التلميذ. دونك هنا نحكيو عن البعد البيداغوجي المهم للمربي، كلك سواء معناها المعلم والا الاستاذ والا الدكتور، اهميه البيداغوجيا في ايصال المعلومه. تفضل سي لسعد.
1: على قيمة البيداغوجيا اللي هي مهمة على الأخر، قدرت تتعامل مع ناشئة، يزم تعرف كيفاش توصل للميساج، ويزم زادة تم طرق معينة باش تضمن أنه الميساج يوصل. دونك هذا مهم برشا ونخدم عليه، ويلزم زادة دور التكوين. راو التكوين معناها عنده قيمة كبيرة برشا في تنمية مهارات الناس الكل، معناها بدون استثناء مربي متفقد إداري، الناس الكل بدون استثناء.
0: فوالا إن شاء الله بالتوفيق للجميع. سي الأسعد يعطيك ألف صحة، شكرا ليك. سي الأسعد الخدوجي متفقد عام للتربية اختصاص اقتصاد بوزارة التربية، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. شيرين تباعا الغنية هذه اللي عاملة ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، شيرين اللي رجعت بها وعملت بها سوكسي كبير. هنهارين الغناية هذية في توقيت 8:56 على موجات إذاعة الشباب.

التسعة وتسعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب وديما معنا تلقاو الأكتواليتي والموزيكا. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وانكم تبدأوا الصبحية معنا ديما على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتوا. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب وعلى امتداد ثلاثة أيام بداية من نهار الخميس هذا 21 و22 و23 ماي 2026 باش تلقاو الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة. الدورة الثامنة والمهرجان اللي

0: هي الدورة الثامنة دونك للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين كما سميتوه انتم من ذوي وذوي الإعاقة، هكا ولا لا؟
1: هاندي ميوزك هي الدورة الثامنة، ولولا الكوفيد اللي كانت الدورة 12 و13. الدورة الثامنة تأتي بعد إصرار من جمعية إنتصار، لأنه أيماننا أنه الثقافة ممكن أن تغير شيئا، وعبر الثقافة ممكن أن نغير ما لم تغير السياسات، ما لم تغير القوانين والتشريعات، أيضا الخطابات المباشرة. ونعتقد أني عبر الثقافة، عبر السعي الثقافي، يمكن أن نغير النظرة النمطية تجاه الأسرار والإعاقة، وأيضا أن نغير حتى النظرة النمطية للأسر وبعض الأحيان حتى للأسرار والإعاقة أنفسهم تجاه وضعياتهم تجاه الإعاقة. ونعتقد أن الإعاقة دائما تكون أو ممكن أن تكون فرصة للنجاح والإبداع.
0: نعم، المهرجان دونك باش يبدأ نهار الخميس ويتواصل على امتداد 3 أيام، هكا ولا لا؟
1: هو المهرجان يتواصل لمدة 3 أيام، ولكن يسبقه أمس موازية كيف اليوم احنا في فرنانة، بعد قليل بعد ساعة ونصف يكون عندنا حفل مع أصدقائنا لجمعية الأشخاص ذوي الإعاقة في فرنانة. هذه الاحتفال هو سيكون بمطلة فرنانة كاملة، غدا سيكون مداخلة موسيقية في المنيهلة، أيضا بعد غد سيكون مداخلة موسيقية في سوسة، وينطلق رسميا هذا المهرجان في دورته الثامنة الخميس على الساعة 5 بداية من الساعة 5 في قاعة إيريو، وهي عبر إذاعة الشباب دعوة مفتوحة لكل الإعلاميين والإعلاميات، خصوصا لما للإعلام من أهمية في نشر ثقافة احترام الاختلاف، في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وأيضا في نشر ومنصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: دورة تشهد لقاء ثاني يوم 22، وهذا اللقاء المميز سيكون في أحد النزول بالبحيرة واحد. هذه المداخلة ستكون مخصصة للنساء المبدعات، هنا نشكون مرام مداخلة من إسبانيا، من تركيا، من إيطاليا، من المغرب، ومن تونس، كلهن من النساء المبدعات. أيضا ستشهد هذه الدورة كالعادة نشاط ترفيهي، سواء بتجويل عبر القطار السياحي داخل مدينة الحمامات أو برحلة بحرية، هذا داخل في إطار التعريف بتونس كوجهة سياحية متميزة، خاصة أنه لدينا أكثر من 20 زائر من دول أجنبية. ونختم هذا المهرجان بلقاء يوم السبت، يوم 23 يوم السبت، بالندوة الدولية حول الحقوق الأشخاص الحقوق الثقافية، كيف يمكن أن تكون الثقافة الشاملة رافعة لمنصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا احترام الاختلاف.
0: نعم، إن شاء الله بالتوفيق لكم سي محمد. شكرا لي
1: صديقي، ودعوة عبركم وعبر كل العالم أنكم مش معنا، مرحبا بكم. مثل أخرى الأبواب مفتوحة بدون تذاكر.
0: نعم.
1: بدون دعوات، مرحبا بكم بعض الأشخاص ذوي الإعاقة المبدعين والمبدعات، وستتفاجئون جدا بمستوى هذا الدخلة الموسيقية. الراغبين والراغبات في الاطلاع مسبقا ممكن زيارة صفحة جمعية إبصار، مش يقعوا فيها أفانغو، نزلنا بعض المشاهد الموسيقية وأيضا البرنامج الكامل لهذا المهرجان في دورته الثامنة.
0: هو دورة في الإبداع الموسيقي، في الحقيقة الإبداع اللي بدون حدود، والموسيقى تجمع الكل. شكرا لك سي محمد المنصوري.
1: شكرا صديقي، شكرا.
0: بارك الله فيك رئيس جمعية إبصار، شكرا لك على كل التفاصيل اللي تخص الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للموسيقيين والمبدعين من ذوي وذوات الإعاقة.

0: 9:22 على موجات إذاعة الشباب. نكمل معاكم اللقاء حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. وتتواصل المتابعات والمتابعات الخارجية مع ألفا نصيب المرة هذية. ألفا صباح النور من جديد ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك سامي. صباح النور.
0: باش تهزنا للقيروان يظني هكا ولا لا؟ كن كله قروان وكل زميلنا ما كرم الهديش
1: هديش يكين صبحوا عليه ساعة
0: ما كرم. صباح النور.
2: نهاركم زين ألفا وسامي وكل فريق الاستوديو. إن شاء الله يوم سعيد لكل مستمع إذاعة الشباب في تونس والخارج.
0: أهلا وسهلا بك. لعلين إش عاملة سويمها في قروان؟
2: والله سامي تقريبا كما مختلف مناطق الجمهورية بين 900 دينار وصولا حتى المليون وثمانية مليون وسبعمية. تم أكثر في بعض المناطق ربما وصل حتى زوز ملايين ومئتين زوز ملايين وثلاثمية في بعض المعتمديات.
0: لا خلينا في 900 والمليون. يضحي متاع 900 ولا ليه؟ يضحي متاع 900 ولا ليه معناها؟ ولا صغير بالكل معناها؟
2: وصلت اي سامي وصلت حتى زوز ملايين ومئتين في بعض
0: يا ودي خاتيني جماعة ذوكم تاع زوز ملايين ودي ماشي خاتيني معناها. خليني في 900 مليون يضحي ولا ما يضحيش؟ صغير برشا
2: يضحي بصراحة صغير يعني نعرفوه في سنوات أخرى
0: معنا. خليكم صلب المتابعة اللي فهمتوا فيتي والفضل
1: بتبيع سنين بما أنه إحنا لبوا بعيد الكبير. تم منع بيع العشوائي الأضاحي في شوارع القيروان من قبل الجهات المعنية وتم دعوة المواطنين باش يشريوا الأضاحي متاعهم من فضائيات المهيئة والمنظمة. وفما زادة فما نقطة بيع أضاحي من المنتج المستهلك باش تكون موجودة تنظم أكثر القطاع هذه. أكيد بتبيع مكرب باش يعطينا التفاصيل في خصوص الموضوع هذا. إسكو بديت نقطة البيع من المنتج المستهلك مكرم ولا ما زالت؟
2: ألفا كما كنت تحكي إن شاء الله نقطة البيع من المنتج للمستهلك إن شاء الله تنطلق معناتها المبرمج أن تكون اليوم. والأكيد أنه معناتها السلطات المحلية لنا في القيروان تعمل جاهدة أنه يكون معناتها بيع الأضاحي بطريقة منظمة بطريقة معناتها تكون في صالح المواطن معناتها وما يتمش التلاعب في بعض الأحيان بالأسعار متاع الأضحية باش يتمكن المواطن في الأخير من اقتناء الأضحية متاعه في أفضل الظروف وبأسعار مناسبة. ونبعدوا على المضاربة في الأسعار وخاصة القشارة بكل صراحة اللي غلاوا برشا أسعار على المواطن اللي ما عادش خلط على علوش العيد. نحكيه كما كنت تحكي ألفة معناتها مع اقتراب عيد الأضحى المبارك معناتها في الجهات المعنية قاعدة تخدم على كل الجهات لمنع الرحب معناتها العشوائية والبيع العشوائي في شوارع المدينة كما دعات المواطنين لاقتناء الأضاحي نتاعهم حصريا من فضائيات المهيئة والمنظمة وبخصوص نقاط البيع المنظمة. فأنه دائما انطلاق نقطة بيع الأضاحي بسوق المنتج من إلى المستهلك المتركزة في معناتها مقر الولاية مع السوق الأسبوعي للماشية كحال دون انطلاق عملية البيع للفضاء الجديد هذا وكان من المقرر انطلاقه البارح. معناتها النشاط الساعة اللي باش ينطلق إن شاء الله بين اليوم أو غدا إن شاء الله تقدير في منطلقة عملية البيع بالنقطة المنظمة الثانية في سوق الجملة على الطريقة الحزامية بالقيروان نهار لحد 17 ماي. فضاء بيع الأضاحي بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك أكيد يخضع لرقابة متواصلة على مدار الساعة من قبل مختلف الهياكل المتداخلة بهدف ضمان كما كنا نحكيه شفافية معاملات ومنع أي تجاوزات أو فوضى أو تلاعب في الأسعار. وكما كنت نحكي بكري في بداية المداخلة سامي وألفة بعض المناطق وبعض المعتمديات يعني شهدت ارتفاع جنوني للأسعار وصلت تقريبا كما كنت نحكي حتى زوز ملايين ومئتين بالنسبة للكباش. لكن في المقابل فما مناطق أخرى في لاحية معناتها موجود سعر علوش موجود 700 موجود 800 موجود 900 لكن معناتها تختلف حسب المنطقة وحسب الفلاح بيده معناتها وحسب طريقة تربية العلوش. والأكيد أنه المواطن كي يخرج معناتها ويبعد على المركز بتاع المدينة ويحاول يتنقل معناتها للمناطق الريفية
1: البعيدة الريفية
2: فإنه بيش يلقى ربما كي يبحث يلقى الشواء نتاعو الاختيار نتاعو يكون السعر مناسب ويكون السوم معناتها ربما اقل من المركز نتاع المدينه. هذا ربما اللي نجم ننصح به معناتها المواطن اللي يحب يشري علوش ويضحي معناتها ويفرح صغيراته مع العيد الكبير، وخاصه نضربوا المحتكرين اللي قاعدين يتمعشوا، ونحكيوها بصراحه الاسواق معناتها القشاره اللي قاعدين يتمعشوا في الكثير من الاحيان من المواطن اللي قاعد مش خالص باش يروح ويفرح صغيره بعلوش.
1: اكيد احنا مولينا نحكي على اسواق خرافيه نتاع ليل جرام.
0: اي
2: صحيح
1: 3 مليون و200 وحتى مليون ريت 3 مليون و900
2: في سنوات معناتها مش بعيده معناتها الفا وسامي تتذكروا العلوش كان ب 300 دينار كان باش ب 400 دينار كان باش معناتها باش تشوف معناتها الصعود الرهيب للاسعار بالنسبه للمواشي وخاصه للعلوش.
0: ربي يهديهم اليوم حنينين علينا شويه معناها من هنا
1: ان شاء الله يتبدل يتحسن الوضع
0: والله ان شاء الله. شكرا لك مكرم يعطيك صحة
1: يعطيك صحة مكرم
0: بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت هنا. 9:28 دقيقة على موجات إذاعة شباب، من بعد شوية موجز 9:30 ديما على موجات إذاعة شباب، وإحنا حتى للعشرة متاع الصباح راجعين بعد الموجز. مرحبا بكم وين ما كنتم، ما تنساوش صفحة الفيسبوك على ذمتكم غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، تلقاو كل الاستضافات والريبلاي في الصفحة الخاصة بإذاعة الشباب.
3: اصبح رباح
4: اصبح رباح
3: وعلى موجاتنا
4: صباحنا بالمسك فواح
3: صباحنا بالمسك فواح
4: صباحنا بالمسك فواح.
3: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
3: خذ فرصتك.
4: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تسنى فيكم
3: في برنامج خذ فرصتك
4: من 10:30 لل 11:30.
3: عدل موجتك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
6: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. أكثر من 300 مشارك من 15 دولة يشاركون في المؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية بجامعة منوبة. تحت شعار علاج رحيم في عالم رقمي، تونس تحيي اليوم العالمي لطب العائلة. لجنة الصحة بالبرلمان تناقش مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحاجج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهشرية من ولاية سيدي بوزيد الذي وافته المنية بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي منذ قدومه من تونس. وأوضح المزوغي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحاجيج التونسيين يبقى مستقرا. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن مفاوضات جادة تجري حاليا بشأن توصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية والإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. أعلنت إيران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. أدى هجوم جوي روسي إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء بمدينة إزمايل الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، في حين قالت السلطات الروسية إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا نحو موسكو. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: ليك سامي، تحياتي ليك وإذاعة الشباب.
1: ولا هذه صوت المطربة التونسية فايزة الرابعي. شكون فايزة الرابعي؟ اللي هي في الحقيقة معناها فنانة شابة تونسية تحب إذاعة الشباب، وفي كل مرة تسمع في موسيقى إذاعة الشباب. تعيش في البحرين، وجات بعمل غنائي احنا في إذاعة الشباب، معناها ان نحبوها، معناها ان تكون حاضرة ولولوية لكل الشباب طبعا الراغب في انتاج كل سواء فقرة ثقافية اللي تكون موسيقية والا مسرحية والا سينمائية. دونك فما عمل جديد لها هي برؤية تونسية بحرينية مشتركة، وكان الفنان محسن الماطري هو اللي قام بتوزيع الأغنية الجديدة هذه. سألناها شكوني بالضبط معناها يعني فايزة الرابعي، وكيفاش تقدم روحها لكل مستمعي إذاعة الشباب. مرحبا بك فايزة.
0: وبيك سامي، تحياتي ليك وإذاعة الشباب. فايزة الرابعي مطربة تونسية، خرجت المعهد الوطني للموسيقى، خدمت لمدة سنوات مع فرقة التخت العربي، مع فرقة الشباب منستير، مع الفرقة الوطنية، مع سعد أحمد العيادي. خدمت في أغلب المهرجانات التونسية، كذلك مهرجانات دولية، بحكم أني كنت مع الفترة مع الرشيدية. عملت أغاني خاصة بين تونسي ليبي، وحاليا في الخليج في البحرين بالذات.
1: ولا هي مقيمة في البحرين، وسألناها على الأغنية هذه، هل هي أول عمل ليك؟
0: هو كعمل روحاني أول أغنية دينية، يعني أول عمل روحاني لي، معناها في مسيرتي متواضعة من كلمة الشاعر البحريني عيسى هجرس، ألحان الملحن البحريني المتميز نبيل عبد الرحيم، توزيع الفنان محسن الماطري. طبعا محسن الماطري خير من يمثل موسيقى في تونس، هو فنان وإنسان راقي جدا، أول تعامل معاه، وتنفيذ الموسيقي كله في تونس باستديوهات الفنان لطفي بوشناق، ما عدا صوتي والتصوير تم في البحرين بحكم إقامتي.
1: فوالا، وسألناها وأنه ما تراش وأنه إقامتك خارج حدود الوطن تخليك بعيدة شوية عن الساحة الفنية التونسية، إذا كان تحب تعمل اسم وتفرض روحك في تونس.
0: هي صحيح، هو أنا بعيدة للأمانة، بعيدة على الساحة الفنية التونسية، لكن هذه ظروفي، يعني اخترت باش نكون في بلد خليجي. تعرف سامي أنت الطفرة اللي صايرة في الخليج، تشوف أنت في الأعمال الخليجية المنتشرة في الوطن العربي الكل، تشوف الألحان، تشوف الكلمات. أنا اخترت أني نكون موجودة في الخليج، نخدم في نفس الوقت في رحلة بحث، نبحث على الكلمة الجيدة، على اللحن كذلك. وأنا مش بعيدة معناها على تونس، أنا أعمالي الكل ننفذ فيهم في تونس، سواء من ناحية التوزيع، من ناحية التسجيل، من ناحية اللقاءات أو الانترفيو إذا تحب، معناها مع كل إذاعات وتلافز الحق ما يقصروش. واليوم مع سيادتك ومع إذاعة الشباب مشكورين، بحكم أنه إقامتي خارج تونس بعيدة عن المهرجانات، لكن أنا قاعدة نخدم وننتج ونبحث باش نكون في يوم من الأيام متواجدة في المهرجانات التونسية وفي الفعاليات الثقافية الكل إن شاء الله يا ربي. هذا علاش نخدم أنا، وهذا سبب من أسباب غربتي.
1: ولا وسألناها زيدا كيف كمان معها اللقاء عن برامجها القادمة فيما يخص تعاملاتها الفنية، مع شكون باش تكون بالضبط؟
0: حاليا قاعدين نجهز في عمل مع الأستاذ الفنان محسن الماطري، هو أغنية من التراث التونسي إن شاء الله تسمعوها في القريب، بتوزيع جديد على يد الفنان محسن الماطري، باش تكون هذه إن شاء الله يعني هيت للموسم الجاي. باش تتصور زادة بطريقة بروفيسيونيل، باش تتصور في بين البحرين والسعودية، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تشوفوها على كل القنوات التلفزية العربية وأكيد تونس وإذاعة الشباب.
1: الفنانة التونسية فايزة الربعي، شكرا لك. دونك الأغنية الجديدة عنوانها سبح باسمك كل الكون.

0: 59 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، وكما قلنا إذاعة الشباب راهي ترحب الكل بكل الفنانين الشبان خاصة اللي قاعدين يخدموا زادة في حاجة مزيانة برشا سيغتو في لي روبريز ساعات في الأغاني التراثية. نكملوا معاكم على موجات إذاعة الشباب ونكملوا مع ألفانسيب في فقرة فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور،
2: اهلا وسهلا بيك سامي من جديد. نبداو فلاش كولتور نتاعنا اليوم ببرنامج اليوم من مهرجان سيدي علي الحطاب في دورته 48 اللي بدا البارح 18 ماي ومازال متواصل حتى النهار 20 ماي بمقام سيدي علي الحطاب بالمرناقية. عرض اليوم في البرنامج عنا عرض بشارة عجم للمداحة مونيا بن حامد مع 9 متاع الليل بمقام سيدي علي الحطاب. نتعدى الأيام بشول المسرح الدورة الثالثة اللي باش تكون نهار 20 ماي وباش تتواصل حتى 24 ماي بدار ثقافة أبو عرقوب من ولاية نابل. باش نلقاو في البرنامج معرض العرائس، نلقاو كرنفال وعروض مسرحية. تظاهرة ريحان تحت عنوان مختلفون لكن مميزون باش تكون أيام 21-22-23 ماي بدار ثقافة قبلات من ولاية بيجا. باش نلقاو في البرنامج ورشة حية وعروض تنشيطية للصغيرات. نختمو متحف رقادة بمدينة القيروان اللي باش يحتضن نهار الأحد 24 ماي فعاليات الدورة الثانية للمسابقة الوطنية سفراء المتاحف والمعالم الأثرية بالمدارس الإعدادية والمعاهد. الحدث هذا باش يشهد مشاركة 52 تلميذ بصفة سفراء المتاحف ومعهم 100 تلميذ في الورشات الثقافية و20 تلميذ في العروض الفنية. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.

0: إيهاب توفيق والغنية ذي ذكره الفقدش عمد سكسي كبير على كيفك ميل إيهاب توفيق في فترة فوالا اكزاكتومون باهي 59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. نذكركم وأنه اليوم فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة والجمعة هذه راهو كل يوم باش تزيد الدرجة خطيوة خطيوة معناها السخانة الجمعة هذه. دونك درجات الحرارة اليوم اللي باش تشهد ارتفاع صغير وباش تتراوح القصوى ما بين 23 و26 درجة بمناطق الشمال وتوصل حتى الحدود 30 درجة ببقية الجهات. الصيف على الأبواب
1: صحيح.
0: الصيف شهر الفرحات إن شاء الله ربي يفرحكم إذا كان عندكم مناسبة إن شاء الله مناسبات الخاصة بالنجاح
1: إن شاء الله.
0: أهم حاجة إن شاء الله ربي يفرحكم واللي عنده برنامج متاع خطوبة والعرس إن شاء الله ربي يهنيهم

0: فيكم هكا ولا ألفة؟
1: طبعا
0: انت الحمد لله انت فرحت ان شاء الله ربي يفرحك منك. وانا بدي ربي يفرحني باولادي اي سيدي وكل المستمعين طبعا اللي قاعدين معنا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله يا ربي لاولادي سيختو ان شاء الله اهم حاجه اي سيدي شكرا شكرا للفا يعطيك صحه على طبعا حضورك معنا من خلال مختلف الفقرات فارس قرفه في الاخراج الرقمي وبرافو فارس يعطيك صحه لانه تلقاو لي ريبلي وتلقاو لي فيديو كلها موجودين بتاثير من السيدة طبعا ألفا نصيب اللي هي موجودة معنا فودو هاني شكرتك اليوم وليد ريفي ميرسي بوكو وليد اليوم انا كي جيت الساعة 9 الصباح الاستوديو استغربت معناها قلت وليد معناها من وقتاش خرج من بنزرت دونك خرج بالاربعة نتاع
1: نتاع الصباح
0: يعطي الصحة وليد اكزاكتومون وليد ريفي كان حاضر معنا في الاخراج التقني نسرين العرفاوي يسرى شيبوب وزبيدة القصوري في الاخبار زياد الخياري في السبور وسامي فرتون يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب غدوة كالعادة أبختيغ من 6:30 نتاع الصباح ديما على موجات إذاعة شباب في الماتينا الجون دي سيلا نتمنى لكم أمتع الأوقات ديما على موجات إذاعة شباب
2: الماتينا الجون
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا
4: الماتينا الجون
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم
4: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم
2: مش كما كل يوم

في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها. أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: كيف مشيتنا وحدي مشيت بكيتني بعد العشرة مشيتني انا جريت وما بغاتني بنيت اليوم ما كي طار
1: اذاعه الشباب.

0: شباب.
1: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم.
2: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
0: تونس وأخبارها.
1: من الاثنين للخميس.
0: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. جامعة منوبة تستضيف بداية من اليوم وإلى غاية 23 من شهر مايو الجاري المؤتمر الدولي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. المؤتمر يجمع ما يزيد عن 300 مشارك من أكثر من 15 دولة، من بينهم أكاديميون وقادة أعمال وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات مالية ومنظمات مهنية. ينطلق بالحمامات بداية من يوم غد وإلى غاية 23 من الشهر الجاري مؤتمر الجمعية الدولية لمناهج التدريس الجامعي في دورته 34 تحت عنوان التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد في 23 من شهر مايو الجاري بمدينة العلوم، ويعد هذا اللقاء فرصة هامة من أجل التعرف وتبادل الأفكار مع أصحاب مشاريع وخبراء وإيجاد أفضل السبل لتحويل الفكرة إلى فرصة حقيقية على أرض الواقع. وتهدف هذه التظاهرة إلى توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم وسط مجموعة من رواد الأعمال الطموحين. في العالم، الرئيس الإيراني يؤكد أن الحوار مع الطرف الأمريكي لا يعني الاستسلام، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. في لبنان، يستمر القصف الإسرائيلي على بلدات في الجنوب، ويرد حزب الله باستهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بسماع دوي انفجارات في حيفا ونهاريا شمال إسرائيل إثر اعتراضات جوية دون تفعيل سفارة الإنذار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
6: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم، ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: إذاعة شباب من تونس.
7: خذ فرصتك، الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم شق طريقك. خد فرصتك.
3: صباح الخيرات مستمعينا الكرام، مرحبا بكم جميعا معنا في حصة جديدة من برنامج خذ فرصتك على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا، وإن شاء الله تقضيوا معنا ومعها وقت طيب ممتع ومفيد. أجمل تحية كامل الفريق كوثر اللي بجاي يترافقني هذا الصباح في الأجهزة الفنية لاستوديو إذاعة الشباب، فارس قرفة في الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون كالعادة. فقراتنا حاضرة، ضيوفنا زيدا، مرحبا بكم، رحبوا بهم بكم انتم زيدا، بكل متابعينا، بكل مستمعينا ومشاهدينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع. فقراتنا ان شاء الله نأملوا من خلالها ان نقدم لكم الاضافه، نقدم لكم حاجه جديده، خبر جديد، فرصه جديده، باب جديد دقوا عليه، وعلاش ليه ما تلقاوش وراه كل الحاجات اللي انتم تحلموا بها وتحبوها. وبالكش اليوم زيدا وقت اللي تتبعونا، وبعد ما تتبعونا تعرفوا اللي اليوم كان نهار الفرصه نتاعكم. اليوم باش نتعرفوا بعضنا على برنامج جديد من البرامج اللي تقريبا في الأسبوع الفرد الكل الناس الكل تحكي على البرنامج هذايا، وتعرفوا وقت اللي يتبعث ولا يقع إطلاق برنامج جديد الناس كل تحب تعرف التفاصيل متاع البرنامج هذاك، لشكون موجه، شكون هم الناس اللي متوجه لهم، اللي نجموا يستفادوا به، الامتيازات متاع البرنامج. يقول قائل ديما سؤال زاد اللي يطرح، شنو جاب جديد، لفائدة شكون، كيفاش نستنفع به، أنا زعما أنا من الناس أو الفئة اللي متوجهة لها هل البرنامج والتمويل الجديد هذا، برشة تفاصيل وبرشة أسئلة ممكن مش ممكن إن شاء الله تلقاو الإجابة عليها مع ضيفتي اللي حاضرة معايا هذا الصباح وأنا فرحانة اللي هي موجودة بحذية، السيدة عايدة زويري، وهي المنسقة الوطنية لمشروع كاب أمبلوا. وما أدراك ما كاب أمبلوا، شنو حكيته البرنامج هذايا؟ مدام صباح النور عايدة، أهلا وسهلا بك، شكرا على حضورك.
8: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
3: مرحبا بك بحضنا. كاب أمبلوا، إذا نحب ناخذ أكثر تفاصيل عليه، وباش نبداو بعد ما نعطيوك فرصة باش تقدم لنا المشروع هذا بطبيعة الحال، باش نعرفوا لشكون موجه هالبرنامج الجديد هذا. جديد كان نجم نقولوا عليه جديد.
8: هو برنامج كاب أمبلوا هو برنامج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية. دونك بدينا من بداية من 2024 وباش يتواصل 2027. أما الجديد في البرنامج هذا اللي فما طريقة جديدة في التسجيل بالانتفاع بخط تمويل كاب أمبلوا. احنا في البرنامج هذا نخدمه على تحسين تشغيلية، على دعم تنافسية المؤسسات، وعلى ريادة الأعمال. وما أدراك ما ريادة الأعمال؟ وقت اللي نحكيو على ريادة الأعمال راهو بحر. دونك ريادة الأعمال صحيح فيها مرافقة، ما زاد فيها تمويل. هذاك علاش في إطار البرنامج هذا خصصنا فما خط تمويل خاص برويد الأعمال. دونك خط التمويل هذا بدأ من جوان 2025، بدأ بطريقة سهلة على خاطر احنا في البرنامج هذا راهو نخدمه بأبروش جديدة. التمويل باش يكون مبني على النتائج، معناها وقت اللي نوصلوا الأهداف متاعنا في آخر العام يصير ديكاسمون متاع الفلوس، خاطر هذا راهو قرض ماخذته الدولة باش نفع به الشباب، باش نلقاو حلول للتشغيل لريادة الأعمال. دونك احنا في كل عام فما أهداف يلزمنا نوصلوا لهم،
3: في كل مرحلة عندها الأهداف الخاصة بها اللي يلزم يقع تحقيقها.
8: هذاك علاش خط التمويل هذا بديناه من 2025، من جوان 2025
3: عمناو
8: تقريبا، وخدمنا خدمة عمل كل في 6-7 أشهر
3: سنة.
8: ما حطيناش معايير كبيرة، ما حطيناش معايير كبيرة على خاطر أبروش جديدة، قلنا خلي نشوفوا الشباب، خلي نشوفوا المرشيش باش يعطي. قيمنا التجربة هذيك، وعلى ضوء هذاك اخترنا، وفي إطار رقمنة الخدمات نتاع وزارة التشغيل، وفي إطار تنفيذ سياسة وزارة التشغيل والتكوين المهني وسياسة الدولة إلى الإدماج الدفع ولا دعم الإدماج المالي والاقتصادي، قررنا اللي باش نتعداو البروسيدور نتاع التسجيل باش تولي ديجيتال على منصة. دونك بدلنا هذاك أسهل للشباب وأسهل لنا إحنا على خاطر فما في البرنامج هذا تقييم متواصل دونك بالمنصة هذه باش نسهلوا العمل
9: واللي هو بدا في الأسبوع الفارط
8: اي
9: بدا التسجيل عبر المنصة اللي ما يصير كان عبر المنصة هذه
8: كان عبر المنصة هذه أنا هوني باش نحكي قبل التسجيل شكون هم الفئات المستهدفة
9: وانت معلومات مهمة جدا شكون هم الناس اللي نجموا يسجلوا ويستفادوا
8: هما عنا ثلاثة فئات مستهدفة على خاطر فما في إطار الخط التمويل هذا فما ثلاثة أنواع متاع قروض القرض الأول هو قرض بعث مشاريع هذا يهم الناس اللي يحبوا يبعثوا المشاريع متاعهم اللي عندهم أفكار مشاريع ويحبوا يبعثوا المشاريع
9: معناها ديجا تلقى فكرته حاضرة جاهزة فقط يلوج في التمويل
8: معناها حضر المخطط الأعمال متاعه تو نحكيوا فيه خاطر النقطة هامة باش ياخذ التمويل فما شروط القرض الثاني هو بالنسبة للناس اللي يحبوا يوسعوا في النشاط متاعهم معناها ناس عنده المؤسسة متاعه ويحب
9: مشروع
8: يكبر
9: قايم
8: يحب يطور عنده مارشي جدد ولا يحب يطور ولا يحب يكبر في النشاط متاعه
9: الفئة الثالثة
8: هي بالنسبة للناس هو قرض رأس مال متداول هذوما للناس اللي عندهم مشكل في الفوند رولمون عندهم نقص
9: مال متداول
8: المال المتداول دونك ينجموا
9: في يحب فلوس في دور الدولي
8: هو هكاك هذا في المعمول به مع البي تي اس اون جينيرال يقول لك البي تي اس ما تمولش اي بان في خط تمويل كابون بلوا ينجم يتمتع
9: معناها باش ما يقفش رائد الاعمال باش ما يقفش بلغتنا احنا معناها يلقى فلوس باش يمشي الخدمه باش تقعد المشروع نتاعو يقعد قائم الذات ويقعد يمشي سيختو ما يقفش
8: بالضبط دونك هذوما ثلاثه
9: تو سيتواسيون هما نتاع مشاريع واضحين اذا الاولاني اللي هو عنده فكره المشروع واضحه وقام بالمراحل الكل مخطط الاعمال ودراسه الجدوى والامور كلها قابله قعد نقص بالتمويل المرحله الاخيره
8: للبروجي نتاعو
9: هذا المرحله الثانيه هي توسعه المشروع والفئه الثالثه هما الناس اللي حاجتهم بالمال المتداول باش يوصلوا النشاط نتاع المشروع نتاعهم بالنسبه للفئه الاولانيه خاطر زوج فئات الاخرين كيف اللي واضح من الفئه الاولانيه وقت تقول انت صاحب فكره مشروع عدى تقريبا المراحل الكل هو جاهز للتنفيذ معناها قام بدراسه الجدوى عمل الامور الكل ناقص كان على التمويل في المرحله هذه عايده هل ترى فما ليونه بالنسبه لحاملي افكار المشاريع ولا بالضروره تطلبوا تشترطوا انه يكون معناتها كمل المراحل نتاعو الكل كيبدا واحد ناقص حويجك يبدا فكرته حاضره مبلوره لكن مش عامل مثلا كونكريتمون المراحل نتاعو مش عاملها معناه نجم يكون عاملها في مخه مش عاملها على الورق
8: هوني يحبوا على الورق وهوني تو باش نجاوبك عليهم ثلاثه اون فيت ماهوش على الفئه الاولى
9: هكا تظهر لي انت اكيد انت امراه ميدان وعندك اكثر تفاصيل
8: فما شروط فما شروط اهليه هما لي كونديسيون ديليجيبيليتي ومعايير انت
9: اهليه اللي تاهل معناتها
8: اللي تاهل باش يمشي للمنصه ويسجل لازم لنقاش فيها وفما معايير اختيار اللي باش نحكي لكم عليه للفئات
9: ثلاثة انا نستحضرني كل الاسئله اللي نتخيل الناس اللي تسمع فينا
8: على خاطر اللي نحكيوا على تمويل الفئات الثلاثه راهو حاشهم راهم في وضعيات حاشهم بالتمويل باش ينجحوا المشروع نتاعهم وهذاك علاش فما وقت اللي قلت لك احنا نحكيوا على رياده الاعمال راهو ونصيحه للي يسمعوا فينا الكل راهو التمويل راهو ماهو الا مرحله فك ليفونتور نتاعو في رياده الاعمال راهي مرحله parmi d'autres
9: راهو المرتبه الاولانيه ترتيبها ترتيبها
8: اهم من هذا راهو فما مرافقه راهو انت قبل ما تقنع البنكيجي باش يمولك لازمك تقنع روحك لازمك تحضر مخطط اعمال ومهما كان القرض اللي باش تاخذه في خط تمويل كابون بلوا ومهما كانت التكلفه نتاع المشروع نتاعك
9: باش نفهموا هكا اهميه الشرط التاهيلي هذايا
8: راهو

0: المعلومة. راهو أكثر حاجة باش نركزوا عليها باش تاخذ التمويل هو مخطط الأعمال متاعك. مخطط الأعمال شنو نحكيه على المخطط، شنو نحكي نجمو نحكيه عليه، راهو من أهم الحاجات اللي توضح الرؤية للشاب قبل حتى ما توضحها للبنكيجي. راهو مخطط الأعمال هو اللي باش يخليه يفهم المارشي متاعه، معناها شكونهم الكليونات متاعه، شكونهم حرفاه، شكونهم لي كونكورون، شكون باش ينافسوه، شكونهم لي فورنيسور اللي يلزم ياخذ معاهم. هذا حاجات يلزم يعرفهم ويفهمهم،
1: معناتها المشهد في الاختصاص متاعه يلزم يكون واضح،
0: يلزم واضح لشكون باش يبيع، كيفاش باش ينجح. يا اخي هو اي واحد يحل بروجي ولا يحب ينجحوا هكا ولا لا، وباش نجحوا لازمك تفهم مارشي متاعك.
1: جوستومون عايده انت كيفاش نجم تمشي معناتها باش تاخذ وتقنع واحد يعطيك فلوس وانت ماكش عامل حاجه واضحه قدامك، ما درستش الموضوع
0: وانت
1: فهمتيش، معناها من البديهيات هذيا منطقي معناتها الشروط الاهليه هذيا
0: باش توصل للنجاح. يلزمك تفهم لشكون باش تعطيك البرودوي ولا سيرفيس هذاك،
1: شكون باش تبيع.
0: الحاجه الثانيه ليتود فينانسيير، يلزمك تعرف حساباتك ما لك وما عليك، منين باش تدخل الفلوس، في شنو باش تصرفهم. راهو انت يلزمك تعرف حساباتك. البنكيجي باش يعطيك يلقى بلان دافير مقنع
1: واضح،
0: اكيد باش يعطيك
1: اهدافك واضحه، يعرف الفلوس وين باش تمشي،
0: الستاتو نتاعك شنو اللي باش تختاره. احنا نحكي على رؤيه الاعمال، راهي تنجم تكون فرديه تنجم تكون جماعيه، يلزم تختار الستاتو اللي يتماشى. دونك هوني فما اتيود جوريديك اللي تتماشى مع المشروع نتاعك. هذه كان تعملها وتعمل مخطط اعمال كامل ويثبت معناها نجاح المشروع، اكيد ان شاء الله المشاريع نتاعكم ولا لي دوموند نتاعكم نتاع التمويل باش يوافقوا عليها. المعيار الثاني نتاع الانتقاء، دونك المعيار الاول هو البلان دافير نتاعك، المعيار الثاني وحاجه تثبت اللي راهو مربح المشروع نتاعك مربح، المعيار الثاني يلزم المؤهلات نتاع البيح راهو متلائمه مع المشروع. مش واحد عنده مؤهلات في دومين ولا في قطاع معين
1: والمشروع
0: ويحب يحل حاجه، لا كيفاش باش نجحوا المشروع،
1: باش
0: باش نجيب شكون تكنيسيان لا لا، البنك ما تعطي الفلوس كان انت اكبر ضمان في نجاح المشروع. يلزمك انت تفهم التقنيات نتاع المشروع كيفاش نجحوا.
1: عاد سامحني عايده لهنا، احنا ما نشجعوا دائما على انه الشباب يقولوا له مش حتى كان عندك شهاده عليا في اختصاص ما معناتها مش هكاها وتشد الشهاده هذيك وما عادش تنفتح على امور اخرى. احنا نشجعوا على الامر هذا، اما كيفاش باش يلقى روحه متاهل باش ياخذ الفلوس وياخذ التمويل في اختصاص اخر وقت المشروع نتاعو اختصاص اخر.
0: نمشي معاك هوني باش نعطيك مثال باش نجاوبك مثال نجمو قلنا
1: حاجة نقول لكم لي جون تبتر ويحكم عام
0: لا لا هكا ولا هكا مثال. انا تنجم راك قريت حاجة وكبرت ومن بعد غرمت بحاجة اخرى، دونك هوني نحكيو على الريكونفيرسيون. والكلنا راهو فما شكون يقولك انا نحب في حياتي يعني باش نعيش مرة، نحب نجرب هذا ونجرب هذا ونجرب هذا، فما حتى مشكل. وتحب تبدل من الاختصاص اللي قريت فيه ما فما حتى مشكل. اما عندك المؤهلات قبل ما انت تحل، ماك انت مغروم تحب تخدم فك الدومين هذاك تتكون. واحنا هوني باش نزيد ان بوان اخر، راهو اي واحد يحب يطور في الكفاءات نتاعو ينجم يمشي للبيرو شغل ولا فضاء المبادرة ويقول راني نحب نزيد نتكون، فما دي فورماسيون كومبليمونتير تكنيك مهما كان المجال اللي تحب عليه
1: يتكون يدخل يعمل دوره ويتكون في المجال.
0: احنا احنا اللي ناخذ اون شارج التكوين هذاك كامل. وهوني راهو نعرفوا كسوا في رياده الاعمال ولا غير، راهو يلزم الانسان اللي يحب ينجح في حياته المهنيه يلزم ديما يطور من الكفاءات نتاعو، هذا لا نقاش فيه. واحنا رانا مع اللي يحب يطور واللي يحب يجدد واللي يحب يبدل، احنا مع الناس الكل اللي يحب يبقى في نفس الاختصاص واللي يحب يبدل، احنا هوني واجبنا باش نرافقوه.
1: دونك باختصار في كلمه توصيه هامه جدا، انه لابد انه يحضر روحه بالكدا قبل ما يتقدم لاي فرصه من الفرص. ومش صعيب باش تلقى كيفاش تحضر روحك كما قالت مدام عايده، اي مكتب تشغيل اي فضاء مبادره
0: فما
1: الحقيقه يقدموا كل المعطيات كل شيء.
0: وديما ننصح خذوا المعلومه ملعين اللي يوحل في اي مرحله مرحبا بي،
1: ما عندكش الحق تروح الحقيقه خاطر مرحبا بي التشغيل كما قلنا وفضائيات
0: ما فما حتى كل شيء. هوني توا باش نحكي لكم على شنو هي المراحل نتاع التسجيل. دونك يدخلوا على المنصه يعمروا الاستماره نتاع التسجيل يخرجوها دونك يخرجوا المطبوعه هذيك وفما كودره.

0: اللي تبداو تسجلوا فما كود هذيك ماذا بيكم حتى تتبعوها كالكود هذيك خاطر باش يبقى هو اللي باش يدخلوا به من بعد في المنصه
1: هو
0: في الفضاء الخاص
1: هو اللي باش يدخلوا في الامور الكل الكود هذيك اللي
0: الكود
1: موجود على المطبوعه
0: وين يحب يرجع للمنصه يغلط في حاجه باش يبدل حاجه من بعد تو نقول لكم علاش باش يرجع لها يدخل بالكود هذيك للفضاء المخصص ليه خرج الاستماره هذيك ياخذها مع الدوسي كامل مع الملف كامل للبي تي اس نتاع التمويل نتاع مطلب التمويل يصب الدوسي نتاعو في البي تي اس البي تي اس شنو يعطيوه؟ يعطيوه دي شارج دي شارج هذيك ردوا بالكم عليه هذيك ماذا بيكم تعاودوا ترجعوا للمنصة وتعاودوا تصبوه دي شارج هذيك من اللي هما يدخلوا على المنصة الكونتور يبدأ يخدم راهو في يدنا شهر لدراسة الملف نتاعكم معناها بعد شهر ينجم يجيكم بالموافقة وينجم يجيكم لقدر الله بالرفض وهوني راهو إذا فما رفض راهو باش يعطيكم علاش
1: الاسباب
0: وهوني اللي يلقى اشكاليه
1: عاده باش يصلح
0: باش يصلح اللي نجم يصلح ويعاود يصب ما فما حتى مشكل
1: فما الامكانيه موجوده يصلح ويعاود يصب
0: بالطبيعه ينجم يصلح هو ما عطاوه الريزيرف هذيك علاش باش انت تصلح ينجم يقول له راهو الزون هذيك
1: فرصه جديده معناها باش يدارك الامر كان ممكن
0: يجي ولا المستشارين نتاعنا راهم هوني باش ينصحوا راهو هذاك ما ينجحش هو ابريتو راهو نجاح البنك بنجاح
1: الحرفيه نتاعها والباهيين
0: دونك اعطاك نصيحه راهو رفض على خاطر البوان هذه والنقطه هذه والنقطه هذه تصلح وهوني المستشارين ينجموا يعاونوكم في فضائيات مبادره ولا مكاتب تشغيل باش تصلح الدوسي نتاعك وتعاود تصب دونك هذا كيف ما نقولوا المسار نتاع التسجيل
1: وهي فرصه متجدده معناها مش في خليه الفرصه تفوتك فما امكانيه باش تصلح في الاجيال تنجم تصلح وتدارك الامر
0: وتدارك فما اللي يبدل حتى كريمه معناها وقت اللي يشوف الريزيرف يبدل كريمه المهم راهو في اللي اختار باش يمشي في رياده الاعمال راهو ما تخموش باب تسكر نبقى واقف قدامه لا باب تسكر نمشي طول نشوف الباب اللي باش نحله راهو ربي سبحانه وقت اللي في الحياه عاطينا برشا بيبان تسكر باب يمشي حل اخر راهو فما الفرص في الحياه برشا راهو ما نبقاوش واقفين لا تسكرت في وجهي وما ويجونا حالات برشا حالات وراهو بكلمتين يفيق اللي هو كان في دوامه خاطر قاعد يدور فك الحاجه اللي مسكره وما شافش اللي راهي
1: ما شافش ممكن الفرص المتاحه المفتوحه اللي بيبي.
0: أي راهو ما تركزوش في المشاكل برشا في ريت الاعمال راهو كان باش تركز باش توحل يلزم ديما البلان ا والبي والسي معناها فما شكون يبدا بفكره ومن بعد كي يبدا في هو وحده يبدل يعرف روحه راهو مش في ثنيه غلطه وهوني بربي فما معلومه هامه بالنسبه للعباد كيف ما قلت لك راهو بدا خد تمويل من 2025 وقفناه باش نعملوا التقييم به فكل مرحلة اللي سكرنا الخط التمويل وقتها فما شكون خذوا شعار بالموافقة بالنسبة للعبيد هذوك ما تسجلوش على المنصة المنصة ماهيش خاصة بكم انتوما خاصة باللي من بعدكم انتوما سيء خذيتوا الاشعار بالموافقة دونك حذروا رواحكم في اي لحظة تنجم يتم الاتصال بهم من البنك من البي تي اس باش ياخذوا التمويل وان شاء الله بالتوفيق انتوما سيء راكم مشيتوا المرحلة ما خذيتوا سيء الموافقة ان شاء الله باش
1: ما كنتوش معنيين بالمرحلة الحالية هذه اللي انطلقت نهار 3 اللي فات 12
0: لا هذوكمش معنيين مشيو بالبروسيدور ديما وهذوكم ان شاء الله في القريب
1: باش يحلوا المراحل الاخرى حتى الوقتاش الاجيال مفتوحه للتسجيل عبر المنصه
0: احنا البرنامج باش يتواصل حتى 2027 اما ملاحظه هما انا قلت لكم في كل اخر عام نعملوا تقييم احنا توريت المعايير اللي كنت نحكي لكم فيها الكل سويت للتقييم نتاع اللي فات ينجموا وبربي انا باش نطلب حاجه منهم الشباب ومن رواد الاعمال اللي عنده رمارك اللي عنده اي تساؤل اللي عنده حاجه ينجم يفيدنا بيها ولا اقتراح احنا مرحبا باي اقتراح باش نعملوا تقييم في اخر العام وهذا اللي نعملوا فيه احنا الكل ولا الدوله لونجاجمون اللي خذيته لشكون لمصالحهم هما دونك اي واحد عنده رمارك راهو في اخر العام باش نعملوا تقييم للي ساير توا عبر المنصة، نجمو نطوره في حاجات، نزيدو نوضحو حاجات، نقصو حاجات، دونك يصير تقييم في آخر العام. إما راهو ممتد، ما تزربوش، يفرحكم ما تزربوش، المنصة راهي محلولة والبرنامج راهو متواصل حتى 2027.
1: معناتها خذوا وقتكم،
0: خذوا وقتكم، ما تزربوش، راهو عندكم إجيل توا توا توا، خذوا وقتكم باش تختاروا الفكرة الناجحة.
1: تويكا فهمت علاش قلت لي معناها فما الفرصة بعد الشهر إذا كان عنده حاجة ناقصة باش يدارك الموضوع ويصلح، خاطر موجود الوقت، فما الوقت، مانيش محصورين بأجيال.
0: المهم احنا الكلنا قاعدين نخدموا على شنو باش هما ينجحوا. وحاجه مهمه بربي اللي يعمل فكره مشروع، البرنامج هذا راهو يخص المشاريع الكل في القطاعات الكل هذه، راهو يسالوا فينا عليها ديما،
1: الانشطه الكل والقطاعات الكل، ما فماش انشطه معينه،
0: ما فما حتى اللي باش يجينا يقول لا يعني مشيت وقالوا لي القطاع هذا لا ولا البروجي لا، ما فماش،
1: ما فماش الحكايه
0: هذا، ما فماش. اما بار كونتر راهو باش نقول لكم هذه راهي فلوس، وماذا بينا تمشي العباد اللي باش يحلوا مشاريع عندهم قدره تشغيليه اكبر، هذوكم فونتيت بريوريزي، راهو باش نكونوا واضحين، اللي مرافقين اكيد مع بالمستشارين نتاعنا، راهو عندهم حظوظ باش يحضروا مخططات اعمال ممكن خير. زيده اللي تكون عنده انوفاسيون والكرياتيفيتي لو بلوس في المشروع نتاعو،
1: افكار متجدده،
0: ماهوش المشكل في هكاك، المشكله ماهيش في المشروع هذا اي ولا لا، انت شنو هو لو بلوس نتاعك، شنو هي البصمه نتاعك،
1: معناها مدام نجم نفهمه من كلامك، نجم تكون فكرة المشروع موجودة لكن انت حطيت اللمسه نتاعك، حطيت الاضافه نتاعك،
0: مش معني باش تخش
1: حاجه جديده، حاجة
0: تنجم راه حتى في الامبالاج
1: ريت امبالاج جديده،
0: ديتاي بسيط في التوزيع، طريقه التوزيع نتاعك، الديستريبيوشن تاع البرودوي نتاعك،
1: اضافتك انت شخصيه، اضافتك انت شخصيه
0: هكاك، تنجم الاضافه هذيك نجم تقنع بها البنك راهو في التمويل.
1: فما معناتها مبلغ معين مخصصينه لكل فئه والا هي مفتوحه حسب
0: خط التمويل هذا جيري من البنك التونسي للتضامن. اون سي تاليني للسقف التمويل نتاعهم
1: قداش عطينا حسب المنح
0: 200 مليون بالنسبه لاصحاب الشهاده العليا و150 للباقي،
1: 150
0: للباقي وللثلاثه قروض،
1: للثلاثه انواع،
0: حتى للثلاثه انواع،
1: معناها للباعثين اللي فكرتهم حاضره وامورهم ريقله، ولا اللي باش يكبروا، ولا المال المتداول،
0: نفس 200 مليون اصحاب الشهاده العليا، 150 للباقي. كيف ما قلت لكم اكثر حاجه تنجم تقنع بها هي مخطط الاعمال اللي باش تعملوا. والله توا هاني قبل ما نبدا معاكم جاني تليفون يسالوا فيا بربي في المال المتداول، الكريدي نتاع المال المتداول شنو السقف 200؟ ظلم اي اي 200 200 و150 علاش؟ على خاطر اللي باش تقنع به راهو المخطط الاعمال نتاعك. ينجم انا عندي باعث ومثلا جه مارشي في الافريك توا وعنده 5 سنين راهو حال البروجي نتاعو، حاجه اخرى راهو
1: علاش نفلتوا عليه الفرصه؟
0: ينجم المخطط الاعمال حاشو بالمال المتداول المرشي اللي باش يدخل بيه في معناها المخطط الاعمال نتاعو مقنع حاشو بالحق باك ال 200 يا اخي، هو البنكيجي يعطيك ال 100 ولا ال 50 ولا ال 10
1: اسمع، هما اللي باش يقيموا وعينهم ميزانهم هما طبعا مختصين ويعرفوا الفرص الحقيقيه صحيح. اللي ما يحبوش يفلتوها على رواد الاعمال وعلى رواحهم
0: بالطبيعه. ورومارك اخرى راهو مهما كانت القيمه نتاع القرض اللي باش تاخذه معني 5 ملايين 50 مليون 100 راهو الكل لازمهم مخطط اعمال، مش على خاطر اقل هو المعمول به اقل من 10 او اقل من 30 مش ديما تطلب البنكه مخطط اعمال. في خط تمويل كابون بلوا باغمي الحاجات اللي قلنا لازم نتعمل تتعمل خاطر باش هو يفهم روحه وهو يفهم حتى من بعد ما يحل يوقف البروجي على ساقي. كنت حاب نضيف شنو الامتيازات نتاع الخط هذا. الخط هذا باش هما يفهموا وقت ياخذوا قرض يفهموا رواحهم. الخط القرض هذا راهو ماهوش الكل قرض نتاع بي تي اس، راهو فيه قرض نتاع بي تي اس بارتي، قرض نتاع بي تي اس وبارتي قرض شرف نتاع الباد. بالنسبه اكل قرض الشرف اللي هو البري دونور، الميزه نتاعو والاضافه نتاعو بارابور للبرامج الاخرى، اللي قرض الشرف هذا راهو فيه مده امهال 7 سنين والقرض ككل يخلص على 12 عام. معناها احنا والقرض شرف هذا البري دونور راهو قد ما تاخو قد ما ترجع، معناها لا فيه انتريس لا فيه جارانتي لا فيه دودنت لا حتى شيء. هذا باش تعاون به الدوله الشباب معناها ريالمون باش يخلص الانتيغي على كل بارتي نتاع الكريدي كاب نتاع الكريدي بي تي اس اكاهو. وهوني راهو شيما دو فينانسمون باش يفرق بين اللي باش ياخذوا اكثر من 50 مليون ولي اقل من 50 مليون.
1: وانت قلتي لنا مدام كان 200 مليون بالنسبه لحاملي شهاده العليا، بالنسبه للاخرين 150
0: 150
1: مش فرق كبير برشا.
0: مش فرق
1: كبير، مبلغ به 150 مليون تسمى مبلغ مهم، مبلغ
0: هو راهو تنجم فكره وباش تدخل لك ما شاء الله 100 ملايين تنجم حتى ب 15 ملايين راه دونك القيمه سادي في انت والبروجي. يعني نقول لك ديما بينا وبين البنك اك مخطط الاعمال، وبينا وبين النجاح مخطط الاعمال على قد ما تخدموا مليح، اللي على قد ما انت تفهم روحك وتفهم قداش كيفاش باش تبدا البروجي نتاعك.
1: وماكش مستحق باش تمشي المكاتب دراسات ولا تقعد وحدك تلوج شكون باش يعملك، على خاطر فما مختصين على ذمتك مع وزاره التكوين المهني والتشغيل، مكاتب التشغيل، فضاءات المبادره، هما يعملوا كل شيء، عندهم الخبراء نتاعهم. مستحق دوره تكوينيه تدريبيه تطلب بي. في الاختصاص يحب عليه
0: كل
1: شيء موجود
0: من نهار اللي عنده الرغبه في بعث مشروع، مش حتى الفكره. عنده برامج مخصصه ليه الى ان يوصل للفكره، الى ان يحضر مخطط الاعمال. وحاجه اخرى، حتى بعد ما تحلوا لي بروجي نتاعكم راهو فما عده برامج الدوله حطتهم على ذمتكم باش تستفيدوا. راهو المهم ماهوش يبعث المشروع، ما بعد بعث المشروع احنا نقفوا مع حتى 3 سنين الاولى
1: نجاح المشروع والاستمراريه في النجاح وبعد تطوير المشروع. خير دليل على ذلك انه حتى في الفرص الجديده هذه ديما فما مجال معناتها وحظ للناس صحيح. اللي باش توسع واللي باش تطور من المشاريع نتاعها.
0: فما ملاحظه قالوا هالي بربي توا، فما صحيح فما شكون يحب يمشي الفضائيه المبادره ومكاتب التشغيل، وفما لا يقول لك بالديجيتال وانا بالذكاء الاصطناعي نجم ندخل الفكره ويخدم لي والكل. وتنجم تخرج بلان دافير اكسترا اوردينير وباهي والكل. اما اللي اهم انك انت فاهم وراه، خاطر راك ماكش باش ماهيش في وضعيه نتاع باش نغش ولا البنك ولا انت باش تغش روحك. راهو يلزمك انت فاهم معناها فما شكون راهو يخدم بلان دافير بالذكاء الاصطناعي ولا غير، ولا حتى هو عنده المؤهلات باش يحضر البلان دافير نتاعو. نصيحه، ما يسالش يمشي المستشارين لك الفاليداسيون للمصادقة عليه الاخرى قبل ما يصب في البي تي اس، ينجموا يعاونوه في فيريفيكاسيون. ما يسالش، ما عنده ما باش يخسر معناها، باش يحب يربح الوقت ينجم يحضروا ويمشي للفاليداسيون فينال. ما فما حتى مشكل، اللي يحب نعاونوه دو ا جوسكا زد مرحبا بيه، اللي يحب يخدم واحنا نجيو نعملوا الفيريفيكاسيون
1: الفاز فينال زاد كيف مرحبا بيه. يعطيك صحة مدام عايدة زويلي، المنسقة الوطنية لمشروع كاب امبلوا، على كلها تفاصيل هذيا فسرت لنا الامور بكل وضوح بالتفاصيل بالجزئيات. نتمنى ان شاء الله النجاح والتوفيق للجميع. اهم نصائح يمكن قدمتهم وتوصيات قدمتهم مدام عايدة، خذوا وقتكم ما تتسرعوش. صحيح. المنصة ما زالت مفتوحة على ذمتكم، الوقت معناتها موجود، ما كنش مخسورين بالوقت. دونك خذوا وقتكم بالكدا، قدموا حاجة باهية، كان مازلت حاجة ناقصتكم كملوها قبل ما تسجلوا رواحكم. اي سورتو الناس اللي عملوا والقدموا ما همش معنيين بالتسجيل السنه في المنصه،
0: اللي خذوا اشعار بالموافقه هذوكم سي نجم نقول لهم مبروك، راهو سي باش تحلوا ان شاء الله على قريب، باش تاخذوا التمويل على قريب، وان شاء الله بالتوفيق لاي واحد ناوي يحل مشروع ولا يكبر.
1: ان شاء الله بالتوفيق للجميع. يعطيك الصحه مدام عايده زويري، اذا المنسقه الوطنيه لمشروع كاب بومبلوا، الف شكر لي كنت لقاه ان شاء الله في فرص جديده.
0: إن شاء الله.
1: شكرا ليك.
0: شكرا.
1: الى اللقاء، مازلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام، ما تبعدوش بعيد، احنا على موجات اذاعه الشباب قرب منكم ياسر بعد شويه فرص جديده نحكيوا عليها. توقيتنا الان 4 دقائق بعد 11.

0: وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق طريقك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. مفتاح النجاح.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مواصلين اللقاء في فقرة جديدة من فقراتنا وهي فقرة مفتاح نجاح. لحديش وصلوا 20 دقيقة صباحا. كل معناتها الفقرات متاعنا القاسم المشترك ما بينا أنها إن شاء الله تمثل فرصة بالنسبة لكم الكل وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب والبرنامجنا برنامج خذ فرصتك. سعيدة لأن باستقبال سيدة العاطي عن جمعية جرين درامز. مرحبا بك سيدة.
2: عسلي ما سميح. نشكرك على الاستضافة ونشكر المستمعين الكل
1: وجودك معنا خاطر فما فرصة جديدة للشباب المبتكر. فرصة جديدة ليهم هما. فاش تتمثل هالفرصة هذية؟ لشكون متوجهة؟ التفاصيل الكل باش نتعرفوا عليها معك.
2: عايشك. دونك نعرف بروحي أنا سيدة العاطي ممبر بينيفول مع أسوسياسيون زون فيرت اي ديفلوبمون دورابل. دونك نخدم معاهم ونعاون فيهم في تو سكي لي سوبور غرافيك اي فيزوال. دونك نحب ديجا نعرف بالجمعيه بتاعنا قبل ما نحكي على ليفالمون.
1: سامحوني. جمعيه زون فيرت جرين درامز الطبول الخضراء. هذيك التظاهره هذيك خليوها دي كوتي.
2: هذيك التظاهره. دونك جمعيتنا هي جمعيه المنطقه الخضراء والتنميه المستدامه اسوسياسيون زون فيرت اي ديفلوبمون دورابل. دونك اللي هي جمعيه ديجا تجمع بين البيئه والثقافه وتحاول انها تهيئ وتاهل المساحات الخضراء اللي هي تو ديليسي ومتروكه وكل. دونك والتظاهره اللي باش نحكيوا عليها اليوم هي جرين درامز داي. نظمتها جمعيه المنطقه الخضراء. دونك يوم الطبول الخضراء مع تشارك مع بلديه تونس اونيو ابيتا وفونداسيون انريش بول تونس ومعنا برشا شركاء اخرين ودي بارتنير اخرين. دونك هي تظاهره فنيه وثقافيه وتوا ليديسيون الثانيه بتاعها. ليديسيون الاولى تعملت عام ناول وخذت شويه سكسي برشا سكسي بلوتو. دونك وسنين ان شاء الله نوعدوكم بحاجه من خير برشا. حاجه تجمع بين الفن بين الثقافه البيئه الطبيعه والشباب زيدا. دونك جرين درامز داي يوم الطبول
1: والأفكار الشبابية الجديدة اللي باش تفيد باش تفيدكم في دعم معناتها التوجهات نتاعكم ولا الأهداف البيئية نتاعكم.
2: اكزاكتومون اي بيان سور. دونك نحب نقول لي ليفينمون هذايا باش يصير نهار 13 جوان في المنزه 9 في منطقة خضراء بالمنزه 9. والهدف منها هو ان ديجا نعاونوا المواهب ونعاونوا الشباب ونعطيهم ان اسباس كبير وفيغ باش يطلعوا سور سين ويوريو مواهبهم قدام الناس الكل. دونك فوالا. ونسمعوا صوتنا احنا زيدا اترافيغ الموسيقى ونفايقوا الطبيعه ونفايقوا الشباب ونوعيوا العبيد على الحفاظ على المساحات الخضراء هذه اللي هي مهمه في حياتنا برشا. دونك فوالا. دونك قول لكم اللي يحب يشارك ولا اللي يحب يحضر والمشاركه معناها الناس الكلها محلوله للناس الكل ومجانيه واي واحد ينجم يجي ويحضر. وبالنسبه اللي يحب يشارك فما ان فورمولير يتعمر في صفحه الفيسبوك والانستغرام تاع اسوسياسيون زون فيرت اي ديفلوبمون دورابل. دونك الدات ليميت تاع الانسكريبسيون هي لو 21 ماي. دونك اصبروا روحكم وتقعدوا ما عادش فما برشا وقت. ونحب نقول لي فما جوائز زاده باش ياخذوهم لي 3 فيناليست باش يقفوا قدام ان جوري دو بروفيسيونيل لجنه التحكيم. ودونك فما 3 فيناليست باش ياخذوا جوائز من عند لي شركاء بتاعنا اللي هما نوفالير.
1: ما تقولناش عليهم عاد ما انا نحييهم على انهم يشجعوا في الشباب.
2: دونك فوالا نحييوهم ونشكروهم ونشكر شركائنا الكل اللي وقفوا معنا وعاونونا في التنظيم ليفينمون هذايا. ونعاود لكم اللي الفورمولير موجود على صفحه الفيسبوك والانستغرام اسوسياسيون زون فيرت اي ديفلوبمون دورابل.
1: اعطيهم شويه هكا ديزاستوس اعطيهم تفاصيل اللي يحب يشارك شجعهم باش يشاركوا. اعطيهم فكره باش يعرفوا حسب التقريب شنو انتم معناتها الحاجات المحبذه بالنسبه لكم انتم الافكار المحبذه اللي باش معناتها يفيدوا بها يقدموا الاضافه معناتها الافكار المتجدده اللي بضروره كما قلت في البدايه معناها تفيد البيئه. خاطر انتم الهدف نتاعكم بالاساس انه الفضاءات الخضراء المهمله انها ترجع تحيا ولا حاجه من نوع هذايا معناها بطريقه او باخرى بمشروع. وما اكثرها المشاريع اللي تنجم معناها تخدم المشروع الكبير الوطني هذايا.
2: اي بون احنا كما قلت انت نحبوا نحييوا المناطق الخضراء بتاعنا. دونك

0: اخترنا ديجا الموسيقى اللي هي صوتها اخترنا اقوى حاجه في
1: حتى الموسيقى
0: اللي هي البتري فوالا
1: اما ما نحبوش هذا موسيقى في بلاصه متسخه
0: لا
1: في بلاصه خايبه
0: بيان سور هذا فما بتعاون مع بيان سور بتعاون مع البلديه ولي بينيفول تاع الاسوسياسيون وشركائنا الكل قاعدين ننظفوا فيه الاسباس باش يكون حاجه باهيه ان شاء الله نهار ليفينمون دونك هو ليفينمون بازي معناها لي بارتيسيپون باش يطلعوا يلعبوا باتري دربوكا طبلة بندير دونك اخترنا لي انسترومون هذوما على خاطر صوتهم قوي اقوى حاجه يظهر لي في المزيكا
1: تجلب الانتباه
0: تجلب الانتباه فوالا وكما قلت اي واحد ينجم يدخل اي واحد ينجم يحضر الحقيقه عملوا ليفينمون عمل برشا سكسي جاوا برشا عبيد حضروا برشا عبيد لي بارتيسيپون عملوا جو كانت فما
1: وهي فرصه سعيده بالنسبه لاصحاب المواهب
0: بيان سور
1: احنا برنامجنا ناخذ فرصتك راهو المشروع نتاع الحياه نتاعك راهو ينجم يبدا هكايا وقت اللي تبرز الموهبه نتاعك وقت اللي انت تثمنها في تظاهره كي من هذيا ما تعرفش شكون ينجم يشوفك شكون ينجم معناها تعجبوا الموهبه نتاعك كيفاش تكون الانطلاقه نتاعك من فرصه كيما هكايا
0: اكزاكتومون اي اكزاكتومون ونحب نقول زيد اللي معنا برشا شركاء اخرين كيما لي زيكول دو ميوزيك دونك ديجا عندنا دي بارتيسيپون اللي هما يقراو في لي زيكول هذوما باش يكونوا حاضرين وراي مفتوحه للجميع وما عندناش سنين نومبر ليميت تاع دي بارتيسيپون اللي يحب يقايد يقايد جوست ما تفوتوش دات لو 21 ماي نعاودها والفورمولير موجود على صفحه الفيسبوك والانستغرام اسوسياسيون زون فيرت اي ديفلوبمون دوراب
1: وانا حبيت جوست نقول من خلال برنامجنا واذاعه شباب انه مش فقط التشجيع يكون لرواد الاعمال واصحاب الابتكارات والمواهب في المجال التجاري ولا مثلا الاقتصادي بصفه عامه اما حتى زاد المشاريع الفنيه والمواهب كي من هكايا نحبوا زاد نشجعوهم ونبرزوا المواهب هذيا وعلاش لا يمشي في الطريق نتاعو يلقى طريقه معناها من خلال الموهبه نتاعو يكون يعمل في حاجه يحبها وتكون هي مشروع الحياه نتاعو. تحب تضيف حاجه اخرى سيدة؟
0: عايشك ميرسي بوكو
1: مرحبا بكم ديما بحذنا نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح واحنا كل عام معاكم انتم في التظاهره هذيا نتاع الطبول الخضراء نربحوا ان مساحه جديده يقع إحيائها وتنظيفها ونربحوا مساحة خضراء أخرى مع كل تظاهرة من التظاهرات هذه. ميرسي بوكو
0: عايشك
1: مرحبا بك ونتمنى لكم إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق برشا برشا حس فني وبرشا جو معاكم أنتم ليفينمون إن شاء الله وقتاش باش تكون
0: لو 13 جوان
1: الشهر الجاي
0: الشهر الجاي ان شاء الله
1: ماعادش فما برشا وقت فكروا لي اخر ديلي هو لو 21 بعد غدوة
0: اي
1: مرحبا بك سيدة عاتي عن جمعية زون فيرت هذه كانت كلامنا على المشاركة في تظاهرة يوم وايام يوم ولا ايام طبول الخضراء
0: يوم هو. يوم
1: يوم
0: يوم دلامز دي
1: يوم الطبول الخضراء مرحبا بكم اذا ومواهبكم ومشاركاتكم عاملين كيفاش كانت المشاركات سيدة شختوا بها حاجات
0: فما برشا عبيد
1: العبيد
0: شفنا برشا مواهب كانت بين اللي تحت ال 15 واللي فوق ال 15 دونك شاركوا 20 تحت ال 15 و 20 فوق ال 15
1: نصور راهم عملوا برشا جو
0: عملوا
1: تفرهدوا في نفس الوقت وراوا المواهب نتاعهم
0: نجموا زيدا تدخلوا تشوفوا الفيديو بتاع ليفينمون هو فيديو ليديسيون الاولى بتاع مناول على الفيسبوك والانستغرام
1: ان شاء الله بالتوفيق لكم والنجاح
0: عايشك
1: كانت هذيا اذا فكره على تظاهره يوم الطبول الخضراء اللي الموعد نتاعها كما قالت سيدة ان شاء الله باش تكون نهار 13 جوان المقبل 11 و21 دقيقه على موجات اذاعه الشباب

هكا نكون وصلنا معكم لختام لقنا في برنامج خذ فرصتك، بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب. بعد قليل موعدنا باش يكون مع موجز للاخبار ثم كامل فريق برنامج تونس اليوم. شكرا لكم على المتابعه، مع اجمل تحيه كوثر البجاوي في الجانب التقني للاستوديو، فارس قرفه في الديجيتال، وسماح معكم جانب الميكروفون. الى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. شباب تحلم بالفاك، خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك. العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجاح نوين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جامعة منوبة تستضيف بداية من اليوم الدورة 26 من المؤتمر السنوي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية تحت الشعار عند تقاطع الاضطرابات المحلية والعالمية، تحويل المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا. المؤتمر ينعقد لأول مرة في بلد إفريقي ناطق بالفرنسية قضايا التحول المستدام في إفريقيا والتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، إضافة إلى فرص التعاون الإقليمي والدولي لدعم مستقبل الأعمال والتنمية بالقارة في ظل التحولات العالمية المتسارعة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تعلن انطلاق النسخة الثانية من برنامج وعد يوم السبت المقبل الموافق لـ23 من مايو الحالي بمدينة العلوم بتونس العاصمة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن اعتماد الهوية الرقمية إجباريا مع دخول الإيداع الإلكترونية الحصرية حيز التنفيذ بداية من جويليا المقبل. في أخبار العالم، إيران تتوعد برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قسم بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم. إصابة شخصين في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان. دوي انفجارات في حيفا ونهاريا شمال إسرائيل إثر اعتراضات جوية دون تفعيل صفارات الإنذار وفق صحيفة إسرائيل هيوم. الجيش الإسرائيلي يستولي على أكثر من 40 قاربا بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة ويعتقل مئات الناشطين. وزارة الصحة في الكونغو تعلن تسجيل ما لا يقل عن 131 حالة وفاة وأكثر من 500 حالة اشتباه إصابة بفيروس إيبولا شرق البلاد. ختام الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك. تسمع صوتك. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
3: على كيفك. على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
5: عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: على كيفك.
3: الموسيقى والغناء.
2: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء.
2: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك.
1: من 2 للخميس، من ماضي ساعة لما 3 تاع القايله.

0: شباب من تونس.
1: تونس اليوم.
2: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
0: تونس واخبارها
1: من الاثنين للخميس،
0: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه مجموعه من الفقرات، الاستضافات والموسيقى تكون حاضره في تونس اليوم. باش نحكيو على اختتام شهر التراث في دورته 35 واللي كان البارح بمنطقه شمتو من ولايه جندوبه. الدوره هذه واللي كان شعارها التراث وفن العماره، مكنه الجمهور اللي تبعها من اعاده اكتشاف ثراء التراث الوطني المادي والمادي. كما زادت ميزت بتظاهرات نوعيه على غرار طريق الأندلسيين باش نحكيه على أهمية تثمين التراث وتوظيفه من أجل الترويج السياحي والأبعاد اللي نجم يعطيها على مستوى الاقتصادي والاجتماعي. يكون حاضر معنا بعد شوية زين عبدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا، نحكيه معه بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع. في موضوعنا الثاني نحكيه على وضعية الحجيج التوانسة في البقاع المقدسة، خاصة بعد تسجيل حالة وفاة في صفوف الحجيج الله يرحمه، هو حاج موجود في البقاع المقدسة. بعد شوية يكون حاضر معنا نيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون الحجيج بوزارة الشؤون الدينية. نحكيه على أسعار الأضاحي وما أدراك من أسعار الأضاحي في الفترة هذه، وجولة مع زملائنا اللي متواجدين في عدد من نقاط البيع على مدى توفر المنتوج ومدى ملائمة الأسعار مع المقدرة الشرائية للمواطن. زميلنا بدران عرفاوي باش يكون متواجد في نقطة بيع الأضاحي في رادس، وأيضا زميلنا ناجي خلولي في بيجا. نحكيه زادة على وإلا باش نواكبوا زيارة لأداها رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إلى حاجب العيون في إطار الاحتفاء بالمهرجان الدولي للمشماش. يكون حاضر معنا زميلنا مكرم الهديجي بعد شوية يعطينا تفاصيل الزيارة هذه. قبل هذا خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج الفرنسي بفيرسك كرفة، محمد ليفرني في الإخراج الرقمي، كاثر بجاوي في الهندسة التقنية، فيصل شابو في تونس واخبارها، وليد نويري في الاقتصاد اليوم، الاستاذ الحبيب السماوي في التحليل والتعليق، ومعز العويني في الاعداد والتقديم. سي الحبيب تحية لك.
4: تحية طيبة لمتابعي ومتابعات إذاعة الشباب. بدأ الأسبوع المغلق، نتمناه إن شاء الله النجاح لوليداتنا، كيف كيف الاستعداد للامتحانات الوطنية، امتحانات البكالوريا وامتحانات السيزيام والسنة التاسعة للدخول المعاهد والمدرسة الإعدادية النموذجية. ماذا بينا نساعدوهم وليداتنا بشوية بشوية حتى ولو ماشي يعديش بالباهين، خاصة بالنسبة للأولياء الأم والأب الإحاطة باش يكمل الأسبوع معناها بصورة أريحية، حتى ولو ساعات يفشل أكيد أنه باش ما يوقعش على تقع الصدمة. راهو الجانب النفسي عنده أهمية قصوى في إجراء الامتحانات، ورب إن شاء الله ينجح وليداتنا الكل. راهو أكيد أنه الأولياء عندهم حق، ما تعرف ضغط الوقت والدروس الخصوصية
3: والليل والليل في الفترة هذه. سي الحبيب ما لذة والطاب من مأكولات الطاب موجودة.
4: ما هو الاستثمار في الرأسم البشري.
3: إن شاء الله بنجاح للتلمذات الكل، إن شاء الله نسمعوا تزغريت تنجيح الباك خاصة في العائلة التونسية اللي يستناو في النتائج تكون النتائج إيجابية. احنا بعد شوية نحكيو كما قلنا على اختتام شهر التراث في دورته 35، يكون حاضر معنا زين حبيبي بالحارث رئيس جمعية تراثنا، نحكيو زادة على مجال التعمير والبيئة، يكون حاضر معنا رياض الحاج طيب دكتور في المجال هذا، نحكيو معاه حول الكتاب الجديد حول الماء في صفاقس. لكن البداية باش تكون مع الأنغام.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أولى المواضيع اللي نحكيو فيها في تونس اليوم، نحكيو على اختتام شهر التراث في دورته 35 واللي كان البارح بمنطقة شمتو في ولاية جندوبة. الدورة اللي كان شعارها تراث وفن العمارة، مكنة الجمهور اللي تبعها من إعادة اكتشاف ثراء التراث الوطني المادي واللامادي، كما زادت ما يزد بتظاهرات نوعية على غرار طريق الأندلسيين، باش نحكيو على أهمية تثمين التراث وتوظيفه من أجل الترويج السياحي والأبعاد اللي نجم يعطيها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. حاضر معنا ومشكور لالتزامه بتوقيت الحصة سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا، أهلا وسهلا بك على وجهة إذاعة الشباب.
4: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، وإن شاء الله اللي قمنا به واللي باش نحكيو عليه توا يجيب ثماره، واكيد باش يجيب ثماره.
3: وحتر وسيزين في كل مناسبه يكون حاضر معنا فيها في ذاعة شباب، يجينا باللبسه التقليديه ومحلاه لبستنا سيزين وقت اللي نوظفوها، خاصه باش نروجوا على المستوى المحلي ولا حتى على المستوى العالمي. سي الحبيب، على اعتبار انه معناها عندنا مروجوا، عندنا حاجات ومكتسبات اللي موجوده في تونس اللي نجموا نستغلوها للترويج على المستوى السياحي،
4: وهذيك هي الهويه، هيك الهوية. يعني أكيد كيما الراية الوطنية، كيما اللباس التقليدي، كيما الكسكسي، هكا ولا هذيك هويتنا، هذيك خاصيتنا، هذيك. والشعب ما عندوش خاصية، ما عندوش شخصية، خاصية وشخصية، ما شعب ضايع إذا ما عندوش عادات وتقاليد وثوابت، هذيك هي اللي تميزوا على بقية الشعوب، فهمتني؟ من فيها اللباس والأكل، كل ما هو تراث اللامادي بصفة عامة.
3: واضح. نبدأ بشهر التراث اللي كان الاختتام نتاعو البارح في ولاية جندوبة. سيزين، هيت نعملوا تقييم، شنو أهميته شهر التراث؟ شنو اللي نجموا نحكيه بعد اختتام التظاهرة هذه البارحة على مستوى الترويج السياحي؟ سيزين، نعرف أنه في ولاية جندوبة عندنا برشا خصائص كما مختلف ولاية الجمهورية، دونك شنو استفدنا من شهر التراث بعد الاختتام نتاعو البارحة؟
4: السنين كان يحكي على التراث المادي اللي هو العمارة. العمارة ما تصلش على العمارة نتاع روما ولا العمارة نتاع كارتاج ولا العمارة نتاع التراث الإسلامي، لا، اهتموا بالعمارة بصفة عامة في كل جوانبها. هي ممكن أنا حسيت أنها إشارة نقص الخطر اللي دق عنده طوى مدة، أنه خايفين على برشة بنايات وبرشة ديمونيمون، خايفين يتيحوا ويتهلكوا. دخلت الوزارة مشكورة الثقافة، عملت موضوع نقص خطر أي نقفوا العمارة متاعنا، مش بش خطر صحيح طول جيت كل لغز المحلاها وكل الزينة وكل الزغرفة وكل حكاية كلها، لكن اي فما فما فما شيء من هذا باش ينحل، فما شيء من هذا باش يضيع. اي مع شهر التراث يقول لي التظاهرات كل قامت على ان نحافظ على العماره التونسيه مهما كان اصلها، معناتها ما نجيش نقول برشا كلمات وسلمات صارت فيها. هي صحيح عندنا تراث روماني وعندنا تراث فرنسي وعندنا تراث اسلامي وعندنا تراث عربي واندلسي ومالتي موجود زيادة، قل لك الباطل يشريكه بعد ما نكتبوش على رويعنا، فهمتني؟ عندنا كل تونس ملتقى الحضارات، راهي تونس ملتقى الحضارات بحكم موقعها الجغرافي، لا غالب الناس كنت تعدى عليه، اللي ماشي للشمال يتعدى على تونس، اللي ماشي للجنوب يتعدى على تونس، اللي بشق البحر يتعدى على تونس. وذاك علاش تجدك الحضارات هذيك كلها موجوده في تونس، هذاك علاش
5: بليه هو سي زين العابدين. هو زاد نجم نربطوها بالتوجهات الوطنيه في موضوع الطاقه وكيفاش توا الحياد على النموذج التقليدي في العماره، ولا نبنيو بالبلار وغيرها، واحنا يلزم نرجعوا للاصول. توا البارح في المسؤول على الطاقه في وكاله تحكم الطاقه ثم تقريبا زوز ملايين، اكثر من زوز ملايين معناها مكيف، واحنا كي نرجعوا للبنايات القديمه وكل البنايه الواسعه يعني يمكن الحفاظ على العماره التونسيه، هذا هو الهدف نتصور.
4: لا ما نوافقكش. علاش ما نوافقكش؟ خاطر الظروف تبدلت، خاطر العالم تبدل، خاطر ولينا نبنيو في بالطول، خاطر ما عادش عندنا وين نبنيو بالعرض، فهمتني؟ ولذلك ما نقولوش احنا باش نرجعوا للقديم، القديم صعيب. بس نعطيك مثال، انا دار عربي سمك الحيطه 2 متر، ما عادش في الحال اللي احنا عندنا جوره، ما نجم نبني حيط. اما لا، نحافظوا على القديم، القديم لازم نحافظ عليه، معناتها لازم نخصوا ميزانيات للترميم القديم، معناتها مثل القصور البيت. والله شيء اسف،
3: سمحني سي زين، حتى في بعض الاحيان ثم ترميم يسير لبعض المعالم الاثريه، لكن للاسف ساعات يطمس الرمزيه نتاع المكان هذاك. معناها كيفاش نجموا نحافظوا على الاماكن الاثريه نتاعنا من غير ما نمسوا الجوهر نتاعها سي زين؟
4: هذاك يرجع، هذاك يرجع للمهندسين، علماء الاثار، علماء البناء، معناتها نقول علماء انهم يشوفوا الصيغه كيفاش يخلي يرجعوا للاصل نتاع الشيء اللي قلت عليه انت ويعملوا كيفه. اما في نفس البنيه
5: هو راهو في ترميم المواقع الاثريه والبنايات هذه والاسوار، يعني ثم مقاولين مختصين في المجال هذايا، ويلزم يكون مطابق لكل الشروط. يمكن الخواص اللي يحب معناها مش يعمل الترميم ممكن يتجاوز، لكن اكيد انه حتى على مستوى جمعيات صيانه المدينه يحاولوا انه يحافظوا على
4: الجمعيات. راهو عاملين مجهودهم، ما نكذبش عليك. الاشكال اشكال في التمويل، اشكال في الفلوس. راهو ترميم يتكلف مليارات، راهو راهو صعيب ياسر، خاصه المدينه العربي، وكيما حكيو هما في طريق معناتها طريق الاندلسيين والاشياء دي، سكوت ياسر فلوس. فلوس كانوا قبل تجيهم برجع فلوس، تو نقصت. أنا نعرفهم ما أنت أعضاء سيانة مدينة تونس، نعرفهم يقول لك المداخيل نقصد لنسكو كثر عليها الطلب. وليت كانت كانوا شوية، كانت كل البلاد تعطيها مثلا 50 مليار، تو كيكثروا كل 50 مليار يزيدوا يقسموها،
5: تولي عشرة. البلديات يزيد تخصص جزء في المجال هذا، إن
4: شاء الله تخرج بلديات حاليا هيك تصرف على روحها، عملت فار باش تدافع. أما إن شاء الله إن شاء الله، خاطر تو نشوف مثلا كيما خسر البيت تاع المرسى أنقذ، فما واحد آخر زاد برشا ديمونيمو قاعدين يلقفوهم وقاعدين يرموا فيهم وقاعدين ماشيين فيهم رغم الامكانيات الماديه الصعيبه، فهمتني؟
3: سي زين بلي، شنو هو المعالم الاثريه اللي تستحق تدخل في اقرب الاوقات باش يتم ترميمها مثلا؟ شنو
4: والله انا ما قلتش عليك، اكثر حاجه غايدتني في تونس في عام عبر التاريخ، اكبر غلطه عملها بورقيبه انه دمر القصور البيت، اكبر غلطه، وتو قاعدين يفاقوا بها وقاعدين يصلحوا في قصور البيت. انت مش خاطر عندك مشكله مع البي تدنا اللي خاطر القصور هذيك ملك الشعب ماهوش ملك البي. الدول المتقدمه كيما فرنسا كيما بريطانيا القصور بتاع لويسيز يستحوذوا عليه. كانت نجم تكون مزار ويدخلوا بالفلوس ويدخلوا بلا فلوس. راهو هذيك الارث الحضاري نتاعنا، هذيك تراثنا. خاطر كي تشوف فيه القصر نتاع البيات هذيك خدموه ناس، عملوا فيه نقوش، عملوا فيه حاجات خاصية تلقاها في الوقت هذاك. انا ماذا بيا كمواطن نحب ندخل ونشوف، ما تصورش قديش نحس بالسعادة وقت ندخل مثلا القصر السعيد هذاك المركز الوطني للفنون نتاع باردو. راه تدخل خالي تحس حاجة غريبة، تبدا تتمتع معناتها تعيش ترجع لك العصر هذاك،
5: تلقى تحفة
4: فنية
5: حتى في الفضاءات الخضراء.
4: اي بالضبط، اي شفت حتى
5: الفضاءات الخضراء
4: الجردان مزيانة، معناتها حاجات ماذا بيا نستحضرها. ان شاء الله نقطة الانطلاقة تكون في شهر التراث، بما انه الوزارة بيدها حطت كل ثقلها في معناتها في البنايات وفي العمارة التونسية. ان شاء الله هذه الانطلاقة باش نجموا نرموا كل ما هو اي للسقوط ولا حاجة كما هكا.
3: انت تحدثت زين على طريق الاندلسيين اللي هو ميز التظاهرة، هي ميز شهر التراث في دورته 35. طريق الاندلسيين منين بدات؟ وين وفين؟ والله زين، وشنو هي بالضبط
4: الجدار؟ عندي الخريطه قدامي ما جبتهاش، ذاك الخريطه بعثتها لك فيها والله مش حافظهم. معناتها معروفه تستور مشاو شو اسمها هاي الاخرى، تستور وزغوان وتونس العاصمه وشنو الاخرى، 65 مدن هي اندلسيه معروفه، هذوكم داروهم كلهم كل واحد عام.
5: تكرونه
4: مشاو
5: وغير الملح
4: محطوطه هي الخريطه، مش حافظها لا غير مع الاسف. اما حاجه مزيانه برشا، وكل مدينة يعملوا فيها تظاهرة بما فيها اللي شاركنا فيها احنا.
3: وعليش اخترنا العنوان هذا سي زين في الدورة هذه حسب التقريب؟ معناها
4: ممكن ربطوها بالعمارة، خاطر الاندلسيين عملوا خاصية في العمارة التونسية، وجاوا البنية الكبارات نتاع الاندلس جاوا وبنيوا وعملوا برشا حاجات في تونس. اخر مرة البارح نتفرج في دوكيمونتاي عملته المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتونس مع احمد السعداوي، ما ادرك ما احمد السعداوي استاذ التاريخ في كليه ادب النوبه، احكي على خاصيه الاندلسيه في في في مدينه نتاع العاصمه، وحكي على البنيات وكل شيء، انت حاجه قويه برشا. نعطيك مثال عجبني برشا باش تعرف انها مدينه اندلسيه ولا عربيه. أتوقع لك سهل ياسر، تمشي للمدينة العربية إذا لقيت الزناقي دايرين دايرين دايرين وادخل منها واخرج منها راهي عربي، إذا لقيت الزناقي مستوية مربعات مربعات ومستويين باراليل وبالبوديكولية راهي اندلسي. هذه من الخاصيات راهو ما نذكرش حاجات اللي عجبتني معناتها بالحق. وفي كده ممكن ندور في المدينة العربية ندور نعرف روحي اللي أنا في الأندلس ولا في عند العرب.
3: سي زين، البارح صار الاختتام نتاع التظاهرة والدورة 35، احنا اليوم شنو نجمو ممكن ولا كيفاش نجمو نثمنوا التراث نتاعنا؟ كيفاش نجمو نسوقوا له من أجل أن تكون عندنا سياحة ناجعة واللي تساهم في الاقتصاد نتاع تونس بصفة خاصة ونسوقوا سياحتنا حتى على المستوى العالمي سي زين الحارث؟
4: باه، فما فما فما زوز دو ساكس، فما الاكس الحكومي الدولة. الدولة قاعد تخدم في برشا حاجات في الدومين هذا، بما انه اليوم مع الستة نتاع العشية باش يفتتحوا برنامج بدأ هو عنده ثلاثة أشهر كان في لوكشين في المسرح البلدي دشنو سيد الوزير على أساس أن تونس عاصمة السياحة العربية. عملوا برنامج كامل باش يشاركوا فيه برشا قطاعات وبرشا متدخلين. اليوم باش يصير افتتاح البرنامج في لازبيو، في لازبيو
5: مركز الإذاعات الدول العربية،
4: نزل الإذاعات العربية ذيك بشي ذيك خطر
3: واضح
4: في باه شعلينا في السنتر البانور باه بشي يصير بشي يفتتحوا هالبرنامج هذي، وانا فرحان برش انا مش يكون موجود فيه ومش نشارك فيه، انه مش يوريه كيفيش تونس تنفتح بثقافتها لاستقطاب السواح العرب والسواح الأجانب، أما الأكثرية عربيا وأجانب. مثلا قاعدين عملوا كليب اللي شاركوا فيه كل الموسيقيين التوانسة، عملوا كليب مزيان برشا، وزارة السياحة أشرفت عليه، شاركوا فيه كل الفنانين بكل في كل معلم، حتى كل معلم يعملوا فيه بيت ويعملوا فيه غناء ويعملوا فيه لحن ويدور، ما نسميش يكون برشا ان شاء الله شاركوا فيه. تفرجت فيه الكليب في الافتتاح في المسرح البلدي، وشي واصلوا فيه مشروع خرق العاده، يعني ان شاء الله نكونوا حاضرين اليوم من 6 نتاع العشيه، مشكوره وزاره السياحه. فما تعاون ما بين الثقافه والسياحه اللي نجموا والصناعه التقليديه، باش تكون معناتها قولوا احنا ثمرة كبيرة اللي باش نخرجوا بها باش نعملوا النشاطات نتاعنا. والاكس الثاني اللي قلت عليه هو المجتمع المدني اللي احنا معناتها الجمعيات ما شاء الله، جمعيات في مجال التراث ومجال الثقافة ومجال نقولوا احنا العمارة، كل ما هو تراث فهمتني، هو اللي باش يكون اللي باش يشارك معناتها، خاطر الدولة وحدها ما تنجمش وحنا وحدنا ما نجمش، يسم تعاون كل الجهود، الدولة من جهتها واحنا من جهتنا، ونخرجوا بخلب ربي بحاجه مزيانه على تونس. وكان من عشك كان عملوا جابوا زوز ملايين، احنا ستين بفضل المجهودات اللي قاعدين نخدموا بها الناس الكل نجيبوا 4 ملايين و5 ملايين و6 ملايين،
3: وذاك نعملوه نطوروا من سياحتنا وندعموا الاقتصاد نتاعنا، هذاك المهم والمطلوب. سي زين، ممكن انا نحب نختم لهنا في مستوى الابعاد الاقتصاديه والاجتماعيه سي الحبيب اللي نتحدثوا فيها لاهميه التراث وتثمينه على الابعاد هذوما زوز، مستوى اجتماعي وقت اللي نلقاو انه ثم طريق الاندلسي كما قال توا سي زين، من خلال الطريقه هذه نتصور ثم معناها اماكن نتاع شغل ومواطن شغل توجدت مع الحركه الاقتصاديه هذه سي الحبيب.
5: اكيد هو ثم حتى الادله السياحيه، ثم هو الجانب التاريخي، شبابنا يعرف تاريخ تونس، يعرف انه هالبلاد هذه راهي معناها عندها تاريخ وعندها جذور ويجب تمسكوا بها، خاطر معناها توا الاجيال الناشئه اللي طول النهار على المستوى المحتويات الرقميه وغيرها، لكن يلزم تمرير المواضيع على مستوى المحتويات الرقميه ونعرفوا شنو هي تستور، شنو هي قلعه لاندلس، غار الملحي، غيره، حتى على مستوى الالقاب والاسماء، مازالوا الالقاب الاندلسيه يعني هذا جانب تاريخي، جانب تاريخي يلزم نثمنوه. والموضوع السياحه والثقافه موضوع معناها يهم الاقتصاد ككل، يعني المسالك السياحيه والمسالك الثقافيه يعني معناها في تجاور، يعني مؤخرا جبال الظهر وقع ترسيمها في لائحه اليونسكو، يعني عندنا ما شاء الله يعني هذه ظاهرة جيولوجية يعني عالمية، ويمكن الثانية والثالثة في أفريقيا، لذا أنه هذا التراث الكل هذا تبارك الله تونس زاخرة وثرية بالتراث هذا، وإن شاء الله نثمنوه ويعطينا بعد آخر على مستوى عربي وعالمي، وهو العام الجاي 2027 عاصمة السياحة العربية تونس.
3: أكيد سيزين بالحارث يعطيك الصحة، شكرا لك. قبل ما نختم معك سيزين، باش نحكيو بعد شوية على الأضاحي وأسعار الأضاحي والاستعدادات نتاع تونس. في 30 سكوند سيزين،
4: ما خليتيش نحكي على النشاط الجمعي اللي كان ثري ياسر، معناتها من الشمال للجنوب خدمنا معناتها كفروع وكواعد، خدمنا خدمة كبيرة. شو نقول لك معناتها أغزل عندنا بيجا ونيب والحميد صفيقس مستير والكيف وقابس وقبل ودوز، معناتها لازم كل قوم بانشطه كبيره ياسر. حبيت نشكرهم كل لك الوقت بقدي ما يسمحش.
3: فرصه اخرى ان شاء الله تكون حاضر معنا سيزين، هو
4: تخشش
3: عليا فرصه اخرى تكون حاضر معنا.
4: لا ضحي نجم نحكيو فيها حتى مشكله.
3: دونك خلينا نعاود نرجع لك الاستعدادات التونسيه لعيد الاضحى ان شاء الله. دونك الحقيقه سي الحبيب وسيزين، في الفتره هذه كان التونسي قبل يكون ديجا موجود العلوج في الدار، يظهر لي ليامات هذيا ناقص شويه في الديار نتاع تونس سي الحبيب وسي زين.
5: ما هو سي زين قالوا لينا البنايات العموديه دونك ثم تاثير البنايات العموديه وكيف كيف زاد القدره الشرائيه، معناها هو الشاري توما تصبت زاد سي زين. نتناولوه الموضوع بالتفاصيل
3: مع زملاء. استعدادات التونسي لعيد الاضحى قبل تقريبا اسبوع، معناها على عيد الاضحى
4: كيفاش يقولوا ذو الحجه تخل نبداو في الاستعدادات نتاعنا، نبداو في الاستعدادات، سواء الاستعدادات اللي تدور معناتها الحديث على التقاليد اللي نقوموا بها، سواء الاعتدادات الروحانيه، سواء الاستعدادات الدينيه، فما اللي يصوموا العشرة والفجر يولين عشرة حلف بير ربي سبحانه وتعالى ان نصوموا هالعشرة ايام هذوما، العشرة ايام هذوما نخرجوا نلوجوا العلوش نتاعنا، فما اللي يحبوا غربي، فما اللي يحبوا شركي، فما اللي يحبوا سردي، فما اللي يحبوا تيبار، انا نحبوا مزيان ما ناخذوا كمزيان
3: مثلا زيد زملين سي العفيف
4: مزيان بقرون وبجو فهمت ولا نختاروا علوشنا اخترناه، واذا قدرنا شريناه روحوا به للدار ناكلوا السكر سي الحبيب مش يستانس بينا كان عندي صغيرات نعطيهم يقربتوه، يقربتوا القرون قربيته بيضة قربيته حمراء في الظهر نتاعو ونخرجوا ندوروا بيه.
5: كانوا ولاد الحومه يتلموا
4: اي كل واحد يفتخر بعلوشه فهمت ولا في الحومة إلى أن يأتي يوم العيد. يوم العيد أول حاجة نبدأ بها بالتهليل والتكبير والتسبيح دوما قوم بعد بصلاة الفجر وصليوا الصبح نبدأ نهل ونكبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله. نزل وإحنا هكا مشيو لدار، إحنا في تونس العاصمة نمشيو لدار سي هشام المعمود، كنا نزل وإحنا ونخرجوه من الدار كي العروس ويمشي بالتهليل والتكبير حتى يكشي إلى محراب جامع الزيتون المعمور، يصلي بينا ركعتين الأولى سبعة تكبيرات الثانية ستة تكبيرات، ثم يصعد إلى المنبر فهمتوا ويقتلوا علينا خطبة العيد، ثم ينزل نقوم بالتهاني. أما قبل هذيك فما حاجة معينة برشا أيما ينسيوها، أنه أحنا ما نجمو نذبحوا كان بعد الإمام اللي صلى بينا يذبح، ولهذا قبل ما يهبط الأيام نزيد ذكرهم أنهم يقولون وقت يمشي يذبحوا، إذا هو مش يذبح سبعة أنا سبعة ودرجة نبدأ نذبح على روحي، مش نبدأ حاجة واضحة هذه في عاداتنا وتقاليدنا.
5: سعد العابدين راهو الإمام ما يقبلش التهاني يسلم يقول لك راني مش نل توا نزرب باش نذبح باش نسهل على
3: الذبيحة نتاعهم وحتى على مستوى الكوجين سي زين معناها
4: عاد ماشيين عاد قلت لك ماشيين عاد من شويه بشويه عاد ما نجمش اسمع اذا فما دي فاز نتاع عادات وتقاليد في العلوش ما نجموش نزربوه لازم تعدى عليهم.
3: خلينا نمشيو ساعه لزملائنا اللي موجودين سي زين في مختلف النقاط بيع الاضاحي ناخذوا فكره على الاسعار وبعد نرجعوا نكملوا جولتنا في علاقة باستعدادات العائلات التونسية لعيد الأضحى المبارك. نمشي لزميلنا بدران عرفاوي اللي موجود في نقطة بيع رادس. بدران تحية ليك.
6: مرحبا بك معز، مرحبا بكل المستمعين.
3: ثم علوش في رادس بدران ولا وفي صحيح؟
6: مش بكثرة لا، أنا توا في رحبة في رادس معناها بيع حر معناها كان تحسبهم حتى 300 علوش ما يجيوش. مجموعات
3: مش نقطة بيع منظمة، احنا نحكيه على نقطة بيع مع حرة
6: حرة بتبيع
3: به على رحبة نحكيه.
6: بل بنجي للحرة معز مشيت للمنظمة، المنظمة نلقى المواطنين يستمع ولا ليش ما فهميش وليش قلت قالوا لي جابوا السباح 50 علوش اللي زالوا لاني هذا
3: ان شاء الله مبروك عليه.
6: الاسوام نتاع بالميزان اللي منظمة اقل من 45 كيلو الوزن 27 دينار ما بين 45 كيلو 65 كيلو 25 دينار و800 اكثر من 65 كيلو 23 دينار و800. الو
3: معك بدران نسمع فيك خويا غالي.
6: هذوما معناها ويستناو، خليت بعض المواطنين يستناو على اساس معناها باش يجيبوا لهم شويه عليه السفرين 50 علوش حسب ما سمعت، خاطر كل واحد فما شويه تحفظ فهمتني ما يحبوش يعطيوك المعلومه. المسؤول على الرحبه تسال ويقول لك والله ما نعرف حتى نكلم حاسب وتو انا هاني في نقطه بيعها.
5: تعرف بدران تحياتي.
6: تحياتي سي الحبيب.
5: تعرف اللي الوزن نتاعه 45 كيلو ب 27 دينار السوم نتاعه مليون و215 نحكي لك. لا لا باش المواطن يفهم واللي والوزن نتاعو 50 كيلو ما قلنا بين 45 و 65 25 اللي وزن نتاعو 50 كيلو جي بالسوم هذاك مليون و250 معناها الاسعار تتراوح ما بين 1000 و 1200 دينار تقريبا.
6: بالضبط والله انا توا في نقطه البيع الحر عملت سيورات للعلاش وبعثتهم لا وسالت الاسوام فهمتني. يوصل تم عليه اكثر من 100 كيلو يوصل معناها المال زوز ملين و700 سوم وفما عليه ما بين مليون و800 وزوز ملين و400 90 كيلو وفما عليه ما بين مليون و400 ومليون و600 40 كيلو الاسوام وحتى الاقبال سي حبيب راهو بعض المواطنين فهمتني وما ريتش انا شكون شري علوش وركبوا في كرب كلها تجي تعمل دور وغزوا الكرب ويمشي وفارق والله معناها شيء اسف
3: جستمره
6: كل عشية فارغ الرحبة يمكن خطر معز بعض في غرغور القايد.
5: لا شوف ما هو احنا بدينا نفسره شوية بدران انه قلنا انه مازال المواطن دهش فهمت دهش في الأسعار والقدرة الشرائية والشهرية توما تثبت ويستنى لعل يعني تنخفض الأسعار شوية فهمت.
6: ممكن ما فماش
3: اقبال
6: معناها بعض المواطنين يسأل على السوم ويعمل دوره ومن بعد يركب في كهربته ويمشي.
3: واضح شكرا لك زميلنا بدران عرفاوي على مجمل الايضاحات اللي قدمتها لنا. احنا باش نمشيو زاد البيجة باش نمشيو ناخذوا فكره على الاسعار اللي موجوده في بيجة مع زميلنا ناجي خلولي. ناجي تحيه ليك خويا الغالي.
7: مرحبا بك معز ومرحبا بكيف مستمعي اضاءه الشباب.
3: ما نعرفش اذا كنت تسمع في زميلنا بدران عرفاوي اللي موجود في رحبه رادس يتحدث على اسعار خياليه ناجي الحقيقه، اما كي نحكيه ممكن لنا في مستوى ولايه بيجه هل انه الاسعار تعتبر منخفضه بالمقارنه على ما لاحظناه في تونس العاصمه والا كيفاش الاسعار في بيجه ناجي؟
7: ولا بالنسبه للاسعار معز ولا خلينا نذكروا بحاجه كون وراء ولايه بيجه فيها 35 راس بالنسبه لاضاحي العيد حاضرين هما توا موجودين في السوق العيد. بالنسبه للتعاضديات والمركب الفلاحي في كبار في بيجه الحقيقه الاعداد ضعيفه برشا اللي يوفرها وهذه ما كانت معناها ممكن تكون منفذ للناس معناها وللمواطنين باش ياخذوا منها بالميزان لانه نقاط قليله الحقيقه معز معناها نقاط بالميزان قليله. المواطن في بيجه نشوفوا فيه يمشي للاسواق المنظمه معناها الاسواق الدواب كما اليوم معناها سوق الدواب ببيجه واللي صحيح معناها معز كما ذكرت زميلك اللي في سوق رادس معناها ممكن في بيجه واللي لاحظناها معناها فما اعداد كبيره من معناها من السكان معناها العاصمه ولاو يتوجهوا للولايات الداخليه معز يجيو يقضيو معناها ياخذوا يشروا العلوش من بيجه معناها حتى في سيور الايام راهو مش كما اليوم شفنا سوق كبير الحقيقه اعداد كبير اليوم دخلت السوق الدواب ببيجه والاسعار اقل راهو المتعارف عليه معز مش كما تونس العاصمة، مش كما الولايات كما بيجا بطبيعتها، هي أسعار معناها هي ولاية منجة بطبيعة معناها من ناحية تربية الماشية، فيها عدد معناها كبير، ولو أنه معناها صحيح القطيع تأثر شوية، تأثر بسبب ما عدة أسباب معناها خلت العلوش يطلع، لكن الأسعار الحقيقة أقل معز، واللي شاهدناه شفناها اليوم في سوق الدواب ببيجا، ولا حتى تلت الأيامات اللي فات تسمع فيها معز
3: معاك نجي
7: بطبيعة الأسعار المتداولة، واللي شفناها اليوم معناها بالنسبة للعلوش اللي ولد سنة اللي عمره تقريبا من 6 أشهر حتى 8 أشهر تقريبا
5: 40 كيلو تقريبا
7: معناها الميزان نتاعه مش كبير الحقيقة،
5: أقل من 40 كيلو
7: ممكن أقل من 20 كيلو يعطيك الصحة، أقل من 20 كيلو شفنا الأسعار نتاع ولد سنة من 700 دينار، شفناها حتى الولد سنة يوصل 1,400,000 لأنه اللي يكون فيها ميزان كبير يوصل 1,400,000 كلها معناها تقريبا هي معناها الجودة اللي موجودة، ثم المتوسطة معناها 1,000,000 و100,000 شوف الحقيقة اليوم معناها ثم معناها تحسنت العرض تحسن شوية والإقبال زيادة تحسن طفيف، وبحكم حتى اللي شفناها معناها
3: ناجي الإقبال هل أنه يقتصر على ناجي بعد إذنك سمحني الإقبال يقتصر على معناها وجود المواطن التونسي في الرحبة وإلا قاعدة العباد تشري في العلوش اللي موجود في باش
7: بالنسبة للموش كان الرحبة الناس معناها قاعدة تشري راهو، أنا قلت لك معز موش كان متقيدين بالأسواق الأسبوعية، قاعدة تخرج مباشرة للفلاح اللي هو قاعد يربي في العلوش، قاعدة تخرج مباشرة وقاعد تشري، صحيح فما شكون معناها قاعد يقرب شوي في العيد ممكن ما عندوش وإني يخلي العلوش نتاعو ونعرفوا معناها خاصة سكان المدن اللي هما معناها عدد كبير معناها يقول لك نقرب شوية سماشي ما يتيحش العلوش، فما شكون مازال يشوف معناها يشوف في أموره المادية معناها يوصل يشري علوش يمشي يطلع
5: سيناجي
7: سيناجي شوفناه معناها الحقيقة تجاوز بالنسبة للبركوس والكبش تجاوز الزوز ملايين اليوم
5: سيناجي ما نحس ما قلت لنا أنه الأسعار أفضل من تونس العاصمة
7: هي أقل خلينا نكون ورحين
5: هي أقل هي
7: الأسعار
5: أي. ولكن ديما إذا كان سكان العاصمة مش يتنقلوا الغادي أكيد الناس اللي عندها الكرهب، أما ديما الطبقات الشعبية اللي ما عندهاش أنا ديما تظل تحت رحمة الجماعة أهل الوكلاء والسماسرة اللي يشتريوا من عند الفلاح و يزيدوا كما هامش الربح يزيدوا كما يحلو لهم
7: صحيح، شفنا اللي عندهم الظروف معناها الماديه واللي عنده كهرباء راهو يتنقل ويشري على عين المكان وقاعدين يشروا، شفنا خاصه اواخر الاسبوع في على طول الطريق راهو على طول الطريق واللي لاحظناهم واللي يسالوا واللي يعرف شكون معناها باش يهزوا وباش يشري علوس، لكن كما ذكرت انت معناها راهو بالنسبه للمقدره الشرائيه ضعيفه انت او راهو اليوم في حيره معناها يقول لك نشري يا ما نشريش العلوس، راهو ما خلينا نكون واقعيين راهو برشا معناها يلتجوا حتى من عمناه والموشي سنية ياخذ شوية الحم معناها ياخذ ما عند الجزار يقيد في ليستا باش ياخذ اللي نشوفه فيها الأسعار، راهو حتى في بيجا خلينا نذكرك الأسعار راهي خيالية اليوم، راهو العلوش ب 65 دينار راهو عند الجزار راهو اليوم وما تلقاش الحاجة تحب عليها أنت معناها اليوم راهو محكوم بيه زيادة المواطن زيادة راهو ضم ظرف اجتماعي واقتصادي قاعد يحكم فيها المواطن شنو عنده بيجيب وينجم ترى هو يوصل والا ما يوصلش، وشوفنا حتى شكون يلوج على الفطيمه معناها لنسى بلغه اخرى باش يعيد عليها، والاناث اليوم شفناها ليبركوس اللي عمرها عام اليوم في بيجا 1,100,000 تجاوزت المليون وفما ب 850
5: وهذا اللي ما نحبوش عليه احنا
7: الصغار الحقيقه
5: نحبوا
7: الانثى الفطيمه
5: نحبوا الانثى يبقى المحافظ عليها
3: مش ما تصيرش نفس الشيء
7: برشا ومضحيش واجماليا راهو قلت لك كيما معناها خلينا نحوصل لك راهو بالنسبه للاسعار نتاع العلوش تبقى مرتفعه، وخليني ناكد لك انا بحكم في الجهه لهنا في ولايه بيجا تبقى مرتفعه مقارنه بالسنوات الفارطه، ارتفاع الحقيقه زاد كل واحد كيفاش قيمه، فما شكون يقول لك زايده 200 دينار فما يقول لك زايده حتى 500 دينار بالنسبه للسنه مقارنه بالسنوات الفارطه.
3: واضح ناجي شكرا ليك زميلنا ناجي خلولي مراسل اذاعه تونسيه في بيجا، شكرا لمجمل الاذاعات اللي قدمتها لنا سي الحبيب، كما قالوا الزملاء توا ممكن الفارق نتاع الاسعار يختلف بين معناها نقطه بيع الاضاحي المنظمه والرحب اللي تلقى ديفيرونس نتاع 200-300 دينار معناها سي الحبيب، هذه الاشكاليه ديما تقعد مرتبطه بمسالك التوزيع والوسطاء بين الفلاح والمستهلك.
5: وراه ديما قانون العرض والطلب زاد يحكم على اساس انه بالنسبه للباجة ثم العديد من المعتمديات الريفيه والناس اللي
8: تربي
5: تجم تربي وهيك الضغط انه يجم حتى ياخو من عند الفلاح ثم اريحيه اكثر اكيد يمكن على مستوى وسط مدينه باجة ولا بعض المدن الكبيره كيما جاز الباب لكن ديما اخف ما الوطأة اكثر على مستوى المناطق الساحليه وين انه الوسطاء يكثروا والعدد السكاني ونسبه
3: واضح
5: الجانب هذايا عنده دخل
3: واضح سي زين الحركه مش بركه في الحبه نتصور العائلات التونسيه في
4: الدار يحضروا عاد القصاع نتاع غسيل الدواره والجير يمشي يعملوا به الجلد والملح
5: والفحات القديم
4: والفحات برشا حاجات يعملوها وديجا المراه كل يوم تخرج تقضي حاجه تراها بحاجه من المشوى للفحم
5: والناس اللي تحرر السكاكن
4: والوحده اللي عنده صغيرات الزقديده مهمه برشا لصغيراتنا كل لما يعني صغير

0: ينشوا يعاملوه
1: يفشوا
2: شيء يحركون شوية ما سنوم عليه على
0: الأطفال
2: خيروا بليش الحقيقة
0: خيروا بليش أي كل شيء كنت 300 دينار 350 دينار في الشهرية ما بيه
2: بليه بليه إن فوا بور توت نداء للناس اللي تستغل في الظروف هذه الحقيقة سيدي حبيب للأسف وقت اللي نلقاو كما قلنا أسعار تنجم تكون بعيدة كل البعد على المقدرة الشرائية نتاع المواطن معناها زايدين 300 دينار و 400 دينار بالمقارنة مع عمناول دونك راهو حاجة خيالية جدا معناها
1: والله ثم في بعض الأسواق هذه يعني ثم مواطنين معناها يعملوا دخلوا في خلافات مع حتى مع السمسار الوكلاء وطالبوهم معناها بالرفق بالمواطن ونقصوا من الأسعار وخرجت حتى فيديوهات يبارك فيكم راهو هذايا فرحة الشعب وفرحة الأطفال ما تدغسوهاش وساعدوا خيانكم اللي ظروفه المادية معناها على قد
0: ربي اخر كلمة تحية لخوي حاتم الشوة ممثل جمعية التراث في غزة الغزة اللي الناس ما عندهاش تضحي ما عندهاش تذبح معناتها نقولوا احنا الحمد لله معناتها نشوفوا كيف هذيك اخر كلمة اقولها وصلوا الارحام وزوروا بعضكم وحبوا بعضكم وحتى اللي ما عندوش يعطي اللي عنده واهم حاجة في التضحية هي الصدقة نتاعها
1: والهدية
0: الهدية نتاعها يا جيكو يا فخذ المفيد خرج
2: واضح شكرا لك سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا واكيد لنا عودة سي زين
0: اكيد اكيد
2: الايامات الجاية ان شاء الله
0: موجودين معك
2: في متابعة لأجواء واستعدادات العائلات التونسية لعيد الإضحى المبارك اللي نتمناه ان شاء الله يكون عيد مبروك على تونس وعلى الأمة الإسلامية جمعة احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة

توقيتنا نص نهار 18 دقيقة، مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نحكي على وضعية الحجيج التوانسة، نحكي على حالة وفاة تم تسجيلها البارح في صفوف الحجيج. أكثر تفاصيل ناخذوها مع سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب الشؤون الحجاج بوزارة

0: شون دينيس يا نيس، اهلا وسهلا بيك. سي انيس تحيه ليك.
1: مرحبا بك.
0: تحيه ليك سي انيس. معك انت خلينا ناخذوا اكثر تفاصيل سي انيس حول وضعيه الحجيج نتاعنا، وخلينا نحكي وزادها على مستوى حاله الوفاه اللي سجلناها نتاع حاج كان موجود في البقاع المقدسه.
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة إلى حد الآن وصلوا 33 رحلة إلى مكة المكرمة، فما 18 رحلة وصلوا المدينة، رحلات يعني نمشيوا المدينة 18 رحلة بحمد الله وبفضله كلهم عملوا زيارة الروضة الشريفة وصلوا في الروضة الشريفة، وكذلك قاموا بالمزارات وصلوا في المسجد النبوي، ومن بعد جاءوا توجهوا لمكة عبر أبار علي، وين فما مرج الدين ديين أحطوا بهم باش يقوم بالإحرام تاعهم على الوجه الصحيح. وصلوا لمكة، حاليا تقريبا عندنا في مكة 8000 حاج في انتظار استكمال بقية الحجيج اللي هما تقريبا 11000 حاج، معناها 10982 حاج. جميع الحجيج اللي وصلوا لمكة من 33 رحلة قاموا بالمناسك نتاعهم، سواء طواف القدوم وسعي الحج بالنسبة للحاج المفرد والحاج القارن، أو طواف العمرة وسعي العمرة بالنسبة للحجيج الداخلين بالتمتع. ما تعرف الحجيج نتاعنا متقدمين في العمر، وعد الأعمار السنة 63 سنة، لذلك فما كثير من الحجيج هما كبار في العمر ويعانيوا من أمراض مزمنة، ولكن بحمد الله وبفضله ما سجلناش مع حالات تعكر كبيرة، وأغلب الحجيج حالتهم مستقرة، سواء شوية تعب وإرهاق وكهو، والأطباء قاعدين يقوموا موجودهم يزوروا فيهم بصفة دورية ويومية في الغرف نتاعهم، وعندهم حساس استمرار بالنسبة للليل، معناها من الليل حتى ثلاثة الفجر. الحاج اللي توفى هو حاج من سيدي بوزيد الله يرحمه، هو وصل الخلاط تاعه بشوية، قال مرته خليني نرتاح، ومرته مشات عملت الطواف معانا ورجعنا. كي رجعت سمعت بيه توفى، مشينا للبيت طمنا واسينا زوجته كل شيء، وهذا هي معناها الحالة الوحيدة اللي سجلت بالنسبة حاليا في الوفد التونسي للحاج
2: الله يرحمه. توسي معناها يوقع دفنه غادي ولا كيفاش؟ الله يرحمه.
1: والله باش يقع دفنه والله يسألوا تو واحد يخلي الأماكن المقدسة، معناها نعم احترامنا لبلادنا وحبنا لبلادنا، لكن هو توفى محرم مش يتبعث ملبي إن شاء الله، وما تعرف أرض شريفة دي ربي كرمه
2: توفى. نحكي والجانب اللي جانب الإجرائي معناها أي
1: جانب الإجرائي، الأغلبية توفى لخاطر تكون إجراءات معقدة أنه بشارجعوا لبلاد وبتبقى مدة وكذا، المستحسن أنه تدفن لهنا
0: إن شاء الله ربي يرحمه. طمنا على بقية الحجيج متاعنا سيانيس، الحالة الصحية متاع الحجيج؟
1: والله نحب نطمن الحجاج متاعنا اللي هما راو لابس عليهم وفي صحة جيدة. ماك تعرف هو فما حجاج بتبعيتهم هو مرضى اللي عنده السكر واللي عنده الدم واللي عنده أمراض مزمنة، أما نحب نطمنهم اللي هما قاموا بالمناسك تاعهم لحد الآن، ونحن قاعدين نتبعوا فيهم ونحضروا فيهم لل معناها اليوم عرفات وبقية المشعر اللي هو الركن الأعظم.
2: وموجودة البعثة الطبية كذلك تتابع في الحالة الصحية، وثم توفر الأدوية هكا ولا
1: أدوية متوفرة؟
2: أي معناها البعثة الصحية قائمة بواجبها وتتابع في حالاتهم هكا
1: على ما أحسن. في كل رحلة فما طبيب وممرض، معناها نحن رحلات تذكروا فيهم بالطابق تلقى في رحلة، فهمتني؟ إيش يقوم الطبيب والممرض يدوروا عليهم الرحلة هذيك دوريا على بيوتهم، يتفقدوهم كل يوم، واللي يستوجب عناية خاصة ولأنهم شي يراقضوه في السفارات السعودية يزوه ويراقضوه، اللي لباس نحن إلى حد الآن قاعدين نتابعوا، وكذلك في الليل عنا حساس استمرار ونتابعوا، والحالات الخاصة اللي عندهم مثلا أمراض معينة مقيدين ويتبعوا في الحالة متاعهم. معناها
0: واضح
1: هذا معناها الوضعية الصحية للحجيج.
0: الحمد لله وإن شاء الله سلامات للحجيج متاعنا، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور لكافة الحجيج،
2: إن شاء الله ربي يتقبل، إن شاء الله يؤدي المناسك وربي يوجههم سالمين.
0: آمين إن شاء الله سلامات لكافة الحجيج. شكرا لك مرة أخرى سي أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب الشؤون.
1: نحب نوجه نداء لأهالي الحجيج انه يوصيوا الحجيج نتاعهم، نحن هنا نوصلهم نداء انهم يرتاحوا، خاصة قبل الصعود إلى عرفة، وما يرهقوش أنفسهم ويتجنبوا أنهم نحفظتهم نحن اللي لباس عليهم باش يصلوا جميع الصلوات في الحرم، احنا قراب الحرم، فقط أنه الرجال الكبار ما تنجمش تتنقل، تنجم تصلي لهنا في النزل عندنا مصلى ولا قدام لوتيف، وخاصة يتجنبوا أنهم يصلوا الظهر العصر خاطر ارتفاع درجة الحرارة، كيف اليوم 47 درجة درجة الحرارة، ماذا بينا في الطقس هذا اللي درجة الحرارة مرتفعة أنه يبقوا في بيوتهم ولا يصليوا في النزل، هذا النداء نتاعي وأنهم يوصوهم باش يرتاحوا. ويذكروهم باش والاهالي نتاعهم يذكروهم باش ياخذوا الادويه نتاعهم اللي هما ياخذوا فيها يقول لك الاهالي ماذا بهم يقولوا بابا شربت دواك اليوم مش كي تفقدوهم يسالوهم الاسئله هذه وان شاء الله ربي يتمم بخير ان شاء الله.
0: ان شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وربي يتقبل ان شاء الله على جميع حجيجنا الميامين. شكرا لك مره اخرى سي انيس المزوغي المكلف بتسيير اداره الحج وعضو مكتب شؤون الحجيج بوزاره الشؤون الدينيه، شكرا لمجمل الايضاحات اللي قدمتها. احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم بعد موجز اخبار نص ونص نحكيو على الزياره لاداها رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة إلى حاجب العيون في إطار احتفاء بالمهرجان الدولي للمشماش مع زميلنا مكرم الهديجي، أيضا يكون حاضر معنا زميلنا فيصل شابو في تونس وأخبارها، وليد النويري يكون حاضر معنا في الأرقام الاقتصادية. خليكم معنا بعد موجز أخبار نص نهار ونص، راجعين معكم.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
3: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
2: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
4: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
2: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
5: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
6: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
7: إذاعة الشباب
8: نون ستوب.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
9: موجز الأخبار.
10: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. توقيع اتفاقية تفاهم وشراكة استراتيجية بين جامعة جابس 6 مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست. اتفاقيات تهدف إلى فتح أفاق واعدة لفائدة الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين من خلال تبادل الخبرات وتطوير مشاريع علمية مشتركة. تحت عنوان التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، أي ديناميكية للتحول الرقمي في المؤسسات التونسية؟ المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ينظم غدا ندوة حوارية رفيعة المستوى. بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج، تونس تحتضن حدثا دوليا لإطلاق أول جسر الابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في 8 جوان المقبل. في أخبار العالم، سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وفق ما ذكرت وكالة مهر شبه رسمية للأنباء ووكالة تسنيم عن الشؤون الأمنية في محافظة هرمغان، تفيد بأن أصوات الانفجارات في قشم ناجمة عن تفكيك ذخائر من مخلفات الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 12 قرية وبلدة جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعدد من كبار القادة والوزراء في إطار تصعيد واشنطن ضغوطها على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي. ختام الموجز في أمان الله.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
6: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
11: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
12: معلومة الوافية،
11: نفس الروح نفس الإحساس،
12: نفس الإحساس،
11: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
12: من القلب للقلب.
11: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: تونس اليوم.
13: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
14: واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
15: من الاثنين للخميس،
16: من الاثنين للخميس،
1: من 11:30 الماضي ساعة،
14: 11:30 الماضي ساعة.
6: تونس اليوم،
13: تونس اليوم.

0: توقيتنا نص نهار 37 دقيقة. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نحكيو تو سويت على كتاب جديد حول الماء في صفاقس، الذهب الأزرق. نحكيو بأكثر تفاصيل حول الإصدار هذايا مع رضا الحاج طيب، دكتور في مجال التعمير والبيئة. دكتور أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة شباب.
1: مرحبا بك ومستمعي إذاعة شباب.
0: شكرا لك دكتور. دونك نحكيو على الذهب الأزرق، كتاب حول الماء في صفاقس. شنو هو الخصائص اللي لقيتوها انتم موجوده في الموارد المائيه نتاعنا واللي خلاتنا نحكيوا على اهميه الموارد هذه، خاصه في ظل التغيرات المناخيه اللي عندنا دكتور رياض؟
1: بالضبط، هو الحقيقه العنوان صفاقس والذهب الازرق، ولكن الكتاب فيه جزئين. ثم الجزء الاول اللي هو يهتم بالماء والقضيه المائيه على المستوى العالمي، على المستوى الافريقي، على المستوى العربي، وعلى المستوى الوطني. بالنسبة لتونس تعرفوا المياه عندنا مشكل، هي جدلية بين الندرة والوفرة. في بعض السنوات يكون عندنا جفاف ندرة، وفي بعض الآخر يكون عندنا وفرة. هل تأقلمنا مع الجفاف ومع الندرة؟ بالنسبة لصفاقس أنا هي مثال في التأقلم بالاعتماد المواجل والفصفيات، ولكن اللي لاحظوه انه في الفتره الاخيره توجه هو نحو الماء الحنفيه والاستغناء عن الفصفيات وعن المواجل الا لسقي الحدائق، وهذا معناه من الحوايج اللي احنا ننبهوا ليه، لابد من استثمار واستغلال كل قطره طابت بالنسبه للصفاقس، وكذلك استغلال المياه اللي تهبط واللي تنزل علينا بوفرة، ولكن نحن للأسف ما نستغلوهاش ويمشيوا للبحار، وإلا تعمل لنا مشكلة في المناطق الحضرية خاصة في النقاط الزرقاء، تتشل الحركة المرور. وهذا علاش احنا يلزم معناها نبدلوا السلوك نتاعنا على مستوى الدولة، اللي يلزمها تحسن البنية الأساسية. عندنا ضياع قرابات 30%، معناها يوصل حتى 35% في صفاقس وفي تونس بصفة عامة، نظرا لاحتراء البنية الأساسية بالنسبة للصناد. كذلك يلزمنا نستحفظوا على المياه اللي 80% ماشية للزراعة، ولكن الطرق ما هيش مختصة في المياه. وعملنا سيناريوهات وخذيت صفاقس ولكن المدن الكل تتشابه. سيناريو الأول إذا كان ما ناخذوش الاحتياطات نتاعنا في ظل التغيرات المناخية ونواصلوا في التبذير، فإننا مش نكونوا في إشكاليات معناها لتوفير المياه. الفرضية الثانية هي الحالة اللي موجودة تتحسن معناها شوية. بالنسبة لصفاقس نجم نقوله تحسنت شوية، خاصة بمشروع تحليل مياه البحر، تحسنت على مستوى الكمي وعلى المستوى الكيفي، ولكن ما زلنا ما وصلناش لإشباع كل الحاجيات. والسيناريو الثالث احنا نحبذوه اللي هو تطوير المنظومة المائية في تونس بصفة عامة وفي صفاقس بصفة خاصة، ويكون عندنا الأمن المائي متوفر لكل الجهات المدينة.
2: هو تحياتي سيرياض، هو الكتاب مشوقة تقديمه المركز الثقافي الجاموسي، هو أكيد هو التحديات معناها على مستوى العشر سنين والعشرين القادمة في المستوى الوطني كبيرة، وثم توجه إلى جانب المقترحات اللي قلتها أنه الطرق الغير التقليدية اللي هي موضوع محطات تحليه المياه، وكذلك تحويل مياه التطهير الى لمستوى الري، يعني تكثيف المعالجه الثلاثيه والرباعيه المياه هذه، وهذا جانب هام خطر على المستوى التحديات المناخيه. نتصور انه بارتفاع درجه الحراره المشتول 1.5 او 2 من هنا ل 20 سنه، وموضوع انحباس الامطار وموضوع التبخر، يعني هالسيناريوهات هذه انت شنو كيفاش تشوفها؟
1: هو الحقيقة بالنسبة لاستعمال المياه المطهرة احنا استعمالها ضعيف برشا 4%، وهذا من الحاجات اللي يلزم نخدم عليها في تونس. الماء يلزم إعادة رسكلته وفي الصناعة وفي الفلاحة، وهذا احنا التوجه اللي قلته مشاو فيه عديد المدن العالمية، واحنا في تونس مازلنا متأخرين برشا، 4% فقط من المياه اللي هي يتم رسلتها وإعادة استعمالها. وبالنسبة للسيناريوهات كما قلت لك أنا الحقيقة على مستوى الوطني يلزم إعادة النظر في الخيارات، الخيارات نتاعنا اللي هي ماشية للسدود، نعرفوا كيف ما قلت أنت الاحترار والتبخر السدود هذه حتى إذا كان تصب مطر وما نعرفوش كيف نحميوها فإنها مش تتبخر وما نلقاوش معناها المياه اللازمة للاقتصاد نتاعنا ولحياتنا. وإحنا ديما نخمو في الشباب ونخمو في الأجيال القادمة، يلزمنا إحنا اليوم نحضروا لهم باش ما يكونوش في الندرة يكونوا في الوفرة، وهذا باش بالتحسين المنظومة المائية على المستوى الوطني واستعمال التكنولوجيات واستعمال البحث العلمي. وهذا علاش إحنا في الندوة نتاعنا استدعينا المهندسين وعديد الطلبة مش يكونوا حاضرين معنا، باعتبار أن التكنولوجيا معناها ولات حل الاستمطار، تحلية مياه البحار، كل هذوما معناها تقنيات جديدة اللي تمكننا من تحسين الموارد المائية وما نقعدوش مربوطين كان بالأمطار. ثم معناها موارد أخرى يمكن ندخلوها للمنظومة نتاعنا وهي اللي تمكننا من الوفرة إن شاء الله.
0: واضح، شكرا لك أستاذ رياض الحاج طيب المختص في مجال التعمير والبيئة، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها. نحن مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا مكرم الهداجي من القروان ومتابعة لزيارة اللي أداها رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة إلى حاجب العيون في إطار الاحتفاء بالمهرجان الدولي للمشمش. تونس اليوم
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
5: من الاثنين للخميس
6: من 11:30 الماضي ساعة،
7: 11:30 الماضي ساعة.
8: تونس اليوم،
3: تونس اليوم.
0: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نمشيو لزميلنا مكرم الهداجي. مكرم تحية ليك.
9: تحية ليك معز، مساء الخير، تحية ليك ولكل الفريق في الاستوديو لمستمعي إذاعة الشباب. نرجعوا إن شاء الله اليوم في مداخلتنا من القيروان معز كما كنت تحكي لزيارة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربيلة لمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان في إطار أكيد المهرجان الدولي للمشمش في دورته الرابعة بمعتمدية حاجب العيون. قبل ما نحكيه على فحوى الزيارة معزف نحكيه على المهرجان بصفة عامة في دورته الرابعة.
0: تقول لي سعر كيلو مشمش مكرم قديش في حاجب العيون؟
9: المشمش أسوام لكن أرخص من السوق، تقريبا تلقى 2000، تلقى 1800، تلقى 2300، تلقى 2500 حسب النوعية وحسب
2: الشاشي. اسمه الشاشي.
9: الشاشي أي. موجود الأنواع.
2: ثم المشمش الأحمر جديد توعد.
9: أي ثم الصغير بالكل عبد القادر، ثم المشمش حتى في الأسماء تتنوع.
2: اليوم سلاح فيه مش عبد القادر.
9: تحية ليكم الزوز أكيد.
2: يعيشك بارك الله فيك. على سبيل الدعابة لا أكثر ولا أقل.
9: أكيد أكيد أكيد جدا. الأسماء تتنوع وموجودة حسب الأنواع، حتى ثم أسماء ربما صعبة على البش نجم نسميها بكل صراحة. ثم عديد الأنواع متاع المشمش اللي تتميز بها معتمدية حاجب العيون، واللي ما يعرفش المعلومة ربما سلاح فيه أنه القيروان الولاية الأولى في إنتاج المشمش في تونس.
2: حتى حفوز راهو.
9: أي حتى حفوز.
2: حتى حفوز.
9: حتى موجود معناتها حتى المناطق المجاورة حفوز عليه حاج العيون الوثلاثية يعني موجودة في المنطقة ذيك الكل. المهرجان تقريبا تواصل على امتداد 4 أيام، كانت فيها عديد العروض، كانت فيها عروض بعتها الفروسية اللي تميز المنطقة، العروض الفنون الشعبية بعديد الفرق التقليدية اللي كانت حاضرة، كذلك الموروث الغذائي كان حاضر في المهرجان وخاصة اللي يعتمد أساسا على المشماش، المشماش العادي وكذلك المشماش اللي يتم تشريحه وتخزينه كعولة. كذلك العروض بالنسبة للمسابقات الدراجات الهوائية كانت حاضرة في الدورة هذه. ملكة جمال الورد القيروان أيضا نحكينا في المدة السابقة على مهرجان الورد اللي كان يتعدى معها في القيروان، كانت حاضرة في هذه الدورة من خلال التسويق والترويج للمنتوج الفلاحي في معتمدية حاجب العيون، كذلك عديد حتى رجال الأعمال كانوا حاضرين في هذه الدورة لمحاولة تسويق المشمش واستغلاله كأحسن ما يكون في الخارج والترويج لصورة تونس من خلال منتوجاتها الفلاحية. كذلك كانوا حاضرين عديد الشخصيات معتها من ممثلين من فنانين في الدورة هذه، وخاصة التغطية العالمية كانت كبيرة برشا مقارنة بالسنوات الفارطة التقريبا.
2: ومكرم راهو الخصوصية التربة في المنطقة هذيك هي اللي للزراعة لغراسة المشمش، عندها خصوصية خاصة وتكوينتها علميا هي اللي خليتها معناها تنتشر في المنطقة هذيك وتكون عندها طعم خاص.
9: صحيح، اللي هي التربة اللي يعرف المنطقة التربة معناتها تربة نوعيتها رملية اللي تساعد في زراعة المشمش ومعتها وحتى في الفستق زاد في الحبيب موجودة في موجود في المنطقة ذي ويتماشى مع الخصوصية متاع المنطقة اللي هي معتها تعطي نوعا ما على التربة الرملية اللي فيها البعض معتها الحجرية، يعني مزيج بين التربة الحجرية وكذلك التربة الرملية اللي تساعد في نمو المشمش وكذلك عديد المنتوجات الأخرى اللي تتماشى مع نوعية التربة ذيك كما كنت نحكي من بينها الفستق. الزيارة متاع رئيس مجلس نواب الشعب كانت للمنطقة بمناسبة المهرجان، كان حاضر معه وفد برلماني ومن بينهم أكيد مع نواب ولاية القيروان اللي كانوا طلعوا على تثمين معناتها المشمش وكيفية الترويج متاعه وتعرفوا كذلك على الخصوصية متاع المنطقة. زاروا عديد الضيعات، زاروا كذلك معناتها المعرض الصناعات التقليدية اللي كان حاضر في منطقة حاجب العيون، وأكد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية الدور الفلاحي لتونس بصفة عامة معناتها كداعم للاقتصاد الوطني وضرورة التركيز على الفلاحة كمزود للاقتصاد الوطني، وأكد كذلك على أهمية منطقة حاجب العيون في الانتاج الوطني من معناتها الكم متاع الانتاج الوطني بالنسبة للمشمش، وأكد كذلك على ضرورة دعم منطقة حاجب العيون في المستقبل معناتها من خلال الدعم ومن خلال الترويج ومن خلال الإشهار والاستشهار لإعطاء هذه المنطقة حقها من التنمية. نسمع شنو صرح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربان
5: في خصوص المهرجان. يعني حضرنا يعني مهرجان وعرض فروسية ممتاز جدا، وكان الحضور يعني حضور ممتاز من مختلف الأعمار، وبطبيعة الحال المشاركة مشاركة الأهالي بهذه الكثافة في المهرجانات الثقافية من شأنه أن يبعث الفرح والانشراح والأمل بين صفوف المواطنين، وهو ما نحتاجه اليوم في تونس. ولذلك فمختلف الأجيال سواء يعني الشباب أو الكهول أو الشيوخ رأيناها ملتحمة مع بعضها، وهذا يبشر بالخير بالنسبة لبلادنا. نتمنى أن تتكرر زيارات في كل ربوع بلادنا، وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يكون حافزا للجميع لكي نبني تونس، تونس المستقبل، تونس التي يجب أن ينعم فيها كل مواطن بإمكانية النجاح وإمكانية تحقيق الأهداف التي يسعى إليها.
0: واضح إذا كان هذا تصريح لرئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربانة في إطار الاحتفاء بالمهرجان الدولي للمشمش. شكرا لك زميلنا مكرم الناديجي على مجمل اللقاحات اللي قدمتها لنا. احنا باش نمشيو توت سويت مع زميلنا وليد نويري في الاقتصاد اليوم ومتابعة لآخر الأرقام الاقتصادية وآخر الأخبار الاقتصادية في الاقتصاد اليوم.
7: الاقتصاد اليوم
0: تحية ليك.
8: تحية ليك مواز، تحية ليسمع فينا الكل. باش نبداو اخبارنا الاقتصاديه بالميزان التجاري الغذائي في تونس. حتىش الموافق افريل يعني في الاربع شهور الاولانيين من 2026 واللي سجل تحسن واضح مقارنه بنفس الفتره من سنه 2025. الفائض الغذائي وصل الى 963 مليون دينار بعد ما كان 634 مليون دينار قبل بعام، يعني ثم زياده قدرها 329 مليون دينار وبالنسبه تقريبا نلقاوها نسبه 51.9%. الصادرات الغذائيه وصلت 3745 مليون دينار في موافق افريل 2026 بعد ما كانت 2985 مليون دينار في الاربع شهور الاولانيين عام ناول، وهذا يمثل ارتفاع بقيمه 759 مليون دينار في القيمه وبنسبه 25.4%. الزياده هذه في الصادرات تعد المحرك الرئيسي لتحسن الميزان الغذائي بما انها تعكس اداء افضل للمبيعات التونسيه في الخارج، يرجح ان تكون مدفوعه ببعض المنتجات الاستراتيجيه في قطاع الصناعات الغذائيه. الواردات ايضا الغذائيه ارتفعت بدورها وكانت وصلت ارتفعت من 2351 مليون دينار في افريل 2025 الى 2781 مليون دينار في اخر افريل 2029، يعني فما زياده ب 18.3%. ورغم ارتفاع المشتريات الغذائيه من الخارج ووتيرتها بقات دون نسق نمو الصادرات، وهذا الفارق الايجابي هو ما يفسر تعزيز الفائض التجاري الغذائي. رقم اخر مهم واحنا نحكيه على الميزان التجاري الغذائي هو نسبة التغطية، نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وهنا نوصلوا الرقم 134.6% حتىش الاخر افريل 2026، يعني جزء كبير والصادرات غطت جزء كامل من الواردات وحققت ايضا فائض مريح. نذكروا انه في سنة 2025 النسبة هذه كانت 127%، يعني ربحنا 7.6 نقاط خلال سنة واحدة بالنسبة ل نسبة التغطية. نمشيوا لقطاع التأمين في تونس واللي أنهى أيضا الثلاثي الأول من سنة 2016 على ارتفاع في رقم المعاملات بنسبة 10.5% وبلغ 1401.4 مليون دينار. نشاط التأمين على الحياة يواصل تسجيل نسق كان أسرع من نشاط التأمين على غير حياة بما أنه أقساط التأمين على الحياة ارتفعت ب 16.2% وبلغت 328 مليون دينار مقابل زيادة بنسبة 8.8% في أقساط التأمينات على غير الحياة واللي بلغت 1073 مليون دينار. بالنسبة إلى أقساط التأمينات على غير الحياة، ما زال فرع تأمين السيارات يهيمن على السوق بحصة توصل 39.5% وبأقساط في حدود 533 مليون دينار، ويتقدم هذا الفرع على التأمين الجماعي على المرض اللي بلغ وبلغت أقساطه 222 مليون دينار، ثم فرع التأمين ضد الحرائق بقيمة 157.6 مليون دينار. في الثلاثي الأول من سنة 2026 عدد الحوادث المصرح بها في فرع تأمين السيارات ارتفع بنسبة 18.7% وبلغ 90508 حادث، وبخصوص التعويضات المسددة من قبل مؤسسات التأمين بلغت قيمتها الجملية 585 مليون دينار وأيضا سجلت ارتفاع بنسبة 18.4% على أساس سنوي. الدنيا بدأت تسخن وبدينا الناس كلها كنخموا في الكليماتيزور، وعدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا 2,700,000 مكيف هوائي مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهذا يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. الكلام لمدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش كان هذا خلال ندوة حوارية بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات من أجل بناء مستدام للغد، انتظمت البارح ببادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة وخصصت لبحث تحديات البناء المستدام والنجاعة الطاقية والابتكار في قطاع المباني. من الأرقام والمعطيات الأخرى معز اللي تم تقديمها في هذا اللقاء، أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر وحدها تقريبا ب 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف اللي بلغت 4.8 جيجاوات كي نرجعوا لشهر جويلي 2024، والاستعمال المتزامن لهذه الأجهزة خلال الأيام شديدة الحرارة يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية. على ذلك في بعض الأحيان نسجلوا انقطاعات في الطاقة الكهربائية وفي التيار الكهربائي في الأوقات هذه. نمشيو للبورصة والمؤشرات المالية. تيونانديكس يوصل حاليا الى 17582 نقطة، يواصل النسق المرتفع بتاعه النسق التصاعدي والارتفاع اليوم الى حد الان ب 0.36%. الى حد الان تم تبادل اكثر من مليون سهم بحجم مالي جملي وصل ل 12.1 مليون دينار. اهم ارتفاع لاسهم شركة بهاش بانك ب 5.9%، اهم انخفاض لاسهم شركة اس ام دي ب 5.5%. اكثر شركة تم تداول اسهمها هي شركة تأمينات البنك الفلاحي ب 127000 سهم، أكثر حجم مبادلات لسوتيتيل ب 1 مليون دينار. احتياطي العملة الصعبة حتىش ل 18 ماي عندنا 104 يوم استيراد بنقص يوم مقارنة بالرقم السابق. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 373 مليم، والدولار بزود دينارات 903 من المليمات. بالنسبة لأسعار النفط نلقاو النفط الخام حوالي 103 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت يوصل إلى 110 دولار للبرميل الواحد في الأسواق العالمية. ونختم بهذا الخبر من أستراليا. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي كان أعلن أنه بلاده باش تستورد 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600 ألف برميل في خطوة عاجلة لمواجهة تداعيات اضطراب سلاسل التوريد وإغلاق مضيق هرمز. من المقرر أنه الشحنات هذه توصل إلى الموانئ الأسترالية في مطلع أجوان القادم في إطار جهود حكومية أسترالية لتأمين إمدادات الوقود لقطاعات الطيران والسياحة والشحن الجوي اللي تأثرت بارتفاع الأسعار في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وجات الصفقة بعد مباحثات رفيعة بين ألبانيزي ورئيس الوزراء الصيني لي تشاينغ، في وكانت أسفرت هذه المباحثات على تخفيف قيود التصدير اللي فرضتها بكين لحماية مخزونها الداخلي. ذكر أنه في سياق متصل كانت أستراليا أمنت 38500 طن من أسمدة البوريا من بروناي إلى جانب شحنات سابقة من أندونيسيا لدعم القطاع الزراعي وضمان استقرار إنتاج الغذاء. وتمول هذه التحركات كان تمويلها عبر صندوق حكومي لأمن الوقود والأسمدة في أستراليا بقيمة 7.5 مليار دولار أسترالي لمساعدة الاقتصاد على امتصاص صدمات السوق العالمية. الصين تعد مورد رئيسي لأستراليا، وكانت تلبي نحو ثلث احتياجاتها من وقود الطائرات قبل اندلاع الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط.
10: الاقتصاد اليوم.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. سي الحبيب عارفك مش تمشي تحكي على المكيفات مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع استهلاك الكهرباء في الصيف. أنا ممكن نحب نسأل هنا أي إجراءات خذيتها ستيك باش على الأقل نتفاديو الإشكاليات المرتبطة بقطاعات الكهرباء كما صار عام ناول. سي الحبيب،
2: هو راهو هذه الخبر يهم وكالة التحكم في الطاقة في إطار النجاعة الطاقية. شو معناها النجاعة الطاقية؟ يعني حسن استخدام الطاقة الكهربائية على أساس أنه المباني اللي معناها المباني الموجودة الحالية في فما هدر للطاقة. لذا أنه في عوض احنا مش بخلاف إجراءات ترشيد الاستهلاك نعمل على 26 وغيرها، أنه المباني بتاعنا تولي معناها مباني
8: مقتصدة للطاقة،
2: مباني صديقة للبيئة وللمناخ ولا للطاقة، على أساس أنه ثم عندنا صندوق الانتقال الطاقي، ثم أمر خرج 2017 وبعد منقح في الأمر 2023 اللي ثم العزل الحراري للأسطح على أساس أنه الحرارة كي تدخل أكثرها من الأسطح من الجدران. إذا أنه يلزم مباني جديدة تحترم الجانب هذا، وأكيد أنه يلزم الدولة والمباني العمومية تكون هي أكثرها مقتصدة للطاقة،
8: وتكون هي ربما المبادر في هذه الخطوات للترشيد نتاع سلك الطاقه.
0: واضح وليد، شكرا لك وليد، يعطيك الصحه. سي الحبيب يعطيك الصحه، شكرا لك. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام وصلنا لختام حصتنا لليوم. تحيات كامله للفريق. بعد شويه ذكريات مالك في على كيفك. شاي طيبه للجميع، في الامان.
10: تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها
10: من الاثنين للخميس.
3: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
10: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
3: على كيفك
4: على كيفك
3: ما تخليش لحظة تفوتك.
0: تابعنا واسمع صوتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
3: على كيفك
0: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء.
3: على كيفك
4: إدبارة الصحة والهناء.
3: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
0: من غير شقة.
4: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء.
0: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك.
5: عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. على كيفك نبدأ معكم من توا حتى الماضي ثلاثة كالعادة مع الفقرات اللي تعودتوا عليها في القائلة. نرافقوكم أكيد مع برشا موزيكا وبرشا زادة حكايات تلقاوهم معنا كالعادة. يكيب كاملة معكم. شنحوالك مالك؟
6: الحمد لله. شنحوالك أنت لاباس؟ إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. قائلة ماضي ساعة وثلاثة دقائق، الدنيا سخنت، الناس بدأت هكا ترخ شوية لقيت هذي. إن شاء الله مع الموزيكا ومعنا حتى الماضي ثلاثة كما العادة تلقاو الفقرات. بعد شوية باش نمشيو بلاصة بحرية أخرى. الجمعة اللي فاتت مشينا الجزيرة قرقنا، مرة هذي باش نمشيو ذكرية إن شاء الله.
5: اليوم باش نمشيو للمنستير أكيد باش نحكيو على المنستير. شنو تنجم تعمل في المنستير؟ شنو المعالم التاريخية خلينا نقولوا اللي تنجم تمشي تزورها؟ على خاطر بالحق المنستير راك تمشي للمعالم التاريخية قبل كل شيء، ومن بعد تمشي تقضي قضيتك الاخرين. هذا الكل تلقاوه بعد شويه في فقره
6: بوكلون. احسن البلايص اللي تنجم تمشي لها مستيره مزيانه برشا، كورنيش بحر، كل شيء هاديه رايده حلوه برشا. البلاصه هذيك محظوظ اللي يسكن في الـ في الـ في المستيره. على كل حال هذا بالنسبه للبون بلون كما العاده. بعد الاخبار نتاع ماضي ساعه ونص ان شاء الله تلقاو توب سبور واخر اخبار الرياضه. نذكركم تنجموا تابعونا على واحده من الفريكونس نتاعنا والا على www.radiojeune.in. تلقاو زيد الفيديو الكل على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نمشيو للموسيقى ورجعين شويه اخر في بون بلون.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازالت برشا موسيقى تلقاوها معنا بعد شوية. الجو التونسي والموسيقى التونسية تلقاوها معنا، ولا هو سورتو الفنانين التونسا هكا مع الصيف وتكثر الإصدارات الموسيقية
1: والعرب ما باش العرب باش يلقاو الحظ نتاعهم في العروسات
0: وساعات راهو كمان
1: انت والمهرجانات.
0: تحكي على العرب، انا ما نحكي على الموسيقى كي تبدا مزيانه وتتسمع زاده محلاها الموسيقى التونسيه
1: ممكن تسيب كلها بكل انواع. هذا لا يمنع ذلك، معناتها من حقهم هما يحبوا يكونوا حاضرين معناتها في موسم بالنسبه يعتبر ليهم هما موسمهم، دونك وبالتالي تكون حاجه معناتها استيفال خلينا نقولوا متاع الصيف.
0: به اي كي انت حكيت على جو الصيف، شنو رايك نمشيو في بون بلون، نمشيو للمونستير.
2: بون بلون بون بلون
0: في بون بلون. انت قلت صحالي اللي يسكن في المونستير، بالحق راهو صحالي اللي يسكن في المونستير هو صحالي اللي يسكن في كل مكان، راهو كل واحد يقول لك راهي مدينتي مزيانه برشا برشا ونحبها وهذيك تاريخي وهذيك اللي تربيت عليه، كل واحد يقول محلاها معناه. اما خلينا نحكيو على المونستير كانت ماكش من المونستير وباش تمشي كوجهه سياحيه، باش تمشي تعمل جوله وجو زاده في المونستير وباش تقضي قضيه زاده من المونستير. دونك نتصور احسن وجهه هي أول حاجة للبحر.
1: قضية شنو مثلا؟
0: قضية طبعا شوية نحكيو عليها. قضية شنو هو؟ كان تمشي المستير ما تشريش الحوت، كيف هذا؟ ما تجيش
1: نضرب على المستير معناتها أنا باش نشري حوت مع ليسونس والبياج.
0: هو أنت راك ما تخممهاش هكا، تخمم ساعة ديجا عملت جولة باهية، ثقافت عرفت تاريخ بلادك، عملت جولة بدلت هكا الجو والمود وكل. وحاجة أخرى زادة علاش ما نهزش الحوت معايا ونشري معناها حوت وبتقاه زادة في أسوام وأرخص من اللي معناها في مناطق أخرى، خاطر ما تعرف اللي هي بحرية تلقى أنواع زادة متنوعة برشا معناها اللي ساعات تنجم تفقدها في أماكن أخرى، وهو علاش ليه تروح بها تشري كمية كبيرة تروح بها تخليها
1: تنسيش برك الجلاسير معك تسكن بعيد على على على مستير به. شو نجمو نحكيو وين نجمو نمشيو أول حاجة؟
0: خلينا نحكيو على المدينة بيدها اللي هي مدينة أصل فينيقي أسسها المهاجرين اللي جاوا من صور معناها الفينيقيين في القرن السادس قبل الميلاد، ومن بعد أكيد مع تعدت عليها برشا حضارات القرطاجية والرومانية وغيرها. وين نجمو نمشيو في المونستير؟ أول حاجة ساعة تدخل المونستير لازم كما قلت أنت نمشيو للكورنيش. الكورنيش اللي بالحق عندك ما تشوف مزيان برشا سورتو خاطر الرباط نتاع المونستير تنجم معناها وراك تلقى الرباط قدامك تلقى البحر وجولة كاملة على الكورنيش، مناظر خلابة مزيانة كزرقية متاع البحر
1: فما نظافة مع التاريخ بصراحة
0: نظافة سورتو هاي نظافة أهم حاجة.
1: إن شاء الله باقي يقعدوا يستحفظوا عليها خاصة الناس اللي تسكن غاديكا. ولكن أول حاجة تلاحظها عينك أنه عموما نظيفة معناتها المستير والشيرة هذيك الكل معناتها حتى سقان الزادة من اللي قريبة
0: سياحية لازمها تكون نظيفة. ما حشتنيش كان تكون سياحية وباش تكون نظيفة، يلزمها البلاد كاملة تكون نظيفة. هي صحيح 100% سياحية ذاك علاش البلدية يعني قايمة بالواجب نتاعها. وفي بالك زادة المونستير مدينة المونستير عندها توأمة مع مدينة أخرى في مدينة مونستير في الألمانية من عام 1969. لاحظت هذية التوأمة هذية ديما تصير مع برشا مدن، هذية تشبه لها في كي تبدا تشبه لها في العادات في الخصائص سورتو وحتى في الاسم هكا تقرب لها تكون فما توأمة. به في الكورنيش نلقاو البحر، نلقاو زادة البلايص ترفيه، نلقاو المطاعم، نلقاو المقاهي، يعني عندك وين تمشي وين تقعد ترتاح. باهي وين تنجم تمشي اخر وراك الرباط كيفاش ما تدخلش للرباط، اهم معلم اثري موجود في المونستير، تاسس في عهد الخليفة هارون الرشيد ومن بعد صارت له هكايا تحسينات في القرن 15 حتى 18 معناها ديما تصير اضافات وكل الـ يعني الرباط من أجمل ما تنجم تشوف. كيف المنازل اللي موجودة الداخل اللي مزات حتى الغديكة تنجم دجا أنت كي تعمل دورة فك الداخل في وسط المدينة يعني في وسط الرباط محليهم الديار ومحليها

0: لها العيشة ذكرك بأيام زمان، معناها تحس اللي تحس روح كانك في حقبة تاريخية أخرى، معناها ما زالوا محافظين على نفس الـ الـ الـ الـ الـ يعني نمط المعماري، وتعرف أنه بما أنه المدينة هذيك أثرية حتى حد من نجم يبدل النمط المعماري اللي موجودة فيه. دونك من أجمل ما تنجم تشوف في المنستير، كيف زاد منستير معروفة بالروضة وين ضريح الزعيم حبيب بورقيبة. دونك غادي كان الناس كل تمشي ويعني وتشوف
1: اسباس كبير، خاطر
0: اسباس كبير وينجموا الناس الكل معناها يعملوا دوره غاديكا. بالنسبه للقضيه تاي قلت انت شنو نقضيوها؟ سهل ياسر، نقضيو الحوت اهم حاجه. خذوا برشا حوت، روحوا بيه باهي، راهو الحوت في المنستير كمام اسوام مناسبه، وتلقى انواع متنوعه من الاسماك اللي تنجم تاكلها وانت بيدك. حتى كي تبدا في المنستير اكيد باش تكون الوجبه نتاعك غادي في الفطور، مش تاكل حاجة أخرى، معناها أكيد باش تاكل حاجة فيها الحوت بما أنه معناها حاجة مميزة للبلاد.
1: هي مميزة لتونس كل صراحة، يعني تونس الساحلية، ونلقاو ديما لي فاريتي نتاع الحوت فريشك، وبرشا من الناس تبدا تستنى انه يكون في الموسم نتاعها. حاجة أخرى نحب نحكيها أنا على المستير اللي هي الوتلة، نتحكي على السياحة وكل شيء. عمناول بصراحة مريتها كان في المستير هذايا، صارت كما نقولوا نوعا ما من أنواع المقاطعة للوتلة، لأنه شيء يفوق الخيال معناتها بالنسبة للأسوام، وغالي برشا خاصة للناس اللي عندها يعني عائلة، ولكن برمي معناتها المناطق النادرة جدا اللي اختاروا الوتلة غاديك أنهم باش يرخصوا الأسوام يعني بالكدي زادة، معناتها مش كل حاجة ذرة ماد على الأعين كما يقولوا، ولكن رخصوا بالكدي. إن شاء الله عام السنة أنه تعرف على أبواب موسم صيفي، والناس ولات عندها عادات وتقاليد انه للي عنده فلوس حتى اللي ما عندوش برشا ماذا بيه انه يمشي، ولكن تلقى اسوام خياليه نتاع سفر جمله نتاع انك فواياج. ان شاء الله اليوم تصير مراجعه من الناس الكل مش كان في المستيره كهو، اللي كيما نقولوا عم ناول خموا مش فقط في رواحهم، وخموا زاده في المواطن، لانه للاسف فما بعض الوتله الاخرين ما يهموش، والله كي يبدا فارغ يخلي لك نفس السوم يقول لك انا ما نربحش مش مشكل، ولكن هذه بادرة ريتها حلوة برشا من كما قلنا من تقريبا كل اصحاب النزول في مستير، للناس اللي تحب تمشي تصيف. فوالا
0: باهي،
1: فما
0: حاجه اخرى
1: تشري على اللوج.
0: تشري على باهي، هو لاحظت حاجه اخرى في المنستير، في المطعم في المنستير تنجم انت تختار اللي تحب معناها على عينك، سورتو كي تبدا مشوي للحوت. اما زاده فما مطاعم اللي انت تنجم معناها تشري وتهز تهزلهم هما يشويوا لك، هذه حاجه مزيانه معناها حاجه
1: موجوده من الدولة برشا، موجوده حتى في مختلف الريستورون حتى هوني في تونس في حلق الواد موجود، تشري انت الحوت وتعطيه مباشره للمطعم، تختار انت كما تحب. بقى واحد لازم يكون يعرف الحوت من حوت، لانه فما ناس ما تعرفش تاخذ حاجه مش فريشكه، ربما تاخذ حاجه زاده مش كما يقولوا حوت حي من بحره، فما اللي ما نعرفش انا موجود سيت الكلمه معناتها كل مصنع يعني معناتها
0: مربي
1: فوالا الكلمه غابت عليا،
0: فما بحري وفما مربي،
1: اي بحري مربي. دونك هذوما فما شكون اللي يعرف الفرق ما بين المربي والحوت الحي. ان توكا ان شاء الله احنا ديما في الاخير نقولوا التوانسه يستمتعوا يشيخوا، بلادنا باهية برشا خاصة في الصيف، ولكن غالية زادة برشا، وإحنا في كل مرة ذكريات نختاروا بلاصة من البلايس كما قرقنا الجمعة اللي فات، مرة ذي مستير، إن شاء الله مرة جاي نكملوا هكا في الشريط الساحلي.
0: أهم زادة خلينا نختموا بالرياضة اللي تميز المنستير، الاتحاد المنستيري، تعرف باسكت فوت كل شيء بعدها تلقى في المنستير، أحب الاتحاد المنستيري. دونك هكا في كل مدينة فين نمشي ونلقاو نحكيوا زادة حتى على الرياضة، أكيد خطر حاجة مهمة أنه يعني كل مدينة عندها ما يميزها. الاتحاد المنستيري اللي
1: فريق
0: هو
1: كبير
0: فريق عريق اكيد. دونك الاتحاد المنستيري اللي يحبوه غاديك المستيريه اكيد، و معناها معروف جدا، هذايا واحد من الحاجات اللي تميز المنستير،
1: اللي تاسس عام 1900 23 كان اسمه روسبينا قبل روسبينا سبور، ومن بعد تبدل الاسم تاعو للاتحاد المنستيري كما قلت لكم، الفرق الكبار من الفرق اللي تراهن ديما على البطوله الاتحاد المنستيري في الباسكيت زاد كيف كيف نلقاهم الفرق من الفرق القويه من الفرق اللي زاد تعرف الديتكتي وتنتدب جوارات تختار مليح مليح الجوارات عندهم سيليل دو ريكروتمون باهية برشا في الاتحاد المنستيري، حتى اللي يجي كلاعب يجي افريقي من باش يلعب في الاتحاد المنستيري ولا لاعب بصفه عامه من امريكا الجنوبيه يحب يقعد في المنستيري. مهم جدا راهو الحكايه هذوما ربما ما يعطيهمش اهميه، ولكن مهم جدا حتى الاستقرار على مستوى البلاد اللي انت تعيش فيها، معروفه زاده بملعبها الجميل مصطفى بن جنات وارضيه الميدان اللي معروفه بها، ان شاء الله يستحفظوا عليها. 25,000 متفرج هذا بالنسبه في الاستاد كما قلنا مصطفى بن جنات. هكا يكونوا خذينا فكره كامله من الكوره من الرياضه من البلاد مستير. فوالا دونك فرصه انه تمشيو للمستير وتستمتعوا بالبلايص نتاع تونس بصفه عامه اللي هي كما قلنا اخر مره ذكريات، راهي تونس تلقى فيها برشا بلدان في بلاد
0: واحدة
1: مساحتها 163,000 كيلومتر مربع.
0: أكيد كل مدينة عندها ما يميزها، دونك كما حكينا هذه المنستير. في كل مرة وكا نمشيو إلى منطقة من المناطق التونسية، بعد شوية نشرة الأخبار وبعد شوية نكملوا معاكم حتى لمضي ثلاثة فيها على كيفك.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار،
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه هي عناوينها. وزارة التربية تؤكد أن الناجحين في مناظرة انتداب أساتذة الثانوي سيباشرون عملهم مع العودة المدرسية المقبلة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن اعتماد الهوية الرقمية إجباريا مع دخول الإيداع الإلكتروني الحصري حيز التنفيذ. تحت شعار علاج رحيم في عالم رقمي، تونس تحيي اليوم العالمي لطب العائلة. تحية طيبة وأهلا بكم. أكد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي أن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني والتقني بعنوان 2026 تهدف إلى انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي وللتعليم الفني والتقني، وأضاف أن كل الناجحين في المناظرة سيلتحقون بعملهم على العودة المدرسية المقبلة. وفي تدخل له اليوم على موجات الإذاعة الوطنية، قال الأسعد الخدوجي أن وزارة التربية حرصت على تأمين كل ظروف الشفافية والنزاهة في هذه المناظرة باعتماد التكنولوجيات الحديثة على المستوى الجهوي والوطني في مختلف مراحل الفرز.
4: المناظرة ولات عندها تسمية جديدة هي مناظرة انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني. كان قبل عندنا زوج تجارب، يعمل ذكري وبعد يبقى يستنى مدة كاملة تكوين، والتكوين يفضي إلى انتداب بعد النجاح في الشفاهي، ينجم بعد ما يعدي عام كامل ما يقعش انتدابه. بالنسبة للتجربة الجديدة هذه، الكي سي ام أكثر 60 ألف مترشح تقدموا للمناظرة هذه، موزعين على 67 مركز في 26 مندوبية جهوية التربية في اختصاصات عدد 14. المناظرة هذه يلزم في الدراسة هذه ثم ضمان للنزاهة وتكافؤ الفرص. هذا ابدا من عملية الفرز على مستوى الإدارة العامة للمناظرات، بعد مع الإدارة العامة للامتحانات، الناس اللي باش يعديوا الكي سي ام ومن بعد باش يعديوا الكري والورال او ميم طون، اوتوماتيكمون باش يكونوا منتدبين خلال العودة المدرسية 2026 سبتمبر 2026. اللي ينجح في المناظرة هذه باش يقع ديريكتومون انتدابه، ما عادش يبقى يستنى.
3: وقعت جامعة جابس مؤخرا 6 مذكرات تفهم وشراكة استراتيجية مع نخبة من أعرق الجامعات في العاصمة الرومانية بوخارست، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى فتح أفاق واعدة للطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين من خلال تبادل الخبرات وتطوير مشاريع علمية مشتركة. كما سيتم بمقتضى هذه الاتفاقيات تفعيل البرامج بين الجامعات المعنية وتبادل الطلبة والأساتذة، إضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الأكاديمية. أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من الأول من جويلية 2026، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات. ودعا الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. الرعاية الرحيمة في عالم رقمي، شعار الاحتفال باليوم العالمي للطب العائلي وفق المنظمة العالمية لأطباء الأسرة. وينضوي تحت هذه المنظمة العالمية أكثر من نصف مليون طبيب عائلة من أكثر من 110 دول، من بينها تونس ممثلة في الجمعية الوطنية للطب العام والطب العائلي. ومن خلال هذه الشبكة العالمية أصبح اليوم العالمي لطبيب الأسرة مناسبة سنوية مشتركة لدعم مكانة أطباء الصفوف الأمامية ودورهم الرئيسي في الحفاظ على صحة المرضى. سلوى المجري والورقة التالية.
2: تحيي الجمعية الوطنية للطب العام والطب العائلي المنضوية تحت المنظمة العالمية لأطباء الأسرة اليوم العالمي للطب العائلي. وبالمناسبة أكد أحد مؤسسي الجمعية الوطنية للطب العام والطب العائلي الدكتور مروان حفصة، أكد أن طبيب العائلة يمثل الخط الأول في الدفاع عن صحة المواطن التونسية، حيث يتولى معالجة 80% من المشاكل الصحية.
5: طبيب العائلة هو ركيز المنظومة الصحية التونسية، يمثل طبيب العائلة الخط الأول للدفاع عن صحة المواطن التونسي، ويتولى معالجة 80% مشاكل الصحة. وإحنا نقولها ديما، كل دينار يستثمر في الوقاية ربح الدولة 10 دنانير في تكلف العلاج. ويطلع طبيب العام وطب العائلي يوميا بأربع مهام محورية: الفحص والوقاية والعلاج والتفقيم.
2: يستند اختيار المنظمة العالمية لأطباء الأسرة شعار الرعاية الرحيمة في عالم رقمي لإحياء هذه المناسبة هذا العام إلى جملة من الأولويات، أبرزها دعوة أطباء العائلة عبر العالم إلى التفاعل مع الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي بطرق تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتقرب الخدمات.
5: شعار السنة هي تكنولوجيا في خدمة الطب لا بديلا عن الطبيب، لا سيما في خدمة المناطق الداخلية وعن بعد والتصوير الرقمي، غير أن هذه التقنيات تبقى أدوات داعمة لا بديلا عن الطبيب بالتواصل الإنساني العميق وفهم خصوصيات المريض وتوظيف هذه الأدوات بمسؤولية أخلاقية مع احترام تام لشريط البيانات. ودول العالم يتطور بسرعة، ودي ما عندنا مشكلة شريط البيانات الطبية، والدولة ماشية برشا في الموضوع هذا، وقاعدين نقدموا برشا مع الجمعية تعنا مع الأئمة الأطباء بشو اللي عنا تيلي كونسلتاسيون، ونستعملوا الأدوات الرقمية هذه في معالجة المرضى تعنا بشو نسهلوا عليهم التنقل إلى آخره.
2: هذا وتلعب الجمعية الوطنية للطب العام والطب العائلي دورا هاما في الجهات عبر ما توفره من تكوين مستمر وعبر شراكات علمية دولية.
5: عندنا تكوين مستمر والمعتمد دائما في المكان التراب الجمهورية بما لذلك الجهات الداخلية، والشراكة العلمية الوطنية والدولية مع تعاون مليئات وأكاديميات لضمان جودة الممارسة وتطوير الطب عن بعد، وأدلة الممارسة الطبية الجيدة، مراجعة وطنية تضمن رعاية متكافئة وعالية الجودة لكل مريض عن طريق مكاتب الجمعية الجهوية المنتشرة في مختلف أرجاء الوطن.
2: وتظل الرعاية الصحية الإنسانية حقا لكل مواطن دون استثناء، وهي الأساس في منظومة طب العائلة في كل سياق، بما في ذلك الرعاية الرقمية والافتراضية، والتي تسعى تونس لمواكبتها حتى تدعم الخدمات الجليلة التي يقدمها أطباء الصفوف الأولى وتقرب الخدمات من المواطن.
3: أكد أنيس المزوغي المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة في تصريح لقسم أخبار الشباب أن وضعية الحاجيج التونسيين جيدة عموما من نواحي الصحة والإقامة والإعاشة والتنقل. المزوغي أوضح أنه يتم حاليا تقديم دروس للحاجيج استعدادا ليوم التروية.
6: الحجيج اغلبهم في صحه جيده، الحجيج نتاعنا كبار في العمر شويه، وفما حجيج يعانيوا من امراض مزمنه، ولكن الحمد لله الى حد الان الامور ماشيه على ما يرام، والحجيج اللي يوصل لمكه الكل بالنسبه للذين حاجين بالافراد قاموا بتواف القدوم وسعي الحج، واللي حاجين بالتمتع قاموا بتواف وسعي العمره، وقاعدين نقدموا له في دروس ونحضروا فيهم ان شاء الله اليوم التروية اللي باش نخرجوا فيه العرفات. نحب نطمن اهل الحجيج اللي حجيجهم من حيث النقل ولا الاعاشه والا السكن الامور كل لاباس، وان شاء الله تتواصل الامور ان شاء الله في المشاعر المقدسه.
3: من ناحية أخرى أوضح أنيس المزوغي المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة أن 23 رحلة حطت بالأراضي المقدسة في انتظار وصول 10 رحلات أخرى آخرها مبرمجة في 22 من ماي الحالي؟
6: الحمد لله وبفضله إلى حد الآن وصلوا إلى المملكة العربية السعودية 23 رحلة قادمة من مختلف المطارات في تونس، ثم 18 رحلة وصلوا للمدينة، ثم بعد قضاء 5 أيام في المدينة المنورة جاءوا المكة. في المدينة المنورة الحمد لله حجيجنا الكل قاموا بزيارة الروضة الشريفة والصلاه فيها، وكذلك قاموا بالمزارات اللي هي مسجد قباء وجبل أحد وجبل ذي القبلتين ومسجد القبلتين، ثم بعد ذلك فوجناهم من الأبار علي إلى مكة المكرمة، ثم رحلات أخرى مباشرة جت المكة. بالنسبة للرحلات فما 10 رحلات مازلت موصلتش، فما 3 رحلات مبرمجة اليوم والبقية مبرمجة إلى حدود 22 ماي 2026.
3: في ورقتنا الثقافية، أطلق المنتج رياض الدبوبي سلسلة حملت من العناوين وعي، وهي عبارة عن مجموعة من الأفلام القصيرة مدتها 3 دقائق تهدف إلى صياغة المفاهيم المجتمعية بأسلوب مبتكر. السلسلة الموجهة أساسا إلى فئة الشباب تعرض مجانا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتتناول مواضيع مختلفة على غرار التربية السليمة ونبذ العنف.
7: وعي لأن التغيير يبدأ بفكرة، قصص من الواقع وعبر تغير التفكير. تجمع سلسلة وعي ما بين الفن الهادف وتقنية المستقبل لتقديم تجربة بصرية ترجع صياغة المفاهيم المجتمعية بأسلوب مبتكر. كذلك تركيزنا على مواضيع تخص الناشئة، فئة الشباب والمخاطر ومختلف المواضيع اللي تهمهم بشكل كبير. تفاصيل العمل، المدة متاعه تقريبا كل فيلم 3 دقائق بدمج تقنية الذكاء الاصطناعي مع تمثيل شخصيات حقيقية. الهدف منها معالجة قضايا اجتماعية بلمسة فنية إبداعية. عديد القضايا المطروحة اللي قاعدين نطرحوا فيها في العمل هذي: الأمانة، السلامة المرورية، نبذ العنف، تجدير القيم والمبادئ، وإحياء الأخلاق الأصيلة في التعامل اليومي. نجموا تتابعوا كل حلقات السلسلة هذي على المنصة الرقمية ديجيتال تي في ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي على تيك توك والإنستغرام واليوتيوب والفيسبوك.
3: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التربية تؤكد أن الناجحين في مناظرة انتداب أساتذة الثانوي سيبشرون عملهم على العودة المدرسية المقبلة. السجل الوطني للمؤسسات يعلن اعتماد الهوية الرقمية إجباريا مع دخول الإيداع الإلكتروني الحصري حيز التنفيذ. تحت شعار علاج رحيم في عالم رقمي، تونس تحيي اليوم العالمي لطب العائلة. تواصل توافد الحجيج التونسيين على الأراضي المقدسة، ووزارة الشؤون الدينية تؤكد تلقيهم الرعاية التامة. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: Top Sport.
1: اهلا وسهلا بكم من جديد كما العاده وقايه اخبار الرياضه توب سبور وجدين زجروبه حاضره معنا. مرحبا.
2: اهلا بك مالك. مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا الكل.
1: كالعاده شنو اخر الاخبار بالنسبه للرياضه بصفه عامه وفي تونس؟ قاعدين نتابعوا في برشا حاجات، في برشا اخبار خرجت في الساعه الاخرانيه هذه.
2: توا سورتو المجموعه اللي باش يكون فيها منتخبنا الوطني التونسي في اطار تصفيات كاس افريقيا 2027 تم سحبها. ايضا رسميا خلينا نقولوا شكري الواعر في خطه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم في الترجي الرياضي التونسي. سينو تعيينات حكام نصف ربع نهائي بلوتو كاس تونس كرة القدم. سامي السعيدي الوجه المعروف المدرب في كرة اليد يعتذر على ترشحه لرئاسة النجم الساحلي. وأكيد الفقرة اللي بدأت من البارح باش نكملوا بها توب سبور اليوم في إطار بتبيعة نقدموا المونديال ونقدموا خاصة المجموعات اللي باش تكون في المونديال. اليوم عنا مجموعة تشيك استنيوا دونك فقرة خاصة بالمونديال نقدموا فيها منتخب تشيك.
1: نبدأ بالقرعة. المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الثامنة هكا ولا مع شكون؟
2: موجود في المجموعة الثامنة
1: هذا الذي تبع كأس أفريقيا
2: 2027 دونك منتخبنا مع أوغندا ليبيا وبوتسوانا. دونك هذوما المنتخبات اللي باش يرافقونا في التصفيات كما قلت موجودين في المجموعة الثامنة. والكوب دافريك هذه 48 منتخب معناها ديجا توزعوا على 12 مجموعة يتأهلوا أصحاب المراكز الأول والثاني للنهائيات. الكان هذه باش تدور في تنزانيا أوغندا و كينيا. دونك نعود نذكروا منتخبنا موجود مع أوغندا ليبيا وبوتسوانا في المجموعة الثانية
1: واللي باش تكون في الصيف
2: توا دونك مازلت أنكور مازلت التصفيات خاطر احنا في المستوى الأول. دونك قعدنا نستناو حتى بتبيعة تم صاحبك محليها تونيزيا ذيك اللي تخرج
1: إن شاء الله. تونيزيا تشرفنا في كاس أفريقيا 2027 اللي هي من لي زوبجيكتيف نتاع صابري لاموش. ذاك في الكونفرنس دو بريس الاولانيه قالك ما تحكيوش معايا على حد شيء ولا على كاس العالم. بدايه التقييم او المحاسبه في كاس افريقيا 2027.
2: والله يا احنا في تونس رانا معناها باش نحاسبوك حتى على الوديات ديجا الجايه نتاع نمسا وبلجيكيا ونشوفوا اسكو يتبدل كلام صابري لاموشي ولا لا. ما يسالش خلينا ما ناخذوش من توا
1: متفائلين
2: راي متفائلين ان شاء الله. علاش لا خلينا ساعه في الكوب دي موند نعملوا او موا كاليفيكاسيون للدور الثاني معناها اقل حاجه وبعديك ربي يعمل لي في الكوب دافريك ما يسالش.
1: هذا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. كان عاد نذكر مره اخرى وجدين المجموعه
2: تونس اوغندا ليبيا وبوتسوانا. هذه التصفيات مجموعه
1: سهله بكل بالله ما تقولوش سهله خاطر ميسا بوتسوانا عندنا تاريخ حافل معاها.
2: اوغندا هنا
1: اوغندا زيدا ليبيا المنتخب الليبي اللي متطور وباش يكون تحب ولا تكره ديربي. دونك مجموعه لازم اخذها بجديه وجديه كبيره.
2: ايضا المنتخب الوطني التونسي الاقل من 17 سنه اليوم 8 متاع الليل يلزمو ياخذ بجديه كبيره. منتخب اثيوبيا كان يحب يلقى روحه زاد هو في المونديال. نلعبوا 8 متاع الليل مباراه هذه نفس توقيت مباراه المغرب ومصر واحنا في رصيدنا تعادل وهزيمه. تعادل ضد المنتخب المغربي وهزيمه ضد المنتخب المصري في اللحظات الاخيره. ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي لاقل من 17 سنه. سينو كما قلنا في العناوين الترجي الرياضي التونسي اعلن رسميا على تعيين شكري الواعر معناها من الناس كل تعرف الحارس الدولي سابق شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم بداية من اليوم. معناها هذا البلاغ
1: خبر متداول عنده ايامات هو ولكن اليوم هو رسمي
2: صفة رسمية وعرفنا شرطو الخطة شنو باش تكون. معناها نائب رئيس ومكلف بفرع كرة القدم قال انه ينجم يكون مدير رياضي ينجم يكون معناها رئيس فرع اكاها ولكن توا اليوم هنا عرفنا معناها كيفاش باش
1: مانجير جنرال يتسمى يعني
2: لا مش مانجير جنرال فيس بريزيدون عنده فرع كرة القدم في كلفته معناها مش باش يكون بالك نجم تكون عنده كاسكيت تاع مانجير جنرال مش موجوده ديجا هي توا في الترجي الرياضي التونسي كل شيء ممكن.
1: بيه
2: نكملوا مع اخبارنا بالطبيعه المحليه. نعطيك حكام مباريات ربع نهائي كاس تونس لكره القدم غدوه في طيب المهيري سياسيس الملعب الجيبسي الحكم خالد قويدر وحسني النيلي باش يكون في غرفه الفار. في مركب جرجيس ترجي جرجيس يواجه نادي البنزرتي تحكيم امير لوسيف وامير العيادي في غرفه الفار. نهار الخميس 21 ماي الدفعه الثانيه الملعب البلدي بسقيت الدير باش يحتضن مباراه تقدم سقيت الدير وشبيبه العمران سيف الورتيني حكم مباراه مجدي بلاغه في غرفه الفار في ملعب بوحاجله. فريق بعث بوحاجله يستضيف الترجي الذي تونسي. نضال الطيف باش يكون حكم ساحه واسامه شريط حكم غرفه الفار. مباريات تنطلق ماضي 3:30 وبالطبيعه باش يكونوا منقولين على موجات اذاعه الشباب غدوه وبعد غدوه في اطار بلاتو سبيسيال ولا لايف سبور للمتابعه هذه. سينو مازال ما كملناش من الدربي مالك. اليوم كان موعد جلسه الاستماع الخاصه باحداث دربي العاصمه, تحديدا الحادثه اللي داولها الحكم اللي فيها تبادل عنف بين لاعب الترجي الذي تونسي امين توغاي ولاعب النادي الافريقي فراس شواد. جوستومون دونك فراس شواد كان حاضر,
1: مش موجود في ورقه المباراه,
2: مش موجود, مش موجود حتى في التصاور ولا الفيديو اللي ريناهم في الرابطه اليوم. فراس شواد كان حاضر ومثل بطبيعه وتم الاستماع ليه. في المقابل امين توغاي ما كانش موجود بسبب تواجده في الجزائر كما أكد الممثل القانوني للترجي الرياضي التونسي الأستاذ حسام الدين بوبكر. قال راول الملاعبي تحول من 11 ماي للجزائر وماهوش موجود, والرابطة كانت بعثت البارح معناها للترجي الرياضي التونسي أنه اليوم فما جلسة للاستماع, دونك تم تأجيل الاستماع بطلب من الترجي الرياضي التونسي للاعب أمين توغاي. دونك موضوع يقعد للمتابعة. سينو نحكيه على سامي السعيدي. كما قلنا كان أعلن في تدوينة طويلة بصراحة مش عارفة برشة تفاصيل كش نعطيكم الملخص على صفحته الرسمية فيسبوك. أكد عدم ترشحه لرئاسة النجم الساحلي رغم المشاورات اللي صارت مع عدد من جماهير الفريق بخصوص إمكانية تقديم قائمة للانتخابات الجاية. يقول سامي السعيدي الأسباب هي صعوبة المرحلة الحالية في ظل بطبيعة الأزمة المالية اللي يعيشها يمكن النجم الساحلي من حجم ديون واستحقاقات مالية عاجلة, وأنه أقل حاجة يلزم تأمين مبلغ 5 مليون دينار, هذا الحد الأدنى يقول بالنسبة للتسيير اليومي للفريق. وأكد زيدا سامي سعيدي أنه عدم ترشحه يجي بسبب التزاماته المهنية وعقده الحالي كما نعرفه مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة ما يسمحلوش بقطع العلاقة التعاقدية دون موافقة مسبقة. دونك هذا أبرز ما جاء في تدوينة المدرب سامي سعيدي والمدير الفني بتبع المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد. نكملوا أخبارنا المحلية بالنادي الإفريقي لليوم. فريق كرة السلة كان تحول ولا في رحلة توا في طيارة في اتجاه كيغالي المدينة الرواندية للمشاركة في منافسات البال اللي باش تنطلق من 22 ماي وتتواصل 31 ماي, وإن شاء الله بالتوفيق لفريق كرة السلة بالنسبة للنادي الإفريقي. سينو حاجتين هكا مع علاقة مع الكوب دو موند, كريستيانو رونالدو موجود في الليستة مع البرتغال ونيمار صديق العزيز.
1: نيمار مفاجأة مفاجأة, ونيمار باش يكون في امريكا والكندا والمكسيك. هذوما
2: بون طلب من انشيلوتي
1: اون توكا. هذوما الاخبار يخصوا كاس العالم. احنا باش نكملوا مع تقديم المجموعات. نمشيو للجروب ا المجموعه الاولى كما قلت, مجموعه اللي كل يوم باش نلقاو في اخبار الرياضه تقديم لمجموعه إلى أن نوصلوا إلى بداية كأس العالم.
0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: تقديم منتخبات كأس العالم.
2: اليوم باش نحكيو على منتخب التشيك اللي موجود في المجموعة الأولى مع المكسيك جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. منتخب التشيك وإلا في تسمية القديمة تشيكوسلوفاكيا السابقة كانت تأهل 8 مرات للمونديال, وأبرز إنجازاته قبل الاستقلال بطبيعة كان الوصافة في زوز مناسبات, مونديال 1934 ومونديال 1962. ومن أبرز اللاعبين اللي تعديوا على منتخب تشيكيا اللاعب بافيل نيدفيد لاعب الدولي لاعب اليوفي السابق, ايضا توماش روستيسكي لاعب ارسنال. دونك هذوما ابرز الملاعبيه. سينو نحكيو على الهداف التاريخي المهاجم ب 55 هدف بين مونديال وكاس امم اوروبا يون كولر. دونك هذوما من ابرز الاسماء اللي تعديوا على منتخب التشيك. ايضا توماش غلاشيك محترف اياكس امستردام. بعد الاستقلال التشيك تعتبر عندها مشاركة وحيدة في المونديال هي مونديال 2006، وكان غادر من دور المجموعات بعد الفوز على أمريكا والهزيمة ضد غانا وأيضا الهزيمة ضد إيطاليا. المنتخب التشيكي يرجع للمونديال المرة هذه بعد مرحلة متاع تصفيات صعيبة، وبفضل الملحق الأوروبي كان كمل التصفيات الأوروبية في المركز الثاني في مجموعته وتأهل للملحق الأوروبي. فاز في نصف نهائي على إيرلندا بركلات الترجيحية بعد التعادل 2-2، وأيضا فاز بنفس الطريقة بركلات الترجيحية في النهائي على الدنمارك بعد التعادل 2-2، وهكا يلقى روحه موجود في مونديال 2026. أبرز الملاعبية اللي كانوا موجودين في التصفيات، نلقاو اللاعب توماس سونتشيك لاعب ويستهام، أيضا اللاعب أدام هولزيك لاعب هوفنهايم. بالنسبة للمدرب، هو مدرب التشيكي إيفان عزاك، عمره 62 عام. أبرز محطاته التدريبية منتخب لبنان 2021-2022، كان درب أيضا عدة أندية خليجية كما نادي الإمارات، الفجيرة، الأهلي، الهلال. أيضا زاد في وقت سابق تعدى بمنتخب الجابون وفريق سانتيتين. منتخب تشيكيا توصل قيمته التسويقية لأكثر من 176 مليون أورو، مع متوسط أعمار يتجاوز 28 سنة، ويقعد أغلى لاعب في صفوف منتخب تشيكيا هو اللاعب لاديسلاف كينجي لاعب ويلفرهامبتون الإنجليزي بقيمة 22 مليون أورو. دونك هذا أبرز ما عمى بالنسبة للمنتخب التشيكي في إطار تقديم منتخبات المونديال.
0: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: تقديم منتخبات كأس العالم.

0: مرحبا بكم، كان خلطوا علينا تاو انتم تسمعوا في راديو جون كاملي معاكم في على كيفك حتى الماضي ثلاثة كما العادة. تنجموا تسمعونا في تونس الكبرى 88.6 ولا واحدة من الفريكونس نتاعنا www.radiojeune.in، وايضا تلقاو لي فيديو نتاع لي زيميسيون الكل على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نمشيو كما العادة تاو اوت اوف ذا بوكس.
1: اوت اوف ذا بوكس
0: نيجاتيف out of the box
2: out of the box
0: شي حاجه سلبيه مره هذه باش تحكينا عليها ذكريات واللي قاعدين نشوفوا فيها برشا برشا برشا خاصه في تونس العاصمه ولا في المدن بصفه عامه اللي فيها سيركيلاسيون وكراهب.
2: هو ايش نقول لك مالك، احنا في فقره out of the box ساعات ناخذوا حاجه، مثلا ناخذوا حدث عالمي ونربطوه، معني حاجه صارت في العالم ونربطوه
0: مقاربة.
2: اي مر هذه الحقيقه هذه عنا احنا.
0: لا ماهوش كان عنا،
2: احكي لنا. انا باش نقول لك وانت احكي لي، قل لي صارت لك هذه البره ولا لا. المهم احنا باش نحكيو في out of the box في كل مره حاجه سلبيه. المره اللي فاتت كنا حكينا على الفلوس ما نكتبوش عليهم، راهو مش معقول. المره هذه تكون انت في سيارتك قصد ربي ماشي مثلا مزروب ولا مروح ولا يا خويا حتى في عقلك ولا مزروب ولا كل شيء، المهم تبدا في سيارتك ويجي

0: تيق في الضوء.
1: تيق في الضوء. ما نقولش راهم كبار، أطفال هذوما، أطفال يمزلوا أطفال على خاطر ما نصورش وصلوا 18 سنة. أطفال يجيو بالسيف يحبوا يغسلوا لك البلار، وانت تقول لا وهما يشدوا صحيح ويغسلوا لك البلار. علاش الأطفال هذوما في الشارع ساعة؟ أول حاجة في وقت القراية، وثاني حاجة كي قال لك ما تغسلش البلار ما تغسلش البلار، علاش نشد صحيح؟ يعني انا نقعد بيه
0: هو يجي ديريكتوم يعمل هكا، معناتها ينزل على الدبوزه طش البلار ويبدا وانت تبدا تعيط.
1: الماده اللي تعمل في وسط البلار هذيك اللي يغسل بها البلار، شنو اللي هذيك اللي كشكش
0: برودوي من عرش،
1: شنو البرودوي هذاك؟ يعني هذه ظاهره، علاش الظاهره هذه موجوده؟
0: على فكره البوليسيه بداوا غادي، البوليسيه نتاع السيركيلاسيون بداوا موجودين ويشوفوهم يوميا، والناس تتشكى منهم يوميا. وكما قلت انت، والاهم من هذا كل صغار اش تعمل وقت قرايه ولا مش وقت قرايه؟ ذكريات الصغار غادي اش تعمل؟ انا نحكي معهم برشا مرات نقول له اللي يخدم فيك قول له ما عادش نخدم الخدمه هذه، لانه فما شبكات وناس قاعده تخدم فيهم، ومندوبيه حمايه الطفوله باللي لا هي ويسجنوا في الاباء اللي مش قاعدين يخلصوا في النفقه، مع انه لازم يخلص نفقه، واللي لاهين باللي بيحرموا في اباء من أو من أو من صغارهم يمشيوا يتلاقوا بهذوما اللي ملوحين في الشارع ويشوفوا فيهم. مع احترام للناس اللي قاعدة تخدم في المندوبيات، مندوبية حماية الطفولة، المصلحة الفضلة للصغير مش تلقاه ملوح في الشارع وفي الشمس ولا في الشتاء، ويخدموا فيهم ويعرفوا اللي ديريزو شدوا هذو. ومع المخاطر اللي موجودين، ولا غالب فما ناس مرضى نفسيين اللي بيدوفيل هذوما، ربي يحفظ صغيراتنا، هذوما اللي تمشيولهم بالحق، وهذوما اللي قدام الناس عينين، مع تعينين قدام عينين الناس الكل. والحاجة الأخطيرة الذكريات اللي العين تستانس، هذه إشكالية كبيرة. إذا العين تستانس حاجة كما ذي وعطيك الصحة، ذكريات اللي جبت الموضوع هذا رأي إشكالية كبيرة، بخلاف أنه صراحة فما زاد اللي أكبر في العمر واللي معناتها مشكل، معناتها تنجم تحكي معاه، معناتها يسمعك ما تكره، تنجم توصل الى امور اخرى.
1: اي صحيح، هذا بالنسبه للكبار، امان خصوصا انا الحكايه كلها كيفاش اطفال موجودين في الشارع، كيفاش اطفال صحيح مثلا صحيح حال الحاله معناها الاجتماعيه معناها تتطلب انه يشوف كيفاش يعمل باش ينجم يعاون عائلته، لكن مش بالطريقه هذه. انا عندي انا الاطفال لازمهم يكونوا في المدرسه، هذه اهم نقطه عندي انا. وسورتو الاطفال، علاش انت كي تقول له لا علاش بالسيف؟
0: بالسيف
1: علاش بالسيف؟
0: بالله هنا نداء للناس اللي قاعده تسمع فينا، اكل متسولين اللي تلقى في يدها بيبي، بالله لا تعطيهم هذوك فلوس، لانه انا
1: تجاره،
0: تجاره وحاجه معناتها تقلقني برشا. ما تقوليش ما عنديش وين باش تخليه، حتى كان بالحق هو البيبي نتاعهم، على العالم اللي راه فما برشا ماهمش صغاره، فرضا انه البيبي نتاعها بالحق نجم تخليه عند جارتك، عند اي حد، العطار نتاع الحومه، مش تجي دور بيه تقعد في القويل وفي الشموسات وفي البرد وفي الشتاء باش تستعطف الناس. والتسول هذا اللي كيف هما كلهم يصبوا في نفس الخانة، التسول بطريقة زعما قاعد يخدم، موضوع للمتابعة، وخاصة أهم حاجة اللي صغار هذم شنو اللي يعملوا في الشارع. راهو بتحكي على بيبي عمره شهرين ولا شهر وموجود في الشارع ويتسولوا به قدام الناس الكل، راهو غير معقول صراحة. وذي نلقاوه في البلدان المتخلف، علاش قلت انت في تونس؟ لا موجود في البلدان الافريقيه، موجود في بعض البلدان العربيه ما خيما نسميه موجود، وفي تونس ما كانش، ولكن 15 سنه الاخرانيين او اكثر زادت ولات ظاهره موجوده بالكدي.
1: احنا الحقيقه في ظاهره التسول هذا موضوع مهم جدا وديما نحكيوا عليه، لكن اهم النقطه اليوم نحكيوا عليها في اوت اوف ذا بوكس، الاطفال الحقيقه لازمنا نشوفوا لهم حل. الاطفال ما يلزمهمش يقعدوا في الشارع، ما يلزمهمش يكونوا يمارسوا التسول على خاطر تظهر له حاجه ولات سهله، بالعكس لازمك تخدم، لازمك تتعب عليهم باش تتعب معناها باش تنجم يعني تفهم حياتك، باش حياتك تولي عندها معنى. الحقيقه احنا كي نحكيوا هكايا لازمك تقرا باش تفهم اش معناها. احنا كي نقول لك حياتك عندها معنى لازمو يقرا، يلزمو يكون في المكتب هذاك، علاش في المدرسه باش
0: باقي نقول صغار هما ما عندهم راهو ينجموا يكونوا سو بريسيون، ينجموا يكونوا تحت التهديد، راهو ذكريات معناتها هما راهو صغار في الاخر، يلزم حد يجي ويحكي معاهم وينقذهم من اللي هما فيه. راه قداش مره نحكي معاهم من الكهرباء راهو تحس اللي فما ضغط، نقول له ما عادش تقبل، وفما تلقى ساعتك اللي هكا معناتها وجوههم منوره وتلقى بنات صغار زاد كيف كيف هذا من الحقيقه لا اتفهم ذلك وناس ما عندهمش قلوب ما عندهمش قلوب حتى كان ام بالحق ام ما عندهاش قلب اللي تخدم بصغاره ما عندهاش قلب في الشارع ترميهم ما لا اعتبرها ام انا صراحه
1: لازم حملات امنيه يعني تحمي الصغار هذوما وتشوف شنو حكايه الصغار هذوما الموجودين في الشارع للتسول ولا باش يخلوا بالار ولا باش يعملوا اي حاجه المهم صغار ما يكونوش في الشارع. هذا بالنسبه لي اوت اوف ذا بوكس لليوم احنا مازلنا واصلين معاكم في على كيفك مرحبا بكم معنا ديما في ذات الشباب.

0: على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان 2026. تونس تحتضن حدثا دوليا بالعاصمة لإطلاق أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار يوم 8 جوان القادم. وتمثل هذه التظاهرة منصة استراتيجية لربط الابتكار بالاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك بشراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم. وسيساهم هذا المشروع في دعم الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة عبر برامج احتضان وتسريع ومرافقة من قبل خبراء دوليين وربط مباشر بالمستثمرين وشبكات التعاون الدولية. تستضيف جامعة منوبة الدورة 26 من المؤتمر السنوي للأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية تحت شعار عند تقاطع الاضطرابات المحلية والعالمية تحويل المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا، وذلك من 19 إلى 23 مايو الجارية. ويناقش المشاركون في هذا المؤتمر الذي نعقد لأول مرة في بلد إفريقي ناطق بالفرنسية قضايا التحول المستدام في إفريقيا والتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، كما سيشهد هذا الحدث توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي وريادي بين جامعة أبوجا وجامعة منوبة بهدف تعزيز الشراكات جنوب جنوب في مجالات البحث والتعليم العالي. وينتظم هذا المؤتمر الذي يشهد مشاركة أكثر من 300 أكاديمي وخبير ومسؤول من أكثر من 15 دولة. من أخبار العالم، استشهد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية اليوم على جنوب لبنان. السلطات التركية تقول أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في حادث إطلاق نار بجنوب البلاد. نهاية الموجز في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: كيفك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
0: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: وصلنا تقريبا للجزء الأخير من على كيف كما العادة في الوقت هذا نمشي ناخذ فكرة على حالة الطقس في ميتيو. ميتيو مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بلال يحيوي، مرحبا بك.
1: خويا مرحبا بك ومرحبا بذكريات وكيف مستمعين هذا الشباب.
0: كما العادة بلال، سؤال الكلاسيك اليومي، حالة الطقس لليوم وبقيت اليوم وغدوة إن شاء الله.
1: بقيت اليوم كما لاحظنا معناتها طقس مسقر تقريبا اليوم صباح معناتها، وبعض الصحاب اللي كانت موجودة على أغلب مناطق البلاد، حتى الريح معناتها اليوم ضعيفة إلى معتدلة، أما شوية نسمية تكي بردة ظهر معناتها الريح اللي هو من القطاع الشمالي اليوم بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب، معناتها سرعتها متجاوز 30-35 كيلومتر في الساعة على أغلب المناطق. بالتالي البحر اليوم قليل الاضطراب ومتواصل قليل الاضطراب، يكون محليا متموج خاصة في آخر النهار بخليج تونس. درجة الحرارة متوقعة اليوم القصوى تقريبا معناتها بين 20-25 درجة، قرب السواحل في المرتفعات في تونس العاصمة تقريبا حاليا معناتها 24 درجة متوقعين كأقصى درجة حرارة توصل 25 درجة، وبين 26 إلى حدود كأقصى درجة 31 بالنسبة لبقية المناطق. يوم غد الأربعاء مازال الاستقرار هذا متواصل تقريبا يوم غد حتى معناتها بقية أيام الأسبوع، معناتها معنيين بفترة استقرار بكافة العوامل الجوية. غدوة بعض الصحاب كيف أغلب المناطق الريح مازالت متواصلة من القطاع الشمالي على الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على مناطق الجنوب، باش تكون ضعيفة لمعتدلة، باش تتواصل ضعيفة لمعتدلة، تتقوى شوية خاصة آخر النهار معناتها بالمرتفعات الغربية. البحر عامة قليل الاضطراب، ثم ارتفاع طفيف غدوة في درجة الحرارة القصوى باش تتراوح بين 22-27 درجة في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات، وبين 28 إلى حدود 33 درجة بالنسبة لبقية الجهات. وكما قلنا معناتها الاستقرار هذا متواصل إن شاء الله يومي الخميس والجمعة كيف مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بالنسبة لغد نهار الخميس مع تخصصا في مناطق الجنوب، وتبقى في نفس المستويات بالنسبة ليوم الجمعة.
0: بيه يعطيك الصحة، شكرا ليك بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. كما سمعت ذكريات يعني طقس مستقر بالنسبة لليوم وبقية الأيامات إن شاء الله.
2: طقس هذا يظهر لي يلزم قائلة طبعا باش تولي القيلولة محلاها
0: مقدسة
2: بالحق، ومع أنه مازال معناها فماش كلي بالنظام العمل بحصة واحدة مازال معناها دونك
0: فما شكون 12 شهر قائلة مقدسة بالنسبة لي، وهذا من العادات نتاعو، وهي حاجة باهي. وحتى اليوم زاد فما بعض الدراسات وفي أوروبا نحكيه أنه علميا مطالب أن الإنسان يعمل 20 دقيقة قائلة، وهذا على المنهج النبوي. زاد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل قائلة يوميا. بطبيعة الحال احنا كي نسمع أوروبا بعد نفرحوا برشا كيفاش هما اللي اكتشفوا هالحكاية.
2: ديلي هي معنا من قبل أكيد، وهو شفنا احنا من والدينا نعرفوا اللي القائلة بالحق حاجة هذيك مهمة جدا، تحلى القائلة تاوه مع السخانة هذه الكل. أكيد إن شاء الله ربي معنا فهل فالسخانة باش تسخن اكثر. دونك مالك بعد شويه في ذات الشباب ستاد 3 بلس اليوم شي هما 3:30 فوزي بن سالم وهادي جبنياني وزبير العوني الكل في حصه مباشره انت من بن خالد. كيف ما تنساوش راديو باك اليوم مع هندس السعيدي اليوم 6 بالضبط ماده الفلسفه بالنسبه لبكالوريا اداب من 6 حتى ل7:30. دونك تابعونا ديما، واللي فاتتو حصه من راديو باك يعاود يتبعها على الباج فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي، سينو فما زادة إعادة البث انطلاقا من نص الليل، دونك ينجموا أكيد يتبعوا الحصص هذه الكل. شكرا لك مالك،
0: يعطيك الصحة،
2: حاضر بحذانا،
0: شكرا لك
2: ومعانا
0: الحمد لله بيه، يعطيك الصحة، شكرا لك ذكريات زادة أنت، وشكرا للكوثر البجيوي في الإخراج التقني، وكما العادة زاد الأخيان في الديجيتال. يعطيكم الصحة، شكرا لكم الناس الكل، قولوكم بعد شوية تقاو بلاي ليست كما العادة حضرة أنيس بلالونا بداية من ما 3 وبعدها تقاو سبور مع ستاد 3 بلس. قولوكم شوية طيبة للناس الكل.

0: كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.

0: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: RG Music

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق 18 ماي من كل عام، والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار المتاحف لتوحيد عالم منقسم. سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الضوء على عدد من القطع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة الذي أطلقته اليونسكو سنة 2025. تونس تسجل مشاركة هامة في الدورة 40 لمعرض أباس شو 2026 المقام بمدينة ساو باولو البرازيلية من 18 إلى 21 مايو الجاري، في إطار مساعيها إلى تعزيز حضور منتوجاتها الغذائية بالسوق البرازيلية وأسواق أمريكا اللاتينية. وتمثلت المشاركة التونسية في حضور 15 مؤسسة ضمن الجناح الوطني الذي يشرف عليه مركز النهوض بالصادرات، إلى جانب إحدى كبرى الشركات التونسية المنتجة لزيت الزيتون التي شاركت بجناح مستقل. تونس تكثف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية انطلاقا من نقطة تجميع مركزية وقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، ضمن برنامج يهدف لتمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. أنشطة صحية وتثقيفية موجهة للنساء في سن الإنجاب وللنساء ما قبل الحمل في قافلة طبية بتوزر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لصحة الأم. في أخبار العالم، استشهدوا 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية اليوم على جنوب لبنان. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها.
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة ستاد 3+ ستاد 3+ إذاعة الشباب ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
1: مساء الخير، مساء النور مستمعين الكرام وفياء الرياضة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم. بدأت العجلة الدور وبدأ الوقت يتقلص تدريجيا وبدينا نوصلوا إلى نهاية الموسم الرياضي. ستوا بلوس كالعادة اليوم من تواصلوا من توا من 3:36 دقيقة حتى للخمسة ونص متاع العشية. الأسبوع قبل الماضي كنا في مدينة الكاف واحتفينا بفريق أولمبيك الكاف العائد للرابطة الثانية لكرة القدم، ومن بعد نرجعوا لآخر مباراة تلعبها الكاف على ميدانه ضد تالا الرياضية، وكل أجواء الحلوة اللي دارت في مدينة الكاف وفي ملعب الكاف بالذات. الأسبوع الماضي كان مخصص للرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم باش نحتفيه وبفريق آخر صعد للرابطة الثانية لكرة القدم أو عاد للرابطة الثانية، لأنه اليوم باش نحكيه بارشا على الفريق هذايا، الفريق اللي لعب في الرابطة الثانية ولعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبرشا أسماء في الحقيقة اللي تذكروا فترة التسعينات اللي مر بهم هذا الفريق. أكيد يتذكر مليح لاسبيكا والنجم الخلادي، النجم الخلادي اللي يعود من جديد للرابطة الثانية لكرة القدم، وسعداء أنه مجموعة من الضيوف في الحقيقة نقدرهم برشا ونحترمهم برشا وما همش غراب على برنامج ستاد تروا، لأنه ثم لاعب اللي حاضر معنا توا الموسم معنا الموسم الماضي كان حاضر في حصة احتفالية بالصعود وأيضا طرف آخر الموسم قبل الماضي كان حاضر في حصة الصعود، يعني كانوا مكتوب عليهم الصعود للرابطة لمختلف الرابطات. نحييهم تحية كبيرة برشا. نبدأ بعازف الأورج أو المدرب، مدرب فريق النجم الخلادي أمير الطريفي. مرحبا.
2: مرحبا بك خويا فوزي، مرحبا بسادة مستمعي إذاعة الشباب، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: لأنه في قاعة الاستقبال قعد على الأورج وبدأ يجرب العزف على آلة الأورج. مرحبا بك. منذ موسمين كنت معانا في حصة احتفالية بصعود منزل بورقيبة للرابطة الثانية لكرة القدم، وتتجدد
2: حتى الموسم اللي فات كنت بحذاك أنا مع سامر هذه برجبال، كنت نستقبل
1: معانا مع ساهم راس الجبل الموسم الماضي. مرحبا بيك.
2: وبيك عايشك. الحمد لله قاعدة تتوالى النجاحات والأفراح، وإن شاء الله ديما متوفقين في الخيارات متاعنا، وإن شاء الله ديما مسامين في فرحة الناس.
1: مع المدرب أمير الطريفي يحضر معك كذلك مدرب الحراس نعمان بالبقية. مرحبا نعمان.
3: مرحبا بيك خويا فوزي، ومرحبا بسادة المستمعين على إذاعة الشباب. نشكركم على الاستضافة وبارك الله فيكم.
1: أيضا هذا الإطار الفني اللي يمثل فريق النجم الخلادي اليوم بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا مكرم التجوري كمسؤول عن هيئة فريق النجم الخلادي، لكن الكلمة عند اللاعبين، الكلمة عند اللي يجرى واللي يسجلوا اللي يدافعوا اللي يتصدى، وكذلك للكرات حارس فريق النجم الخلادي إبراهيم مختار. مرحبا إبراهيم.
4: مرحبا بيك سي فوزي، مرحبا كامل مستمعين الشباب.
1: الموسم الماضي كنت مع بن عروس.
4: اي نعم، من الموسم الماضي مع بن عروس، واللي قبله مع مستقبل القصرين،
1: واللي قبله مع القصرين. يعني التجربة قاعدة تتعاود كل موسم، وكل موسم ماذا بينا نشوفوك لهنا في إذاعة الشباب.
4: ان شاء الله قدرة ربي اخويا نعاودوها ان شاء الله العام الجاي، وما ان شاء الله مع النجم الخلادي في الرابطة الاولى.
1: علاش ليه؟ علاش ليه؟ انور العميري. مرحبا انور.
5: مرحبا اخويا فوزي، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة الشباب، وميرسي على الاستضافة اخويا. ان شاء الله اخويا تعدى حسه بيه ان شاء الله.
1: انور العميري تو نحكيو عليه بعد، ماكش غريب على الساحه الرياضيه والساحه الكرويه، وتو بعد نرجعوا كذلك لمسيرتك، لانك مش في ابن خلاد فقط، لانك لاعب جوال.
5: صحيح
1: هكا ولا؟
5: صحيح. وسنه اخويا مع ابن خلاد اخويا تحقق الصعود ورجعنا معنا الجمعيه المكان الاصلي، وان شاء الله اخويا واحد قدم الاضافه وفرح الناس وكو.
1: وتنحكيوا كذلك على فريق النجم الخلادي، وشنو اللي ينقص بلي خلاد اللي نحكينا عليها منذ بدايه الموسم والمعضله الكبرى اللي يتعانيها منطقه بني خلاد وفريق النجم الخلادي بالخصوص، هي مشكله الملعب. تنحكيوا عليه بعد شويه. حلمي عون، مرحبا حلمي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك سي فوزي، مرحبا بكل مستمعين والمستمعات اذاعه شباب. تحيه ليك، تحية لكل الطاقم الموجود. إن شاء الله ديما أفراحنا أفراح إذاعة شباب كما العادة، عودتنا بالأفراح. تحية المدرب الداهية، نسميه الداهية بكل محل الركب نتاعو، من عينيته في كل شيء. الكابتن نعمان زاد تحية لي، إنسان محترم جدا ذو أخلاق عالية جدا الحقيقة. أيضا نحكي على حارس بصراحة يعني نحبه برشا، وكنت نتبع فيه الموسم هذايا برهو من عيط له أنا الحقيقة. إنسان خدام يحب يخدم، وأنور السيت نتاعو لهذا. إن شاء الله أن نشوفوا بني خلاد ترجع للمكان الحقيقي والأصلي متاحة، خاطر بني خلاد راهو اللي يرجع للتسعينات كانت تقارع في الفرق الكبرى مثلها مثل أولمبيك الكاف وغيره. إن شاء الله ترجع، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وقبل هذا كل تحية لأهالي بني خلاد الكل الكل الكل، خاطر الناس هذوما ناس مذيفين وكرة ماء، ويحبوا الكرة ويحبوا الكرة للكرة، وناس بالحق تمشي لبني خلاد تلقى كل الترحاب.
1: تحية لكل جماهير بني خلاد، وما نخبيوش راو كنا حابين نكونوا في بني خلاد، لأنه حابين الحصة تكون مباشرة من بني خلاد، بحضور كل اللاعبين، بحضور كل الإطار الفني، الهيئة المدير، الجمهور أيضا، ولكن أمور خارجة عن نطاقنا كإذاعة الشباب. حاولت أكثر من منذ أسبوعين تقريبا وأنا نحكي مع أمير، نحكي مع مكرم، نحكي مع السيد الكاتب العام، يظهر لي ثم ظروف خاصة شوية في بني خلاد، ومن بعد نحكي عليها. منعتنا أنه باش نكونوا حاضرين في بني خلاد، لكن حبينا نشاركوا جمهور بني خلاد افراح الصعود. تحيه نزار الورتاني مخرج حصتنا تقنيا، خلي الصوره على المستوى الديجيتال والبث الرقمي. ونبدا بالركن الاول نزار في حصتنا، صوره الاسبوع.
7: صوره الاسبوع.
1: صورة الأسبوع، احنا اليوم حبينا نحتفيه بفريق النجم الخلادي، أو مش نحتفيه بيه كما يجب بعد شوية، لكن حبيت نبدأ بصورة حلوة برشا. حبيت تحية كبيرة لكل الفرق المتوجة والصاعدة، وإن شاء الله حظ أوفر بالنسبة للفرق النازلة. وباش نحكيه اليوم كذلك على مقابلة البراج الخاصة بضمان البقاء، لكن حبيت تحية كبيرة لجماهير أولمبيك الكاف، لأنه في الحقيقة بعد الحصة اللي قدمناها منذ أسبوعين كان صدى كبير وكبير كبير برشا متابعين لصفحتنا لأحباء أولمبيك الكاف، وكانوا يعني السبت الماضي في آخر مباراة كانت دارت في ملعب الكاف، كان جمعت فريق أولمبيك الكاف بفريق تالا الرياضية. في الحقيقة كان مهرجان رياضي فني تلمت فيه يعني، وسبعت حتى هيئة الكاف سبعت الكلام اللي قلناه، وقلنا ماذا بينا كل الأطراف تكون فاعلة في الاحتفالية بصعود للرابطة الثانية لكرة القدم. رينا فنانين كيما عبد الرحمن الشيخاوي، رينا مسؤولين ولاعبين سابقين، رينا الجمهور، ورينا دخلة عالمية كيما وعدونا، قالونا راهي باش تكون دخلة عالمية، وبالفعل كانت دخلة عالمية، ذكرتنا بالكيف أيام زمان. حلم
6: وليه، والحاجة اللي ترجع اللي عجبتني أنه التصويرة اللي صارت بالحق تقشعر البدن. يعني شوف اليوم نحبوا نحكيه مرة أخرى، ألف مبروك لأولمبيك الكيف، هذا الصرح العظيم وهذه القلعة من قلاع كرة القدم التونسية اللي خرجت أجيال وأجيال وأجيال وأجيال، مدرسة كروية أخلاقية تستحق، وباقي نقوله حتى هي موجودة اليوم في الرابطة الثانية. راي أولمبيك الكيف اليوم ماهوش مكانها الحقيقي، المكان الحقيقي متاع أولمبيك الكيف وبني خلاد والرالوي وغيرهم الفرق اللي تربينا معاهم، راو بلاستهم في المحترفة واحد، غير أنه الظروف اللي صارت أولمبيك الكيف رويدة رويدة قاعد يرجع الموسم هذا، يستحق بلا منازع. أولمبيك الكيف لعب الكرة كور، عنده لاعبين ممتازين جدا، ونرجع ديما للزمن الجميل. راو أولمبيك الكيف ماهيش وليدة الصدفة. راهو فريق اليوم عمره 106 عام هكاك سي فوزي.
1: 104 بالتحديد. 104 تأسس عام 1922
6: بالضبط. إذا كي نحكيو على فريق كابتن اليوم 104 عام نحكيو على قلعة من القلاع وعرسة من عرس كرة القدم التونسية، يعني ماهوش بالصدفة وباقي ماهوش المكان نتاعها الحقيقي. أولمبيك الكيف اللي اليوم فرحنا لها الناس كل، شوف الكيف الأولمبي الكبير، الأولمبي للنقل، الأولمبي البيجي، بني خليد، الرالوي، شيمينو، هذوما جمعيات تربينا وترعرعنا ونتفرجوا في الكورة الجميلة اللي كانت معاهم هم. فأولمبيك الكيف اليوم كانت على قد الحدث والأهالي نتاع الكيف، نوروا الكيف أحسن تنوير. وفي الأخر سي فوزي وديما راوانا ديما يكلموني، وخاصة بربي تحية للرئيس، رئيس ديما يقول لي قديش محليكم استاد تروا بلوس، رانا بالحق اليوم الصوت نتاع الكافية والصوت نتاع التوانسة الكل، احنا خاصة البرنامج نتاعنا ديما يحكي على التوانسة الكل. فأولمبيك الكيف في المواسم الجميلة اللي كانت اللي تربينا عليها إبراهيم الشيف على بيشة وعلى هذوما الناس هذوما اللي إن شاء الله نشوفوهم
1: عياري وغيرهم وغيره من اللاعبين
6: أكل أكل أكل أكل غناية اللي نحب وديما نعاودها ونحب التوانسة يسمعوها، راهو ذا في العهد الجميل. هامجو هامجو أولمبيك الكيف أحمر ومخطط باللكحل وإبراهيم الشيف، يعني شوفك أكل المعنى وكل الكيف العالية الكيف الباهي اللي نحبوها. نتمنى ترجع الكيف إلى بلاصتها الحقيقية وقادرة أنها باش ترجع إن شاء الله للوطني الواحد وتكون بالحق الكيف اللي نحبوها وتفرجنا فيها.
1: نعم.
6: هي وغير الفرق الأخرى. مبروك للكيف، ألف مبروك لأهلي خاصة اللي تعبوا برشا الكيف، وشكرا لك الدخلة المزيانة اللي بعثوا بها رسائل باهية لتوحيد الشمل، وإن شاء الله الكافية يرجعوا المكان الحقيقي متاعهم.
1: كما باركنا الكيف ايضا باش نباركوا اليوم لفريق النجم الخلادي وباش نحكيوا عليه، لانه فريق النجم الخلادي كذلك كيما الكيف عنده تاريخ كبير في كره القدم التونسيه. نحب نوجه تحيه كبيره لفريق الملعب السوسي، لفريق اولمبيك مدنين، هما بيديهم رمزوس فرق عريقه وعريقه جدا، اربع فرق اللي توجوا مع نهايه هذا الموسم للرابطه الثانيه لكره القدم. امير فرق عندها تاريخ، فرق جمعت بيناتهم، لانه الكيف، بني خلاد، المدنين، الملعب السوسي، كل لعبت في الناسيونال.
2: استقبل كل شيء اخويا فوزي، نحب معناتها نهني كل فرق متوجة خاصه جماهير فرق هذه واهاليها. نبدا بالنجم الرياضي خلادي واهالي بني خلاد والجمهور الكبير برشا اللي فريمون اكتشفت حاجه معناها سبيسيال على الاخر، معناها جمهور معناتها متعلق بجمعيته بفاسون ماهيش عاديه معناها، وشفناه الشيء هذا معناتها في لي ديبلاسمون. تخيل انت في اي ديبلاسمون نلقاو جمهور نتاعنا قبلنا. تحيه لهم مره اخرى، تحيه ومبروك الاهالي الكاف والاولمبيك الكاف، تحيه الاهالي مدنين والاولمبيك مدنين واهالي الملعب السوسي والمسؤولين وكل الاطر الفنيه وكل الملاعبين نتاع الفرق الكل نهنيوهم بالمناسبه. وكاني به خويا فوزي رجعنا للزمن الجميل، وكاني به معناها احنا في التسعينات توا، والفرق هذه اللي معناها كانت عندها صولات وجولات في الكره التونسيه كاني انصفتها الكره وبدت تاخذ ثنيه الرجعه، خاطر الرجعه صحيحه نحكيوا عليها كان في الـ في الـ في الوطني وهذا ما يعنيش اللي فما زاد فرق اخرى مازالت عندها تقاليد وعراقه مازالت مالوروزمون موجوده في الرابطه الثالثه كسوا مستوى اول ولا مستوى ثاني. ان شاء الله في قادم المواسم الناس معناتها تخدم على رواحها والفرق ترجع للمدار صحيح. موسم معناها كاني به معناها الخارطه نتاع الكره التونسيه قاعده ترجع كيف ما كانت قبل، لانه الكاليتي اللي كانت موجوده كانت الحق نتاع ربي خير برشا من من من توا. نتصور معناها هذا ما جاش بمحض الصدفه ولا من فراغ، سوري سرطان معناها ناس قاعده تخدم على رواحها كسوا مسؤولين كسوا معناها اطر فنيه ولا ملاعبيه، كان فما فولونتي انها ترجع. دونك الحمد لله معناها اللي ناس خطات خطوه فير لافون نقولوا نحن، وتوا موجودين في الفرقه هذه توجد توا في الرابطه الثانيه.
1: في الرابطه الثانيه لانه تو بعد نرجع معاك امير، لانه فرق لقات صعوبات كبيره خاصه الفرق اللي تنزل من الرابطه الثانيه للرابطه الثالثه، تتغير عليها الأجواء، تتغير عليها الطموحات، الإمكانيات، أيضا تلقى صعوبة كبيرة باش ترجع تعاود تبني وتعاود ترجع من جديد. ورينا فرق الموسم هذايا أكبر مثال على ذلك، رينا الأولمبي للنقل وين وصل، رينا فريق الرجيش وين وصل، رينا فرق الشاب في الرابطة الثانية وانا نلقاو منزل بورقيبة كيفاش صعد بسرعة وعاود نزل بسرعة
6: مرجان تبرقة
1: يعني فرق قاعدة تلقى وتواجه في صعوبات كبيرة.
2: خويا فوزي سامحني معناها تكمل لحديثك انت معناها اللي ما هو نحكي الناس اللي مش عارفين بالواقع متاع الرابطة الثالثة ما يعرفوش حقيقة الرابطة الثالثة راهي صعيبة برشا معناتها وفيها فرق وفيها ملاعبية وفيها تنافس كبير معناتها وتنقلات صعيبة وصعيبة ياسر دونك سي با فاسيل انك موجود في الرابطة الثالثة هذه وتخرج منها سي با فاسيل اي سورتو مع التقسيم اللي صاير هو اللي زاد صعب المهمه. اش معناتها انت كي تشوف ناخذ البول نتاعنا بار اكزومبل وين لعبنا النجم الرياضي الخليدي
1: المجموعه الاولى
2: مجموعه حديديه جودي بيان مجموعه حديديه واكبر دليل انه صعود معناها تفصل ب 60 نقطه 60 نقطه راهو مش رقم ساهر راهو 60 نقطه باش احنا حققنا صعود قبل بجوله يعني المنافسة كانت على أشدها الأخر
1: حبيت بالمناسبة تحية كبيرة لفريق الجرومبالي
2: أكيد
1: آخر
2: اللي التنافس كان آخر لحظة وكان معناها على أشده تحية كيفك من نظم صوت يصوتك للجرومبالي وأهالي وهيئة وملاعبية الجرومبالي على التنافس لآخر لحظة وهذيك هي الكرة إن شاء الله في قادم المواسم معناها توفقوا إن شاء الله ربي معاهم. نحكي لك معناها المنافسة كانت ميز سهلة 60 نقطة واحد اثنين التقسيم نوعية التقسيم لديربي اللي موجودين معناها في كل مجموعة معناها بحكم تقارب المسافات يزيد ماك الشارع من تاع الماتشوات يزيد بلغتنا بلغة الكرة ماتشوات سخونة معناها
6: خاصة بداية كوتش بداية صعبة اللي بني خليت خاطر جرومبالي يا سي فوزي كان تتذكر حكينا عليها كانت شدة بزيمة من الأمور معناها من الأول كانت جرومبالي ماشية ماشية وبني خليت تتبع ثم نفس الاخرين
2: شوف معاك معاك هو الاكسيسيون يتلعب على دورون توتا سيزون معناتها ما يكفيش انك تعدي علي باهي سي بون سي سوفيزون فما دي باساج افيد ينجم يصيروا لك
6: نجم
2: مقابلات مهمه فما لونجو عمال تقرب سيزون للنهايه نتاعها عمال لونجو يزيد معناها فما فرق معنيه بتفادي نزول معناها وقت الفوارق تنتفي معناها
1: خاصة ثم نقطة مهمة حكيت عليها صحيح. أمير وأن هذه المجموعة نلقاو فيها برشا دربيات
2: صحيح
1: لأنه نلقاو بن خلاد نلقاو جرومبالي نلقاو قليبيا نلقاو منزل بوزلفة نلقاو منزل تميم يعني لقاءات أجوار لقاءات أجوار ودربيات هذا هو
2: فرق العاصمة زاد النجم الراسي وعراقته مستقبل وادي الليل وعراقته شمت منوبة فريق ممتاز اتحاد جديدة فرق بنزرت اللي أنا بدي عشت الموسم كانوا دربيات معناها الفرق أغلبهم دربتهم في ولاية بنزرت معناها سامرة جبل سير جارزونة موج مزار بن حمان كوكب مجميل تحية لهم
1: وجارزونة كانت حبة ترجع
2: أكيد أكيد فما فرق محترمة سير جارزونة مستقبل وادي الليل شبيب منوبة معناها هذوما معناها نقولوا احنا المنافسة تحصر صحيح في الأخر بين النجم الخلادي وجرومبالي الرياضية لكن هذوما منافسين أسرت مو معناها 4 و 5 و 7 بوان ماهوش ليكار معناها فريمون اللي بعيد برشا دونك تحية لهم الناس كل شوريك معناها حبيت أنا النقطة هذيا معناها للفنيين ولا المتابعين نعطيو قيمة للرابطة هذه خاطر راهي ماهيش سهلة وفيها مستوى فني معناتها محترم ومحترم جدا وفيها برشا ملاعبية دو كاليتي غير نحلوا عينينا احنا الفرق نتاعنا قبل ما نمشي نجيب لي زيترونجي معناتها الجوار معناتها من برا من تونس اكبر امثله نجمو ناخذوها من ساقيه الدائر نجمو شبيبة منوبه الموسم قبل الفارط ملاعب محمد امين الخميسي
6: اللي مشى الملعب
2: التونسي لريغوش الوليد ما شاء الله عليه وفما برشا امثله في الاولمبي البيجي سامي شرغومي حدوشي
6: برشا طلعوا من غاديك
1: ريت مهاجمين في بني خلاد يعني سجلوا اهداف حلوه برشا ومن بعد نحكيوا فيها هذا الموضوع مع انور ومع ابراهيم نعمان. هذه المجموعه وما نعرفش اذا كان سمعت تصريح رئيس فريق النجم الراسي لانه كما حكينا على الفرق الاولمبي للنقل للرجيش النجم الراسي كذلك لقى موسم صعب وصعب جدا في الموسم هذايا رئيس فريق وربما هذه الصوره حبيت نحكي عليها منذ قليل رئيس فريق النجم الراسي يتهم ايضا بعض النوادي بالبيع والشراء في تصريح إذاعي لوسيلة إعلامية قال وأنه رئيس وادي الليل قال وأنه بعد خذ يعني رئيس جديدة خذ شراء مقابلة بثلاثة ملايين هل هذا موجود في الرابطة الثالثة لكرة القدم؟
3: والله الرابطة الثالثة مستوى فني كبير، أنا بصراحة شفته تنافس شديد، اللي يستحق باش يطلع أطلع، اللي يستحق باش يسقط يسقط. بصراحة حكاية بيوع وشراء حاجة واحد ما عندوش دليل ما نجمش يحكي فيه الموضوع، إذا كان ما عندوش دليل باش يحكي في موضوع بيع وشراء، خاطر ماهيش حاجة سهلة باش يحكي على بيع وشراء.
1: وأنا نوجه الكلام نتاعك نوجهه لرئيس فريق النجم الراسي، إذا كان الكلام اللي قاعد تقول فيه صحيح يتجه للقضاء، والقضاء أكيد باش ينصف الناس الكل. فريق النجم الراسي باش يلعب براج من أجل ضمان البقاء بعد ما كان الموسم الماضي في الرابطة الثانية لكرة القدم. فريق النجم الراسي باش يلعب تنشوف ضد شكون؟ ضد النادي الهلالي. النادي الهلالي بيدوروا راه فريق كبير، فريق عريق، زوز يلعبوا من أجل ضمان البقاء في الرابطة الثالثة المستوى الأول. إبراهيم، وإحنا نحكيه على اللاعبين، نحكيه على المجموعة الأولى بالأساس، في أكثر من مقابلة رينا لاعبين متألقين في فريق النجم القلادي وفي الفرق الأخرى لهذه المجموعة، وانت حارس مرمى وأكيد تخزر قدامك كل واحد يعمل لقطة فنية، مثل ماش واحد يخزر الملعب أكثر من حارس المرمى.
4: صحيح سي فوزي، معناها ديما حارس المرمى هو اللي يشوف أكثر حاجة، يشوف معناها اللعبة كاملة. حبيت نقول لك معناها نحن في نجم الرياضي الخلادي سنة قوة متاعنا هي الإفكتيف، معناها عادي اليوم تهبط ب 11 لاعب، غدوة تزيد تغير 5-6 جولات ما تحسش الفرق. هذه هي الحاجة اللي كانت معناها ديفيرينسا في العام بين الجمعيات الكل. ليك نجم الخلادي سنة لعب على نقطة القوة هذه اللي هي معناها تعمل إفكتيف باهي، باش معناها خاصة كي جا سيامير معنا غير في وسط الموسم قال انا واحد من الناس راني جيت لهنا الافكتيف هذا باش نردوا تنافسي على الاخر، معناها اللي يحب يلعب على الصعود لازم يقلع بلاصته بجهده، وهذا هو معناها اللي كان حاجه كامله معناها حاجه فعاله كانت وعملت الفارق معناها في وسط في الموسم معناها. واللاعبين الكوليكا يعطيهم الصحه نتاع نجم الرياضي الخلادي اللي عطيو كامل ما عندهم.
1: انا قبيله قلت انور العميري لاعب الرحاله، اما يظهر لي ابراهيم مختار اكثر واحد عمل دوره كبيره، لانه الفرق نتذكرها متوا المهديه، المحمديه، القاصرين، بن عروس، نجم الخلادي،
5: لعبنا بعضها في المهديه.
4: لعبت انا وانور
1: هذاك علاش شكون تبع صاحبه اللي خلاد. لا يظهر لي هو جابك لابن خلاد، لاني نعرف ابراهيم مختار هو ولد ابن خلاد.
4: حتى انا ولد ابن خلاد، هو انا كي مشيت للمهدية الحقيقة هزيت انور معي، هو كي جابني خلاد جابني معه رجعني معه
1: رجعك للحومة
4: هكاك رجعنا للحومة مع بعض.
1: توا ربما انور انت وابراهيم وقت اللي لاعب يساهم في صعود الجمعية متاعه شي احساسه وقتها؟
5: والله يا اكبر فيرتي معناها، خاصة واحد كي ما احنا دخلنا في شلاج ما نكبوش على بعضنا، احنا كي جينا معناها الجمعية متاعنا ورجعنا هي عاملة علينا مزية قبل ما احنا مش نوليو جوارات وكل شيء، هي اللي كونتنا، هي اللي عطتنا معناها كما يقولون احنا دافع وكل شيء. كما قلت انا راي فيرتي واحد كي يطلع مع جمعيته معناها احساس غير عادي، وفرح العباد ومثلا كي يمشي في البلاد العباد الكل تكلموا حس روحه معناها احمل حاجة كبيرة ان شاء الله. واحد
1: والمسؤولية وقت تكون كبيرة برشا.
5: صحيح انا عشنا البريسيون سناف اللي خلاد معناها اما البريسيون هذيك كما نقولوا نحن بعد ولات فرحة مش نورمال، فهمت كيفاش؟ سنين نحن نعانيو في الرابطة الثالثة كما قلت انت قبيله معناها اللي رابطة الديفيزيون هذيا معناها تحب له برشا باش معناها باش يرتب روحه وباش يطلع. احلى سنة الحمد لله معناها تضافر كل الجهود معناها مستوى في هيئة وكل شيء، رجعنا معناها الجمعية مكانها مش الطبيعي ان شاء الله، ما لنا نخدم على المكان الطبيعي نتاعها كاو الحمد لله.
1: نعمان بن خلاد يعني انجبت العديد والعديد من الاسماء، ما نعرفش انت ولد بن خلاد؟
3: ولد بن خلاد
1: وتعرف تاريخ بن خلاد؟
3: اكيد.
1: من ابرز اللاعبين اللي انجبتهم بن خلاد،
3: معناها كونوا في بن خلاد ولاد بن خلاد ولا
1: اولاد بن خلاد اللي انجبتهم الجمعيه، نجموا نلقاهم في جمعيات اخرين، نجموا نلقاهم بقاو في بن خلاد.
3: بدايه بحارس المرمى مدربي الحاج مصطفى درويش،
1: اي اللي لعب يظهر لي في النصف نهائي
3: لعب مع حمام نلف. نعم، حمام نلف من بعد فما سي مصطفى زوجة حارس مرمى، بعد مكرم التاجوري اكيد واحد من نجمش يحكي لابن
1: خلاد ومن خلاد للنادي الافريقي
3: ما نجمش واحد يحكي لابن خلاد وما يحكيش على مكرم التاجوري والعديد
4: فما محمد عنتر زاد
3: محمد عنتر زاد ما صعبوش الحظ ما صعبوش الحظ
6: اما ممتاز وممتاز الطفل نتذكر وخذيته الترجي الرياضي
3: التونسي سكندر مراد زاد
1: اي
3: زاد سليم الهاني انيس الهاني طارق الزيادي زادها كانت له بداية مع نجم الرياضي الخلادي
6: لا تكلسة على طارق تكلسة من بعد بني خلص
4: السنيور لعب
3: أما هو رانا جانا جنيور
1: جانا في سنف الأواس
3: جانا جنيور بني خلات بداية والانطلاقة وأنه انطلق من نجم الرياضي
4: الخلادي محمد عمارة زاد
1: محمد عمارة مدافع
4: وسط ميدان
1: من اللاعبين المعروفين شنو المحطات اللي عملتهم أنور
5: مني خليت بعد مهدية ملعب الجيبسي
1: هاي
5: بعد رجعت المهدية وبعد جيتني خليت
1: يعني شوية بوسط شمال جنوب
4: عاود رجع
3: عنين رجع طارق الدرويش
1: اي طارق الدرويش من الحراس المعروفين اي واللي يبقى اسمه بطبيعة الحال
3: زاد حارس رحالك إبراهيم
1: وانت نسيت حارس كبير زاد
3: هو وليد خليفه حارس ممتاز زاد وليد خليفه ساهم في سعود بن خلاد وكان حارس ممتاز وهو كيما نقولوا الملحمه نتاع ماتش منزل بورقيبه عام 98
1: اي
3: بطل المباراه وليد خليفه انا عرفتها هو اللي خلى بن خلاد تصعد للرابطه الاولى
1: ونسيت حارس كبير زاد ابراهيم مختار
3: هاني قلت لك لا هاني قلت لك انا مع ابراهيم طارق درويش
1: مع ابراهيم يعني حطوا في نفس المرتبه مع ابراهيم
3: اكيد ابراهيم حارس ممتاز ومانيش انا باش نحكي على ابراهيم
1: تو نزار يحضرنا غنايه اكيد باش نهديوها لجماهير فريق النجم الخلادي ولكل الفرق الصاعده لانه اليوم باش نعملوا مع بعضنا باش نعملوا جوله من الشمال للوسط للجنوب مع الفرق المتوجه خليها فرحه اليوم العشيه في استاد تروال لانه باش نمشيو من بعد بالقروان باش نحكيوا على فريق الاعلى اللي يرجع للسي دو باش نمشيو للشمال بحذا امير الطريفي ونحتفيو كذلك مع فريق الاهلي المطري فريق الاهلي المطري
2: فريق كبير
1: فريق كبير وفريق عريق وفريق انجب العديد والعديد من الاسماء باش نمشيو للجنوب مع اولمبيك مدنين وان شاء الله يكون معنا فتحي الحاج اسماعيل مراد شكري مراد مدرب فريق الملعب السوسي هذاك علاش حبينا اليوم رحلتنا تكون رحله مع الافراح والمسرات مع مختلف النوادي رغم انه مقابلات البراج مازالت متواصله وان شاء الله يجي موسم ونحيوا هذه مقابلات البراج يصعد اللي يستحق باش يصعد وينزل اللي يستحق باش ينزل من غير ما نقعدوا مقابلات براج لانه في الحقيقه ثم فريق وربما ناخذ رايكم في الموضوع هذا زيتون شماخ انا نقول مسكين الجمعيه هذه لانه تقريب بخمسه او سته سنوات كل عام تلعب براج من اجل الصعود او من اجل ضمان البقاء والحظ ما كانش معاها حتى الموسم هذايا في المقابله الاولى خسرت المقابله الاولى نتاع البراج زيتون شماخ امير
2: مالوريزمون بورو معناها بالحق هذايا انا نشوفه خويا فوزي معناتها خيار ظالم مباريات البراج لانه مجهود نتاع جمعيه كامله من هيئه من اطار فني من ملاعبيه من جماهير لخصوا في مباراه على 90 دقيقه موش عدل بالنسبه لي انا يكون من الافضل معناها تحديد الفرق الصاعده والفرق النازله بقانون واضح وبتمشي واضح من اول الموسم ونفاديو هالمباريات نتاع البراج لانه حتى معناها التونسيون تطلع فيهم اكثر من لازم ويكثر فيها معناها مشاكل وتخلي الناس سو بريسيون وتاويلات وكما كنت تحكي معناها كل نهايه موسم في شهر ماي لابد باش نسمع هالاتهامات الواحد معناها كلنا توانسه وكلنا واحد والناس كلهم من حقها باش تضرب على جمعياتها وتدافع على حقوقها لكن نتفاداو هالتاويلات وهالمشاكل الكل وقت نحطوا بنظام معناها صعود ونزول واضح من اول الموسم
1: باش نبعدوا على البراج شنو يلزم
4: والله انا واحد من الناس عندي راي البارح زاد سمعته الحقيقه هذا في ما تحكي عليه زاد في اذاعه اخرى والله كيما نقولوا مثال هما قداش من فريق 13 فريق سي فوزي، فما كسته الاولانيين يلعبوا البلاي اوف والسته يلعبوا بلاي اوف، هكاك تبعد على كل شيء، معناها تبعد على حكايه
6: تحرز للناس كل.
4: انا باش نحكي حكايه كيما كالعام احنا مثلا في جات الكورونا، فصل الكورونا انا وقتها في مستقبل المحمديه ماك تعرف انت وقتها معنا سي فوزي، معناها كنت حاضر معنا، لعبنا مباريات براج بالنقاط، مشينا دخلنا اللي عندك نقاط حوافز انت دخلت بها، تدخل بالنقاط وكانت تنافسيه زاد التورنوا اللي تعملت على ثلاثه
8: مباريات كل الاتهامات،
4: بعيد على كل الاتهامات، معناها الجمعيات الثلاثه اللي يربح يقعد بانتيما مصيرك بيديك، هذيك اهم حاجه. سينا اخويا نحي البراج هذايا كلك، خاطر رؤساء الجمعيه راهي تصرف من اول العام سي فوزي، معناها انت كان استحقيت باش تقعد، اللي يصرف بطبيعته باش يوصل باش يلقى نتيجه، اللي مش باش يصرف وباش يبدا يتململ ولاعبيك معناتها تلقاهم ما مش خالصين وما يعطيكش في التيران، معناتها واحد ما تخلصوش ما يعطيكش، يطيح على روحه يستحق معناتها يطيح على روحه.
6: انا معك ابراهيم في الفكره اللي قلتها، ونزيد مع الكوتش ومعك انت زاد سي فوزي اكل يوم
2: فما نقطه اخرى برضه سامحني جوست معناتها في كي نرجعوا لنظام المجموعات نتاع سي دو خويا فوزي، تلقى مجموعة فيها 10 فرق ومجموعة فيها 11 فريق، أنا أمون هذه النومبر متاع ليزيكيب سيان سوفيزون شوية، 10 فرق معناها ألي وروتور قداش تلعب الماتش، هاني 9 ألي و9 روتور 18 ماتش 3 فوريان معناها حكاية فارغة. أنا نخير يكونوا 14 جمعية في بول في السي دو، وانو واضح شكون يطلع وشكون يهبط خير من معناها اولا ساعة معناها النومبر دو ماتش شوية يعني نحكيو عن نيفو تكنيك، ثانيا تكسر المشاكل نتاع القيل والقال ونسيدو سيد، وفما فرق فما مجموعات سمحني جات معناتها نومبر بير، وفما مجموعات امبير، لهنا نحكي اذا باش نحكيو على مبدا تكافؤ الفرص، كيفاش نجموا احنا في بول دو 11 ايكيب نعطيو معناتها بلاصه طلوع و معناها مش كيف مش كيما العشرة فرق كيما ال 11 فريق، دونك بور ايفيتي تو سا نعملوا دي بول دو 14 ايكيب للناس الكل معناتها في سي 2 وواضح وفي سي 1
6: في بلاي اوت. هي فكرة إبراهيم
2: ونقصوا من الواحد.
6: شوف سي فوزي بالنسبة لي أنا كلام إبراهيم منطقي ومعقول، وهذا اللي طالبت به إبراهيم، طالبت به ألف المرات، قلت نحاولوا أولوية الأولويات اليوم أن نعاودوا نقحوا القوانين الموجودة باش كل واحد ياخذ حق. أنا كي نسمع زيتون الشميخ اليوم راهو مثلا زيتون الشميخ، زدنا نحكيو على رابطة أخرى، نحكيو على العمران الأعلى نفس الحكاية، يوصل للعين وما يشربش، يخدم يخدم يخدم يخدم يخدم ويوصلوا مع بعضهم يلقى روحه باراج.
2: عدد الفرق بتاع تونس خاطر باب تونس
6: صحيح. لهنا شنو اللي يصير؟ يلزمنا اليوم كلامك معقول لو يخموا فيه خليها تمشي عادية، ستة الأوائل من حقه اليوم باش يطمح وبالك تتحرك العجلة، خلينا نشوفوا عباد جدد خلي تطلع والستة الأخرين يخدموا على رواح. فما نقطة مهمة أثرتها سي فوزي، حكاية البيوع والشراء، شوف ما نخبيوش عين الشمس بالغربة، موجود راه هو موجود، اما موجود ما فهميش الدليل القاطع لي باباراس، اعطيني باباراس كوتش، وقت اللي نجي نتهم ناس ونقول راهو ذاك شريت من عنده ولا شريه ولا قالي اذا قالوا وانا ما نحبهش، نحب لي باباراس، لو عندك لي باباراس هات ننظفوا مع بعضنا، احنا موجودين باش ننظفوا من الشوائب هذيا، هات اليوم فما قضاء عادل اليوم نهزوا للدوسي ونمشيو ويزيونا، خاطر توا اللي باش يخرج تربح بني خليت شريت لذلك نحيونا بالله من هذي، خلي الكرة تتلعب في الأرضية الملعب، واللي عنده ما غير ما ياخذ ميكرو يبدأ يحكي هات خويا نهز دوسي فما قضاء عادل، تفضل لي باباراس متاعي، تفضل الوثائق ذوما اللي هكايا والحاجات ذوما، ثم طول القضاء ياخو مجرى، لكن مش نبدأ نرمي في التهم جزافة عن الناس، تي هي مش ناقصة كورتنا، تي احنا مانيش ناقصين، تي نحبوا نتفرجوا في كور، سقيت الدير اليوم حتى واحد ما تلفت له، سقيت الدير جيت من بعيد اليوم في الرابطة الأول، علاش؟ ناس خدمت على رواحها في صمت، تو يتلفتوا لها غدوة سقيت الدير، تو تتفرج في سقيت الدير كيفاش
2: تولي. نقول مثال اللي يحتذى به اخويا هاني، ما نعرفش
6: كيفاش
2: لأنه معناها صحيح نفس التمشي نتاع شباب العمران، الناس عندها مشروع خدمت عليه مدة 3 أو 4 مواسم توا، ماهوش بالصدفة، ماهوش من فراغ، الناس تخدم على رواحها بصراحة نحيوهم، وبالمناسبة مبروك عليهم الصعود للرابطة الأولى اللي نشوفوا أنا معناها مستحق معناها باقتدار.
1: ومازلت عندنا مقابلات البراج من أجل الصعود من الرابطة الثانية للرابطة المحترفة الأولى، عندنا حمام لنف مستقبل القصرين، عندنا الملعب الجابسي اتحاد تطاوين، هذا بالنسبة للرابطة الثانية للرابطة الأولى. في الرابطة الثالثة تعرفنا على الفرق اللي صادت، نحكيوا على الكيف بني خلاد، الملعب السوسي، اولمبيك مدنين، اما زاد عندنا الفرق اللي باش تلعب من اجل ضمان البقاء، عندنا النجم الراسي باش يواجه فريق النادي الهلالي، والنادي المجازي يلعب ضد الملعب القفصي من اجل ضمان البقاء. في الرابطه الثالثه المستوى الثاني عندنا قداش من مقابله، علاش قبيله قلنا راه ثم مقابلات براش، وحكينا على المجموعات اللي عندها 10 نوادي والمجموعات اللي فيها 11 نادي، باش يرجعوا الستة مجموعات بعشرة فرق في كل مجموعة،
2: لكن باش يرجعوا من ظلمة فرق فوزي. أنا ناخذ مثال جمعية الأمة معناتها العالية الرياضية، معناها في بول دو دي سيتيحوا ثلاثة تحت مالوروزمون، إن شاء الله عودة سريعة. في دوتر بول معناتها فيك 11 إيكيب، معناها هنا هناك وكأني بي معناتها الناس عندهم شانس أكثر من الناس.
6: ما فماش تكافؤ،
2: مبدأ تكافؤ فرصنا هنا مش موجود صراحة.
1: نعم، دور التفادي البراج من السي دو للبقاء في السي دو. الجولة الأولى كانت لعبت السبت اللي فات كما ذكرنا، زيتون شماك كانت خسرت مع نادي بامبلا اللي ضمنت البقاء نتاعها بصفة رسمية، فازت على زيتون شماك 2-0، وفريق اتحاد بورصة الصدرية فاز على نصر الله بضربات الجزاء بعد ما كان اللقاء انتهى بالتعادل 0-0. بمبلة وبورصة الصدرية ضمنوا البقاء نتاعه، وفي المقابل شماخ ونصر الله مازالت عندهم فرصة ثانية. الفرصة الثانية مع زوز فرق المعفيين اللي نحكيه على الشبيكة وبير الحفي، نصر الله باش تلعب مع بير الحفي، واتحاد الشبيكة مع زيتونة شماخ يلعبوا نهار لحد 24 مي. نزار نعملوا وقفة غنائية، هي هدية لجمهور بني خلاد، لفريق بني خلاد، للاعبين، للإطار الفني والإداري لفريق بني خلاد، ونواصلوا المشوار في استاد 3 بلس.

0: هاشتاج 3+ تاج 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة ستاد 3+ ستاد 3+ إذاعة الشباب ستاد 3+ مع فوزي بن سالم.
1: نعود من جديد نواصل المشوار في ستاد 3+. حبيت نقدم تعزية الحارة لصديقنا زبير العوني بعد ما فقد ولد عمه، إن شاء الله الله يرحمه ويصبر عائلته وترجع لنا لباس إن شاء الله. زبير، مازلنا مواصلين المشوار مع الأجواء الاحتفالية لفريق النجم الخلادي. سمعنا أغنية هدية لفريق ابن خلاد، الجمهور، للهيئة المديرة، للإطار الفني. باش نستقبلوا مع بعضنا توا بالإضافة للضيوف اللي حاضرين معانا، المدرب أمير الطريفي، عدنان نعمان بالفقيه مدرب الحراس، إبراهيم مختار حارس مرمى فريق النجم الخلادي، وأنور العميري لاعب فريق النجم الخلادي. نستقبلوا مع بعضنا اللاعب قديم في الحقيقة، خلق بصمة كبيرة في ابن خلاد كلاعب وكمسؤول، ويحبوه خاصة سنة يعني فرحته جات مضاعفة مع صعود ابن خلاد، وكذلك كذلك تتويج فريقه الثاني النادي الافريقي. مكرم التجوري، مرحبا بك.
2: مرحبا اخويا فوزي، ومرحبا بالخير الكل.
1: مبروك الصعود للرابطة الثانية. ساعة قبل كل شيء، قبل من بركولك زاد على تتويج النادي الافريقي، نقول لك مبروك صعود النجم الخلادي.
2: يبارك فيك فوزي، وبارك الله فيك ومن حسن اخلاقك.
1: موسم ما كان سهل.
2: اكيد اكيد موسم مش سهل، الخيام بعدك يعرفوا معناتها التعب اللي صار، اونترنمون ديبلاسمون ماتشوات ديبلاسمون، مش بالسهل جمعيه تعدي عام كامل ويا اون ديبلاسمون ماتشوات اونترنمون، في الاخر تنتقى اكثر جمعيه بوانات الثلاث جروب 60 نقطه.
1: أكيد 60 نقطة حكينا عليها منذ قليل مع أمير الطريفي. مسهل أنك باش تصعد برصيد كم هائل من النقاط، 60 نقطة ربما حتى في الناسيونال،
3: يعني هو بطولة هم بطولة الربط المعترف الأولى يفرقوا 5-6 نقاط.
1: كيف كيف
3: كيف كيف معناها هي نفسها، والله يعطيهم الصحة الحقيقة.
1: هذاك علاش المستوى ما بين الأ والدو والتروا كيف كيف مكرم؟
2: بالنسبه لي انا والله صارت فوزي بنا اللي الشامبيونات اللي تروى هذه بالنسبه لي انا اصعب من اللي بديت، صحيح اللي

0: فما حاجات تتبدل على الليكتروا، اما اللي ينجم يلم 13 بوان في الليكتروا ما تصعبش عليه.
1: ما تصعبش عليه. خلينا نرجع معاك شويه بالذاكره. انت جيت للنادي الافريقي قبل ما تلعب في الناسيونال مع بني خلاد ولا من بعد؟ خلي اللي يسمعوا فينا تو يتذكروا شويه فتره التسعينات.
0: مع بني خلاد ومن بعد مشيت للنادي الافريقي.
1: اي ما باش اللي يسمعنا تو خلي يرجع بالذاكره شويه باش نعرفوا مكرم الطاجوري منين جاء. النادي الافريقي وقتها مشيت لبني خلاد وخذيت مكرم الطاجوري وقتها اللي هو لاعب متالق في سنف الاكابر هكا ولا؟
0: صحيح اي وقتها عمري 19 سنه تحولت النادي الافريقي عام 95 96
2: صحيح.
1: اي
0: انا لاعب وقتها في الناسيونال في بني خلاد.
1: ناسيونال بدايه التسعينات بالنسبه للنجم الخلاد. اي
0: 93 94.
1: اي شو اللي تغير؟ فريق النجم الخلادي يعني تقريبا بعد الفترة اللي عداها في الناسيونال بقيت أرجح يعني بين الرابطة الثانية الرابطة الثالثة بعد قداش من عام؟ بعد أكثر من 30 سنة يرجع للرابطة الثانية؟
0: لا بعد
1: 12 سنة، لأنه حتى الصعود الثاني للرابطة الثانية ما بقاش برشا بني خلاد.
3: أول مرة
0: بعد ما طلعنا ثلاثة مرات احنا الناسيونال طلعنا 93 94 98 99 2011 2012 معناتها كيف طحنا من بعد للبي وطحنا للبي معناتها تعرف الثورة وقتها برشا حاجات تبدلت الكرة تبدلت والموازين القوى تبدلت والدوري تونس كاملة تبدلت مش كان الكرة معناتها تعرف حتى اللي كانوا قبل يعاونوا في الثورة ما عادش تبدلت برشا حاجات بعد الثورة الحمد لله ربي جات اسماء من عمال تخدم اللي قامت بالجروب الموجوده ونقول لك زاد راهو اللي ميريت يرجع كله للملاعبيه والطاقه في الحقيقه هو مكسر عباد تعب والطيحه احنا تعبنا كمسؤولين تعبنا ما التعب الكبير هما هزوه خاطر هما اللي كانوا رجال في الصراع انا نقول كانوا جنود مش رجال اكثر من رجال بشويه خاطر تعرف كل جمعيه ولا تحب تربح بني خلات وعنا لي كونفيرون ديريكت بتاعنا اللي حق شوقونا البطولة الحق
1: أكيد أكيد. ثم كلمة وبطبيعة الحال هي هو نداء من كمال الطرابلسي اللي هو صحفي من ولاية نابل يقول لك النداء ذايا للمسؤولين من ولاية من بلدية من مختلف الأطراف راهي البنية التحتية في ولاية نابل تتطلب تدخل عاجل ونحكيه على ملعب ابن خلاد مكرم. أنا سبق لي وأني علقت على مقابلات بالنسبة لفريق النجم الخلادي في ملعب ابن خلاد كان من أحسن الملاعب
0: تو ديجا نقص عليك في فوزي احنا ديجا داخلين الماتش نبيع عندنا جلسه مع سيد معاذ مد وكاس العالم نتاع البلديه فيما يخص الملعب نتاع بني خلاد ان شاء الله نطلع بخبر يفرح البلديه كله ويكون الكلمه الاخرى الحضور باش نشوف وقتاش الملعب باش يكون حاضر
1: واكيد نستناو الخبر من عندكم لانه حبيه النجم الخلادي قاعدين يستناو في خبير باهي يهم الملعب لانه فريق في الرابطه الثانيه يلزمه يكون ملعب على الاقل قدام جمهوره وفريق النجم الخلادي الموسم القادم يلعب الرابطه الثانيه مكرم
0: ان شاء الله من هنا لساعه اخرى يكون الخبر مطرح للخلاديه كله وللملاعبيه اللي جات عندهم ما جبنا بزاف نوفروا لهم الظروف الملائمه والتيران اللي يلعبوا فيه مزيان ان شاء الله سوايع اخرى ونكون خبر باهي ان شاء الله.
1: ان شاء الله خبير باهي علاش ليه تحقبل اذا كان يوفوا البرنامج وتعطينا خبير باهي خلنا نعلنوا عليه ونفرحوا به جمهور بني خلاد. شكرا لك مكرم التاجوري.
0: شكرا سي فوزي شكرا.
1: شكرا ليك وتحيه كبيره لكل الهيئه المديره لفريق النجم الخلادي. امير النجم الخلادي يستحق لفته يستحق ملعب خاص به يستحق انه ملعب بني خلاد ريد وخاصه راهو نحكيو على الملعب نحكيو على مقر رينا الوضعيه الكارثيه لملعب بني خلاد.
2: اكيد خويا فوزي شوف مليح احنا المعضله الكبيره وانه مش يوم المباراه لا
1: اثناء التمارين.
2: اثناء التمارين، لانه الملاعبيه انت تحضر في ملاعبيه، اولا نترناو في ملعب فرعي اللي ديمونسيون نتاعو معناتها اصغر من لي نورمال العاديين، و خويا علمي نتصور يكونفيرمي كلامي، معناها ما نجموش نخدمو في سيتواسيون ريال نقولوا نحنا معناتها باش تحضر جمعيتك لهنا، ما نجموش نتعداو بغير ما نشكروا معناتها المسؤولين نتاع جمعيه البرق الرياضي بنيانو، ومعناتها على وقفته معنا ومعناتها توفير الملعب للتمارين، وكيف كيف كل المسؤولين في النادي الرياضي القربي من جمهور ومن هيئه ومن العاملين بالملعب وبلديه والكل على توفيرهم الملعب، كسوا لبعض الحصص التمارين ولا الملعب، مشكورين جدا لانه بالحق معناها كان عندنا معضله كبيره دون سو سونس. الملاعبيه تخيل انت في اغلب الاوقات ما ينجمش يترنى حتى بسبادري نتاع الماتش اللي باش يكور به نهار ما ينجمش بور ايفيتي شنو لي بليسور بارفوا. احنا بدنا نوعيه التمارين اونيفيت معناها سورتو عمال نقربوا للمباراه اونيفيت معناها لي بليسور،
3: خاصه زيد معاك حتى الكاليتي نتاع الكاتريام جينيراسيون
2: تروزيام جينيراسيون الريبير كل
3: مهمش يضيعوا لك الكل
2: تخيل انت اون سو ديبلاس معناها في اونترينمون سو ديبلاس في لو جور دو ماتش سي ترو. دونك جو بونس توا جاء الوقت اللي دونك يظهر لي الملاعبيه جون بروفي معناتها واثبتوا عن جداره واستحقاق اللي هما معناها وقفوا لجمعيتهم ومشكورين جدا على تضحياتهم وتعبهم، وصلوا حطوا الجمعيه في معناها في رابطه محترفه ثانيه. اضعف الايمان يظهر لي الشباب هذوما والناس هذوما اللي ضحات، اضعف الايمان انه توا اليوم بعد الجلسه هذه لازم ياخذوا وعد والتزام نهائي من المقاول، وهنا نداء ليه بالحق معناها بكل رحاب صدر لازم ياخذوا، لازم يكون معناتها وعد نهائي المره هذه ويتفاهم تضحيات الناس هذوما. اقل شيء نجموا معناتها نقولوا لهم به يعطيكم الصحه انه نوفروا لهم ارضيه غدوه نستحفظوا لهم حتى على صحه.
3: مش عامل عليكم زي اخويا
2: وسامحني. احنا ميسيرش نقولوا برحابة صدر يا سيدي، احنا باش نستحفظوا على صحه الملاعبيات.
3: اليوم واجب عليه هو وواجب على الناس الكل وواجب علينا نحن باش نقولوا كلمه الحق. ماهوش معقول فريق ومش كربني خليدره
2: برشا فرق.
3: سي فوزي انت تتذكر شكون هنا طارق العبدلي كي كان قاعد في بلاصه الكوتش قال لك وصلت نترينا في 6 ونهار لحد عندي ماتش اوفيسيال في الفوتبول 11 سي با لو ميم، ماهوش كيف كيف، هذا ملعب وهذا ملعب. اليوم تحيه كبيره الساعه قبل ما نبدا، تحيه كبيره للفرق اللي موجوده غاديك اللي كانت تتعاون رغم هما بعاد، عم يقول لك على الاقل عندي فريق ينجم ينور الجهه. الناس كلها تلفت او كل واحد يعطي مره ملعب مره سيونس دونترينمون. بني خليدره وعندها ملعب من افضل الملاعب سي فوزي اللي كانت موجوده، لو عندها ملعب ممتاز جدا تاعنا المدالينا والبرتغال تاع بني خليد غير المدالينا والبرتغال تاع الاخرين، يعني فما ارضيه به. لو انت اليوم يا سلطه الاشراف ونرجع للمقاول، ما وتغشوا علي المقاولين مره الاخرى، هاو هذا واحد، هذا يا سيدي واحد من المقاولين اللي ما يحبوش يخدموا البلاد هذي. انا شكرا.
1: ورينا وقت تبعنا وضعيه ملعب قرومبيليا، رينا التقطعات، ورينا شنو اللي صار مع المقاول
2: نفس الشخص.
1: والتاخير نفس المقاول نفس
3: يا
1: المقاول.
3: سيد المقاول يلي انت اليوم شادد البلاصه هذي، انا حلمي عون بعد الناس كل، انا اللي تكلمت على المقاولين، نداء الى سياده رئيس الجمهوريه، راهو السيد هذا لازم وبليغاتوار عليه باش يخدم اهالي الدوله هذيك والبلاد هذيك وشبابنا هذاك وبني خليد اهاليها الاحرار. يعني يا مقاول اليوم باش تخدم، كانك ماكش باش تخدم خويا قول لنا رانا ما نخدموش البلاد هذي، البلاد هذه عندها هيبه وماكش انت باش تتحكم فينا. سلطه الاشراف الموجوده غاديك المعتمد والبلديه حاولوا يا سيدي بكل الطرق يدي خرجوا بني خلاد للمكان الحقيقي نتاعها، ما همش طالبين حتى شيء، لا قال لك فلوس لا تمويلات، اعمل لي ملعب يا خويا، انا نحب ملعب يكون ملعب به لاهالي الجهه. يا مقاول ما عينكش باش تخدم، اخرج يا خويا قول ما نحبش.
2: لا يا خويا حلمي باش نعقب على كلامك، معناها باش نوضحوا للناس نبسطوا الامور معناها بامور بسيطه خويا فوزي، بعد ونرجع نشكر انا الهيئه واحد ونحكيوا في وقته، اما باش نبسط حاجه، احنا كي نحكيوا على سيونس دونترينمون اون ديبلاسمون،
1: حاسه
2: معناتها حصه تدريبيه اون ديبلاسمون، شوف الجمعيه اش تصرف لي ديبونس تاع الفلوس، معناتها باش توفر وسائل النقل، هذه واحد. اثنين المرافقين اللي معاك يتحركوا ومعاك حافظ الاثاث وغيره والماتريال، وهذا يلزم تحضير مسبق، تعلم انت المرافق نتاعك والمحافظ الاثاث باش يحضر لك تيل وتيل وتيل ماتريال باش يهزوا بارفوا اوني اوبليجي باش نعملوا حتى سيونس نتاع باندو كلاس ولا كذا واحنا لبرا. ايماجين انت معناها هذا كله الناس ماشي في بالها ساهل، معناتها هذا تعاني فيه يوميا، يعني حاجه ماهيش حاجه نحكيو على سيونس واحد، شوف قداش تعاودت الحكايه هذه من مره وقديش معناها سا دوموند دي انرجي معناتها ديبونس دي انرجي في عوده الهواء ونخدموا في حاجات بوكو بلوز امبورطونت. لا احنا نتلاو نحضروا في الحكايه هذه
3: التوم تاع التوم تاع البليسور يزيد يطلع.
1: او باش نرجعوا مازلنا باش نرجعوا باش نحكيوا على ملعب بني خلاد ومازالت رحلتنا متواصله في استاد 3 بلس بعد وقفه اخباريه قصيره مع موجز اخبار الاربع ونص ثم نواصل المشوار الى حدود الخامسه والنصف.
4: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
5: وريفز مع راديو باك
4: العادة توليها سنين
5: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
4: انتو مع نجحنا وين؟
5: واحنا معكم مكملين
4: نخبة من الأساتذة والمرافقين
5: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
4: راديو باك يوميا من 1 ل 30 مايو من 6 ل 7 ونص متاع العشية والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
6: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
10: موجز الأخبار أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان 2026. تحتفل تونس غدا باليوم الوطني الأول لصحة الأم الذي اختارت وزارة الصحة إدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. هذا وتدعو وزارة الصحة بالمناسبة لتوحيد الجهود من أجل تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل لحماية صحتهن وصحة مواليدهن في المستقبل وضمان ولادة آمنة وخالية من كل الأخطار والمضاعفات، وذلك وفق ورقة إعلامية لإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة. ولفتت الوزارة إلى تسجيل تراجع طفيف في نسبة عيادات ما قبل الولادة في تونس وفق المؤشرات المستندة إلى المسح الوطني. تونس تحتضن حدثا دوليا للتقي أول جسر للابتكار بين الصحة والذكاء الاصطناعي والاستثمار يوم 8 جوان الجارية. جامعة منوبة تستضيف الدورة 26 من المؤتمر السنوي للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية تحت شعار عند تقاطع الاضطرابات المحلية والعالمية. بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الموافق ل18 من مايو من كل سنة والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار المتاحف لتوحيد عالم منقسم، سلطت منظمة اليونسكو الضوء على عدد من القطع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة. سجلت تونس مشاركة هامة في الدورة 40 لمعرض أباس شو 2026 مقام بمدينة ساو باولو البرازيلية من 18 إلى 21 مايو الجارية في إطار مساعيها لتعزيز حضور منتجاتها الغذائية بالسوق البرازيلية وأسواق أمريكا اللاتينية. نهاية الموجز في أمان الله.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
11: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة ماي إيزي ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
12: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
13: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية،
12: رياضات الشبان والرجبي، كرة القدم النسائية، كرة القدم المصغرة.
13: ستاد 3+
12: ستاد 3+
6: إذاعة الشباب.
12: ستاد 3+ مع فوزي بن سالم

0: ستاد 3+ ستاد 3+ متابعة أسبوعية للرابطة الثالثة والرابطات الجهوية
1: رابطة الثالثة والرابطات الجهوية
0: رياضات الشبان والرجبي كرة القدم النسائية كرة القدم المصغرة
1: ستاد 3+
0: ستاد 3+ إذاعة الشباب ستاد 3+ مع فوزي بن سالم
2: نوصل نشور في استاد تروا بلوس وطبيعة مازلنا مواصلين الحصة الاحتفالية بصعود فريق النجم الخلادي راح بضيوفنا مرة أخرى إبراهيم مختار حارس مرمى فريق النجم الخلادي أنور العميري لاعب فريق ابن خلاد نعمان بالفقيه مدرب الحراس وكذلك المدرب الأول للفريق أمير الطريب فيه وصالح حلمي نزار خليل مرحبا بكم الناس الكل وتوا كما قلنا باش نعملوا جولة مع الأجواء الاحتفالية في كامل ولايات الجمهورية ونستقبلوا مع بعضنا المدرب فتحي الحاج إسماعيل مدرب أولمبيك مدنين مرحبا فتحي
3: مرحبا بك خويا فوزي ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة الشباب وألف مبروك النجم الخلادي الفريق اللي دربته ونعرف فيه برشا كويات إن شاء الله ألف مبروك وإن شاء الله عودة ميمونة للرابطة المعترفة الثانية
2: مرحبا بك فتحي واش نرجع شوية لأنه فتحي كان موجود معنا وقت اللي مسك بزمام الأمور في فريق مدنين وقال استناونا رانا باش نصعدوا مع نهاية الموسم شكري مراد المفاجأة السارة في المجموعة الثالثة صعود مع فريق الملعب السوسي شكري مرحبا بك وألف مبروك
4: مرحبا بك خويا العزيز يبارك فيك يا عايش مرحبا بك ومرحبا بك جميع مستمعي إذاعة الشباب
2: ومعك كذلك زوز مدربين صعدوا معك الموسم هذايا نحكي أمير الطريفي مع ابن خلاد وفتحي الحاج إسماعيل مع مدنين
4: مبروك عليهم وزوج جمعيات بتاريخهم مبروك عليهم وإن شاء الله نشوفوهم متألقين دائما إن شاء الله
2: خلنا نرجع نبدأ بفتحي فتحي يظهر لي سنة ونذكر وأنه تحية للمدرب السابق لفريق مدنين كذلك سامر السهلي اللي كان بدأ مع الفريق ثم جاء فتحي الحاج إسماعيل موسم صعيب برشا خاصة في ظل المنافسة الكبيرة اللي لقيتوها مع فريق واحد قبل
3: صحيح ما انا نعرف كل الدرجه الثالثه صعيبه برشا خاصه في الجنوب معناها تشوف الفرق عندها تاريخ ولعبت في الرابطه المحترفه الاولى كي تشوف جمعيه جربه جريده التوزر اولمبيك مدنين نعرفوا المهمه مش سهله فتح الحاج إسماعيل يمكن عندي تو 12 سنه ندرب في الرابطه الثانيه القسم هذا جديد علينا لكن يظهر لي بتضافر الجهود خاصه اللاعبين والاطار الفني والاطار الطبي والجمهور تاع اولمبيك مدنين يظهر لي جيت الفريق لقاه في بدايه الموسم صحيح ما كناش الاولانيين وحدنا كانت معنا مارت وجريد التوزر بعديك خذينا الصداره منكم من جوله سادسه حتى نهايه الموسم يظهر لي احسن خط دفاع احسن خط هجوم اكثر سلسله تاع فوز هذا ما يجيش بالصدفه يجي بالتضحيات تاع اللاعبين مرينا فترات صعبه خلت يمكن الواحد الرياضي بقبلي تتثبت بالحظوظ نتاعها خاصه بعد كسب الاحتراز امام الملعب القبسي يمكن الفارق قرب شويه لكن يظهر لي شخصيه البطل والخبره تاع اولمبيك مدنين باللاعبين نتاعو والجمهور نتاعو خلانا نتوج قبل نهايه البطوله بجوله وهذا يظهر لي تضحيات تاع رئيس النادي سي حسن الانور وكافه اعضاء الهيئه المديره اللي خلت اولمبيك مدنين يرجع المكانه نتاعو الحقيقيه على خاطر الموسم الماضي اولمبيك مدنين لعب على تفادي النزول في الرابطه الثالثه ويظهر لي كل فريق لازم يتعلم من الدروس نتاعو تحذيرات مبكره سي ثامر السهلي اخذ اربع مقابلات مع الفريق بعد خلى الفريق في سلسله ممتازه يظهر لي جينا كملنا العمل اللي بداها خويا ثامر وهذا يظهر لي النجاح يعتبر انجاز بالنسبه لاداره مدنين واللاعبين هم اصحاب الانجاز مع الجمهور وان شاء الله القادم افضل بالنسبه لاولمبيك مدنين.
2: نعم ان شاء الله القادم افضل نحكيه كذلك على الملعب السوسي شكري ربما في بدايه الموسم ما كانش من الفرق المؤهله او المرشحه للصعود لكن خلق مفاجاه كبيره في هذه المجموعه امام فرق عنده امكانيات ماديه نحكيه بين ظفرين امكانيات ماديه كبيره.
4: شوف اول العام احنا تاع خرجونا ملاعبيه زوج ملاعبيه تاعين يعني لفكيف ما كانش لفكيف نتاع السنه اللي فاتت زاد السنه الفاتت لو لعبنا على الصعود مع فريق قصور الساف كيف كيف تسابق وتلاحق والحقيقه قصور الساف كانت عندها جمعيه بدايه وصعدت قصور الساف في الاخر نحن تعبنا السنه الفاتت والحقيقه مش على السواتي زاد فريق ممتاز قعد تسابق وتلاحق يعني طيله الموسم لكن نحن الخبره نتاعنا والحقيقه تاع تعلمنا برشا من درس سالة الفارتة، والحمد لله رب العالمين يعني نجحنا سنة باش نتوجه الموسم نتاعنا،
2: وخاصة السنة شكري
4: صعيبة برشا. نعم
2: نعم، وخاصة السنة انه الملعب السوسي ما عرفش العثرات على ميدان.
4: بالعكس نحن سنة عملنا عثرات على الميدان نتاعنا، جبنا برشا ماتشوات من برا، نحن يعني من خارج الميدان جبنا برشا بوانات. العثرات عملناها في بلادنا، يعني كان ما عملناش العثرات في بلادنا كنا يمكن ما نصعد قبل حتى 3-4 جولات.
2: اي
4: نحن المقابلات اللي جبناها من برا اكثر من الليفوا اللي جبناها من البلاد
2: مقارنه مع المجموعه اللي انتم فيها، لانه نعرف المجموعه الثالثه فيها مجموعه كبيره من النوادي اللي حكيت عليها، نحكي على مشعل السويسي اللي سنه حط الباكو من اجل الصعود، نحكيه على جبنيره، نحكيه على تروازيس، نحكيه على برشا نوادي عنده امكانيات كبيره برشا، وذاك علاش المنافسه السنه ما كانتش سهله بالنسبه للملعب السويسي.
4: والله والله الحقيقه فما برشا فرق وفنيا يعني جمعيات يعني عندها ما تكون كيما التروازيات كيما الاهلي الجاخي كيما مشعل السواسي، لكن دائما نشوف الفرق هذه تعيش في ظروف صعبه او ظروف ماديه صعبه. كي تشوف الفريق كي يبدا يلعب، تشوف مثلا التروازيات كي تبدا تلعب، تشوفها على الميدان، تشوف الملاعبين تاعك، تشوف الفريق فنيا تكتيكيا كيفاش، ما تقولش هذيك المرتبه نتاعه يلعب على النزول. فما ظروف راهي تحكم في الفرق،
2: اكيد
4: ظروف الماديه راه فما برشا فرق تلعب على النزول ومش بلاصتها كما تروازيت مثلا، فريق ممتاز ممتاز جدا قاعد لاخر جوله باش
2: يضمن البقاء نتاعو،
4: فني ممتاز ممتاز جدا.
2: نعم فتحي اكيد المجموعه نتاعك ربما اصعب حتى من باقي المجموعات، لانه المجموعه نتاعك نلقاو الركبه نازله من الرابطه الثانيه، نلقاو امل الجربه، نلقاو جمعيه الجربه، نلقاو المظله، جريده توزر، بعث الرقاب، يعني فرق كبيره السنه، وثم فرق اللي كما نقولوا عملت ميزانيه خاصه لتحقيق الصعود والعوده للرابطه الثانيه.
3: صحيح معناها المجموعه هذه خاصه برشا ديربيات، معناها كي تشوف انت جمعيه جربه، امل جربه، اتحاد الجيم، اولمبيك مدنين، جريده توزر، الملعب القبصي، الواحه الرياضيه بقبلي اللي نوجه له تحيه صراحه، فريق ممتاز وعنده جمهور يمكن تاع وطني اليف، وشفناه خاصه في مقابله العمران، يمكن التنافس كان شديد، لكن يمكن الاولمبيك مدنين اخذنا الاسبقيه في المرحله الاولى، وصلنا 6 نقاط 7 نقاط. صحيح يمكن في شهر رمضان ضيعنا بعض المقابلات في الملعب نتاعنا، عملنا هزيمه امام اتحاد الجيم، لكن المقابله تاع الموسم مقابله الواحه الرياضيه بقبلي ما خسرناش، عملنا مقابله تعادل، هذاك اللي خلى الفريق يمكن ما قداش علينا الأسبقية، عرفنا كيفاش نجاروا المواقف الصعبة خاصة في التنقلات، يقول لي فريقنا حقق أكثر نسبة انتصارات خارج الملعب نتاعنا، خلانا يمكن نخدموا أكثر أريحية، رغم اللي مرينا على كي تشوف أنت أمل جربة يمكن فاز على الفريق الأول والفريق الثاني، كي تشوف المرحلة الثانية اللي عداها نهنوه خاطر ضمن البقاء نتاعه، معناها فريق ممتاز قعد لآخر لحظات باش يلعب على تفادي النزول، وظل المنافسة صعيبة برشا في القسم هذايا خاصة في مجموعة الجنوب. نقول برافو لجميع النوادي، برافو للجماهير، لكن فما بعض الملاعب اللي ما تنجمش تلعب فيها كره، لازمك تعرف كيفاش تهز نقاط وباش تنجم تكون منافس جدي على الصعود، وهذا الهدف اللي جينا عليه منذ بدايه الموسم، الحمد لله ربي وفقنا، وهذا كله بتضافر جهود الناس الكل.
2: نعم امير الطريفي، يظهر لي نقطه الالتقاء بين الفرق الاربعه اللي صعدت للرابطه الثانيه هي كما قالوا زوج مدربين، النجم الخلادي كذلك، اولمبيك كيف، انهم حصدوا نقاط من خارج الميدان.
5: معاك خويا فوزي الساعه، قبل كل شيء نحب نقدم تحيه سي فتحي وسي شكري ونهنيهم بالمناسبه على الصعود وملايين شويه ديما متالقين. معاهم انا توتافي داكور، معناتها انا حتى للاعبيه نتاعي نقول معناتها باش تخلي روحك معناتها قريب للاكسيسيون فونشيني لي فيكتوار، معناتها ما يفيدش انك تكتفي بالانتصار على ارضيه ميدانك، لازم تجيب النقاط من خارج ميدانك، وهذا هو اللي صار. احنا حتى انا بالنسبه لنا احنا انا لعبت مع الفريق 8 تنقلات، انتصرنا في 6 منها، دونك متصور معناها رقم محترم يخليك معناها حتى وقت يجوك لي مومون كريتيك ولا معناها
2: تلقى رصيد
5: تلقى عندك ريزيرف اللي معناها تنجم منه هو معناتها تجاري هاك الباساج هذاك وافكتيفمون هذاك هو معناتها اللي صار مع انك قاعد معناتها اغلب المباريات على ارض ميدانك تنتصر سي نورمال باش تلقى روحك معناها عندك ايكار معناتها ريان كو تعمل لابون جيستيون تبقى جاري في الايكار هذاك باش تلقى روحك اوتوماتيكمون قريب للصعود وهذا هو اللي صار.
2: نعم شكرا مراد. اللي ما يعرفش لانه توا اللي يقول لك الملعب السوسي يقول لك الفريق هذا منين جاء رغم انه الملعب السوسي من الفرق العريقه واللي عندها تاريخ كبير في كره القدم التونسيه.
4: صحيح فريق الملعب السوسي عنده تاريخ كبير لكن هو قرب من الاندثار. الملعب السوسي راهو الملعب السوسي عايش دوره
2: هذا علاش قلت لك اللي يسمعوا فينا يقول لك منين جاء الملعب السوسي.
4: ايه الملعب السوسي قلت لك فريق عنده تاريخ فهمني لكن الظروف اللي مر بها يعني وصلته حتى للاندثار راهو عاش ظروف صعيبة برشا قاعدين راهو ما تشوفش الفريق تو في الوطني باهي راهو ظروفه راهو اللي يعيش بها صعيبة برشا ظروف سيرتو مادية فهمتني.
2: نعم
4: الملعب السوسي فريق يعيش من ولاده من الشبان يعني لعب فيه 14 سنة يعني كان يعيش من ولاده ما عندوش فلوس باش يشري جوارات فهمتني يشري لك في العام 10 ولا 5 ولا 6 جوارات من الجمش كان يعيش بولاده توا كان تشوف الملعب نتاع الشبان يعني حاله يعني ما تنجمش تخدم فيه شبان ما تنجمش الطعم فريق الاكابر بالشبان مع ملعب كيما هكا مع ظروف كيما هكا لا فما اضواء لا فما ارضيه ملعب لائقه باش تخدم الشبان فهمتني. راهو فريق الملعب السوسي
2: راهو ما ينجمش
4: يعيش
2: الا بالشبان نتاعو. نعم وخاصة فريق الملعب السوسي يعني نجم نقولوا هو الثاني بعد النجم الرياضي الساحلي في جهة سوسة وجهة الساحل.
4: كلمة الثاني راهي كلمة كبيرة بعد النجم الساحلي يعني النجم الساحلي فريق كبير وفريق معروف كي تكون أنت الملعب السوسي الفريق الثاني في سوسة راهو كي تجي تشوف الظروف اللي عاش فيها الملعب السوسي مش تاع فريق ثاني في سوسه. يعني راهو الظروف ما تعكسش يعني اسم فريق ثاني في سوسه. يعني ينجمش فريق ثاني في سوسه يعني يكون يعيش في ظروف صعيبه كيما هكا يعني ظروف الدقني صعيبه صعيبه صعيبه يعني نحن كي طلعنا الوطني ده برشا ناس يقول لك معجزه راهو.
2: اي وهذاك علاش الناس الكل علاش قلت منذ البدايه راهو صعود الملعب السوسي للرابطه الثانيه شكل مفاجاه ساره لهذه المجموعه. فتح الحاج اسماعيل اولمبيك مدنين من ناسيونال نزل كان على وشك الاندثار فريق اولمبيك مدنين.
6: يمكن الصعوبات المادية هي اللي خلت أولمبيك مدنين يوصل للوضعية هذه ونعرف خاصة أن النوادي تاع جنوب الشرقي عندها تاريخ في كرة القدم التونسية لكن الموارد المالية هي اللي خلت عائق يمكن حتى جميع النوادي توا اللي قاعدين ينشطوا في تونس هم يتقلقوا برشا من الموارد المادية. نعرفوا صحيح نزلت من الرابطة المحترفة الأولى حتى للرابطة المحترفة الثانية كل موسم وأنت قاعد تندثر كما كنت تحكي تو على تاريخ اولمبيك الكاف ولا النجم الرياضي بخلادي والا الملعب السوسي وقت الملعب السوسي كان في الوطني اليف يمكن كنا نسمعوا معناها على الفريق هذا لكن يوصل الوضعيه باش ترى على خاطر الموارد الماديه هي اللي كانت حاجز للنوادي هذه وان شاء الله الغيورين على كل رؤوس الاموال في كل جهه يحاولوا يدعموا الرياضه على خاطر الرياضه هي المتنفس الوحيد بالنسبه للجماهير كي تبدا تشوف الملعب انت الناس كلها حاضره باش تشجع لكن الاحتراف راهو يلزم له برشا برشا برشا مراجعة على خاطر شفنا يمكن المبالغ الباهظة للاعبين والواحد لكن المداخيل ما فماش وهذا فوزي خويا يظل نقطة استفهام كبرى باش النوادي تنجم تعيش يلزم ندخلوا للخوصة تاع النوادي باش نجموا نطوروا كرة القدم التونسية.
2: نعم فتح الحاج اسماعيل اللي تعرف مليح بني خلاد ودربت بني خلاد تعرف ابراهيم مختار ونور العميري؟
6: والله يمكن عندي تو نحكوا على 10 سنين التالي يمكن نعرفهم في الـ في الـ في التعدوا قدامي لكن انا نعرف المسؤولين نعرف تسامي مامي نعرف مكرم التاجوري اللاعبين نعرف الحارس اللي كان يلعب توا تدرب عندي يمكن ذكريات حلوة في ابن خلاد وناس تعشق الكورة، وإن شاء الله إن شاء الله المكانة الحقيقية يرجع المكانة بتاعه، ونعرف يمكن الاستثناء ما بين الفرقة كل النجم ابن خلاد يدور لي يصعد وهو ما يلعبش ملعب بتاعه، ونعرف الصعوبات هذه، ونهني زاد كيف كيف المدرب في أمير كيف كيف اللي قام بعمل ممتاز، كانها جرومباليا كانت هربة 7 نقاط يدور لي، نقول برافو لابن خلاد وان شاء الله ديما افراح، وان شاء الله ابن خلاد ترجع المكان بتاعها الحقيقي لما كانت تسول وتزول في الرابطه المحترفه الاولى.
2: انا باش نسالكم سؤال للثلاثه مدربين، كيفاش كانت الفرحه في ابن خلاد في متنين في في سوسه بعد صعود النوادي نتاعكم؟ خلينا نبدا معاك امير.
5: والله فرحه فريمون مات بالنسبه لي انا انوبليابل، ما تنساش خاطر شوف فرحه شفت فيها الكبير وصغير ورجال ونساء وبنيات صغار ووليدات صغار، معناتها هنا فهمت اللي احنا مسينا الديار الكل، دخلنا للديار الكل اللي بثينا فرحه عند الناس كل، دونك بالنسبه لي انا حاجه سبيسيال على الاخر وما تنساش بصدق معنا.
2: شكري.
4: نفس الشيء صراحة، متحس عملته كان متشوف العباد الأجيال كما قال، برشا ناس شفتها برشا كبار برشا ناس، عندي 20-30 سنة مش بتاع شفتها في الملعب، وعمري ما كنت تتصور الفرحة مش تكون هكاك، ناس متعطشة 25 سنة بعاد على الوطني، ناس متعطشة برشا، شفت ناس تبكي ناس فرحانة ناس ما تصورتش باش تكون هكا الفرحة. الحمد لله رب العالمين، الواحد يشوف العباد يفرح العباد هكا بالحق الوقت يحس اللي هو عملنا انجاز كبير.
2: نعم فتحي.
6: كما يحكوا الاخوان يظهر لي الفرحه كي تشوف الفرحه في في في جمهور مدين من بعد مقابله نادي المضله والانتصار خارج الملعب نتاعنا، كان استقبال تاريخي في الشوارع كيف كيف مقابله بولبو، يظهر لي هذاك اهم حاجه الفرحه تخليك انت تشوف صغير وكبير رجال ونساء كلها موجوده في الملعب، ونعرفوا احنا في الجنوب الناس كلها تتنفس كوره، يظهر لي المتنفس الوحيد هي الفرق الرياضيه، كي تكون فما انجازات الناس كلها تفرح والناس كلها تبدا سعيده بالانجاز هذا، وان شاء الله ديما النوادي نتاعنا تكون في فرحه كيما هكا على خاطر التتويج راه تعب تاع موسم كامل الناس الكل.
2: باهي انا باش ربما انتم عين الخبير في كل واحد في مجموعته، شكونهم من اللاعبين اللي في الفريق نتاعك او في النوادي في نفس المجموعه القادر انه يلعب في الناسيونال مع فرق، لانه ديما احنا في استاد تروا ديما نقولوا لفرق الرابطه المحترفه الاولى انزلوا شوفوا في الرابطة الثالثة، شوفوا الرابطة الجهوية، شوفوا الرابطة الثانية.
6: فوزي
2: تفضل فتح.
6: شوف أنا يمكن بعيد برشا على الرابطة الثالثة، لكن يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر صراحة. في المجموعة الجنوب فما بعض اللاعبين مظلومين مظلومين كرويا نحكي، حتى في المجموعات الأخرى تشوف الهدافين تشوف المدافعين تشوف وسط ميدان يمكن فما فرصة يلزمهم تجيهم اللاعبين.
2: حتى إبراهيم خزر لك كي قال كرة ثم حراس مرمى،
6: اي حتى حراس مرمى نحكي لها كل راهو ما كيفاش نسمي لك راهو باش نظلموا برشا لاعبين، علاش قلت لك يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر، لكن الفرصه اعلاميا والا الوكلاء تاع اللاعبين راهي خاطر فما برشا لاعبين مظلومين في الدرجه هذه صراحه. انا بالنسبه لي انا اكتشاف الموسم هذا قلت لك كنت بعيد برشا على الرابطه الثالثه، كنت في الرابطه الثانيه، لكن فما تشوف مستوى تاع اللاعبين ينجموا يلعبوا حتى في الرابطه المحترفه الاولى بالعمل وبالايمان تاع احنا المدربين اللي خدمنا هنا في الرابطه الثالثه، راهو باش تعطي كلمه طيب في لعب انت باش يرحملك على والديك. نعطيك المثال البسيط البسيط البسيط، 5 سنين التالي مهيب شامخ يلعب في اولمبيك مدنين، اطلع من صنف الاواسط الفريق الاول، شوف مهيب شامخ وين تو، هذه ابسط فرصه ابسط معناها مثال
2: موجود. وحاسم المستوري كذلك يبدا من فريق كوكب دقيش
6: صحيح، معناها يوجدوا في النهر ما يوجدوا في البحر، راهو يا مسؤولين يا مدربين راهو مش اسم اللاعب وينشط هو يحدد المستوى نتاعه، راهي القيمة الفنية والكشافين تاع اللاعبين والوكلاء تاع اللاعبين، انزلوا للرابطة الثالثة مستوى أول ومستوى ثاني، واعطي فرصة للناس هذوما ينجموا يكونوا خير من موجودين في الرابطة المحترفة الأولى ولا في الرابطة المحترفة الثانية.
2: وهذا دوركم كذلك كمدربين فتحي، لأنه أنا ما نتصورش فرق من الرابطة الأولى ما يطلبش فتحي الحاج إسماعيل، ثماش موهبة موجودة ثماش لاعبين، فقط نقول لهم تحركوا شوية. شكري.
4: اي نشاطروا الراي بصراحه، فما برشا لاعبيه باهيين فما مواهب.
2: هو انقطع الخط مع فتحي يعطي الصحه. باهي
4: فما ملاعبيه.
2: تفضل تفضل. شكري. شكري مراد مازال معنا؟ اي معنا تفضل. اي
4: قلت لك نشاطروا الراي، فما برشا مواهب فما برشا ملاعبيه ينجموا يمشيوا لبعيد، انا هذا كي نحكي مع الملاعبيه نقول لهم امنوا برواحكم امنوا بقدراتكم راه تنجموا تمشيوا لبعيد فما حد شيء صعيب واعطيه هو امثله فما برشا امثله نشوفوهم الوليدات اظن نعرفوا نشوفوهم نجموا نكتشفوا برشا ملاعبيه نجموا يمشيوا لبعيد وليدات جعانين كوره يحبوا يلعبوا الكوره اني فما برشا مواهب يستناو في لفته وكاهو
2: يستناو في لفتة. ربما أنا حكينا قبل في موضوع معين قلنا علاش الفرق الكبرى والكبرى نحكيه في الإمكانيات نحكيه على فرق الرابطة المحترفة الأولى علاش ما تبنيش فريق من الرابطة الثالثة يكون هو مخزون متاع لاعبين وبالتالي يكون ممول للفريق الأول هاك ندعموه بشوية فلوس ما نتصورش أنت من عرش أنت ود بني خلاد الميزانية مثلا في بني خلاد قديش وصلت تقريبا 600-700 مليون
7: تقريبا
2: ما نتصورش ان الفريق كبير ونحكي على الترجي نحكي على الافريقي نحكي على النجم نحكي على النادي الرياضي الصفاقسي انه 700 ولا 800 مليون كي دعم بهم فريق من الرابطة الثالثة او سي ا ولا سي دو ويكون الفريق هذاك مخزور وممول للفريق الاول نتاعها ما نتصورش انه ربما ما يرجعش السعر نتاعهم مرتين وثلاثة.
8: صحيح اما لكن زاد
2: اقرب شوية الميكرو.
8: صحيح اما لكن في اغلبية فرق ابار الاربع فرق الكبار في تونس ومش الكلهم زاد في الوقت الحالي هما بيدهم يعيشوا في ازمات مالية يقول لك اللي باش تصرفوا على كيب في الديفيزيون 3 نصرفوا على روحي انا دو.
2: ونحكي وراو كما نحكي شكري مراد الملعب السوسي نحكي كذلك على فريق النجم الرياضي الساحلي امير ونحكي مثلا على نادي البنزرتي نادي البنزرتي تقريبا فرق ولاية بنزرت كل هي الممول الاول لفريق النادي البنزرتي
5: نجاحات نادي الرياضي البنزرتي تاريخيا كانت بابناء الجهه سي فوسي وابناء الجهه دونك نحكيوا على
2: جرزونة
5: ماطر العاليه غر الملح مزبرقيبه باش ما ننساش معناتها سجنان من البلايص الكل معناتها نجاحات كي نذكر واحنا ما نعرفش انا نذكر خالد مراد محمد التومي مز عبد الرحمن نذكر عبد السلام عرفه من غار الملح نذكر سي حمد الحبيب من العاليه نذكر سفيان الغربي ماتر بسام سحباني انور سحباني برشا اولاد معناها من الجهه ماهمش مختار طرابلسي بشير السحباني باش ما ننساش معناتها لو خيينا الكل ما عنديش حتى قصد لكن تاريخيا هذا ودونك حتى هنا توا كلامك صحيح خويا فوزي الانفستيسمون صحيح الاول فرق اللي اونتر جيومي ميسوره شويه ماديه تتلفت معناتها اليوم عليها باش نجيبوا في ملاعبيه بالعمله الصعبه نجم دوموند نشوف في بعض الملاعبيه مع احتراماتي اليوم في الفرق الكبرى في تونس موجوده هات نتحاسبوا بالستاتستيك نحاسبوا بالانجازات شنو فهم
2: الريال مو مثلا ما تنجمش باش تدعموا ب 700 ولا 600 مليون
5: شوف يا سي فوزي
2: تتبرع له ايش كلمه
5: حاجه احنا
2: تتبرع له بمستشفى
5: فما موت ليه في الحكايه احنا كي نهبطوا للسي 1 والسي 2 حاجه يلزمنا نتفقوا فيها العين اللي تهبط تشوف يلزم تتخيل الملاعبي هذاك تشوف فيه صحيح في السي 1 انت قدامك ولا في السي 2 اما ريال مو لازمك تتخيله في كونديسيون وظروف معناتها مهيئه للخدمه وانترينمون في ظروف باهيه وعيشه في ظروف باهيه جو بونس معناها لازمك تشوفوا الفوق على خاطر الامثله كبيره الجبري من بعدنا من رفراف خرج من السهم الرياضي بين الجبل داكودو يظهر لي اسرف الجبري وين ما يهبط يثبت ستاتيستيك نتاعو خير من برشا
2: اجانب شكري مازال معنا على الخط نكمل معاك شكري انا قلت لو فريق كبير كيما ربما انا ما نحكيش عن النجم الساحلي في الوضعيه الحاليه لانه فريق النجم بطبيعته هو عنده امور وازمات ماليه كبيره برشا اما نحكي ربما على الفرق المجاوره تتبرع حتى بمستشهر للجمعيات الصغيره الصغيرة ديما نقولوها بين الظفرين ماديا نحكي على الجانب المادي كان ممكن يستفيد من هذا الاستثمار هكا ولا شكري
4: أما إذا كنت أسمع فيه كلام صحيح شوف عنده الملاعبي في الهواة كان تعرف يعني بيئة باهية يا اخي ايجيان دي في باهي يا اخي دي كونديسيون باهيين يا اخي لهوة احسن راهو تشوفوا منه العجب كما قالك راهو لازم تحطه في ظروف الا يلعب الا محطوط فيها الجوار الا في في في في, في الوطنيات راهو راهو ريتو الجوار في في في في, في, في, في, في الهواة
7: راهو جوال جي ان دي في متعرفش شني فلوس 900 فرنك ما عندوش كي يجيبو ما تعرفوش كيفاش ياكل ما تعرفوش كيفاش يخدم يعني كي يجيك ينجم يجيك حتى من من من من من المرض ما ينجم يجيك حتى من من, من جاي يخدم الدهينة يجيك تعب اما راهو كريتو جوار نتاع نتاع الهواد كان تحطو في ظروف في ظروف باهية ياكل مليح يعيش مليح يترانى مليح والله ما تشوفوا منهم العجب تتقني واني شاطر الراي على المستوى للفوق الرسمي توك تتفرج انت في الوطنية شنو فاش قاعد تشوف فاش قاعد تشوف في مرة تشوف ماتش باهي بتيجا عبد الهوات والله صعب تتفرج على بارتي تعب 66 كيف تشيخ تبدأ واقف على الخط تشيخ
2: نعم شكرا مراد باش يواصل المشوار مع الملعب السوسي
7: والله ان شاء الله نقعدوا كان السيد محمد رمضان مش يقعد نقعد يعني خاطر الحقيقة مع محمد رمضان الرئيس قاعد نخدم مرتاح اني قاعد يوفر لي في ظروف باية الحقيقة قاعد نخدم هي جمعيتي افريتو قاعد نخدم مرتاح برشا فهمتني ما عنديش مشاكل فهمتني يعني نخدم نعمل اللي نحب يعني عطيني كارت بلانش ما عنديش معاه مشاكل زاد الجروب تقريبا عندي معاه تقريبا طوالي 5 عام فهمتني يعني الجروب نعرفه مليح الوليدات نعرفه مليح ان شاء الله تتوفر ظروف خير ان شاء الله الناس تعاوننا خاطر داخلين على عام صعيب راهو عام صعيب وفما برشا تحديات ان شاء الله الناس كل تتلم وان شاء الله نحطوا اليد في اليد ونعملوا موسم باهي العام الجاي ان شاء الله.
2: على السلامة يعطيك الصحة شكرا مراد حبينا نقول لكم مبروك الصعود مع فريق الملعب السوسي وان شاء الله احباء الملعب السوسي رينا احتفالات لان احتفالات كانت كبيرة وكبيرة برشا لهذا الفريق مرة أخرى مبروك صعود مبروك صعود فريق أولمبيك مدنين وتحية كبيرة للمدرب حاج إسماعيل. أمير التريفي نفس السؤال مع شكر ستواصل المشوار مع ابني خالد وإلا مازلتوا مقاطوش مازلتوا محكيتوش
5: والله هو كل شيء بالتسهيل وكذا الرئيس توا حاليا مازال في التزامات مهنيه خارج حدود الوطن اكيد لما باش يجي الساعه باش عندنا احتفال صغير لازمنا نتلموا الناس كل هيئه وملاعبيه ويترفن يقبل كل شيء وفما تقييم
2: على ذكر الاحتفال او باش نجيب بعد الابراهيم ونجي الانور من بعد لانه الاحتفال يتضمن ما وراء الاحتفال زاده
5: اكيد شوف الحاجه الباهيه شوف هذايا معناتها نحكي لك لازم تقييم الساعه ونحطوا بوان سيلوزي معناتها شنو اللي صار وشنو ما صارش وشنو الباهي وشنو الخايب باش تنجم تبني هذا هو ومن بعد اللي فيه الخير ورضا ربي يسهلوا اما باش نعطي حق الراجل سي حمدي سعيدي اللي بالمناسبه تحيه كبيره برشا ليه لانه الراجل بث فرحه في بني خلاد بعد 12 سنه ما كانش موجود بحكم التزاماته ما كانش موجود والملاعبيه هنا مقدمه كنت نجم تسالهم فما كريديبيليتي معناتها وفما خدمه بالكلمه وفما ثقه متبادله بينه وبين الملاعبيه انا تلفاسون معناتها ما ثماش ملاعبي يخرج من بني خلاد ولا فني يخرج من بني خلاد ماهوش واخذ حق وهذا مش رميان ورود هذه حقيقه مش مجامله وهنا قلت لك الملاعبيه موجودين فما خدمة كبيرة خدمة مع الهيئة المديرة كاملة مع سعادة أبوه نائب الرئيس تحية لي أخونا مكرم التاجوري وصوت الدفاع على بن خلاد ما فيش حتى كلام أخونا أيمن الأحمر كاتب عام معناتها من تينا معناها كبيرة برشا وراجل معناها خدم برشا خدمة إدارية بخلاف سي مهدي سي ضياء سي ياسين عيسى المرافقين زاد ستار قبير شيبوب سي شمس الدين سعدة كيف الإطار الفني خويا نعمان وخويا مكرم الإطار الطبي عم الناصر ديماسي ربي يحيي بخير كبيرنا ومعنا هذاك خونا وبونا والتحية كبيرة ليه حافظ الأثاث كيف برشا مسؤولين سابقين ومدعمين كيف نحبوا التحية ليهم التحية زادة حبيت فرد مرة خويا فوزي الخونا هيثم الضيفلة وخونا سفيان زواوي اللي بداوا هما مع سي نعمان وسي مكرم بداية الموسم كل واحد ياخذ حقه انا خلطت معناها بعد ما لعبوا 10 جولات دونك حق الناس هما اللي اسرفوا على التحضيرات وعلى بوتيتر الانتدابات انا خذيت تراو مارش والتحيه الاكبر بطبيعة الحال تمشي للجمهور النجم الرياضي الخلاتي
2: نعم نعمان الفقيه الموسم الماضي لعبت نهائي كاس الميني فوت مع فريق بير دراسن دي ذكرتني قبيله وكانت في ملعب برج العامري كانت اجواء احتفاليه كبيره برشا بعدت على الميني فوت
8: اكيد التزامات مع نجم رياض الخلادي واحد ما نجمش يوفق مع العمل ما واحد ما نجمش يوفق بين
2: قرب شويه لل
8: واحد ما نجمش يوفق بين المينيفوت وان يكون متواجد خاصه سي ابراهيم يحب مدرب الحراس ديما بحذاه ويحب الخدمه اكيد اكيد مع الحراس الاخرين بتبيع بلال هرقام وجيلاني شالبوت زاد زوج حراس ممتازين بالمناسبه قدموا لهم تحيه على الموسم العدو مع ابراهيم اللي خلاه ابراهيم يوصل للمستوى هذا ويعدي عام ممتاز جدا
2: واكيد تو بعد نحكيه على الحراس ونحكيه على بقيه لاعبي الفريق نحييهم حكيت على الميني فوت لانه صارت عمليه قرعه نهار الاحد بالنسبه للميني فوت في اروقه الاذاعه التونسيه بني خيار باش تلعب وتواجه رواد في النصف النهائي والرياضي الرياضي بسوسه نادي كيربيس يعني تقريبا هذو الفرق بيردرسن بلد السنه
8: للاسف ساعطحيه الفريق بيردرسن عملناه وعملنا موسم ممتاز خاصه في سباق الكاس امسنا على غالب ما حالفهم في الحظ ان شاء الله قاعدين يعاودوا في جمعيه يبنوا فيها خاطر اغلب العناصر خرجوا يبنوا في جمعيه جديده باش العام الجاي يكونوا موجودين ان شاء الله
2: ابراهيم أمير طريفي حكي على الاحتفالات بالنسبة لفريق النجم الخلادي نحكيه على الاحتفالات الرسمية بين اللاعبين والهيئة المديرة أنت وأنور قاعد يخزر لي مغادي الأمور المادية ثم منحة في الطريق ها ولا نستناو
9: والله هو كيما نقول لك أنا حنا سي فوزي معناها الحقيقة كما كان يحكي يا سمير معناها عندنا رئيس جمعية معناها مهجور وتحية إن شاء الله ربي يجيبه على خير على قريب معناها الناس كلها عاطية فيه الثقة اللي هو معناها حتى كيش يجي نعرفوه نحن بشفرح بالأولاد الكوليكا ومش مخلي معنا الحقيقة في الأمور المادية وحتى معناها الجمعية الوحيدة برسك في الرابطة الثالثة هذه صحت معناها للاعبين واللاعبين الكوليكا معناها ما معناها ما قعدوش يسالوا الجمعية فلوس معناها فهمت كيف معناها هذه حاجة تحتسب له هو وإن شاء الله معناها كيش يجي تويكا شي يعمل بينا لما قدرة ربي نستناو منه الرد وهو معناها مش باش يخليها بينا
2: ونستناو الرد خاصة الرد يا أنور العميري
10: هي الحاجة الباهية سي فوزي معناها الرئيس نتاعنا معناها جون هو معناها عبد جون كان معناها كما نقولوا
9: قدنا
10: هو
9: في العمر
10: قدنا في العمر فهمت معناها نفس العقلية نفس كل شيء يعني معناها حاجة للتاريخ يعني عملوه كيف معناها فسخت من معناها مكارم مهدية كلي مشى معايا ما انا جبت الوراق نتاعي وكذا وغزالي في الكهرباء قال لي انا باش نلعب على معناها الاوبجيكتيف نتاعي العام الجاي باش نلعب على طلوع وكذا معناها معايا في معناها في الفكره ومعناها قلت له اني معاك هو امن كما نقولوا نحن ولم الرجال ومعناها وعاود احياء الحاجه هذيك في ابن خليد كما نقولوا نحن 12 عام انا مش سهله ما باش يرجع جمعيه نشكره هو الحقيقه مش مقصر معنا سوى هو سوى معنا العباد والخيان كل معاه سي ياسين سي مكرم سي عبوه سي عادل عمار معنا الناس كل سي مادك ميحة بدون استثناء وجوارات الكل زاد يعطيهم الصحه معنا
2: نحكيوا على اللاعبين انور شكونهم اللاعبين في الجمعيه شنو الاعمار نتاعهم ثم برشا يقول لك باهي كي نجيب السنه خمسه سته لاعبين كبار في العمر اللي عندهم الخبره اللي نجموا يعاونوا لكن من بعد وخاصة تول ظاهرة موجودة سواء في الرابطة الثانية أو في الرابطة الثالثة عقود بستة شهور بعام
10: وتعدى سفوزي أو يقول لك سيامير عاش معنا هو أكثر واحد يعرف الجروب من كل شيء رأوا الجروب متاعنا ما قمة في الأخلاق قمة في الرجلة وقمة في معناها في الاحتراف معناها سواء كبير ولا صغير تلقى العبد الكبير اللي يأثر وتلقى جوار صغير اللي يطمح معناها كيما نقولوا جروب موجه نكمل بعض والناس الكل ديما الكلمه الباهيه في الجروب حتى كي صارونا معناها المومو صعاب عرفنا كيفاش نخرجوا بيه معنا الكوتش وكل شيء ديما بالكلام معنا ان شاء الله

0: معناها تحب ولا تكره، تحب كما كنت نحكي لك معناها حتى كسامير، معناها حكيته لك هذا ملوك كسامير يعوض اربع خمسه جولات في الاكيب في الجمعه هذه والجمعه الجايه زاد يزيد يعوض، ما تحسش بها، ما تحسش فما فرق كبير حكم معناها فما الكاليتي دو جوار اللي معناها موجوده سنة برسك كلها متقاربه على بعضها. وفما حاجه اخرى زاده، تجانس بين الصغار في العمر والكبار، خاطر احنا اليوم تو معناها معدل الاعمار في بني خلاد بين ال 24 وال 25 سنه معناها، ولاعبين اللي جاوا السنه معناها المنتدبين انتدبتهم النجم الرياضي الخلادي كلهم معناها دو كاليتي ودو فالور، وكلهم لاعبين في الرابطه الاولى وفي الرابطه الثانيه، معناها تحب ولا هذه هي شكلة بين الخبره والطموح، هذا هو معناه اللي خلى
1: الحاجه. وهذا السؤال يطرح نفسه، سامحني ابو شيك حلمي، لانه ثم برشا فرق تعمل برنامج الصعود لكن تنسى التكوين، تنسى اولاد الجمعيه، تنسى الاواسط، تنسى الاصاغر، من بعد وقت اللي يمشيوا عليها المنتدبين تلقى روحها فارغه. امين
2: صحيح معك على طول الخط، خاطر بناء فريق يطلب نظره مستقبليه، تخممش كان حدك السيزون هذيك ومن بعد لازمك تخلي فما اسيز معناها نتاع ملاعبيه اللي تنجم تبني عليها حتى كي باش تغير فريق ولا باش تجد ولا باش تطيح من معدل الاعمار بار اكزومبل، تلقى روحك بتي تابتي انت تانجيكتي معناها كيلكو جوار جون اللي خذاو الاكسبيريونس واللي دخلوا، هذا هو اللي صاير الحقيقه
1: اللي تنجم تعمل عليهم.
2: اي هذا هو اللي صار في بني خلاد، معناتها الجروب فريمون اوموجين والله احقاق الحق. خويا فوزي باش نعطي حقيقه، معناتها باش نعطي حق الملاعبيه، سر من اسرار النجاح في بعض الجمعيات تلقى هذا والجمعيه وهذا ريكروتي. اللي صدمني بالحق اما بوزيتيف في بني خلال، وقت تجي انت يجيك عادي، يجيك كما انور ولا يجيك ابراهيم ولا يجيك اي واحد من الاولاد ولا بلال بو، يجي يقول لك كوتش عنا الاولاد الفلاني عنا المشكله الفلانيه اجي نحلوها، يحل في المشكله نتاع صاحبه، يصير اي حاجه حتى بسيطه معناها يسعى هذاك باش يمشي يحل مشكله صاحبه. وقت في رمضان وعنا دي ريكروتمون والناس عايشه في بني خلاد ما يوميا ماكلتهم توصل لهم حتى للدار، معناها يعيشوا وخيان وفاميليا، وهذا هو راهو معناها بور افوار اون ايكيب سوليد. انا قلت لهم لاعبين، قلت لهم عنا انا اول ما جيت قلت لهم شوف مليح كان باش نغزر هكا للكاليتي عنا جمعيه، اما باش ننجحوا لازم يكون عندنا مجموعه، فما فرق بين جمعيه ومجموعه.
1: المجموعه
3: شوف سي فوزي كلام الكوتش كلام محترم جدا. اليوم وقت اللي تسمع الحارس المرمى بتاع بني خليد واللاعبين والكوتش سي نعمان والكل قبل هذا كل، لازم لي زاد نوجه تحيه كبيره برشا لهيثم بن ضيفل اللي اشتغل اول الموسم وبالجي الكوتش امير
2: سمنا ديجا
3: باش نلقى اي
4: سنيتهم مع العملاوي.
1: وعلى ذكر اللاعبين، على ذكر اللاعبين لانه هيثم بن ضيفله كان موجود معانا في بدايه الموسم
2: على التحضيرات،
1: وقال المجموعه هذه قادره انها تمشي لبعيد.
3: هنا علاش انا قلت لك شوف راهو الكوتش انا بدي نعرف ونخدم وكذا، راهو ما تنجمش تجي بين ليله وضحاها عندك عصا سحريه باش تغير باش تلقى خدمه صارت قبل. هذاك علاش نثمن العمل اللي قام به هيثم بن ضيف الله بالجيل كوتش قال ارضيه حاضره
2: ولا.
3: صحيح ساعات ما تمشيش الكره باهي كي نبدلوا نفس نقولوا نحن جيل قا حاجه اللي جلبت انتباه انه اليوم تحس فما فريق متكامل، جو نظيف في الفيستير وانت لعبت كره وانت لعب كره وانت حارس مرمى وانت مدرب، اذا عندك جو محترم ونظيف في الفيستير هذه الثمره. اليوم كلمة قلتها مهمة جدا سي فوزي، اليوم وقت اللي تخدم على الصعود، حكينا يوم الأحد عن النادي الإفريقي مثال، واليوم نحكيو على الصعود، إذا وصلت هزيت بطولة وإلا اليوم وصلت للصعود لازم ما يقفش سقف الحلم نتاعك غادي، لازمك تكمل، إذا اليوم هزيت بطولة عندك تشامبيونز ليج، إذا اليوم نجحت في الصعود فلازمك تكمل، باش يصير التخطيط المحكم، استراتيجية العمل، المدى القريب، المدى المتوسط والمدى البعيد. لهنا شنو يعطينا؟ يعطينا ثمره من اللاعبين ذو خبره، لاعبين عندهم طموح مع التكوين. انا اللي متاكد منه واللي نعرفه في بني خلاد من قديم الزمان مش من اليوم انهم راهو عندهم لاعبين محترمين، عندهم شبان باهين، يلقاو التاثير، يلقاو مدرب كيما هكا، يلقاو الاحاطه من لاعبين كبار يبداو يدخلوا وتصير الانتجراسيون في الجروب، وقتها نحكيوا على فريق للمستقبل. وهذا اللي صار في شبيبة العمران، وهذا اللي صار في سقية الدير، واليوم ماهوش عيب كي ناخذوا المثال البسيط من فريق العمران والا سقية الدير اللي بلاعبين نتاعهم ولاد المركز ليدونتيتي نتاع سقية الدير، الهويه نتاع سقية الدير. شوفوا سقية الدير اليوم موجوده في

0: الخطة الأولى بني خليت قادم على مهل وقلتها من أول الموسم. ذكر سي فوزي أرجع للبريك الكل وقت اللي دخل معانا هيثم وتحية لي مرة أخرى، قلت راه الفريق هذايا عنده ما يقول. ساعات تجيك المقابلات كورة ما تتبعش كذا، النتائج ما تتبعش، روح جديدة مع الكوتش جديد مع لاعبين مع بالحقيقة. نعم. نسمع في كلام محترم، أنا نقول لك خويا اخدم على روحك، الجاي خير، أغزروا طول الرابطة المحترفة الأولى.
1: نعم، فقط قبل ما نوصل معاكم باش نعمل جولة مع الرابطات الجهوية، لأنه في الحقيقة 10 رابطات أسدل عليه الستار وتعرفنا على أبطال هذه الرابطات، نحب نحييهم. وفي الحقيقة وهذا السؤال نوجهه لك أنت أمير، لأنك أنت تعرف الوصول للقمة سهل،
2: أما البقاء
1: أصعب.
2: أوي.
1: وهذا علاش باش نحكي، واللي عرف في بنزرت الأهلي الماطري يرجع من جديد ومبروك عليه، هو وفريق نجم العلاء كان المفروض أنهم ناخذوهم معنا، لكن نخير وأنه الأسبوع القادم إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا ونهنيهم في المباشر. الأهلي الماطري عربت بنزرت، نادي فوشانة عربت نابل، سيدي بوعلي عربت سوسة، منزل فارسي عن رابط المنستير، النجم العلوي عن رابط القيروان، مستقبل الحانشة عن رابط صفاقس، أولمبيك بنقردان عن أولمبيك عن ولاية مندوبية مدنين أو رابط مدنين، ثم مستقبل ليلة عن قفصة، وشبيبة وذرف عن جابس رابط جابس. فقط جوز أو ثلاثة رابطات في الحقيقة مازالوا ما كملوش المباريات متاعهم. نحكي على رابط تونس، البراج باش يصير بين الوردية واتحاد العمران الأعلى، المباراة باش تكون نهار الجمعة 22 ماي في ملعب بوفيش. ثم رابط الكيف الشمال الغربي بالكيف، الجولة السابعة تتلعب بنهاية هذا الأسبوع، ثم الأسبوع الموالي نتعرفوا على بطل هذه المجموعة. المرتبة الأولى عند ساقيت سيدي يوسف 33، وتتحول نهار السبت لملاقات فريق العروسة اللي يحتل المرتبة الثانية ب 30 نقطة. والمرتبة الأولى كذلك مستقبل برنوسة 33 نقطة يستضيف تجروين، والبرق التستوري عنده 29 نقطة، يعني قبل جولتين أربع نوادي تلعب من أجل الصعود بالنسبة لرابط الكيف. رابط سيدي بوزيد كذلك مرحلة التتويج باش تكون بين العيون والمكناسي وفوسانة، نلقاو تقريبا 60-70% من الفرق اللي صعدت للرابطة الثالثة المستوى الثاني سبق لها أنها كانت موجودة في المستوى الثاني أيضا، لكن قاعدة تتأرجح الصعود ثم النزول ثم تعاود ترجع. شنو الوضعية هذه اللي تخلي فريق ينزل بسرعة ويصعد بسرعة؟
2: والله شوف أخي فوزي، ساق بربي نحب نقدم تحية للأهلي الماطري وجماهير ولخيان غادي حبيبي برشا، نبارك لهم الصعود هذايا، فريق كبير ولعب حتى في الوطنية معناتها، وإن شاء الله العودة هذية تتوالى وكل عام الفريق هذايا يقدم ويلوج الصعود للديفيزيون الأخير. المشاكل أنا نعتبرها مادية بالأساس قبل كل شيء خويا فوزي، خاطر أنت وقت تلقى اليوم صراع عظيم كما كما كما نادي الأولمبي بالنقل للنقل يهبط الرابطة الجهوية، والله معناتها صافي مالو كور وشيء معناه يأسف. الأسامي اللي أنجبها الفريق هذا يظهر لي تشفعلوا أنه الناس اليوم تقف قبل الغدوة مش عاود يتبنى الفريق هذا. اليوم فريق تاريخي كما نادي شيمينو اندثر، ما فماش نادي شيمينو، وينه نادي شيمينو؟
1: اندثر.
2: أنا بالنسبة لي أنا معناها عيب في حق كرة القدم التونسية، معناها فما فرق قاعدة تعاني في الديفيزيون هذوما. المشاكل بالأساس مادية وبنية تحتية، يعني كي تجي تحوصل لي بوان كومان باش تلقاه هذا هما. احنا جاي يظهر لي الوقت معناها باش نشوفوا برمجة ونشوفوا أفكار تخلي الفرق متاعنا، لأنه شوف مع الوضع الحالي توا الفرق معناها قاعدة تأثر في شبان، ومعناتها النومبر كبير متاع صغيراتنا اللي معناها مع مشكلة الزمن المدرسي وما إلى ذلك، معناها ما بقات لهم كان الرياضة. إذا احنا نجيو ما فماش بنية تحتية صغير، ما فماش وين باش يتأثر ومش يتكون، سي نورمال باش تلقى شيء هذا يصير في الفرق نتاعنا. مالوروزمون بورنو معناتها ان شاء الله بالحق نلقاو حلول للشيء هذا، خاطر كرة القدم مش في تونس مش الوطني، مش الوطني من الرابطه الجهويه وانت ماشي، ما فماش معناها بلاصه ما عندهاش فريق يمثلها. دونك يلزمنا بالحق معناها نحلوا الملف هذايا سيريوزمون، تحل بلاش حساب منابر وحوارات معناها فارغه ما جابتش نتيجة. دونك الحقيقة معناتها شيء أسف وشيء يوجع القلب، خاطر من البطاحي ومن الفرق أونتر جيومي صغيرة في لي ديفيزيون هذوما خرجت برشا برشا ملاعبية. كنا قبيلة بركة نسميه في حازم المستوري من كوكب بدقاش، كنا نسميه في مهيب الشابخ في مدنين وغيره وغيره من الأسامي. معناها كان باش نبداو نحسبوا معناها هذا هو فرق اندثرت وفرق منعت من اندثار وفرق على حافة اندثار الا ما لما نفيقوا نحن.
1: لازم تدخلات عاجله. وصلنا لنهايه حصتنا، باش نخلي لكم كلمه الختام بسرعه في 30 ثانيه كل واحد، شنو هي الرساله اللي توجهوها لفريق النجم الخلادي؟ نبدا معك نعمان الفقيه.
3: صراحه نحب نقدم تحيه للهيئه المديره على راسها سي حمدي السعيدي على المجهود اللي قاموا به على طيله الموسم، للاطار الفني سي هيثم بن ضيف الله وسي سفيان الزواوي ومكرم بن رابح وسي امير التريفي على المجهود اللي قاموا به بصراحه، يعطيهم الصحة. وإن شاء الله نجم الرياض الخلادي من حسن إلى أحسن. نجم الرياض الخلادي اليوم ما حققش حلم، راي هذه بلاصته الأصلانية أن يكون في الوطني ب، ويطمح أن يكون في الوطني آ ونثبت روحنا في الوطني آ. لكن الطلوع والهبوط طلوع والهبوط عملناه قبل، أما توا طموحنا أن نوصل الوطني آ وإن شاء الله نثبت وجودنا غادي. ان شاء الله بالتوفيق.
4: خويا فوزي نشكرك على الاستضافه، وكما قلت ونكمل على كلام خويا نعمان، نشكر معنا الناس الكل سواء معنا ستاف ولا جوارات ولا حتى جمهور يعطيه الصحه. عاون بالكدا سنا وقف معنا في المعنى في اللحظات الصعيبه الكل، دز معنا احنا كي نمشيو نكورو اون ديبلاسمون ساعات نبقاو الجمهور نتاعنا اكثر من الجمهور نتاع ليكيب فارس. جمهور معناه عظيم عظيم ياسر، ان شاء الله ديما واقف معانا وابن خلاد ان شاء الله ديما في العلي. يعني
1: العام الجاي انا والعميل باقي في ابن خلاد.
4: اكيد ابن خلاد هذيك جمعيه الام، معناها ما فماش خيار خير منها.
1: ولا تقول انت وين موجود ابراهيم؟ وين موجود ابراهيم؟
4: هو طالع خير علي واني طالع خير عليه ان شاء الله. اخويا ربي يدوم عشرتنا اخويا
1: مرحوم.
5: يعطيك الصحة سي فوزي، والله إن شاء الله ربي يدوم فرحتنا. أنا نقول في كلمة الختام، وحبيت معنا نشكر العباد الكوليكا اللي كانوا واقفين معنا سنة باش نجحنا وصلنا للرابطة الثانية، وقدرة ربي إن شاء الله عنا خدمة كبيرة إن شاء الله الجاي إن شاء الله باش نجم الرياضي الخلادي إن شاء الله تكون كلمتي صادقة هذه. باش نقولها لك قدرة ربي العام الجاي نجيو نحتفلوا بالنجم الرياضي الخلادي صاعد للوطني إيه.
1: علاش لا؟ أمير
2: تحية ليك خويا فوزي، شكرا على الاستضافة. نحب نعاود نحيي الهيئة المديرة على رأسها سي حمدي على ثقتهم في شخصي المتواضع، باش معناها أمنا بالمشروع هذايا. أنا حبيت التحدي، فريق كبير مش أمير تريفي باش يحكي على النجم الرياضي خلادي موجود دوبوي إكستون، هذيك هي حقيقة. تحية للجمهور اللي معناها كي نشوف أنا رسائل تشجيع اللي تجيني والناس كيفاش تقرب وتجي وتشجع، نقول لهم واصلوا محبتكم لجمعيتكم. وأهم شيء اليوم النجم الرياضي الخلادي رجع للثنية الصحيحة، اليوم بدأت الخدمة، اليوم الناس يزمها تأمن. الرئيس نحييه ونقول له كمل الحلمة اللي بديتها، وباللي شفته بمحبته للبلاد ولجمعيته قادر يمشي بها لبعيد.
1: الأسبوع القادم طول نعطيكم شنو صار في اجتماع هيئة بني خلاد مع مسؤولي بني خلاد حول وضعية الملعب. شكرا لك حمي.
0: شكرا سي فوزي، يعطيك الصحة. سعيد جدا الحقيقة باش نشوف الوجوه الطيبة مرة أخرى. نحب نهني كل الفرق اللي صادت، وإن شاء الله الفرق اللي نزلت تخدم على روحها وتعاود تخدم. إن شاء الله غدوة خير، إن شاء الله كورتنا خير، وإن شاء الله بني خلاد يكون طالع خير على بقية الفرق إن شاء الله.
1: شكرا للجميع، شكرا نزار الورتاني خليل سولة، نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: musique.
1: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: موجز الخامسة والنصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مدينة سبيتلا من ولاية القصرين تحتضن اليوم يوما تحسيسيا حول آلية التمويل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي نظمه صندوق الودائع والأمانات في إطار برنامج الرواق الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة التي يقودها الشباب والنساء بالمناطق الداخلية إلى التمويلات الضرورية لتنمية مشاريعها وتوسعتها. تونس تحتفل غدا باليوم الوطني الأول لصحة الأم الذي اختارت وزارة الصحة أدراجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. وزارة الصحة دعت بالمناسبة إلى تعزيز الوعي لدى الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل. ينظم مركز المسيرين الشبان بالمنسير يوم الجمعة المقبل لقاء اقتصادي تحت عنوان الوجهة نحو أفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو أفريقيا، ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الأفريقية وتباحث الآليات والرافعات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم أن منظمة المرأة العربية تفتح باب الترشح لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لسنة 2026، وحددت يوم 31 من أوت القادم كأخير أجل لإيداع الترشحات. في أخبار العالم، السلطات اللبنانية تعلن عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. وحركة حماس تؤكد اليوم رفضها تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة المقدم لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى احتوائه على مغالطات تعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: RG Music Playlist.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس،
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
2: راديو باك،
3: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: احنا ديما نحبوه مساء النجاح لكم الكل، نحييكم بنجاح ان شاء الله، مراجعة موفقة لكم الكل مستمعينا تلاميذ البكالوريا. تحية لكم، تحية لكم، فيها برشا برشا تحفيز ان شاء الله، والنجاح يكون حليفكم. عدد جديد من راديو باك من توا حتى للسبعة ونص ان شاء الله مع بعضنا، اكيد في مصافحات عودتوا عليها. راديو باك ديما بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. اليوم مادة الفلسفة، وباش يرافقني الأستاذ حسن الحلالي. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا.
5: بارك الله فيك، مرحبا. الدعوة الكريمة، يعطيك الصحة. فهمت تمنياتي لأبنائنا وبنات التلاميذ بالتوفيق إن شاء الله.
4: إن شاء الله بالتوفيق ليهم. أيضا نحيي زميلنا نزار الورتاني في الإخراج التقني، على الديجيتال معنا خليل سولة، هند سعيدي معكم. وأيضا باش نقدم لكم برشا نصايح إن شاء الله، باش تحثوا على المقال الفلسفي، باش نتحثوا على المنهجية، باش نعطيكم كل عادة تطبيقات مع تطبيق المواضيع والمنهجية والنص. زيدا اليوم شعبة الشعب العلمية، ونعرفوا مادة الفلسفة هي مادة خاصة لضارب أكثر شعبة الأدب، ولكن أيضا موجودة في الشعب العلمية الكل. الفلسفة اللي تعلمنا كيف نفكر.
5: أكيد.
4: يلا موسيقى ثم أغنية، خلنا صفحهم بغنية ثم نرجعوا باش نبدأ معكم اللقاء. نبدأ في تحليل، في تقديم برشا نصايح. مرحبا بكم وأسئلتكم وإساعدكم الأستاذ على 71 844 411. أهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم في راديو باك. مادة الفلسفة اليوم على ذمتكم أكيد الأستاذ حسن حلالي. مرحبا بك مجددا أستاذنا. الفلسفة اللي تعتمد أساسا على دراسة المحاور وتحليل النصوص وكتابة المقال، برشا محاور أكيد لشعب العلمية. خلنا ناخذ فكرة هيك بسرعة
1: بالنسبة على المحاور. نعم، بالنسبة للبرنامج الفلسفة شعب علمية يتضمن ثلاث محاور. المحور الأول إنساني بين الوحدة والكثرة، وفيه مسألتان الأنية والغيرية، ثم الخصوصية والكونية. ثم المحور الثاني العلم بين الحقيقة والنمذجة. ثم المحور الثالث القيم بين النسبي والمطلق، ويتضمن مسألتان الدولة، السيادة والمواطنة، ثم الأخلاق، الخير والسعادة.
0: نعم. عملية من المحاور هذه، شنو المحور اللي كان في خاصة في الدورة الرئيسية؟
1: هم عندهم دورة رئيسية بالنسبة للشعب العلمية. ما عندهمش دورة مراقبة. بالنسبة للمقالة تحلم منها موضوع حول الدولة، يعني السيادة والمواطنة، وموضوع حول الخصوصية والكونية.
0: إن شاء الله بالتوفيق لهم. بالنسبة للسنة أكيد برشا محاور ينجموا يحضروا، ما نحبوش التجمير على محور واحدك. علاش تلمدتنا إن شاء الله من أول عام توا تقريبا بعض التلخيص هكا، ولا ما عادش برشا على امتحانات البكالوريا المراجعة.
1: بالنسبة للمكونات الاختبار يحول دون المجازفة. لأنه بالنسبة للقسم الأول كما هو معلوم يتضمن تمرينان، وكل تمرين يختبر فيه تلميذ على مهارة من المهارات الجزئية، ثم النص، وثم المقالة الفلسفية. بحيث يمكن ملاها جميع محاور البرنامج أن تدرج في اختبار البكالوري. وبالتالي فالمجازفة ممنوعة بطبعها.
0: نعم. هذا هو معناتها المجازفة ممنوعة فعلا، حتى من بعد ما يبقاش التلميذ في تسلل، وإحنا ما نحبوش يبقى في تسلل، نحبوا ديما تلامذتنا إن شاء الله متميزين. هات نبدأ بالمنهجية، وأهم حاجة المنهجية.
1: أهم حاجة بالنسبة للفلسفة هي الجانب المنهجي. واللي أهم من هذا الكل مثل ما هو معروف، الفلسفة هي المفهوم، بمعنى المفهمة. فالذي يميز الخطاب الفلسفي عن باقي الخطابات الأخرى باعتباره قول أو خطاب تأسيسي هو خطاب مفهومي، أي أنه يضع الأساس المفهومي للممارسات ويشرعها كأمكان. بالتالي فالتلميذ في اختبار الفلسفة، واللي لاحظته سواء كان معنا في السنة الدراسية أو في إصلاح مادة الفلسفة في البكالوريا، هنالك تغافل وإهمال تقريبا شبه كلي للجوانب المنهجية. بمعنى أنه خصوصية المادة وخصوصية الاختبار مادة الفلسفة أنه اختبار على معارف مكتسبة، وليس عرضا مجانيا لمواقف وأراء الفلاسفة.
0: ليس حفظ، يعني
1: ليس حفظ. الفلسفة ليست محفوظات. هذا من الناحية المعرفية، من الناحية المضمونية. ومن الناحية المنهجية فاختبار الفلسفة هو اختبار على مهارات منهجية وقع التدرب عليها خلال السنة الدراسية. وبالتالي فأنا أدعو التلميذ وألح وأصر على ضرورة القيام وإنجاز العمل التحضيري. أغلب التلاميذ يسقطون في السرد. يدخلون إلى قاعة الامتحان محملون بكم من المعلومات تتفاوت من تلميذ إلى آخر، فينساقون دون تبصر ودون تحكم في المعلومات المتوفرة لديهم. إذن بالنسبة للثقافة الفلسفية شيء محمود وشيء جميل، ولكن شريطته أن يحسن التلميذ توظيفها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للشاهد، هو لا يعوض الحجة بل يدعمها. هذا من الناحية معناتها المنهجية. صعوبات أخرى لاحظتها أثناء الإصلاح بخصوص التمارين. في القسم الأول كما هو معلوم ويعرفوه تلاميذ الشعب العلمية هو التمرين الأول والثاني الذي يختبر فيه التلميذ على مهارات جزئية وأذكر بهذه المهارات. من بين المهارات مثلا تحديد الدلالة، دلالة مفهوم في سياق قول ما، أو الكشف عن تابعة أو الكشف عن ضمنية، أو تقديم حجة سواء كانت حجة داعمة أو حجة تدحض. ثم بالنسبة للمقالة أو قبل ما نمر للمقالة، بالنسبة للنص، النص هنالك صعوبة تقريبا ألحظها عند أغلب التلاميذ هي في الأشكلة. إذن التلميذ أحيانا لا يستطيع أن يقوم بعملية الأشكلة، والأشكلة شيء مهم لأن الفلسفة هي الأشكلة، كيف نحول الوضعيات أو النصوص أو الأسئلة بالنسبة للقسم الثاني إلى مشكلات تثير التساؤل وتثير التفكير. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، من ناحية المقالة الفلسفية، ما ألاحظه هو تقديم مقدمات جاهزة، وكأنما المقدمة هي صالحة لكل موضوع ولكل مكان وزمان، والحال أن المقدمة هي مقدمة لموضوع مخصوص. بالتالي أنصح التلاميذ وألح على ذلك بأن يصوغوا الإشكالية من الناحية المنطقية عليهم بصياغة إشكالية السؤال. يعني السؤال هو من مجرد سؤال يفترض إجابة بالنفي أو بالإجاب، إلى تحويله إلى مشكل يثير إحراجات ويثير صعوبات ويبعث على التفكير. أنصحهم بضرورة إنجاز الإشكالية.
0: نعم، الإشكالية من المفروض معرفتها ماهيش مطولة، يعني زوز أسئلة.
1: الإشكالية تصاغ، إما هو يعني يحبذ أن تفرع الإشكالية حتى تكون إشكالية ثرية وليس مفقرة. يعني كان يبدأ التلميذ بالتساؤل عن دلالة مفهوم الماء، ثم يتدرج بالأسئلة إلى السؤال المركزي أو الاستشكال المركزي. والإشكالية تساغ عادة صياغة أمية، هل أم، أو يمكن اعتماد صياغة أو من قبيل إلى أي حد إلى أي مدى، لأن كل قول مهما كانت متانته الفكرية هو قول نسبي ولا بد من تنسيبه. إذن الإشكالية أو الأشكلة هي عنصر ضروري وهام، هو الذي سيحدد لك خطاط العمل على نحو تكون فيه المعالجة الفلسفية معالجة جدية وعميقة ومتينة.
0: نعم، لأن هو الـ هو الـ الـ
1: هي الـ هي الـ هي البوصلة، البوصلة التي ستحدد لك نوعية العمل في الجوهر وفي الخاتمة، يعني في القسم التحليلي والقسم النقاش.
0: نعم، حتى الأستاذ باش يصلح الورقة كي يقرأ المنهج، كي يقرأ الإشكالية يفهم التلميذ،
1: يفهم التلميذ معناها طبيعة التمشي والمسار الذي اتبعه التلميذ. حاجة أخرى وأنبه إليها، وهو أن نحن في الفلسفة لا نساير، لأنه مثل ما تعلموا في السنوات الثالثة ثانوي أن الفلسفة هي ضد المسايرة وضد الوعي القطيع.

0: نبين محدوديتها ونقائصها ونقترحها تروح نقيض.
1: نعم، من المستحب يعني التحليل أكثر من النقاش.
0: لا، لابد أن يكون هناك توازن.
1: توازن
0: بين القسم التحليلي والقسم النقاش.
1: نعم.
0: بالنسبة للاستخلاص، سامحني، الاستخلاص الموقف النهائي وهو الخاتمة، ما يعبر عنه بالخاتمة، لابد من تثمين كلا الأطروحتين. الأطروحة الأولى التي قامت الميزو بتحليلها، ثم الأطروحة النقيض.
1: نعم. بالنسبة للحجج، نرجع الحجج، معناتها تلامذة وانت من الأول أستاذ، معناتها تحدثت على الحفظ، راهي ماهيش مادة تحفظ.
0: نعم.
1: ولكن هالحجج هذوما تلامذة باش نحفظ نيتشا ولا المقولات اللي باش نستشهد بهم، في بعض الأحيان معناتها يبدأ حشو في أكثر من حجة، أكثر من كذا، عندي برشة في ما نكتب في النقطة هذه. يا أستاذ، أنصح
0: التلميذ بضرورة التحكم في الزاد المعرفي الفلسفي، بمعنى أنه ما يخليش المعلومات هي اللي تكركر فيه، وبالتالي ما لها يسقط في الحشو وفي السرط وفي الثرثرة، بل عليه أن يحسن اختيار وتوظيف الشواهد. الشاهد، وأذكر الشاهد، إذن لا يعوض الحجة بل يدعمها، وليس بشرطه أن يقوم التلميذ باستشهادات. قد يكون عملا فلسفيا ممتازا خالي من كل شاهد، لأن التلميذ يوم الاختبار هو الفيلسوف، هو المتفلسف.
1: نعم.
0: إذن لابد من التلميذ أن يسلك أسلوبا خاصا في التفكير وفي المعالجة الفلسفية للمقالة الفلسفية.
1: نعم. فما نقطة أخرى أستاذ.
0: نعم.
1: وديما ليك المجال باش ما نقطعش، لأني أنا تو لبسة جبة التلميذ. نقطة اللغة، في بعض الأحيان يسقط في لغة أدبية أكثر منها، هل إنه فما فرق في النقطة هذه، معناتها اللغة الأدبية ولغة فلسفية المصطلحات؟ لا
0: طبعا، هي الفلسفة تقوم على الخطاب. هي خطاب.
1: نعم. معنا.
0: ولكن خطابة ترنو نحو الحقيقة، ليس على طريقة الخطابة السبسطائية. إذن لابد من أسلوب خطابي رشيق يا حبذا.
1: نعم.
0: ولكن بإمكان التلميذ أن يكتب بلغة بسيطة.
1: نعم.
0: شريطة أن تكون واضحة، لأن مهمة الفلسفة كما نعلم نحن هي التوضيح أو الاستيضاح. يعني رغم أنه ما يأخذ الفلسفة من أحكام مسبقة وأنها معارف مجردة ومستعصية. نعم. على الفهم وخاصة الخاصة، إلا أنها ترنو نحو التدقيق ونحو الاستيضاح.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: نعم.
1: ما نعرفش الوقت يمر واحنا نقدمه في مهم جدا النقاط اللي قدمتهم، لانهم مفيدين، وهذا مفيد في التوقيت هذا بالذات مع قبل الامتحان البكالوريا، ما عادش برشا طبعا، ايامات قليله. نتحثوا على المقال، قبل المقال خلينا نكملوا الخاتمه. الخاتمة كيف معناتها؟ فيها فتح آفاق. الخاتمة في من المفروض شنو نكتب في الخاتمة؟
0: الخاتمة ملا.
1: نعم.
0: عنصر
1: حوصلة.
0: لا، عنصر أساسي
1: مهم،
0: عنصر أساسي. في المقالة الفلسفية. ولا يمكن الاستغناء عنه. إذن ليس نافلة، إذن هو ضرور لابد من القيام به. استخلاص الموقف هو الموقف النهائي، يعني التلميذ أهم الاستنتاجات، بمعنى أن يثمن، بمعنى أن يبرز القيمة الفكرية والفلسفية لكلا الأطروحتين، أطروحة التحليل وأطروحة النقاش. بالنسبة لفتح الأفاق، فتح الأفاق شريطة أن يحيل على مشكل حقيقي، وليس سؤال لمجرد أنه سؤال، طرح السؤال لمجرد طرح السؤال، وإلا فلا داعي من طرح سؤال حول الأفاق.
1: نعم، معناتها كطرح. المهم أنا هاني كملت.
0: لابد أن يكون طرح وظيفي.
1: وظيفي.
0: يحيل. نعم. على مشكلة.
1: لا للإسقاط.
0: نعم.
1: نعم. هذا هو هذا بالنسبة للمقال الفلسفي.
0: هذا بالنسبة للمقال الفلسفي. نعم.
1: نعم. بالنسبة للنص ودائما نذكر مستمعينا احنا نتحدثوا على طبعا مادة الفلسفة للشعب العلمية اليوم، وان شاء الله حظ سعيد وان شاء الله مراجعة

0: موفقة معاكم. وأيضا تنجم تطلبونا على 71 844 411، نتحدثوا على الفلسفة، كل ما يهم طبعا المادة هذه للشعب العلمية. نحيي روضة على وانا راني منتبهه لملاحظات اللي يتبعونا لي كومونتير نتاعهم. روضه تقول لك برافو استاذ. تحياتنا ليك يا روضه، اذا كانك انت تلميذه ان شاء الله بالتوفيق ليك، اذا كانك انت تحب ماده الفلسفه وتسمعنا ان شاء الله طبعا متابعه شيقه معنا اكيد. النص بالنسبه وتحليل النص
1: بالنسبه نعم. للنص كيفيه معناها التعاطي مع نص فلسفي من الناحيه المنهجيه. التلميذ قبل ان يباشر في قراءه النص لابد ان يحدد المجال، لانه الاختبار كما تعرف ويعرف الجميع اختبار سنوي على كامل البرنامج، لابد من التلميذ ان يحدد النص الى اي مجال ينتمي، الى اي محور ينتمي. هذه الخطوه الاولى. الخطوة الثانية المنهجية الثانية لابد من رصد المفهوم.
0: سمحني لأي محور ينتمي، سمحني على المقاطعة، يعني المحاور اللي
1: المحاور اللي
0: نحصر النص هذا وين بالضبط؟ نعم. في المحاور
1: على سبيل المثال هذا النص ينتمي إلى محور النية والغيرية أو إلى محور
0: وكان جاء أكثر من محور في نص ينجم يهبط النص هكا فيه ولا ليه؟
1: بالنسبة للمحور، المحور الأول والثاني يعني متقاربين، يعني محور يفتح كل في كل مرة نقارب المسألة معناها من زاوية معينة. إذا كان في المحور الأول هو سؤال من أنا، فالمحور الثاني هو سؤال من نحن. إذا في نفس السياق، إذا لابد للتلميذ أن يحدد المحور الذي ينتمي إليه النص. ثم التلميذ لابد أن يقرأ النص قراءة متأنية ولا يمر على المفاهيم وكلمات مرور الكرام، أن يرصد المفهوم المركزي الذي يتمحور حوله
0: ويسطر المفاهيم. نعم.
1: يرصد المفهوم المركزي ثم المفاهيم المجاورة ثم يستخرج القضايا المنطقية أو الأفكار الرئيسية في النص. ثم حاجة أخرى بالنسبة للروابط المنطقية، يعني كل رابط منطقي، لأنه النص ليس وحدة صماء، وإنما النص هو قائم على تمفصلات، والروابط المنطقية كل رابط منطقي له وظيفة.
0: نعم.
1: وعندما نقوم بشرح هذه الروابط المنطقية فهي تساعدنا على فهم البنية المنطقية للنص. وعندما نستطيع أن نفهم البنية المنطقية للنص فنستطيع أن ننجز المهام على الوجه الأكمل. سواء تعلق الأمر بالإشكالية أو بتحديد الرهان أو بكشف عن تبعة أو تقديم حجة أو من هذا القبيل.
0: نعم. والإشكالية نخرجوها من النص.
1: من النص. من النص.
0: من النص.
1: من النص. نعم.
0: هذا هو. ما نعرفش نجم نكمله ولا نعمله استراحة موسيقية. مرحبا بكم مستمعينا. شنو نجم نضيفه قبل الموجز بالنسبة للنص وتحليل النص؟ أستاذ.
1: بالنسبة للنص هذا
0: نستخرج نقرأ النص بوضوح،
1: قراءة معناها متأنية للنص. ثم نرصد المفهوم المركزي في النص. ثم نرصد المفاهيم المجاورة أو المعاني. ثم نستخرج القضايا الرئيسية، يعني الأفكار الرئيسية. لأن نص يحتوي على 7 أو 8 جمل أو 9 جمل، ليس كل جمل هامة، إذن هناك جملة يمكن أن نقول أنها جملة المفتاح، هي التي ستساعدنا وتمكننا من فهم مضمون ومحتوى النص.
0: نعم. وهذا هو طبعا نعمل غنية نزار وبعد نرجع إن شاء الله بعد موجز الأخبار. خليكم معنا أو النشرة، ما عرفش موجز ولا نشرة، موجز الأخبار، ونرجو بعد شوية أكيد لمواصلة اللقاء معكم. اليوم مادة الفلسفة للشعب العلمية، راديو باك معكم حتى للـ7:30.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.
3: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مركزا موزع على مختلف الجهات وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم. مصدر طبي يؤكد اليوم أن الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا اليوم جراء سقوط نافذة بقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بمعتمدية حمام الغزاز من ولاية ناب المستقرة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة ومغادرتهم المستشفى المحلي بقليبيا، أين تم نقلهم من قبل وحدة الحماية المدنية إثراء الحادثة. يتكفل طبيب العائلة وطبيب العام في تونس ب 80% من المشاكل الصحية للمواطنين نظرا للمؤهلات العلمية التي يكتسبها سواء خلال مساره الأكاديمي أو من خلال التكوين المستمر، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للطب العام والعائلي الحبيب جربي اليوم بمناسبة احتفاء تونس باليوم العالمي للأطباء لأطباء الأسرة الموافق ل 19 من ماي من كل سنة. في أخبار العالم، إيران تتوعد برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم. السلطات اللبنانية تعلن عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد المشتك. عد المشتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية.
6: نفس الروح نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
6: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
7: من القلب للقلب.
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد المشتك تسمع صوتك.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم تلاميذنا الأعزاء في راديو باك، معكم في الجزء الثاني. إن شاء الله بنجاح لكم الكل، إن شاء الله مراجعة موفقة ومفيدة، وإن شاء الله متابعة زادة مفيدة لكل التلاميذ تلاميذنا الأعزاء. اليوم كما سمعتوا منذ البداية أكيد من الستة بدينا معكم اللقاء مادة الفلسفة طبعا للشعب العلمية، راديو باك اللي بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. ونحيي الأستاذ حسن حلالي اللي حاضر معنا، مرحبا بك يا أستاذ حسن، أهلا وسهلا بك. تحدثنا على بعض، وضحنا برشا نقاط وخاصة بعض الأخطاء اللي يقع فيها التلاميذ. أيضا الفلسفة ما هيش حفظ، الفلسفة ما هيش عب الورقة باللي حفظته واللي قريته، ولكن منهجية والتدقيق ورصد المفاهيم كما تحدثت. تحدثت على المقال أستاذ، وأيضا على تحليل النص، ونكملوا فيما تبقى من الوقت، خلنا نتعلموا زادة وناخذوا ونستفيدوا من بعض التمارين التطبيقية. وليك الكلمة طبعا، لأنه تمارين زادة مهمة. تفضل.
1: لكن قبل المرور
0: عندك الإضافة. نعم.
1: الجانب التطبيقي لابد من الإشارة إلى نقاط أو توصيات منهجية تتعلق بالتمارين. يعني ما يلاحظ في أغلب الاختبارات الفلسفة في التمرين الأول والثاني التلميذ يجد صعوبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاشتغال على المهارات، المهارات الجزئية. المهارات الجزئية أذكر بها، المهارات التي يختبر عليها التلميذ في التمرين الأول مهارة تتعلق بتحديد الدلالة تحديدا سياقيا، بمعنى تحديد دلالة مفهوم ما في سياق قول تحديدا سياقيا. ثم لدينا مهارة التابعة، ثم لدينا مهارة المسلمة الضمنية أو المفترض، ولدينا الحجة، سواء كان الحجة الداعمة أو الحجة الداحظة. ثم لدينا الرهان وتثمين الموقف. أولا أبدأ بتعريف أو تحديد مفهوم الدلالة. ما معنى تحديد دلالة مفهوم في إطار قول أو إقرار ما؟ أول حاجة هو على التلميذ أن يفكك القول.
0: نعم.
1: تفكيك القول بمعنى السؤال الذي يطرحه كل تلميذ على نفسه، إذا كيف أستطيع أو كيف أساعد نفسي على تحديد دلالة مفهوم ما في سياق قول معين أو إقرار معين.
0: مثلا
1: أولا لابد أن يحدد المفاهيم، لابد من تحديد المفاهيم. ثم تحديد الروابط المنطقية، استخراج الروابط المنطقية وشرحها. هذا يساعد التلميذ، وسأقدم مثال تطبيقي عن ذلك. لابد للتلميذ أن يحدد كما قلت المفهوم، ثم يستخرج الروابط المنطقية يشرحها حتى يتمكن من فهم البنية المنطقية للتمرين.
0: نعم.
1: بمعنى أطروحة التمرين. إذا أطروحة التلميذ، فهم أطروحة التلميذ يمكن التلميذ من تحديد المطلوب. لأن التمرين مثل ما هو معلوم يحتوي على معطى وعلى مطلوب. أقدم المثال التطبيقي. التمرين الأول نقطتين، حدد دلالة الخير في سياق هذا الإقرار. الخير الأسمى هو أن تكون النفس منسجمة مع الطبيعة. إذا المطلوب من التلميذ أن يحدد سياقيا دلالة الخير في سياق هذا القول. أولا لابد من تحديد المفاهيم، رصد المفاهيم. المفاهيم الواردة في هذا التمرين هو الخير الأسمى. ماذا نعني بالخير الأسمى؟ ثم المفهوم الثاني هو الطبيعة، ثم شرح الروابط المنطقية. لأن شرح الروابط المنطقية هو الذي سيمكن له من تحديد طبيعة العلاقة بين المفهومين، إن كانت علاقة تضاد أو علاقة توافق. وللتذكير، فلسفة البرنامج ككل تقوم على أزواج مفهومية، يعني علينا أن ننظر في حدي المسألة، يعني في العلاقة القائمة بين المفاهيم. لو نأخذ مثلا الإنية والغيرية، الإنية والغيرية، الواو هنا ليست واو ربط كما يتبادر في ذهن البعض أو واو عطف، وإنما هي واو علاقة. واو علاقة تؤشر على مشكل، على توتر. تارة يكون المفهومين متضادان، وتارة أخرى يكونان متوافقان. إذن في هذا التمرين، الخير الأسماء المقصود به هو السعادة. وللإشارة، فهذا القول هو قول للمدرسة الرواقية، ينتمي هذا القول إلى المدرسة الرواقية. الطبيعة في التصور الرواقي تعني الله، العقل أو الطبيعة، يعني الله والعقل والطبيعة شيء واحد. الخير هنا هو ما هو منسجم مع العقل أو مع الطبيعة. دلالة تحديد دلالة مفهوم ماذا تقتضي؟ أيضا تقتضي أن نستبعد دلالة شائعة حول هذا المفهوم. من الدلالات الشائعة أن الخير يرتبط بالمنافع المادية، بالمتع المادية. خير إذا تتحدد مصالحي أو سعادتي من خلال مصالحي، من خلال المنافع. وهذا التصور على التلميذ أن يستبعده ويحدد سياقيا دلالة الخير في سياق هذا القول. بمعنى أن الخير هنا، الخير هو المرتبط بالعقل. وليس الخير المرتبط بالملذات الحسية أو بالشهوات أو بالرغبات وما إلى ذلك. هذا بالنسبة للمهارة المستهدفة الأولى، وهي المهارة الجزئية المتعلقة بتحديد الدلالة. تحديد الدلالة بمعنى المفهمة. ونحن نعلم أن الفلسفة هي المفهمة، إلى جانب الأشكال وإلى جانب النقد وآليات ممارسة فعل التفلسف. هذا بالنسبة للسؤال التمرين الأول، وهو يتعلق بتحديد الدلالة.
0: والتمرين هذايا تحديد الدلالة أستاذ، يقع فيه التلاميذ بعض الأخطاء. لأن من الخطأ نتعلم.
1: لأنه كما تبين لي من خلال ممارستي للمهنة وإصلاح التمارين، هنالك انعدام أو تغافل كلي عن العمل التحضيري. يعني كلما كان العمل التحضيري على المسودة كلما كان معمقا، كلما ساعد التلميذ على الإجابة الصحيحة. أغلب التلاميذ يسقطون في يقدمون شاهد قولي، والشاهد القولي كما قلت منذ قليل هو لا يعوض الحجة بل يدعمها. هذه نقطة أذكر بالنسبة للمهارة، مهارة تحديد الدلالة. على التلميذ أن يستبعد دلالة شائعة متعارف عليها سائدة بين الناس، ثم يحدد الدلالة سياقيا بمعنى حسب سياق القول الوارد في التمرين. التمرين الثاني، اكشف تبعة من تبعات هذا الإقرار. أولا، ما هي التبعة؟ التبعة هي ما يترتب عن قول ما أو إقرار ما أو موقف ما من نتائج نظرية وعملية. ولو تسمح قد نقول التابعة بالفرنسية consequence، يعني خاصة لدى الشعب العلمية هذا المصطلح، هذا المفهوم أو هذه الكلمة يعني
0: شهير مشهور.
1: نعم يدركونها جيد. أعود إلى التمرين الثاني، وهو يتعلق المهارة المستهدفة في هذا التمرين هي التابعة.
0: بي.
1: اكشف تبعة من تبعات هذا الإقرار. من دون سلطة قادرة على فرض النظام ينهار العدل وتنتشر الفوضى بين الناس. إذن ما هو الاستتباع هنا أو ما هي التبعة هنا؟ التبعة تتعلق بأن السلطة لابد أن تكون هناك سلطة فعلية تملك من القوة حتى تتمكن من فرض النظام. وكما يقول باسكال، يعني عدالة بدون قوة ضعيفة، وقوة بدون عدالة استبداد. إذن من النتائج أو من التبعات التي تترتب عن ضعف السلطة السياسية هو أو عدم قدرتها على فرض النظام انهيار العدل وانتشار الفوضى.
0: نعم،
1: هذا بالنسبة للتمرين الثاني. من المهارات الأخرى التي يمكن للتلميذ أن يمتحن عليها في الامتحان، خاصة في التمرين الأول أو الثاني، الحجة. إذن ما هي الحجة؟ إذن الحجة هي الفكرة المنطقية، وظيفتها الإقناع، إما الإقناع بصحة موقف أو إبراز أو بيان تهافت ومحدودية موقف ما.
0: نعم.
1: ثم من المهارات الأخرى الرهان. الرهان يطلب من التلميذ أن يحدد رهان في أحد التمارين، أو قد يرفق ترفق هذه المهارة في النص، في المهام المتعلقة بالنص.
0: نعم.
1: فيطلب من التلميذ أن يحدد رهان النص. رهان، الرهان مقصود هنا بالرهان هو الغاية أو الهدف.
0: نعم.
1: على ماذا يراهن الكاتب، أو على ماذا يراهن هذا النص؟ إذن ما هي الغاية التي يرمي إليها هذا النص أو الكاتب؟
0: نعم.
1: هذا بالنسبة للقسم المتعلق بالمهارات الجزئية أو ما نسميه بالتقنيات الجزئية. وكما قلت لابد من اتباع نفس التمشيات والتمشيات المنهجية بالأساس وبالضرورة هو أن ينجز التلميذ عملا تحضيريا.
0: بما هذا يعني؟
1: لا، على المسودة.
0: على المسودة،
1: يعني قبل أن يجيب قبل الإجابة لابد أن ينجز عملا تحضيريا على المسودة يفكك فيه التمرين، وتفكيك التمرين من خلال رصد المفاهيم وشرح الروابط المنطقية، لأن كل هذا يسمح للتلميذ بفهم البنية المنطقية للتمرين.
0: نعم.
1: بمعنى فهم أطروحة التمرين، وعندما يتمكن من فهم أطروحة التلميذ يتسنى له أن يحدد المطلوب بدقة وبشكل صحيح.
0: نعم. بالنسبة للإطالة، اللي يكتب برشا واللي يكتب شوية في الإجابة على الأسئلة.
1: والله نعم. بالنسبة لهذه النقطة، المسألة ليست مسألة كمية.
0: أيوة.
1: وإنما هي مسألة نوعية. إذا كانت الإطالة ما فيهاش ضرر، يعني مفيدة، فيها توسع وفيه ثراء وفيه متانة فكرية، لا بأس، ولكن يحبذ أن يجيب بما هو
0: مطلوب منه،
1: مطلوب منه فقط.
0: نعم، بخط واضح.
1: نعم.
0: و...
1: نعم.
0: آه.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: هذا مهم. هذا بالنسبة للنص.
1: هذا بالنسبة للتمارين.
0: للتمارين.
1: التمارين.
0: نعم. به.
1: للتمرين الأول والثاني.
0: به.
1: التمرين الأول والثاني يعني وفق مكونات اختبار مادة الفلسفة في الشعب العلمية لدينا تمرين أول وتمرين ثاني، يختبر فيه التلميذ على مهارتين.
0: به.
1: جزئيتين. إما تتعلق بالتابعة أو تتعلق بالرهان أو تتعلق بالمسلمة الزمنية أو تتعلق بتثمين موقف
0: مثلا،
1: أو تقديم حجة سواء كانت حجة داعمة أو حجة داحظة. هذا بالنسبة للتمرين الأول والثاني. يعني وحاصل، يعني ما هو مطالب به كل تلميذ هو التقيد بالتوصيات والتمشيات المنهجية في كامل ردهات ومكونات وعناصر الاختبار الفلسفي، بدءا بالتمارين الأول والثاني، ثم بالنص وبالنسبة للمقالة الفلسفية بعدما يتم الاختيار على أحد السؤالين.
0: نعم هذا مهم جدا، المنهجية والمنهجية. تلاميذنا اللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا مرحبا بكم، إن شاء الله الإفادة تحصل، مراجعة موفقة لكم الكل. مادة الفلسفة مهمة وتاخذوا معتها في الشعب العلمية بالمقارنة بالأداب مادة الفلسفة سهلة، يعني نجم
1: في المتناول، شريطة أن يتقيد التلميذ وأن يلتزم التلميذ بالتوصيات المنهجية.
0: نعم.
1: دائما وأبدا أحث التلاميذ على ضرورة تفكيك سواء كان تعلق الأمر بالتمرين أو بالنص أو وخاصة المقالة الفلسفية.
0: نعم مهم. نعم. نوصل في بعض الأمثلة أستاذ. نعم
1: عندي نص. نجم نقرأ النص
0: مطول ولا
1: هاك تشوفي نص.
0: هو نص يتحدث على
1: نص يتحدث عن الدولة
0: يعني
1: نص معناه مدرج في إطار مسألة الدولة السيادة والمواطنة. نعم
0: أي نجم نقرأ جزء منه.
1: نقرأ النص كم
0: نفس أوكي
1: بي. المثال التطبيقي
0: الميكرو أستاذ. نعم
1: المثال التطبيقي الموالي هو نص يعني يتعلق ب او ينتمي الى محور الدولة السيادة والمواطنة، نص لشيشيرون عن الجمهورية. الدولة هي شأن الشعب، غير ان الشعب ليس كل تجمع من الناس كيفما اتفق، بل هو جماعة كبيرة ارتبط افرادها باتفاق على القانون وباشتراك في المنفعة. وليس الدافع الأول لهذا الاجتماع ضعف الإنسان بقدر ما هو ميل طبيعي فيه إلى الارتباط بغيره، فالإنسان لا يميل إلى العزلة، بل هو مهيئ بطبعه لأن يعيش مع الآخرين وأن يؤسس معهم مجتمعا يقوم على التعاون، غير أن الدولة لا تستقيم إذا غابت عنها العدالة، لأن العدالة هي الرباط الذي يحفظ تماسكها ويمنعها من التحول إلى مجرد قوة مسيطرة. فإذا فقدت العدالة لم تعد الدولة سوى اسم بلا مضمون، وغدت السلطة فيها وسيلة للهيمنة لا لخدمة الصالح العام. لذلك فإن أفضل أشكال الحكم هو ذاك الذي يحقق التوازن ويصون القانون ويجعل مصلحة الشعب غايته الأولى. لذلك كان لزاما على من يتولى شؤون الدولة أن يكون مثالا في الحكمة والاستقامة، وأن يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، لأن الحكم ليس امتيازا يطلب، بل مسؤولية تؤدى. وعندما يتحقق هذا الانسجام بين القانون والفضيلة وبين السلطة والعدالة، تبلغ الدولة غايتها وتغدو إطارا يحقق للإنسان أمنه وكرامته، ويتيح له أن يحيا حياة فاضلة في ظل مجتمع منظم. شيشيرون عن الجمهورية. المهام: صغ إشكالية للنص، اكشف رهانا من رهانات النص، قدم حجة تدعم هذا الإقرار، إن الدولة لا تستقيم إذا غابت عنها العدالة.
0: نعم كيف أستخرج الإشكالية هنا؟
1: إذن قبل صياغة الإشكالية لابد من تحديد مجال النص إلى محور ينتمي هذا النص. هذا النص ينتمي إلى الباب الثالث الأخير، المسألة السياسية، يعني مسألة الدولة السيادة والمواطنة. لابد للتلميذ من رصد المفهوم المركزي الذي يتمحور حوله هذا النص، بالإضافة إلى المفاهيم المجاورة. ثم استخراج القضايا المنطقية بمعنى الفكرة الرئيسية أو الفكرة المفتاح التي يتمحور حولها النص، حتى يتمكن من صياغة إشكالية النص، لأنه هذا يمكنه من فهم مضمون النص.
0: لو نحدد المفاهيم،
1: بالنسبة للمفاهيم هنا لدينا العدالة، العدالة في علاقة بالدولة، لدينا أيضا القانون، لدينا المصلحة العامة. إذن هذه من المفاهيم التي يتمحور حولها هذا النص، وما يرنو إليه الكاتب هو أو ما يؤس له الكاتب أو ما يطمح إليه الكاتب هو ضرورة قيام الدولة على العدالة، يعني الحكم العادل، العدالة والأخلاق، بمعنى تجمع بين العدالة والأخلاق ولا يقع الفصل. لأن عادة ما يقال أن الدولة غاية الدولة هي الحرية وليس غاية الأخلاق، بينما في تصورات الفلسفية القديمة اليونانية كل موجود في الطبيعة ينحو نحو غاية ما. إذن هناك غاية تدفع الدول من خلال تحقيق الخير، الخير بمعنى السعادة، وهذا ما قاله أرسطو أنه غاية الدولة هي تحقيق الحياة السعيدة.
0: نعم.
1: لأن هناك للدولة غاية أخلاقية وليس وظيفة سياسية بحتة. نعم.
0: هيك نكون حددنا المفاهيم.
1: نعم.
0: قرينا النص، شفنا في أي محور وعرفنا أي محور ينتمي.
1: نعم. نعم.
0: ثم حددنا المفاهيم والمفاهيم المجاورة.
1: المجاورة.
0: نعم.
1: والمعاني. نعم.
0: والخطوة الموالية للنص.
1: بعد ما
0: الإشكالية.
1: صياغة الإشكالية.
0: نعم.
1: صياغة الإشكالية. أصوغ الإشكالية يعني على أي نحو تتأسس الدولة، هل تتأسس على القوة أم على العدالة والأخلاق؟
0: نعم، كل شيء من النص.
1: كل شيء من النص.
0: نعم.
1: يعني الإشكالية تستخرج من النص.
0: نعم.
1: يعني كيف نحول النص إلى مشكل يثير التساؤلات ويدفعنا إلى التفكير.
0: نعم.
1: المهمة الثانية هي كشف عن رهان. رهان يعني من رهانة النص،
0: أي.
1: يعني الغاية التي يرمي من ورائها الكاتب. إذن رهان الكاتب يراهن على ضرورة تأسيس الدول على العدالة، لأنه في غياب العدالة تنهار الدول وتسقط في الفوضى.
0: نعم.
1: ولنا أمثلة كثيرة منها في التاريخ.
0: نعم.
1: ثم المهمة الموالية هي تقديم حجة.
0: هذا هو.
1: والحجة، أذكر بالحجة، هي الفكرة المنطقية وظيفتها الإقناع بموقف أو إبراز تهافت أو محدودية أو نقائص موقف أو إقرار معين. إن الدولة لا تستقيم إذا غابت عنها العدالة. الحجة هنا الداعمة، إذن ضرورة تأسيس الدولة على القانون، على القانون، والقانون بما هو قانون حرية، لأن هنالك قوانين، في القوانين هنالك قوانين حرية تؤسس لأنظمة عادلة، لأنظمة سياسية قانونية، وهنالك قوانين استعباد وعبودية تؤسس للأنظمة أو تبرر للأنظمة الشمولية والاستبدادية.
0: نعم. الحجج حتى من يعني من خارج النص أستاذ؟
1: طبعا.
0: نعم.
1: الحجة الاستدلال هو يعني التلميذ سيقوم بعملية استدلال وبرهنة.
0: أي. بدون الخروج على الموضوع طبعا.
1: يبرهن يعني بلسانه الخاص.
0: أي.
1: قد يأتي بشاهدا ليدعم هذه الحجة، ولكن الشاهد القولي لا يعوض الحجة. يعني الحجة هي البرهنة أو الاستدلال الذي يطلع به التلميذ في القيام بهذه المهمة.
0: نعم. والخطوة الموالية،
1: القسم الثاني.
0: أي.
1: القسم الثاني هو المهارة المستهدفة في القسم الثاني هي القدرة على التأليف.
0: تأليف.
1: إذن كيف يصبح التلميذ قادرا على التأليف يعني قادرة على الكتابة الفلسفي.
0: نعم، وهي خطوة مهمة
1: مهمة جدا
0: حتى ما يمشيش التعب بتاعنا الكله.
1: نعم نعم. إذا قلت في القسم الثاني المهارة المستهدفة هي القدرة على التأليف، بمعنى القدرة على الكتابة الفلسفية، القدرة على التحرير. التلميذ يختار أحد السؤالين ليحرر في شأنه فقرة في حدود 30 سطر، علما وأن التحديد 30 سطر لا يعد سقفا ملزما، قد يتجاوز التلميذ 30 سطر إذا ما كان في عمله شيء إضافي أو فرادة أو طرفة أو توسع يعبر عن متانة فكرية وفلسفية.
0: نعم.
1: السؤال الأول، هل يكفي الأمن وحده لضمان المواطنة؟ مثل ما أشرت ونبهت في منذ بداية الحصة، إذا ضرورة القيام بالعمل التحضيري، إنجاز العمل التحضيري. العمل التحضيري يتمثل في استخراج أو رصد المفاهيم.
0: المفاهيم. نعم.
1: بالنسبة للمفاهيم الواردة في هذا السؤال، لدينا المفهوم الأول الأمن، والمفهوم الثاني المواطنة. ثم لدينا الروابط المنطقية.
0: نعم.
1: يكفي وحده ضمان. الأمن هنا إذن لابد من تحديد دلالة الأمن، ماذا نعني بالأمن وما هي الجهة التي تسهر على توفير الأمن.
0: نعم.
1: الأمن هنا بمعنى النظام، بمعنى الاستقرار.
0: نعم.
1: بمعنى الدولة.
0: نعم.
1: يعني ضمنين نحن نتحدث عن الدولة. إذا الدولة هي التي تضمن الأمن، والأمن الأمن بالمعنى العام، وأمن الأشخاص، الأمن الجسدي للأشخاص. لكأنما هنا الدولة هي الضامنة للاستقرار وللحماية.
0: نعم.
1: يعني حماية المواطنين تفترض وجود أمن، يعني في غياب الأمن تصبح حياة المواطنين يعني مهددة.
0: نعم.
1: المواطنة، إذا نحدد المواطن، ماذا نعني بالمواطن؟ إذا المواطنة هي صفة تمنحها الدولة لمتساكنيها. مثلا نتحدث عن مواطن تونسي أو مواطن فرنسي، مواطن ألماني. إذا هي صفة بحكم الانتماء إلى إطار، في إطار دولة معينة يتمتع الإنسان بهذه الصفة. يكفي. يكفي ماذا نعني بكلمة يكفي؟ يعني يقتصر، هناك نوع فيها نوع من الاقتصار وحده. لكأنما هنا الأمن يعد الشرط الواحد والضروري واللازم لتحقيق المواطنة. ضمان، ماذا نعني هنا بضمان؟ ضمان بمعنى تحقيق. لكأنما المواطنة خارج إطار الدولة أو في غياب في غياب الأمن لا نستطيع أن نتحدث عن مواطنة، وهذا معناه أمر طبيعي. يعني المواطنة لا تتحدد إلا داخل الدولة، أما الدولة فتوجد الدولة.
0: نعم.
1: دون الحاجة إلى المواطنين، قد يوجد في الدولة عبيد.
0: نعم.
1: أو في أحسن الحالات رعاية. إذا الدولة لا تشترط المواطنة، بينما المواطنة تشترط الدولة. هنا أيهما، لدينا المفهوم الأول ولدينا المفهوم الثاني، أي من المفهوم يحدد الآخر؟ هل أن الأمن هو الذي يحدد المواطنة أم المواطنة هي التي تحدد الأمن؟ إذن هنا الأمن هو الذي يحدد المواطنة. نطرح سؤال، هل نستطيع أن نحقق مواطنة في غياب الأمن؟ الجواب يكون لا.
0: لا. نعم.
1: إذن هذا بالنسبة لمضمون أو البنية المنطقية للسؤال الأول. يعني الأمن باعتباره شرطا لازما وضروريا لتحقيق المواطنة.
0: نعم.
1: وهذه أطروحة السؤال والتي سنحللها في الجوهر. قبل المرور إلى الجوهر الإشكالية، إذن هذا سؤال نحوله إلى مشكل.
0: نعم.
1: إذن على التلميذ أن لا يعيد، لأنه أغلب التحرير
0: أن
1: التلميذ يعيد كتابة أو صياغة السؤال.
0: نعم.
1: والحال أنه التلميذ مطالب بالأشكلة أن يحول هذا السؤال إلى مشكل. وقلنا أنه الأشكلة هي تحويل الوضعيات والنصوص والأسئلة إلى نصوص تثير الأحرجات والصعوبات وتبعث على التفكير وعلى المسائل. نقول إلى أي مدى يعد الأمن شرطا واحدا وكافيا لتحقيق المواطن؟
0: نعم.
1: وهذا
0: سؤال وجهي،
1: هذا يقودنا إلى الأطروحة النقيضة، وفيه معناها تنسيب كما قلت له كل قول مهما كانت متانته ومهما كان عمقه الفكري والفلسفي.
0: نعم.
1: فهو قول نسبي لابد. نعم. من التنسيب، وهذا ما تعلمنا الفلسفة حتى لا نسقط في الدغمائية وفي الوثوقية.
0: نعم.
1: إذن بعد الإشكالية بلورة الجواب. بلورة الجواب بمعنى اللحظة الثانية، وهي لحظة الجوهر. في اللحظة الأولى من الجوهر وهي لحظة التحليل، إذن نفكر مع أطروحة السؤال. أطروحة السؤال القائلة بأن الأمن وحده كافيا لتحقيق المواطن. إذن نحلل هذه الأطروحة، نعللها، نبررها، ثم نستخدم جميع المهارات الجزئية من تحديد دلالة، المهارات اللي نختبر عليها في التمرين الأول باعتبارها مهارات جزئية نستخدمها أو نوظفها مؤتلفة في القسم الثاني.
0: نعم.
1: تحديد دلالة المفاهيم.
0: نعم.
1: تحديد سياقي، ثم الكشف عن ضمنيات هذه الأطروحة، والكشف عن تبعاتها، وتقديم الحجج الداعمة لهذه الأطروحة. هذا.
0: نعم.
1: بالنسبة لقسم التحليل. في النقاش إذن نفكر ضد الأطروحة الأولى. الأطروحة الأولى القائلة بأن الأمن هو الشرط الوحيد والكافي لتحقيق المواطن، ونقول أن الأمن لا يكفي لوحده، بل إذا اختزلت الدولة في المواطنة تصبح دولة قمعية ولا تحول متساكنيها أو الأفراد إلى مواطنين بل إلى رعاي.
0: نعم. ونستشهد ب
1: إذن ننسبها.
0: أي.
1: طبعا في كل لحظة من اللحظات لابد من توظيف المرجعيات الفلسفية.
0: هذا هو.
1: لدينا مرجعيات فلسفية نوظفها لتأثيث المقالة الفلسفية.
0: نعم.
1: قلت في اللحظة الثانية إذن نفكر مع ضد أطروحة السؤال، وذلك بتنسيب الأطروحة الأولى وبيان محدوديتها ونقائصها، ونقترح أطروحة بديلة. يعني أطروحة نقيضة. تقول أن ما يضمن المواطنة ليس الأمن فقط، قد تنحصر مهمة الأمن في الأمن الجسدي أو في الأمن العام، ولكن ما يضمن المواطنة بحق هي الحرية، لأن الإنسان هو كائن الحرية، وعندما تفقد الحرية يفقد إنسانيته وكل ما هو قيمي في الإنسان. بطبيعة الحال نوظف المهارات، جميع المهارات الجزئية في اللحظة الثانية، يعني من تحديد دلالة ومن تابعة ومن ضمنيات ومن حجج داعمة، لنخلص في نهاية التحليل إلى استخلاص الموقف النهائي، وهو مثل ما أشرت في بداية الحصة إلى تثمين، يعني إبراز القيمة الفكرية والفلسفية لكلا الأطروحتين.
0: نعم.
1: إذن لأن اعتبر الأمن ضروريا لقيام المواطنة أو لتحقق المواطنة، باعتبار أنه في غياب الأمن لا يمكن الحديث عن مواطن، إلا أنه لا يعد الشرط الوحيد والكافي، بل لابد من توفر الحرية باعتبارها أساس كل القيم.
0: نعم
1: نعم.
0: وهكيك كنا معناتها يكون التلميذ،
1: يكون التلميذ، يكون التلميذ إذا ما تبع هذه التوصيات المنهجية والتزم بها وأنجز عمله التحضيري على أحسن ما يرام، وقام بجهد تفكيكي، لأن الفلسفة هي التفكيك، الفلسفة هي التأويل، الفلسفة هي النقد، فهمت؟ إذا قام بكل هذه المهام فإنه حتى ولو كان يعني موش محاضر بلغة عامية،
0: أي،
1: فإنه بإمكانه أن يظفر بالعدد،
0: أن يفتك العدد،
1: أن يفتك العدد، صح.
0: أي المحاذير اللي جنبها، ربما الحاجات اللي جنبها التلميذ،
1: الجزئيات يعني مهمة
0: باي،
1: خاصة في فترات المراجعة، يعني من حيث القيمة الزمنية متاعها يعني تربحك في الوقت، ولكن ما يلزمش التلميذ ينساق من انسياق أعمى ودغمائي وراء الجزئيات والتكديس. وأذكر وأعيد وأن المقال الفلسفي والفلسفة بصفة عامة ليست عرضا مجانيا لمواقف وأراء الفلاسفة.
0: من يستاذ داخل للامتحان وأنا محضرة برشا وحافظة برشا وبرشا حجج وشواهد ومن بعد في بعض الأحيان التلميذ يبدأ عنده أكداس في من المعلومات، من في بعض الأحيان ما يجيبش حتى الصياغة أو التأليف، وأنت تحدثت على التأليف وأهمية التأليف.
1: نعم.
0: الجيد
1: كيف يستطيع تلميذ أو كيف يتمكن من عدم الوقوع في هذا المطب؟
0: نعم.
1: بالعمل التحضيري، يعني بالتخطيط، يعني عندما ينجز تخطيطا فإن سوف ينتقي من من المعارف والمضامين ما هو مناسب لكل لحظة من لحظات المقال الفلسفي. وهذا يمنعه أو يحول بينه ودون الوقوع في السرد.
0: نعم. لا للسرد،
1: لا للسرد.
0: نعم.
1: ونبه وأكرر وأعيد على تلميذ ضرورة التقيد بالتوصيات المنهجية وبإنجاز العمل التحضير.
0: نعم.
1: في كامل ردهات ومكونات اختبار الفلسفة.
0: نعم.
1: لأن أعتبرها، لا أعتبرها مادة، لأنه الفلسفة لا يمكن أن تكون مادة، هي فكر،
0: فكر تفكير،
1: بالتالي لابد من تفكيك كل مكونات الاختبار.
0: نعم. إذا أخطأ التلميذ في بعض الحجج، أو نسأل في أسئلة هيك ربما تتبادل ذهن بعض التلاميذ، يعني أعطيه الحجة ولكن بما معناه،
1: إذا كان
0: هل هو خطأ يعني
1: لا
0: اللي أنت أستاذ تصرف
1: لا, لا, لا يعد خطأ،
0: مش خطأ،
1: لا يعد خطأ.
0: نعم.
1: من الأخطاء الشائعة أنه نسبة قول فيلسوف ما لقول فيلسوف آخر،
0: أي مثلا هذا يعد خطأ،
1: وهذه من الأخطاء الشائعة والتي دائما وأبدا أنبه التلاميذ وأقول إذا لم تكن على معرفة دقيقة
0: ومتأكد
1: بصاحب تلك القولة عليك بصياغة واعتماد أسلوب على حد قول البعض
0: مثلا،
1: حتى لا تقع في هاته المطبات.
0: نعم
1: نعم
0: هذا هو. ما نعرفش ما زال كافينا الوقت حتى نقدم مثال آخر أستاذ، كملنا المثال هذا مازال فيه؟
1: مازال عندي أسئلة؟ مازال عندي نعم. سؤال آخر يتعلق يتعلق ب المسألة الأخيرة وهي مسألة الأخلاق الخير والسعادة. السؤال أقرأ السؤال: هل يقتضي تحقيق السعادة الاكتفاء بالرفاه؟ إذا نتبع نفس التمشيات ونفس التوصيات التي أشرت إليها تكرارا ومرارا

0: السعادة، تعريف السعادة هي حالة من الطمأنينة، حالة من الاستقرار، حالة من التوازن. الرفاه هو مفهوم معاصر ظهر مع ظهور المجتمعات الصناعية الاستهلاكية المعاصرة، بمعنى الوفرة، مجتمعات الوفرة، مجتمعات الرفاهة، وهو من المقاييس التي باتت تعتمد لتحديد سعادة الشعوب.
1: نعم.
0: يقتضي بمعنى يستلزم أو يشترط، يعني يقتضي بمعنى يستلزم أو يشترط. تحقيق بمعنى إدراك، بمعنى بلوغ. الاكتفاء الاقتصار، يعني الاكتفاء بمعنى الاقتصار.
1: نعم.
0: إذن بعد ما رصدنا المفاهيم وشرحنا،
1: فككنا
0: الموضوع.
1: نعم.
0: إذن ننظر في البنية المنطقية للسؤال، على أي نحو تقوم هذه البنية المنطقية؟ البنية المنطقية لهذا السؤال تقوم على سبب ونتيجة. إذن الاكتفاء بالرفاه سبب، تحقيق السعادة نتيجة. السؤال الضمني الذي يطرحه التلميذ، هل يمكن تحقيق السعادة في غياب الرفاه؟ هل يمكنني أن أكون سعيدا في غياب الرفاه؟ مضمون القول يقول لا، إذا لا يمكن تحقيق السعادة في غياب الرفاه. إذا رأينا في السؤال الأول كيف أن المفهوم الأول هو الذي حدد المفهوم الثاني، فإن في هذا التمرين المفهوم الثاني هو الذي يحدد المفهوم الأول. هو الذي يمنحه القيمة والدلالة والمعنى. لكأنما في غياب الرفاه لا يمكنني أن أكون سعيد، لا يمكن إدراك السعادة في غياب
1: الرفاه.
0: في غياب الرفاه.
1: نعم.
0: بعد ما فككنا الموضوع نمر إلى الأشكال. الأشكال يمكن الانطلاق من عدة إمكانيات. إلى أي مدى يعد الرفاه كافيا، شرطا كافيا لتحقيق السعادة؟
1: نعم. فقط.
0: نعم. أو يمكن أن نفرع الإشكالية، فنسأل، نتساءل عن ما دلالة السعادة، ما دلالة الرفاه.
1: هو من الأفضل من الأفضل.
0: نعم.
1: من المستحب هكذا.
0: ما من الأفضل حتى لا تكون إشكالية مفقرة.
1: هذا هو.
0: لابد أن تكون إشكالية ثرية. إذن ما دلالة السعادة، ما دلالة الرفاه، وعلينا أحوان تفهم العلاقة بين الرفاه والسعادة. وإذا سلمنا أن الرفاه هو الشرط الكافي لتحقيق السعادة، فإلى أي مدى يمكن التسليم بواجهة هذا الإقرار؟
1: نعم.
0: نمر إلى اللحظة الثانية
1: بعد الإشكالية.
0: وهي لحظة بلورة الجواب. إذن بلورة الجواب بقسمها التحليلي والنقاش. فإذا في التحليل مثل ما أشرت نفكر مع أطروحة السؤال. ما هي أطروحة السؤال؟ أطروحة السؤال القائلة بأن الرفاه هو المعيار أو هو المحدد أو هو المقوم للسعادة. إذا نبرر هذه الأطروحة، نعللها، نحدد المفاهيم تحديدا سياقيا في سياق هذا القول، إن السعادة هنا في علاقة بالرفاه، لأنه السعادة من أكثر المواضيع أو من أكثر الإشكاليات الفلسفية من التباسا وغموضا.
1: لأنها سعادة
0: يعني فكرة غامضة ومت

0: تعددة الدلالات
1: هاي.
0: الأمر الذي يجعل أنها تفسر بتصورات متعددة ومختلفة. إذا لكل تصوره للسعادة. إذا لا يوجد مفهوم كلي مانع وجامع للسعادة. السعادة في سياق هذا القول أو في سياق هذا السؤال، سعادة مرتبطة بالرفاه، لكأنما السعادة في غياب الرفاه هي سعادة صورية أو سعادة وهمية
1: مزيفة. نعم.
0: إذن في القسم التحليلي، إذا نفكر مع أطروحة السؤال القائلة بأن الرفاه هو المحدد للسعادة،
1: نعم،
0: ونقوم بنفس التمشيات المنهجية من تحديد دلالة المفاهيم، الكشف عن الضمنيات، عن التبعات، وتقديم الحجج، وبطبيعة الحال توظيف المرجعيات الفلسفية المناسبة، وأساسا المدرسة النفعية.
1: نعم.
0: ثم في القسم الموالي وهو
1: النقاش،
0: إذن سنفكر ضد أطروحة السؤال، وذلك بتنسيب الأطروحة الأولى وبيان محدوديتها ونقائصها، وبالقول بأن الرفاه لا يعد شرطا كافيا لتحقيق السعادة. الرفاه قد يكرس الأنانية، الرفاه قد يكرس النزعة الفردية، الرفاه قد يكرس القيمة النفعية للسعادة، فيفقدها بعدها الكوني المقترن بتعالي الإنسان عن الرغبات وعن الشهوات.
1: نعم.
0: لنخلص في اللحظة الثالثة وهي اللحظة الخاتمة إلى نوع من التأليف بين السعادة والرفاه.
1: نعم.
0: يعني رفاه إذا اقتصرت السعادة أو إذا اختزلت السعادة
1: في الرفاه. نعم.
0: فإن ذلك يفقدها بعدها الإنساني. ونفس الشيء إذا ما قامت السعادة على عدم الرفاه فإنها تكون سعادة صورية. وبالتالي لابد من تأليف بين حساب المصالح النفعية وبين القيم الكونية.
1: نعم، مهم جدا، مفيدة جدا هالملاحظات هذه يا أستاذ فعلا. وهيك كملنا
0: يبدو لي كملنا
1: معناتها. أنا حابة في دقائق قبل ما نختم اللقاء، هذو هم المنهجية معناتها للمستمعين، ولكن حبيت نصايح من عندك أنت اللي تلمذتنا. نحيي برشا بسمة إبراهيم زاد على الفيسبوك، إن شاء الله تقول بارك الله فيكم وربي معانا إن شاء الله بالتوفيق يا بسمة، ونسعدوا برشا ونفرحوا برجع الصدى من عندكم تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله الإفادة حصلت، نرجعوا مع بعضنا يومين على موجة إذاعة الشباب تقريبا معاكم في راديو باك، ومازال برشا حصص في انتظاركم، وأيضا حتى من الجانب التأطير النفسي نختم بهذه إن شاء الله قبل موعد البكالوريا. أهم النصايح اللي تقدمها للتلاميذ وهم في مراجعة الآن في الأيامات هذه قبل الامتحان البكالوريا في مادة الفلسفة أو في بقية المواد، علاش لا؟
0: المراجعة لابد أن تكون مراجعة يعني متبصرة،
1: نعم،
0: ومتيقظة، تراعي يعني خصوصية الفلسفة،
1: يعني
0: الطابع الإشكالي لمادة الفلسفة.
1: نعم.
0: وليس الاقتصار على الجزئيات وعلى يعني الكم من المعلومات، على التلميذ أن يتمثل الإشكاليات الفلسفية في كل محاور البرنامج حتى يتسنى له إنجاز مقالة فلسفية تكون بحق مقالة ذات عمق.
1: ويلزمهم يراجعوا المادة الفلسفة ومادة العربية الشعب العلمية، لأنهم أيضا مهمين في العدد، خاطر الشعب العالمي يركزوا أكثر على السريات ويحضروا سواء في الرياضيات أو في الإعلامية أو في العلوم التجريبية، ولكن أيضا هالمواد هذوما راهم مهمين جدا
0: طبعا،
1: حتى ما صغرش المواد، ما التلميذ يقرا برشا ويراجع برشا بالضارب.
0: نعم.
1: نقرا الماء نحضر برشا الماده طبعا اللي ضربها الاختصاص ماده رئيسيه، والمواد هذوما نصغرها مش
0: نعم صحيح، ثم نوع من الحيف
1: اي الحيف فعلا
0: الابسيمي تجاه ماده الفلسفه، معناها التلميذ يولي عناية كبيرة للمواد بين ظفرين رئيسية، والفلسفة لا يعطيها حظها منها كما ينبغي، والحال أن الفلسفة هي التي أسست لكل شيء.
1: أي وأنت التلميذ راك تضمن الأعداد متاعك بالمنهجية الصحيحة وبالتحديد المفاهيم وبالتحليل والنقاش في صفيصة، يأخذ أعداد ممتاز ويكون موفق.
0: أي كما قلت لو في بداية الحصة قلت لو بالنسبة لاختبار الفلسفة هو اختبار على مهارات مكتسبة.
1: أي نعم.
0: من ناحية المعرفية والمضمونية.
1: أي.
0: وهو أيضا اختبار على مهارات منهجية وقع التدرب عليها خلال سنة دراسية.
1: نعم شكرا لك أستاذ، يعطيك الصحة على الإفادة، أنا استفدت كثيرا. شكرا تحياتي لك الأستاذ أحسن حلالي. شكرا وإن شاء الله بالتوفيق لكم تلاميذ البكالوريا. أيضا شكرا لنزال ورتاني، شكرا لخليل سولة في الديجيتال، تحية هند السعيدي، مراجعة موفقة لكم تلاميذ البكالوريا، نتمنى لكم النجاح وربي يحفظكم، إلى اللقاء.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
3: راديو باك.
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
3: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: وفي عناوين النشرة، وزارة التعليم العالي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان 2026. في النشرة نسلط الضوء على مشروع عيان الإفريقية، الهدف إلى تكوين 7000 فلاح شاب تونسي في مختلف ولايات الجمهورية. لأول مرة في دولة إفريقية، تونس تحتضن غدا المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي في تدخل له اليوم على موجات الإذاعة الوطنية أن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان 2026 تهدف إلى انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي وللتعليم الفني والتقني سيبشرون مهامهم مع العودة المدرسية المقبلة. وأضاف الأسعد الخدوجي أن وزارة التربية حرصة على تأمين كل ظروف الشفافية والنزاهة في هذه المناظرة باعتماد التكنولوجيات الحديثة على المستوى الجهوي والوطني في مختلف مراحل الفرز. من جهتها أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. وأجدت الوزارة في إجابتها عن سؤال لنائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، أكدت أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي، معلنة عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. جملة من الأهداف الاستراتيجية تناولتها اليوم جلسة استماع بمجلس نواب الشعب خصصت للمصادقة والتصويت على فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تمهيدا لإحالته على الجلسة العامة للبرلمان، ومن أبرزها إلزام القنوات التلفزية والمؤسسات الإعلامية بتقديم ترجمة فورية بلغة الإشارة للنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية والمضامين الموجهة للرأي العام. مقررة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب وممثلة لجهة المبادرة التشريعية هالة جبلة تضيف:
7: اقترحنا انه حتى في تدرج معناها لتنفيذ مقتضيات هذا المقترح انه التلفزه الوطنيه تبث كامل الاخبار الرسميه والخطابات الرسميه والتوعويه بلغه الاشاره، ثم يتم نقل جلسات ومداولات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم بلغه الاشاره، توسيع مجالات لغه الاشاره في التعليم وفي مصالح الخاصه بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. ان شاء الله الدوله التونسيه توفر اكثر مجالات، توفر اكثر اختصاصات وأقسام من المدرسة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية الثانوية ثم الجامعية، كيف نأكدوا على تكوين حاملي شهادة دراسات العليا في الترجمة إلى لغة الإشارة. حاولنا نطرقوا لأهم المجالات الحياتية اللي تجم تمس واللي تجم يستحقها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، زادا كيف منهم مجال الصحة ومجال التقاضي.
8: وأضافت هالة جبلة أن من أهداف هذا المقترح القانوني أيضا توفير مواطن شغل للأشخاص ذوي الإعاقة وفتح أفاق العمل والتكوين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
7: يوفر مواطن شغل للأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان تمت الإحاطة بهم بالقضاء ونجموا نوصلهم الأشخاص هذوما باش ياخذوا شهادة عليا وباش يندمجوا في المجتمع بصفة كاملة، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، احنا نعرفوا تو يمكن عندنا 350 مترجم لغة إشارة، إذا كان احنا نوسعوا مجالات اعتماد لغة الإشارة نوفروهم في الإدارات التونسية، نوفروهم في الوزارات، إذا كان كل مؤسسة عمومية تنتدب مترجم لغة إشارة باش نوفروا عدة مواطن شغل للناس هذوما، والاختصاص هذا باش نشوفوه يتطور. وخاصة فما ملاحظة أخرى اللي لغة الإشارة التونسية يعني كأنها باللهجة التونسية، وهنا نجمو نفتحوا باب كبير للتعاون الدولي، نجمو نفتحوا باب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية باش يوليوا يتنقلوا، باش نفتحوا لهم أفاق العمل، باش نفتحوا لهم أفاق التكوين اون باراليل مع المترجمين اللي نفتحوا لهم أبواب تشغيل كبيرة.
8: في بزيرة تهدف إلى تنمية قدرة الفلاحين الشبان في بلدان شمال أفريقيا ومن بينها تونس، أطلق مشروع يانا من قبل الاتحاد المغربي وشمال أفريقيا للفلاحين قصد تكوين أكثر من 30 ألف فلاح في كامل شمال أفريقيا من بينهم 7000 فلاح شاب تونسي بمختلف ولايات الجمهورية. فوزية البتري والتقرير التالي:
9: مشروع يستهدف في تونس 7000 فلاح شاب من مختلف الولايات عبر تكوين يمتد حتى عام 2027. وفق منى الذوادي مديرة التكوين والإرشاد الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومكونة في مشروع يانا،
10: المشروع يهدف إلى تكوين 30000 فلاح وفلاحة شبان من 18 إلى 38 40 سنة على أقصى تقدير في شمال إفريقيا، ولكن في تونس هو يهدف إلى تكوين 7000 فلاح وفلاحة شابة. انطلق هذا المشروع من أواخر 2025، ولكن انطلق بدورة تكوينية للمكونين اللي يخدموا تويكا في المشروع هذا، ولكن انطلاق الدورات التكوينية كانت تحديدا في 26 فيفري 2026 بمنطقة كبار من ولاية بيجا، وهذا المشروع يدوم هو عامين يعني ينتهي في ديسمبر 2027.
9: وأوضحت منى الذوادي الوادي أن مشروع يانا يوفر تكوينا حضوريا وتكوينا عن بعد في ثلاثة محاور أساسية، هي تطوير المهارات الاقتصادية والمالية والريادية للفلاحين الشبان.
10: التكوينات هي لدعم القدرات الاقتصادية للشباب من فلاحين وفلاحات، والمحاور اللي نكونوا فيها هما محور الثقافة المالية، كيفاش تتصرف في الفلوس، كيفاش أنت تحكم في فلوسك مش فلوسك تحكم فيه. التكوين الثاني في كيفية إنشاء وتسيير مؤسسة فلاحية. المحور الثالث هو مخطط الأعمال. مخطط الأعمال هو هذه الوثيقة التي تقدم لمؤسسات التمويل. هذا الكل يعني تغيير المنهج التفكيري للشباب والشابات الفلاحات، باش نوريهم كيفاش يوليوا يخموا شنو لازم يعملوا، حتى كان باش يقدموا يعني مخطط الأعمال باش تخدمه لهم مكاتب دراسات، يكونوا هم على وعي معناها شنية الخدمة اللي باش يخدموها لهم وشنو ما التوجهات اللي باش يمشيوا فيها.
9: وعن طريقة التسجيل في هذا البرنامج التكويني توضح منى الذوادي،
10: الناس الكل باش تاخذ محور حضوري باش يكون مباشرة قدامنا، وزوز محاور باش تكون عن بعد عبر منصة المشروع. المنصة هي يانا yana-umnagri.net، ولكن بصفة موازية لازم يتجه لأقرب اتحاد محلي أو لأقرب اتحاد جهوي، وإلا للاتحاد المركزي إذا كان هو يحب يتكون في تونس، ومن ثم ينطلق المشوار مع بقية التكوينات ويحصل على شهادة.
8: بمشاركة أكثر من 120 باحثا أكاديميا من تونس ومن جميع أنحاء العالم، تحتضن تونس غدا المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية ببادرة من جامعة منوبة، وذلك لأول مرة في دولة أفريقية، ليتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري. وفي جلسة علمية تمهيدية اليوم خصصت لعرض ومناقشة عدد من أبحاث الدكتوراه، أكدت الأستاذة الباحثة في المدرسة العليا للتجارة بجامعة منوبة أمل بودربلا أن هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على مجالات التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية.
11: اليوم ورشة عمل دكتوراه مخصصة لطلاب الدكتوراه لمناقشة مدى تقدم أبحاثهم، وغدوة سيقع الافتتاح، سيكون هناك أكثر من 120 باحث من جميع أنحاء العالم خاصة من إفريقيا وكذلك من أوروبا ومن تونس. سيدوم هذا المؤتمر إلى يوم الجمعة بالشراكة مع المعهد العالي للمحاسبة والمؤسسات لجامعة منوبة والكرسي اليونسكو لجامعة منوبة ومخبر البحث ليك لجامعة منوبة. تعتبر تونس بموقعها المتميز إطارا مثاليا ومحفزا لإجراء حوار أساسي حول الأعمال والتنمية في إفريقيا. هذا الملتقى العلمي يهدف إلى فتح نقاش للابتكار المزعزع على الاقتصاديات المحلية والعالمية وعلى النهوض التكنولوجي وعلى التنمية المستدامة.
8: في شأن الثقافي وفي اليوم العالمي للمتاحف الموافق لـ 18 من مايو من كل سنة، سلطت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو سلطت الضوء على عدد من القطع الأثرية التونسية المفقودة والمدرجة ضمن المتحف الافتراضي للممتلكات الثقافية المسروقة الذي أطلقته اليونسكو سنة 2025. ومن بين أبرز القطع التي تخضع حاليا لإشعارات بحث دولية تمثال روماني صغير يعرف باسم كيوبيدا الجالس على دلفين ومنحوتة لرأس آلهة من الرخام الأبيض، إضافة إلى صفحة مزغرفة من المصحف الشريف تعود إلى القرن العاشر ميلادي. وتعرض هذه القطع على المنصة الرقمية التي طورتها اليونسكو بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بهدف تسهيل التعرف على الممتلكات الثقافية المسروقة واستعادتها. في الرياضة، وضعت عملية قرعة كأس أمم أفريقيا 2027 التي تم سحبها ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالقاهرة، وضعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثامنة بمعية منتخبات أوغندا وليبيا وبوتسوانا. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انتداب 1630 أستاذا لمباشرة مهامه مع العودة المدرسية المقبلة، ووزارة التعليم العالي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة المقبلة. في النشرة سلطنا الضوء على مشروع يانا الأفريقية الهدف إلى تكوين 7000 فلاح شاب تونسي في مختلف ولايات الجمهورية. لأول مرة في دولة أفريقية تونس تحتضن غدا المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الأفريقية للأعمال والتنمية. إلى اللقاء.
12: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: توب سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام موعد الرياضة على موجاتنا. نزار ورتاني في الكوتي تكنيك، كوثر البديو معكم في العداد والتقديم. نبدأ بقرعة كان 2027 اللي جرت اليوم في القاهرة. منتخبنا الوطني التونسي موجود في المجموعة الثانية الثامنة مع أوغندا المنظم، ليبيا وبوتسوانا. نعرف كل مجموعة فيها أربعة منتخبات، مجموعة الثامنة فيها تونس، المجموعة الأولى فيها المغرب، الجابون، نيجر، ليزوتو، المجموعة الثانية مصر، أنغولا، الملاوي، جنوب السودان، المجموعة الثالثة الكوت ديفوار، غانا، غامبيا، الصومال، المجموعة الرابعة فيها جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا، في المجموعة الخامسة نلقاو جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، سيراليون، وزيمبابوي، مجموعة سادسة فيها بوركينا فاسو، البنا، موريتانيا، إفريقيا الوسطى، مجموعة سابعة فيها الكاميرون، للكومور، ناميبيا والكونغو، المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، توغو والبوراندي، في المجموعة العاشرة السنغال، موزمبيق، السودان، أثيوبيا، في المجموعة 11 مالي، كافيردي، رواندا، ليبيريا، في المجموعة 12 نلقاو نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا، غينيا بيساو. نذكر انه كان 2027 تحتضنها كينيا، تنزانيا، اوغندا، تبدا من 19 جوان 2027 حتى 17 جويليا. أربعة بلدان قدمت ترشح على احتضان كان 2028 هي جنوب افريقيا، بوتسوانا، ناميبيا، وزيمبابوي. أخبار منتخبنا الوطني للأكابر من البارح في تربص تحضيري للمونديال في مدينة تبرقة. بدأ التربص بجزء أول من اللاعبين باش يلتحق البقية أيام 22 و 25 ماي الجاري. نهار 30 ماي السفر للنمسا ومواجهة المنتخب النمساوي يوم غرة جوان، ثم يكون السفر يوم 2 جوان لبلجيكا لمواجهة المنتخب البلجيكي يوم 6 جوان. بعد اللقاء مباشرة تكون العودة لتونس وشد الرحال نحو المكسيك يوم 7 جوان. إلى كان الأصغر، كان أقل من 17 سنة، المغرب 2026، منتخبنا الوطني التونسي بعد شوية 8 في آخر مبارياته في دور المجموعات يلعب ضد المنتخب الأثيوبي في مركب محمد الخامس. منتخبنا مطالب بالانتصار وانتظار عثر المنتخب المغربي في نفس التوقيت 8 اللي يواجه المنتخب المصري. نذكر منتخبنا كان تعادل في مباراته الأولى أمام المغرب هدف لهدف، ثم انهزم أمام المنتخب المصري هدفين مقابل هدف. قائمة المنتخب والمشاركة اليوم في لقاء الأثيوبيا: في المرمى محمد دغرور، محمد أمين العوي، سفيان الملوح، محمد المنصف الثابتي، نذكر أنه سجل هدف الوحيد للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب المصري، نايل موسى، أنس العثماني، هادي المجري، أيهم الطبوبي، آدم البرجي، يحيى الجليدي، وياسين هدريش. برنامج الدور ربع النهائي من كأس تونس نهار الأربعاء غدوة 20 ماي ماضي 3:30 في الطيب المهيري، سياسة الملعب الجابسي، الحكم خالد قويدرو، في الفار حسني النايلي، في جرجيس تراجي رجيس، السيابي أمير لوسيف وأمير العيادي. نهار الخميس بعث بوحجلة الترجي الرياضي، نضال الطيف وأسامة شريت،

0: حياه شباب من تونس.
1: الكلمه الصادقه والمعلومه الوافيه، نفس الروح نفس الاحساس، من القلب للقلب بصوت اسفى انقى. من جديد اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: اذاعه الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. جولد
3: مع وصال السنوسي.
4: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وويصال السنوسي. باش نبداو رحلتنا مع أصالة نصري اللي نرجعوا معها الألبوم ولا تصدق اللي خرج عام 1993، ونسمعوها تغني من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان محمد سلطان ولا تصدق.

لا انا هكا غنت سوزان تميم اليوم في ميوزك جولد على اذاعه الشباب، وباش نمشيو لعام 2005 مع دارين حتشيتي نسمعوها تغني قدام الكل.

سحر الغرام للألبوم هدية خرجته دينا حايك عام 2003 وصورت غنية سحر الغرام مع المخرج شادي حنا. وإحنا معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب وبش نسمعوا جورج الراسي بغنية أنت الحب. الغنية هدية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج كاميل تانيوس.

0: سنيني بس يضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.
1: مازلنا معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب وبش نسمع محمد فؤاد اللي نرجع معاه لعام 1983 بألبوم في السكة ونسمعه بغنية يلا بينا يلا. الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج فتحي عبد الستار.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 8:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. مدينة سبيتلا من ولاية القزرين تحتضن اليوم يوما تحسيسيا حول آلية التمويل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي نظمه صندوق الودائع والأمانات في إطار برنامج الرواق الاقتصادي، وذلك بهدف تعزيز نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة التي يقودها الشباب والنساء بالمناطق الداخلية إلى التمويلات الضرورية لتنمية مشاريعها وتوسعتها. تونس تحتفل غدا باليوم الوطني الأول لصحة الأم الذي اختارت وزارة الصحة درجه حول موضوع معا من أجل أمومة آمنة وتحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. وزارة الصحة دعت بالمناسبة إلى تعزيز الوعي لدى الحوامل بأهمية المراقبة المأمونة للحمل. ينظم مركز المسيرين الشبان بالمنسير يوم الجمعة المقبل لقاء اقتصاديا تحت عنوان الوجهة نحو أفريقيا، وذلك في إطار برنامج المدرسة الفتية للمركز نحو أفريقيا. ويهدف هذا اللقاء إلى استعراض الفرص الواعدة التي تتيحها السوق الأفريقية وتباحث الآليات والرافعات الكفيلة بهيكلة مقاربة تصديرية ناجعة ومستدامة لفائدة المؤسسات التونسية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن اليوم أن منظمة المرأة العربية تفتح باب الترشح لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لسنة 2026، وحددت يوم 31 من أوت القادم كآخر أجل لإيداع الترشحات. في أخبار العالم، السلطات اللبنانية تعلن عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. حركة حماس تؤكد اليوم رفضها تقرير مجلس السلام بشأن قطاع غزة المقدم لمجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى احتوائه على مغالطات تعفي الكيان الصهيوني من مسؤوليته عن الانتهاكات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
4: وريفز مع راديو باك،
3: العادة توليها سنين.
4: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
3: انتو مع نجحنا وين؟
4: واحنا معكم مكملين.
3: نخبة من الأساتذة والمرافقين
4: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
3: راديو باك يوميا من 1 ل30 ماي، من 6 ل7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

قولي أحبك هكا غنى القيصر كاظم الساهر من ألحانه وكلمات نزار قباني وتوزيع الدكتور فتح الله أحمد وإبراهيم الراديو. الغنية هذه اللي خرجت عام 1999 في ألبوم حبيبتي والمطر، وصورها كاظم الساهر في إيطاليا مع المخرج محسن أحمد. وإحنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وهذه وديع مراد ساكت.

ماشي هكا غنى وائل جسار من ألبوم ماشي اللي خرج عام 1996، والغنية هذية صورها وائل جسار مع المخرج فادي أبو جودة. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع صوفيا صادق في إعادة لغنية سلطان الطرب جورج وصوف لو نويت. الغنية هذية اللي خرجت عام 1992 في ألبوم روح الروح، كلمات شوقي شريف، ألحان عصام جاد وشاكر الموجي. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا مستمعينا الكرام الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا من 9 حتى كشي نص الليل. رحلتنا تبدأ توا باش نسمعوا الأغاني وترتيبها لهيتس أكثر أغاني استماع ترتيبهم سواء كان أغاني عربية ولا أغاني البيلبورد. نسمعهم مع بعضنا الليلة من غير ما نزيد برشا الكلام باش نمشي لقلب الموضوع. بوستن هي الأغنية اللي تكون في المرتبة 20، أغنية ستيلا ليفتي الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة 27، دونك تدخل في الترتيب العشرين. عندها 6 جمعات ان توكا، هذه جوسكا ماتنو احسن رتبه خذيتها الاغنيه. عندنا زيدا هوم وي كريك الاغنيه نتاع السمبر اللي باش نسمعوها كانت في المرتبه 22، توا ولات في المرتبه 19 بعد ما سمبر بيان سور دخل بالاغنيه هذيا. عنده 14 جمعه للترتيب. نمشيو لتايلور سويفت وين نلقاو اوبليت في المرتبه 18، عندها 32 جمعه. ما ننسيوش اللي أوبليت وقت اللي معناتها دوب ما دخلت كانت في مش دوب ما دخلت لما حالك اما وصلت للمرتبة الأولى نهار 28 فيفري 2026 نلقاوها توا في المرتبة 18 بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة 19. واللي في المرتبة 17 هو لوك كامبس اللي يخسر مرتبة بغنيته سليبلس ان هوتل روم الجمعة اللي فاتت كان في المرتبة 16 وما فاتش المرتبة 11. يلا هذو 4 غنيات اللي باش نبداو بهم رحلتنا. خليكم على الموسيقى.

لوكامبسي وصلنا للتسعة وستاشن دقيقة، يقعدونا 14 دقيقة باش نسمعوا الموزيكا اللي باش توصلنا الموجز الأخبار للتسعة ونص. ما تنسيوش اللي بعد التسعة ونص باش نكملوا ترتيبة متوا شكون موجود في المرتبة 20 في الأغاني العربية. بان دخول جديد كارول سماحة بغنيتها طمني، الغنية اللي عندها 6 أيام مليلين الكليب وخلطت 928 ألف. بعد نلقاو من السعودية عايض اللي الحق ديما غنيته فيهم معناتها ديما يكونوا دهيت وديما يدخلوا معنا لهيت. الغنية هذه خرجها نحار 11 مي خلطت 925 ألف، والغنية اسمها صديت متعمد. دونك هذايا الغنية اللي في المرتبة 19. نلقاو في المرتبة 18 الجزائر مع موح ميلانو والشاب بلال، الغنية اسمها راها خالصة. دونك الغنية هذه عندها 5 أيام اللي ظهرت ديجا خلطت 1,527,000. ومن بعد الجزائر باش نتعداو للمغرب باش نسمعوا مهدي مزين اللي يقول ما درت في بالي الهوى. دونك عنده 5 ايام زاد كيف كيف وخلطت 1,185,000. هذوما الاغنيات اللي باش تسمعوهم، توكا باش تسمعوا 3 منهم قبل موجز الاخبار باش تسمعوا الاخرانيه. كتوصلنا الاخرانيه نرجعوا بها بعد الموجز، وانتوما ردوا بالكم تبدلوا الموجه على خاطر راجعين ومازال عندنا برشا موسيقى باش نسمعوها.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي عشية اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل وتحديدا إلى معتمدية تاكلسة، أين عاين قرية المرناقية ومرسى الأمراء ومنطقة المانجا، واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما طلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. ومن المنتظر أن يتنقل إلى معتمدية الهوارية وفق مراسلتنا بالجهة فاطمة بن عثمان. مشاركة تونس في نسخة ثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 من مايو الجاري، تسفر عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيراتها الرومانية، شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين وتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية، فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقدم خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة لدورة 79 لجامعة الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، يقدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. في أخبار العالم، إيران تتوعد برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم. والسلطات اللبنانية تعلن عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

الإيقاعات المغربية ترجعنا بعد موجز الأخبار توا 9:36 دقيقة. مرحبا بكم اللي تحقتوا بينا توا، الرحلة ما زالت متواصلة، تي ما زلنا كي بدينا معنا ميم با 30 مينوت. المفيد سمعنا غنيت وما زلنا باش نسمعوا غنيت وباش نرجعوا توا للبيلبورد. شكون موجود في المرتبة 16؟ نلقاو جاستن بيبر ديزيس، عندها الغنية هذية 34 جمعة في الترتيب. أحسن رتبة كانت نهار 26 جويلية عام التالي، معناتها دوب ما دخلت الاغنيه هذه دخلت ديريكتومون في الدوزيام كلاس. اما قاعده توا توخر بشويه بشويه، ان توكا توا في المرتبه 16 بعد ما كانت الجمعه اللي فاتت المرتبه 12. غنية من بعد باش نلقاوها نجمو نحطوها في الميوزيك جولد، معناتها مع وصال قبل ما تكون تسمعوا فينا توا. علاش؟ على خاطر نحكي على غنية بيل جين متاع مايكل جاكسون اللي خرجت عام 84. بيان سور عرفنا لابوجي متاع مايكل جاكسون، وعلاش تقول انت عاودة رجعت الغنية هذية اللي عندها 28 جمعة في الترتيب، عاودة دخلت البيلبورد، عاودنا شفناها نهار 22 أول مرة معناتها دخلت البيلبورد. أول بوزيسيون كانت نهار 22 جانفي 93، فوالا 83 سامحوني. دونك هذيا ديريكتومون أول ما دخلت كانت في المرتبة 47، وخلطت المرتبة الأولى جوست في شهير من زمان، نهار 5 مي 83 كانت في المرتبة الأولى، توا نلقاوها في المرتبة 15. وعلاش هالغوفيرمون؟ حكينا عليه الجمعة اللي فاتت. إي بان لو فيلم مايكل جاكسون اللي هبطوا عامل جظة ضجة، مش جظة، عامل ضجة في قاعات السينما الكل وفي العالم الكل. دونك هذيك علاش نعاودوا نسمعوا مايكل جاكسون في المرتبة 15. من بعد باش نسمعوا ذا فيت أوف أوفيليا من عند تايلور سويفت، كيف 32 جمعة، المرتبة الأولى كانت زيدا عندها نهار 18 أكتوبر 2025، مرتبة 13 بعد ما كانوا في المرتبة 11. نحكي على هنتريكس لا كولتور كيب اب، نقاو غنية جولدن معانا في المرتبة 13 بعد ما كانت في المرتبة 11. كيف ما قلت لكم، يلا هذوما الأربع غنيات اللي باش نبداو بيهم الوقت متاعنا توا. يلا موسيقى.

ننتقل للأغاني اللي بعد وننتقل نفس الترتيب في الأغاني العربية بعد ما سمعنا جولدن في المرتبة 16 نلقاو أنغام. أنغام كمان التيتر بتاعها شد صحيح في الترتيب، عنا برشا مريناش أغنية كيف ما هكا شادة في الترتيب. نهار 18 فيفري دخلت معنا في ترتيب الأغاني، توا عملنا 16,848,000 نومبر دو فيو على الشين اوفيسيال يوتيوب متاع أنغام، والتيتر بيان سور مش حبيبي وبس، هذا تيتر مسلسل اتنين غيرنا اللي ريناه في رمضان، ومن وقتها الغنية انتو كان نلقاوها توا في المرتبة 16. مرتبة 15 نمشيو ديريكت للجزائر باش نلقاو الشابة وردة مع يسري اوسكار، تغني نموت ونعرف ولا كي الراك نويني. دونك هذه الأغنية اللي موجودة ب 27,515,000 من نهار 24 مارس، يبان القوى في المرتبة 15 بعد ما كانت الجمعة اللي فات في المرتبة 12. نمشي والمصر الشيلة وقعت مني رحمة محسن، الأغنية زادة كيف كيف من مسلسل من رمضان تبعوه برشا على قنوات المصرية، علي كلاي هذا اسم المسلسل، الأغنية الشيلة وقعت مني، الأغنية ظهرت نهار 4 مارس en étant clip وخلطت 32,157,000. وتوا نمشيو لتونس، ايباوي مرتبة 13 عند التونسي كازو اللي غني لنا اسفي، الاغنية عندها 3 جمعات من اللي ريناها وبالتحديد نهار 24 افريل خلطت 7,461,000. يلا هذوما الاغنيات اللي باش نسمعوهم تو دو سويت.

الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين فغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني أنا متباسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وأنا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفيه الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

ان تو كا الاغنيه هذه جو بونس كو سي ان سوكسي بالنسبه لكازو من الاغاني اللي باش يقعدوا في الذاكره والاغاني اللي باش نسمعوهم برشا. يلا باش نمشيو توا للمراتب المراتب شنو تبع فاطمه يا تبع المرتبه 12 في البيلبورد. مرتبه 12 في البيلبورد نلقاوها ستيت سايد من عند بينك بان تريست فوالا وزارا لارسون. هذوما الزوز اللي ان جروب والارتيست زارا عملوا اون كولابوراسيون. ان توكا الاغنيه كانت في المرتبه 13 الجمعه اللي فاتت خلطت المرتبه 12 الجمعه هذه. اي كانت لاف يو اني مور من عند ايلا لانجلي ومورغان والان تكون في المرتبه 11 بعد ما كانت الجمعه اللي فاتت في المرتبه الثامنه. عندنا ثلاثه جمعات جوست ثلاثه جمعات هكاهو من اللي سمعناها. دراكولا الأغنية متاع تيم أمبيلا وجيني الأغنية هذية كانت في المرتبة العاشرة وتحتفظ بالمرتبة العاشرة الجمعة هذية. ما تنسوش اللي هي دخلت عندها 33 جمعة. ايه انفان زيدة باش نسمعوا فولدد من عند كيلاني اللي موجودة في المرتبة التاسعة وشادة صحيح. يلا موزيكا تو دو سويت.

فولدد توصلنا للعاشرة وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم، مرحبا بكل ما التحق بينا توا. خلطتوا على نشرة الأخبار للعاشرة ونص، أما قبلها باش نسمعوا هشام تي جي في اللي موجود في المرتبة 12 بغنيته سيتي بريفو. مانيش باش نزيد نقول لكم شنو الأغنيات اللي بعدها، خاطر مازالوا بيان سور مرتبة 11 و10 و9 باش نسمعوهم بعد نشرة الأخبار. باش نخليكم جوست توا مع هشام ومن بعد نرجعوا لكم بعد النشرة. انتوما ردوا بالكم تبدلوا الموجة.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
3: عد موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عنوان نشر الرئيس الجمهوري يؤدي عشية اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدية كلسة من ولاية نابل. وزارة التعليم العالي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة المقبلة. في نشر نسلط الضوء على مشروع يانا الإفريقية الهدف إلى تكوين 7000 فلاح شاب تونسي في مختلف ولايات الجمهورية. لأول مرة في دولة إفريقية تونس تحتضن غدا المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل وتحديدا إلى معتمدية تاكلس أين عاين قرية المرناقية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما طلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة وفق مراسلتنا بالجهة فاطمة بن عثمان. أكد المتفقد العام للتربية الأسعد الخدوجي في تدخل له اليوم على موجات الإذاعة الوطنية أن المناظرة الخارجية بالاختبارات الانتدابية أساتذة للتعليم الثانوي وأساتذة للتعليم الفني والتقني بعنوان السنة المقبلة تهدف إلى انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي وللتعليم الفني والتقني سيبشرون مهامهم العودة المدرسية المقبلة. وأضاف الأسعد الخدوجي أن وزارة التربية حرصت على تأمين كل ظروف شفافية والنزاهة في هذه المناظرة باعتماد التكنولوجيات الحديثة على المستوى الجهوي والوطني في مختلف مراحل الفرز. من جهتها أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. وأكدت الوزارة في إجابته عن سؤال نائبة بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضيين بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، أكدت أنها تولت خلال سنة 2025 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرس تكنولوجي معنية عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. أسفرت مشاركة تونس في نسخة ثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 من مايو الجاري. أسفرت عن إمضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيرتها الرومانية، شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية، فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية. هذا وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم أن تونس حظيت بصفة ضيف شرف هذه الدورة بما يعكس المكانة المتنامية للجامعة التونسية في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي. ضمت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مركزا موزع على مختلف الجهات وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم. ويأتي هذا القرار في إطار الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية، ويتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 من جوان المقبل. جملة من الأهداف الاستراتيجية تناولتها اليوم جلسة استماع بمجلس نواب الشعب خصصت للمصادقة والتصويت على فصول مقترح قانون يتعلق بتنظيم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تمهيدا لإحالته على الجلسة العامة للبرلمان، ومن أبرزها إلزام القنوات التلفزية والمؤسسات الإعلامية بتقديم ترجمة فورية بلغة الإشارة للنشرات الإخبارية والبرامج الحوارية والمضامين الموجهة للرأي العام. مقررة لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب وممثلة لجهة المبادرة التشريعية هالة جبل تضيف.
6: اقترحنا انه حتى في تدرج معناها لتنفيذ مقتضيات هذا المقترح انه التلفزه الوطنيه تبث كامل الاخبار الرسميه والخطابات الرسميه والتوعويه بلغه الاشاره، ثم يتم نقل جلسات ومداولات مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم بلغه الاشاره، توسيع مجالات لغه الاشاره في التعليم وفي مصالح الخاصه بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. ان شاء الله الدوله التونسيه توفر اكثر مجالات، توفر اكثر اختصاصات وأقسام من المدرسة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية الثانوية ثم الجامعية، كيف نأكدوا على تكوين حاملي شهادة دراسات العليا في الترجمة إلى لغة الإشارة. حاولنا نطرق لأهم المجالات الحياتية اللي تجم تمس واللي تجم يستحقها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، زدها كيف منهم مجال الصحة ومجال التقاضي.
5: وأضافت هلا جبل أن من أهداف هذا المقترح القانوني أيضا توفير مواطن شغل للأشخاص ذوي الإعاقة وفتح أفاق العمل والتكوين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
6: يوفر مواطن شغل للأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان تمت الإحاطة بهم بالقضاء ونجموا نوصلوهم الأشخاص هذوما باش ياخذوا شهادة عليا وباش يندمجوا في المجتمع بصفة كاملة، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، احنا نعرفوا تو يمكن عندنا 350 مترجم لغة إشارة، إذا كان احنا نوسعوا مجالات اعتماد لغة الإشارة نوفروهم في الإدارات التونسية نوفروهم في الوزارات، إذا كان كل مؤسسة عمومية تنتدب مترجم لغة إشارة باش نوفروا عدة مواطن شغل للناس هذوما، والاختصاص هذا باش نشوفوه يتطور. وخاصة فما ملاحظة أخرى اللي لغة الإشارة التونسية يعني كأنها باللهجة التونسية، وهنا نجم نفتح باب كبير للتعاون الدولي، نجم نفتح باب للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية باش يولي يتنقلوا، باش نفتح لهم أفاق العمل، باش نفتح لهم أفاق التكوين أون باراليل مع المترجمين اللي نفتح لهم أبواب تشغيل كبيرة.
5: في بادرة تهدف إلى تنمية قدرة الفلاحين الشبان في بلدان شمال أفريقيا ومن بينها تونس، أطلق مشروع عيانة من قبل الاتحاد المغربي وشمال أفريقيا للفلاحين قصد تكوين أكثر من 30,000 فلاح في كامل شمال أفريقيا من بينهم 7,000 فلاح شاب تونسي بمختلف ولايات الجمهورية. فوزية البيتري والتقرير التالي.
7: مشروع يستهدف في تونس 7,000 فلاح شاب من مختلف الولايات عبر تكوين يمتد حتى عام 2027 وفق منى الذوادي مديرة التكوين والإرشاد الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ومكونة في مشروعين.
8: المشروع يهدف إلى تكوين 30,000 فلاح وفلاحة شبان من 18 إلى 38 40 سنة على أقصى تقدير في شمال أفريقيا، ولكن في تونس هو يهدف إلى تكوين 7,000 فلاح وفلاحة شابة. انطلق هذا المشروع من أواخر 2025، ولكن انطلق بدورة تكوينية للمكونين اللي يخدموا تويكة في المشروع هذا، ولكن انطلاق الدورات التكوينية كانت تحديدا في 26 فيفري 2026 بمنطقة تبار من ولاية بيجا، وهذا المشروع يدوم هو عامين يعني ينتهي في ديسمبر 2027.
7: وأوضحت منى الذوادي أن مشروع يانا يوفر تكوينا حضوريا وتكوينا عن بعد في ثلاثة محاور أساسية، هي تطوير المهارات الاقتصادية والمالية والريادية للفلاحين الشبان.
8: التكوينات هي لدعم القدرات الاقتصادية للشباب من فلاحين وفلاحات، والمحاور اللي نكونوا فيها هما محور الثقافة المالية، كيفاش تتصرف في الفلوس، كيفاش أنت تحكم في فلوسك مش فلوسك تحكم فيه. التكوين الثاني في كيفية إنشاء وتسيير مؤسسة فلاحية. المحور الثالث هو مخطط الأعمال. مخطط الأعمال هو هذه الوثيقة التي تقدم لمؤسسات التمويل. هذا الكل يعني تغيير المنهج التفكيري للشباب والشابات الفلاحات باش نوريهم كيفاش يوليو يخموا شنو لازم يعملوا، حتى كان باش يقدموا يعني مخطط الأعمال باش تخدمه لهم مكاتب دراسات، يكونوا هم على وعي معناها شنية الخدمة اللي باش يخدموها لهم وشنو ما التوجهات اللي باش يمشيوا فيها.
7: وعن طريقة التسجيل في هذا البرنامج التكويني توضح منى الذوادي،
8: الناس الكل باش تاخذ محور حضوري باش يكون مباشرة قدامنا، وزوج محاور باش تكون عن بعد عبر منصة المشروع. المنصة هي يانا yana-umnagri.net، ولكن بصفة موازية لازم يتجه لأقرب اتحاد محلي أو لأقرب اتحاد جهوي وإلا للاتحاد المركزي إذا كان كان هو يحب يتكون في تونس، ومن ثم ينطلق المشوار مع بقية التكوينات ويحصل على شهادة.
5: بمشاركة أكثر من 120 باحثا أكاديميا من تونس ومن جميع أنحاء العالم، تحتضن تونس غدا المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الأفريقية للعمل والتنمية ببادرة من جامعة منوبة، وذلك لأول مرة في دولة أفريقية، ليتواصل إلى الغاية 23 من مايو الجاري. وفي جلسة علمية تمهيدية اليوم خصصت لعرض ومناقشة عدد من أبحاث الدكتوراه، أكدت الأستاذة الباحثة في المدرسة العليا للتجارة بجامعة منوبة أمال بودربيلا أن هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على مجالات التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية.
9: يوم ورشة عمل دكتوراه مخصصة لطلاب الدكتوراه لمناقشة مدى تقدم أبحاثهم، وغدوة سيقع الافتتاح، سيكون هناك أكثر من 120 باحث من جميع أنحاء العالم خاصة من إفريقيا وكذلك من أوروبا ومن تونس. سيدوم هذا المؤتمر إلى يوم الجمعة بالشراكة مع المعهد العالي للمحاسبة والمؤسسات لجامعة منوبة والكرسي اليونسكو لجامعة منوبة ومخبر البحث ليك لجامعة منوبة. تعتبر تونس بموقعها المتميز إطارا مثاليا ومحفزا لإجراء حوار أساسي حول الأعمال والتنمية في إفريقيا. هذا الملتقى العلمي يهدف إلى فتح نقاش للابتكار المزعزع على الاقتصاديات المحلية والعالمية وعلى النهوض التكنولوجي وعلى التنمية المستدامة.
5: بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤدي عشية اليوم زيارة غير معلنة إلى معتمدية كلسا من ولاية نابل. انتداب 1630 أستاذ لمباشرة مهامهم على العودة المدرسية المقبلة. وزارة التعليم العالي تؤكد انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان السنة المقبلة. في نشر سلطنا الضوء على مشروع يانا الإفريقية الهدف إلى تكوين 7000 فلاح شاب تونسي في مختلف ولايات الجمهورية. لأول مرة في دولة إفريقية تونس تحتضن غدا المؤتمر السنوي 26 للأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية. إلى اللقاء.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

الغنية هذه اسمها تمرضت، والإيقاعات الخليجية هي اللي ترجعنا من الأول. سمعنا ساعة دوزي بغنيته طالع الذيبي، ومن بعد سمعنا سترومي بيرلا فيتا وتوا تمرضت. وباش نحكي لكم شوية على الغنيات هذوما، إبا دوزي خارج كيف ما قلنا كلكو شانسون، ومعناتها عنده جمعتين. هذه الغنية الثانية اللي تدخل في الترتيب بعد طال الوداع، دونك هذه طالع عذابي سامحوني، بعد ليلة الوداع. فوالا عنده 2 سمان من اللي رينا الكليب هذايا، خلط 1,947,000، وذاك علاش باش يكون موجود في المرتبة 11. المرتبة العاشرة بير لا فيتا من عند سترومي، جينا من المغرب ولغاب المغربي اللي قاعد ياخذ بشوية بشوية في بلاصة. دونك نهار 8 ماي ريناها الكليب، خلط 2,160,000. وتوا كيف ما كنتوا تسمعوا نور الزين ورعد الناصري، العراق موجودة بقوة، يغني ولنا تمرضت. الغنية عندها 8 أيام، 1,414,000. مرحبا بكم الكل. باش نمشي وتوا لشكون موجود معانا في المرتبة الثامنة في البيلبورد، نلقاو برونو مارس اللي كان الجمعة اللي فات في المرتبة 15، يطلع فلاش للمرتبة الثامنة. ريسك إت أول يظهر لي سيت اون تري تري بيل بلاد، اي سي تو تافي نورمال اللي نلقاوها في المرتبة الثامنة. ان توكا كانت في المرتبة الرابعة، عز مرتبة معناتها عندها في المرتبة الرابعة نهار 14 مارس، وقت اللي دخلت للترتيب، ومن بعد شفناها بشوية بشوية قاعدة تطيح، هاي توا رجعت المرتبة الثامنة. المرتبة سبعة أغنية دروب ديد من عند أوليفيا رودريغو، اللي وقت اللي عندها 4 جمعات، وقت اللي دخلت في فيفري لو 5 فيفري دخلت ديريكتومون للمرتبة الأولى، نلقاوها توا في المرتبة السابعة بعد ما كانت الجمعة اللي فات في المرتبة الثالثة. اللي كان في المرتبة السابعة هو أليكس وارن بغنيته أوردينري، الأغنية هذه نلقاوها في المرتبة السادسة، وهذوما الثلاثة أغنيات اللي باش تسمعوهم تو دو سويت معنا.

هذه كانت أردنري. مرحبا بكم الكل ومرحبا باللي التحق بينا توا. مازالت أقل من ساعة باش نخلطوا الآخر المشوار وانتوكا باش نكملوا نشوفوا شكون موجود معانا في المرتبة الثامنة في الأغاني العربية. نلقاو قادر جابوني موجود معانا في المرتبة الثامنة، ماهوش واحد قادر جابوني، محمد رمضان متاعو، محمد رمضان معاه وأوريو زادا كيف كيف، الكلهم يغنيوا حبيبي بمالك. الغنية عندها 4 أيام خلطت الزوز ملايين و848 ألف. هذوما لو تريو جديد معنا، ان سوكسي ديجا موجود عنده مديدة، وكل ما يهبط غناية إلا ويكون معناتها في الـ في الـ في العلالي ديزون. إبا نحكي على ديستانكت المغربي اللي غني منصوري مع مراد. الغنية عندها جمعتين، الجمعة اللي فاتت كانت في المرتبة الثالثة، نلقاها في المرتبة السابعة انتوكا توا خلطت 5,326,000. نمشيو للأخرس، الأخرس زاد قاعد الحق نشوفوا فيه غنيات محلوين برشا، اي سورتو ماهوش وحده، معاه غادة الشيري، الزوز يغنيو يام جناني. الأغنية هذه عندها 3 سمان ملي خرجت، والأغنية ان ديو كي فريمون ريوسي. دونك خليكم مع الثلاث اغنيات هذوما، يا مجنني كانت الجمعه اللي فاتت راهي في المرتبه السابعه، دونك تخسر بلوتو تربح مرتبه وتكون في المرتبه السادسه. هذوما ثلاث اغنيات اللي باش يكونوا معاكم تو دو سويت. يلا موسيقى.

يا مجنني توصلنا لل 11:17 دقيقة. مرحبا بكم، باش نمشي ونشوفوا شكون موجودين عندنا في المرتبة الخامسة والرابعة والثالثة في البيلبورد. نلقاو سو ايزي تو فال ان لاف اوليفيا دان اللي الجمعة اللي فاتت في المرتبة السادسة، نلقاوها في المرتبة الخامسة. برونو مارس يعاود يرجع لنا من المرة هذية بغنيته اي جاست مايت اللي كانت في المرتبة الخامسة وتربح مرتبة، ما تنساوش زادة اللي كانت في المرتبة الأولى دوب ما دخلت نهار 24 جانفي 2026. أوليفيا دان ما وصلتش حتى مرة للمرتبة الأولى، مي باركونتر كانت في المرتبة الثانية نهار 31 جانفي بغنيتها مان اي نيد. أوليفيا دان تكون معنا في المرتبة الثالثة، وذوما ثلاثة غنيات باش تسمعوهم تو دو سويت.

11:27 دقيقة باش نسمعوا الشاب سعاد وهشام سماتي باش يقولوا لنا توحشتك جراف. والغنية هذه تكون في المرتبة الخامسة بعد ما جاتنا من الجزائر في المرتبة الثامنة الجمعة اللي فاتت. هذايا زادة ما تنساوش اللي هي 78 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو، وريناها نهار 25 افريل وخلطت ل 16,868,000. شكون باش نسمعوا بعد الموجز الأخير للأخبار 11:30 باش نسمعوا آدم اللي غني بدونك، اللي جمعة عندها جمعتين الأغنية من اللي ريناها وسمعناها خلطت ل 8,559,000. سينو نصابة وسيلاوي اللي عمل بوليميك كبيرة على صحته، وان توكا الأغنية عندها شهر الأغنية هذية والكليب ريناه خلطت 22,955,000 40 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. آدم وسيلاوي نسمعوهم بعد الموجز باش نخليكم توا مع توحشتك جراف.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي عشية اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل وتحديدا إلى معتمدية تاكلسا، أين عاين قرية المرناكية ومرسى الأمراء ومنطقة المنقع واستمع إلى مشاغل المواطنين، كما طلع على الوضع البيئي والتنموي بالجهة. ومن المنتظر أن يتنقل إلى معتمدية الهوارية وفق مراسلتنا بالجهة. فاطمة بن عثمان. مشاركة تونس في نسخة ثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي احتضنتها جامعة بوليتكنيكا ببوخارست برومانيا بالتنسيق مع السفارة التونسية برومانيا يومي 14 و15 من مايو الجاري. تسفر عن امضاء 42 اتفاقية تعاون بين الجامعات التونسية ونظيرتها الرومانية، شملت مجالات متعددة من بينها حركية الطلبة والأساتذة والباحثين والتكوين المشترك والإشراف المزدوج على الأطروحات والبحوث العلمية، فضلا عن تطوير مشاريع تعاون في مجالات الابتكار ونقل المعرفة وتعزيز القدرات البحثية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقدم خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة لدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو الجاري، يقدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. في أخبار العالم، إيران تتوعد برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم. والسلطات اللبنانية تعلن عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء الغارات المتواصلة لطيران الكيان الصهيوني على جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

إذن الصعبة، يلا باش نمشيو للمراتب الأولى توا. شكون فما في البيلبورد المراتب الأولى؟ شكون نلقاو؟ إيبا باش نلقاو إيلا لانجلي في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية. إيبا وي، على خاطر بي هير هي الأغنية اللي في المرتبة الثانية من عند إيلا لانجلي، كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذه ما غير حتى سوربريز. دونك بي هير هي اللي في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى تشوزينغ تكساس كيف ما الجمعة اللي فاتت زادة كيف كيف. دونك خليكم تسمعوا زوز أغنيات هذوما باش نشوفوا شكون اللي مازال عنا في المراتب الأولى في الأغاني العربية.

0: Choosing Texas هي اللي كانت معكم توا وتوصلنا لل 11:47 دقيقة 46 دقيقة سامحوني. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. يلا شكون موجود معنا في الزوز مراتب الأولى في الأغاني العربية؟ نلقاه في المرتبة الثانية. الجمعة اللي فاتت كنت في المرتبة الأولى، هيبا وجه وجه القمر ولا وجه القمر كيف ما تقول سارية السواسي مع قصي الخولي، وهذه أغنية تقدمت خصيصا لحلقة قصة مع النجم قصي الخولي. دونك هذه سارية السواس. نهار 24 شفنا، نهار 24 أفريل شفنا الكليب اللي خلط 33 مليون و 30 ألف وموجود 21 في التوب مونديال دي كليب ميوزيكو. شكون اللي في المرتبة الأولى؟ أي با غنية ظهرت نهار 8 مي خلطت طوال 10 ملايين و 24 وغنيتها الشيرين اللي رجعت من بعيد بعيد. انتوكا هي ما تقولش بعيد بعيد، قلت تباعا تباعا، وهذه باش نلقاوها في المرتبة الأولى بعد ما كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة التاسعة، دخولها ديريكتومون في المرتبة التاسعة وتوا في المرتبة الأولى. ماناش باش نكتفيو بهذا القدر من الفن على خاطر جورج وسوف هو اللي باش يكمل معنا الرحلة حتى كشي نص الليل وباش يغني لنا حبيت ارمي الشبك. هذا اهداء ليكم الكل وين ما كنتو، كنتو مع فاطمة شابي ونزار ورتاني في توب 10. انا ما بقى لي كامش نقول لكم تصبح على خير.
1: وجه القمر

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
2: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
3: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: إن شاء الله بنجاح لكم الكل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين في عدد جديد من راديو باك من توا حتى للسبعة ونص كالعادة، وكما عودناكم أكيد وكما عودتكم إذاعة الشباب بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة حصص خاصة لكل تلاميذ البكالوريا. إن شاء الله بنجاح والتوفيق ليهم، إن شاء الله مراجعة موفقة، ونتمنى لكم ديما النجاح والتوفيق لكم. اليوم كامل الفريق يحييكم أكيد، معنا كوثر البجاوي في الإخراج التقني، معنا آية في الديجيتال، ومعايا الأستاذ محرز ثابت. ومادة العربية اليوم حاضرة بامتياز، مادة العربية للشعب العلمية اليوم باش نقدموا برشا

0: نصايح ليكم مش مازال على امتحان البكالوريا، وأكيد المنهجية مهمة جدا، كيفاش تتعاملوا مع الاختبار، النشاط المعرفي وبرشة معلومات نقدموها في المحاور إن شاء الله نرجعوا لها بعد شوية، وأيضا ديما التطبيق. أمثلة ليكم الكل، نستفادوا من الأخطاء اللي يقع فيها بعض التلاميذ ونحول الخطأ إلى نقطة بنيس للنجاح، ناخذوا نصايح مهمة جدا ونتعلموا من أخطائنا خطوة بخطوة معاكم، نراجعوا معاكم نفهموا ونصلحوا ونوضحوا في راديو باك اليوم ومادة العربية للشعب العلمية على 71-800-44-411. التلامذة اللي يحب يكلمونا مرحبا بكم، ديما راهو الخط مفتوح ليكم وأسئلتكم يجاوبكم عليها الأستاذ محرز ثابت. مرحبا بك يا سي محرز، أهلا وسهلا.
1: يعيشك، مرحبا، أهلا وسهلا بالتلامذة وبالحضور جميعا.
0: حتى أنا حاضرة، أنا حاضرة بالستيلو والورقة باش نقيد إن شاء الله برشا هكا معلومات، وأيضا تلامذتنا إن شاء الله حاضرين، مرحبا بكم. نحيي كل الناس اللي يسمعوا فينا في كل الأماكن، كل إثنية زينة ليكم إن شاء الله، أكيد نفيدوكم من خلال هالحصة هذه. نبدأ بهكا بغنية مع كوثر حتى ومن بعد ندخلوا إلى مادة العربية للشعب العلمية وأهم طبعا ما جاء في المحاور وأيضا التطبيقات كما قدمت منذ قليل. مرحبا.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال راديو باك.
1: وإحنا معكم في راديو باك حتى لسبعة ونص. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين. هذا هو رقمنا 71 844 411. اليوم راديو باك مادة العربية للشعب العلمية، ونحب الإفادة تحصل. نحاول أيضا نتقمص دور التلميذ ونسأل في بلاصتكم إذا ترددتوا وما كلمتوناش، وتنجموا تطلبونا طبعا، الرقم موجود على ذمتكم. مرحبا بك سي محرز، أهلا وسهلا الأستاذ محرز ثابت.
2: مرحبا.
1: اليوم مادة العربية لتلاميذ الشعب العلمية، مختلفة المحاور. أيضا باش نتحدثوا على كيفاش نتعاملوا مع الاختبار، نتحدثوا على نشاط معرفي وناخذوا فكرة على أهم المحاور في نقاط، حتى يكفينا الوقت إن شاء الله باش نقدم أيضا بعض الأمثلة.
2: نعم، سي محرز،
1: وشنو مازال على الباك؟
2: قريب جدا،
1: إن شاء الله بالتوفيق لها.
2: إن شاء الله بالتوفيق. المهم هو أن نعد أنفسنا من الناحية المعرفية والمنهجية الاختبار لكل الاختبارات في الحقيقة.
1: نعم.
2: ولكن في مادة العربية الاختبار هو فرصة لتعزيز النجاح. ضارب واحد.
1: أي.
2: ولكن يساعد كبقية المواد ضارب واحد على تحسين المردود وتحسين المعدل،
1: لأن التلميذ ظهر لي نجم يجيب 20 في
2: نعم نعم،
1: مش كما البكالوريا إلا نادرا، معناتها في بعض الأمثلة من التلاميذ معناتها
2: وارد جدا. أي. وارد جدا، وقد حدث هذا في
1: نعم
2: في مناسبات عديدة. عند الأصلاح مثلا في بكالوريا على ما يبدو 22. أي. كان ذلك أعداد جميلة جدا، يعني أعداد رائعة، وعشرينات وتسعتاش وعداد جميلة جدا. هذا يدل على أنه الاختبار مناسب لتلاميذتنا، وفي نفس الوقت هم أيضا أعدوا أنفسهم جيدا.
1: متحكم التلميذ في المنهجية في المعلومات.
2: نعم.
1: في ما يخرج على الموضوع، اعطينا هيك كتمهيد وخلينا ندخلوا إلى طبعا التعامل مع الاختبار.
2: نعم تفضل. نعم. تفضل. أهم شيء في برنامج العربية مسك العلوم أولا أنه برنامج معمم معمم على جميع الشعب العلمية، لا يخص شعبة دون أخرى. هذا أولا. إذن كل التلاميذ في جميع مسالك الشعب العلمية مدعوون إلى إجراء اختبار موحد في اللغة العربية وفي العربية وفق برنامج مخصوص. هذا البرنامج يهتم بمحاور تطرح جملة من الأفكار والمعلومات الأساسية الضرورية التي تساعدهم على اقتحام زحام المستقبل.
1: نعم.
2: كتابة وتحريرا، وأيضا من الناحية الثقافية. مثال المحور الأول يتعلق بالتفكير العلمي عند العرب قديما، ومجال الإضافات العلمية التي ساهم بها علماؤنا العرب القدامى، المسلمون طبعا، العرب المسلمون القدامى في الإرث العلمي الإنساني. وهناك أمثلة عديدة وأنشطة مختلفة في هذا المجال. أنا أنصح تلاميذتي في كل محور، يعني في كل نشاط، مثلا محور التفكير العلمي، يوجد في آخر صفحة من المحور نشاط تأليفي. على سبيل المثال
1: مثلا
2: صفحة 72 نجد بعض الإشارات الأساسية التي يجب أن يستوعبها التلميذ ويستنفذها عملا وأعدادا. مثال من الأنشطة التأليفية: ما هي اللحظات النيرة في الثقافة العلمية العربية القديمة؟ مهم، قد يكون موضوع اختبار هذا، إلى غير ذلك من المسائل التي تتصل بهذا المحور.
1: هذا في الكتاب
2: المدرسي. نعم. في الكتاب المدرسي، يعني أنا ألح من باب التجربة. أحدث تلامذتي دائما من باب التجربة.
1: هاي.
2: الإعداد يكون باعتماد الأنشطة التأليفية الموجودة في الكتاب المدرسي، ففي الكتاب المدرسي كل شيء موجود، المهم أن تستوعب وأن تفهم، أن تفهم جيدا وأن تكون قادرا على تحرير الإنتاج الكتابي وإبداء الرأي وأن تجيب جوابا شافيا ضافيا على الأسئلة، لأنه هو مجال الاختبار مجال دراسة نص. إذن فهناك أسئلة في الشرح، في الترادف أو في التضاد، هناك أسئلة في المعاني، المعاني الموجودة في النص يعني من النص نفسه يمكن أن نتبين الجواب. هناك أسئلة متصلة بالطريقة كتابة النص، إذا كان تفسيري له منهجيته، وإذا كان حجاجي أيضا. سنبين ذلك بالتفصيل بعد قليل في فهم النص، في بناء النص. هناك أسئلة متعلقة بإبداء الرأي، نبدي رأينا بالدعم بالدحض بالتعديل، وكذلك الإنتاج الكتابي الذي يقتضي أيضا عملا منهجيا وعملا معرفيا، نشاطا معرفيا أساسيا حتى نتمكن من كتابته وفق المطلوب في 15 سطرا. لا نحاول أن نتجاوز تلك الأسطر، وأن يكون عملنا دقيقا وكما يقال واضح.
1: نعم.
2: واضح المنهج، واضح الأفكار،
1: التخطيط مهم
2: وبلغة
1: جدا.
2: أهم شيء لغة. هو اللغة، لأنه هو فرض لغة في نهاية الأمر. ولماذا العربية في الشعب العلمية؟ هي كما قلت فرصة لتعزيز النجاح، ولكن أيضا لنفتخر بلغتنا العربية، ويكون المهندس المستقبلي والطبيب المستقبلي والمختص المستقبلي في مجالات مختلفة علمية قادرا على التعبير والكتابة باللغة العربية، فهي لغتنا الأم في نهاية الأمر. نحن نريد أن نعتز بهذه اللغة وأن نفتخر بها، وأن نمكن التلاميذ من الأداء بواسطة اللغة، من أداء تجاربهم العلمية وتجاربهم الدراسية بواسطة اللغة العربية.
1: نعم.
2: وهذا مهم جدا. المشكل أن من عثرات الاختبار في امتحان العربية، في اختبار العربية، من عثرات الاختبار كما قلت هو القدرة على التعبير. فإذا يطلب منه أن يدعم، فيدعم بكلمة وكلمتين غير ممكن،
1: يعني بإيجاز
2: يوجز إلى درجة.
1: نعم.
2: مع عدم وضوح رؤية. أقولها أنا رؤية في الخط، في الكتابة لا يكتب جيدا. هذه المزالق يجب أن يتجنبها التلميذ، لأنها أساسية في أداء اللغة وفي أداء العبارة، فإذا كانت لغته متعثرة فطبعا سوف لن يؤدي المعنى المطلوب، وبالتالي لن يكون العدد جيدا.
1: نعم.
2: المهم أن يكتب وفق المطلوب.
1: أهم المهارات إذن هي الفهم،
2: الفهم
1: والتحليل والكتابة
2: بالطبيعة.
1: نعم. وأهمية التخطيط سي محرز.
2: لا يوجد تخطيط جيد في المعنى، لا نقارن بشعبة الأداب.
1: أي.
2: وإنما التخطيط الخاص بالشعب العلمية هو فهم طريقة الكتابة، طريقة أسلوب الكتاب، أسلوب الكتابة تفسيرية أو
1: حجاجية. نعم.
2: أحسن.
1: واضح.
2: إذا كان تفسيرية فهناك منهج خاص، والدليل على ذلك دليل على أنه موجود، يعني أسلوب الكتابة أهم شيء في فهم الاختبار.
1: هي.
2: فهم الاختبار أنه أول درس في حصة العربية الشعاب العلمية في سنة البكالوريا يخص المنهج، يخص النص التفسيري والتمشيات التي يجب، يعني التخطيط كما سألتي، التمشيات التي يجب أن نتبينها ونحن ننجز نصا تفسيريا، ثم يليه النص الحجاجي. إذن هذا يدل على قيمة هذا الأسلوب أو طريقة

0: من الكتاب المدرسي. أعيد، الصفحة 56 من الكتاب المدرسي سيجدونها في هذه الصفحة جدولا يبين بالضبط بالضبط ما هو المطلوب منا أن نفهمه وأن نستوعبه من أنشطة معرفية تخص بحر حوار حضاري. ماذا سنجد؟ سنجد في مركز الدائرة أن الحوار الحضاري اليوم أي الحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب، وهو ما يشبه نسبيا أقول برنامج الفلسفة الأنية والغيرية، الأنا والآخر كأطراف للحوار. إذن في أن هذا الحوار الحضاري هو مسلك ضروري وخيار حتمي، هذا أول يعني مركز الدائرة. لا مناص لنا نحن اليوم نتحدث عن تونس أن نتحاور مع الآخر هذا.
1: نعم، حبيت فقط الكومنتار ليسأل أداب أو علوم اليوم راهو العربية علوم معناتها الشعب العلمية، خلينا نتحدث الشعب الكل أنجزنا حصة العربية أداب وبش نرجع زيادة العربية أداب، ولكن اليوم الشعب العلمية مع تحياتنا بسمة إبراهيم. طبعا الكومنتار اللي جينا على الفيديو تبعوا كل اللي تسمعونا، وأيضا ترجعوا الفيديوهات على صفحة رسمية لإذاعة الشباب راه تنجموا تسمعوا وتدونوا بعض الملاحظات اللي مهمين جدا. نعم،
0: موعد الحصة القادمة إن شاء الله قريبا يعني الأسبوع القادم يخص الأداب.
1: نعم،
0: ولا مشكلة في ذلك إن شاء الله سنون نجيبه عن كل.
1: حتى الفيديو سمحني سي محرز، يعني الحصة اللي قدمتها في العربية للعربية لشعبة الأداب راي موجودة على صفحة الرسمية لإذاعة الشباب. طبعا مرحبا بكم، وتنجموا ترجعوا وتاخذوا برشا نصايح فعلا والله مهمة النصايح اللي قدمها سي محرز، خاصة في التعامل مع الامتحان مع الموضوع مع التفاصيل الكل، ينجم يقدم لكم برشا برشا إفادة، وإن شاء الله بنجاح لكم الكل. نرجع بعد موجز الأخبار، ووقفنا في محور الحوار الحضاري باش نرجع البرشة نقاط في المحور هدايا، وأيضا شواغ الإنسان المعاصر الفكر والفن برشة نقاط، وأيضا نستنوا زادة الأمثلة اللي باش يقدمها الأستاذ محرز ثابت أكيد في مادة العربية اليوم حتى للسبعة ونص معاكم في راديو باك. مرحبا بكم
2: راديو باك، موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
3: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس،
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك،
4: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال
1: راديو باك.
2: خلي ثقتك في روحك كبيرة برشا، وثقتك في نجاحك أكبر وأكبر. إن شاء الله بالتوفيق ليكم، إن شاء الله بنجاح ليكم. ديما إذاعة الشباب مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة، حصص خاصة ليكم تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله تكونوا في مراجعة موفقة، ربي يعينكم، وإن شاء الله بالتوفيق ليكم. اليوم مادة العربية ومادة العربية للشعب العلمية، كما بدينا معكم أكيد نحيي كل الناس يلتحقوا بينا في الاستماع، كل تلامذتنا، كل الإطارات التربوية، كل الأولياء زادة، لأن الأولياء زادة مهم جدا. إن شاء الله بنجح ليهم أيضا مع تلامذتهم مع أبنائهم. أكيد نتحدثوا على المحاور. منذ قليل قبل موجز الأخبار تحدثنا على محاور الشعب العلمية لمادة العربية. معاك الأستاذ محرز ثابت. مرحبا سي محرز مجددا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا، يعيشك، شكرا.
2: مرحبا. وقفنا في محور الحوار الحضار.
3: نعم. قلت إذا نعود إلى الصفحة 56 بعد المئة من الكتاب المدرسي، نجد إذا تخطيطا شاملا موسعا لكل ما يتعلق بهذا المحور من جهة النشاط المعرفي. أذكر بها الأطراف، أطراف الحوار الحضاري، الأنا والآخر، الشمال الجنوب، الشرق الغرب. أيضا ثانيا الشروط، تجنب مبدأ المفاضلة وغيرها من الشروط الواجبة لبناء حوار حضاري سليم، الوسائل وهي التي تهم شبابنا اليوم، الاتصال، الثقافة الرقمية، وسائل الإعلام، كل ما يتعلق بالقدرة على التواصل مع الآخر أداة ووسيلة، الترجمة أيضا،
2: الترجمة
3: نعم، الترجمة من أسس الأدوات التي يمكن التحاور بها مع الآخر معرفة به، وأيضا معرفة بنا بشكل تبادل، يعني شبكات الاتصال والمؤسسات العلمية البحثية التي تنتدب أساتذة من الآخر، يعني من الخارج، يحدث في ذلك تنوع ثقافي وتنوع علمي وتفاعل بين الأنا والآخر. هذا من جهة الوسائل. الآن من جهة المجالات، يعني مجالات الحوار، يمكن نتحاور مع الآخر في قضايا الطاقة، في قضايا النمو، في قضايا التشغيل، في فك النزاعات بين الدول، إلى غير ذلك من المسائل في العلم.
2: أيضاً. نعم.
3: ثم المقاصد، تعمدت ترك العراقيل إلى آخرها لأن سنطبق ذلك في هذا المستوى. مقاصد إذن محاربة النزاعات الأنانية المدمرة كالعنصرية في بعض البلدان الشعوب الأخرى اللي تعاملوا معها، نشر قيم السلم والتسامح والنبيلة، القيم النبيلة بصفة عامة. هذه مقاصد الحوار، إقامة العدل بين الشعوب والأمم والثقافات، والسلام طبعا، وبناء علاقات متكافئة تقوم على التعاون الإيجابي وليس التعاون السلبي. نأتي الآن إلى العراقيل. كيف يمكن مثلا أن نستفيد من هذه الورقة والجذاذ التي وضعها المنتج الكتاب في مسألة العراقيل؟ نجد مثلا أن هناك من العراقيل الحوار الحضاري الهيمنة. من الأسئلة التي يمكن أن تكون أو تتردد كثيرا، كيف نتخلص في سياق الحوار الحضاري من واقع الهيمنة والاختراق الثقافي الذي يمارسه علينا الآخر اليوم بحكمية التقدم التكنولوجي و بحكم الثورة الرقمية والواقع الافتراضي الجديد، إلى غير ذلك من الأسئلة.
2: من الأسئلة اللي في يعني في امتحان البكالوريا.
3: أي. طبعا نعم. سأقدم إلى تلاميذي مثالا من عراقيل، ما هي الأفكار الأساسية التي يمكن أن نتخلص بها باش يكون حتى يكون عفوا حوارنا متكافئا ما هي الشروط التي تحررنا في العلاقة بالآخر هذا الوافد الغربي هو اليوم الغربي أساسا من واقع الهيمنة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية الحضرية بصفة عامة. ما هي هذه الشروط؟ بينتها في جدول صغير. أولا علينا في سياق الحوار الحضاري نعتز بهويتنا العربية الإسلامية. يعني الانتماء إلى هذه الهوية يجب أن يكون موضوع فخر وموضوع اعتزاز به، لأنه ليس في حضارتنا العربية الإسلامية ما يتناقض مع القيم الكونية التي تنهض عليها العلاقات الإنسانية بصفة عامة من تسامح من تضامن ومن دعوة لقبول الآخر بخصوصيته واختلافه، يعني من دعوة إلى التعايش مع الآخر رغم خصوصيته الثقافية والحضارية. هذا مهم، هذا في حضارتنا. إذن لنا إرث حضاري يسمح بالحوار الحضاري، وهذا جميل جدا. ثانيا أننا نؤمن بالقدرة على التحرر، يكون ذلك بالوعي بمخاطر الاختراق والتصدي له بتقوية أسباب المناعة الذاتية. وما هي أسباب المناعة الذاتية للشعوب؟ هي تحكيم قيم العقل والعلم، لأن التقدم لا يقاس إلا بثروة حقيقية هي ثروة العقل وثروة العلم. وهذا ما جرى به التاريخ الثقافي للشعوب والتاريخ الشعوب العالمي أيضا. كل أمة كل ثقافة تقدمت في تحكيم القيم العقل والعلم سادت العالم،
2: نعم،
3: ونشرت موضوعها الحضاري هذا الذي نتحدث عنه. يكون ذلك برفع من منزلة العلماء والمثقفين، ضروري بناء مجتمع متماسك حر قائم على حرية التعبير، على الوعي الثقافي، على سيادة القانون والديمقراطية. يعني النموذج الذي مثلا بنى به الغرب حضارته اليوم. نعول على ذاتنا في مواردنا الطبيعية والبشرية، ونحكم كما قلت قيم العقل، ونشجع على الابتكار والإبداع. هذه الشروط تمكننا من بناء حوار متكافئ لا نخضع فيه لهيمنة الآخر.
2: نعم، ويجب ذكر الشروط هذه الكل سي محرز،
3: يعني أهم الأفكار، أهم الأفكار يعني. إذا كان مش يبني هو، إذا كان سيبني نصا حجاجيا داعما في هذا المجال في عراقيل الحوار الحضاري، يمكن أن يذكر أهم الأفكار الواردة في هذا المثال تطبيق، لكن يكتبها بطريقة مسترسلة
2: أكيد
3: يحررها في 15 سطر. هذا مهم جدا أن يركز، يذكر الأطروحة، يحدد الأفكار التي سيدعمها بحجج ملائمة وتكون هذه الحجج قوية ومتنوعة، حجة منطقية، حجة مثال، حجة شاهد قولي إلى غير ذلك، ثم يستنتج ما يجب استنتاجه.
2: نعم.
3: إذن التطبيق مهم من جهة كونه يعلم التلميذ كيف يكتب في الإنتاج الكتابي، كيف يحرر موضوعه بطريقة سليمة.
2: مهم.
3: المهم في ذلك أيضا علاوة على التمشي المنهجي التحرير بلغة سليمة تؤدي المعنى، أن يكون نعود للمزالق ومشاكل التلاميذ في التحرير اللغوية، هي أساس المشاكل اللغوية، عدم القدرة على التعبير، بناء التراكيب مثلا اللغوية، عدم القدرة على وضوح الخط، يجب أن يكون الخط واضحا
2: يفتح الشهية للأستاذ
3: لا يقرأ قابلا للقراءة والفهم، لأن الأستاذ الذي يصحح يجب أن يفهم ما يكتبه التلميذ وأن لا يوجز أن لا يختصر. مهم جدا يعني أن يكون دقيقا في الإجابة. أطروحة، سيرورة، حجاج، داعمة، استنتاج، يكون عمله إن شاء الله مقبولا وجيدا
2: إن شاء الله،
3: ويمشي ويسير في هذا المنوال ويخطو هذا المنوال في كل الأسئلة التي تتطلب تحريرا، المعاني، ابدأ الرأي، التلخيص أيضا، والإنتاج الكتابي. إذن هو بهذه الطريقة يسيطر على كامل الفرض بإذن الله.
2: نعم.
3: وتتحسن أعداده بالضرورة.
2: هاي.
3: إذن من العراقيل كما قلنا الهيمنة الاقتصادية والسياسية وغيرها، ونشرنا مثالا عن ذلك.
2: هاي.
3: نزعات التعصب هذه التي المنتشرة اليوم في بين الثقافات، والدعوة إلى التفاضل بينها، يعني مفاضلة بين ثقافة وأخرى. هذا أيضا يمنع بناء حوار متكافئ ونزيه، ويؤدي إلى النمو والتقدم بالنسبة إلينا وإلى التعامل السليم مع بعضنا البعض، وإلى بناء عالم إنساني فيه حد الأدنى من العدالة.
2: نعم.
3: بين الشعوب والمجتمعات والثقافات. ثم ألا ننشر تلك القيم ولا تلك الثقافة المدمرة المهينة للآخر عبر وسائل الأعلام، عبر التواصل الاجتماعي، عبر هذه القنوات التي
2: نعم.
3: تصعد وتيرة الفصل بين الشعوب لا الوصلي بينها،
2: يعني فيها خطاب كراهي.
3: نعم، خطاب كراهي.
2: نعم،
3: بالضبط. على هذا الأساس يمكننا إذن أن ننجز هذا الحوار الحضاري الذي هو كما قلت في أول الحصة خيار حتمي لشعوبنا اليوم، لأننا لا يمكن الانكفاء والانزواء على ذواتنا، فذلك يؤدي إلى القطيعة ويؤدي إلى التعصب وإلى الانفصال عن الآخر الذي هو جزء من وجودنا الكوني.
2: نعم.
3: والإنساني. نعم، هذا المحور الحوار الحضاري. نمر الآن إلى القسم الثاني
2: اللي هو
3: متعلق بشواغل الإنسان المعاصر الفكرية.
2: نعم.
3: وفي مجال الفنون كما قلت السينما
2: والمسرح.
3: والمسرح. نعم. بالنسبة إلى الشواغل الفكرية نبدأ كما في الكتاب المدرسي بالنص الأول السيف والقانون.
2: ده.
3: سنقول إنها قضية تتعلق ب قضية فكرية تتعلق بالقانون والعدالة. إذن ضرورة تطبيق القانون من أجل التنمية والتقدم، ارتباط تطبيق القانون دون تمييز يمثل تجسيدا حقيقيا لمفهوم في المجتمع الدولي، العدالة مطلب إنساني في ثقافة العصر. إذن هذه قيم نبيلة من أجل تحقيق العدالة بين الناس في المجتمع وبين الشعوب في العالم.
2: واضح.

0: الأخذ بأسباب التقدم في عصر تكنولوجيا المعلومات.
1: نعم.
0: يعني الأخذ بأسباب تكنولوجيا المعلومات على المستوى التقني الآلات والأدوات إلى غير ذلك، وعلى مستوى الفكري الأفكار التي تنتج بواسطة هذه التكنولوجيا والمزايا التي قد نستفيد منها في إنتاج هذه التكنولوجيا والاستفادة والأخذ بها.
1: نعم.
0: مهم لشبابنا اليوم أن يأخذوا بأسباب هذا التقدم الذي هو مقياس ومعيار التقدم اليوم لشعوب العالم.
1: نعم.
0: فالواقع تقريبا أصبح افتراضيا على المستوى الكوني من خلال ما تقترحه هذه التكنولوجيا من معطيات ومن أفكار ومن أدوات تسهل العمل، تسهل الشغل، تسهل كل قطاعات تستفيد منها، الصناعية تستفيد، الفلاحية تستفيد، العلمية تستفيد، كل القطاعات تستفيد.
1: نعم.
0: وحتى الأدبية تستفيد منها.
1: أكيد.
0: أيضا
1: أكيد. نعم.
0: وخاصة مثلا في العلاقة، مثلا في محور حوار الحوار الحضاري، كيف نستفيد من تكنولوجيا المعلومات؟ سؤال نحن كنا نعتز بهوتنا الثقافية والحضارية، هذا جميل ويجب أن نتفاعل مع الآخر. عندما نتفاعل بوسائل مثلا تكنولوجيا المعلومات كوسيلة من وسائل هذا الحوار الحضاري، فأنه قد نستفيد من هذا الحوار بتكنولوجيا المعلومات.
1: لو نقدم موضوع، نص الموضوع،
0: نعم،
1: كيفاش نقدموه،
0: كيف
1: يطرح الموضوع في
0: نعم أطروحة. نعم. نعم. هذه هي الأطروحة، هي الأطروحة. نعم. استفادتنا، استفادة ثقافتنا أو هويتنا الوطنية من تكنولوجيا المعلومات. سنقدم في تطبيق هذا، أنجزته تطبيق، سنقدم بعض المعلومات الأساسية في هذا الموضوع. وتكنولوجيا المعلومات هي التي ستضعنا في سياق ما يسمى بالعولمة. ولكن العولمة لها إيجابياتها في مستوى مثلا تحقيق دور إيجابي في التفاعل الحضاري والثقافي.
1: نعم.
0: إلا أن لها سلبيات كثيرة على الإنسان فردا وجماعة.
1: نعم.
0: وفي مستويات متعددة، اجتماعية، سياسية، اقتصادية، سنرى بعد قليل كل ذلك. نعود إلى تكنولوجيا المعلومات. المزايا إذن، إسهام التكنولوجيا في إعادة إنتاج الواقع، الواقع الصناعي، الواقع كما حدثتكم منذ قليل، التعبير عن طموح الإنسان المعرفي والعلمي وعن تطور حضارته وإمكاناته العلمية، لأن تكنولوجيا المعلومات هي نتاج تفكير علمي في نهاية الأمر.
1: نعم.
0: وقلنا نحن أن حضارة اليوم قائمة، الكونية قائمة على الأخذ بأسباب العلوم والتكنولوجيا. توظيف تكنولوجيا الاتصال في مجالات متعددة كما قلت، ولعل أهمها مجال الثقافة الفنية والأدبية والاقتصادية وغيرها، بتحرير الأنشطة، تحرر الأنشطة الإبداعية وتوسع العلاقة بين المبدع والذين توجهوا له بهذا الإبداع. ومن مزاياها أيضا أنها تسهم في تحقيق تفاعل جدي وكفء بين الحضارات وبين الثقافات المختلفة لشعوب هذا العالم.
1: نعم، واضح. به نمشوا للسينما والمسرح سي محرز.
0: نعم.
1: نمشوا محور الفكر والفن.
0: نعم.
1: السينما والمسرح.
0: نعم. بالنسبة. نعم. إلى الفنون، وقع الاختيار على السينما وعلى المسرح، لكن في وقتنا الحاضر، يعني كيف تستفيد هذه الفنون من مزايا التكنولوجيا المعلوماتية.
1: أي.
0: نعم. الواقع الافتراضي مثلا في السينما، الخيالات استوب.